صباح الخير من مكان. السادسة لربعا في راديو مكان. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في صبيحة هذا اليوم الأحد 9 أغسطس لعام 2026 ميلادي، الموافق 26 من صفر لعام 1448 هجرية. راديو مكان يأتيكم على موجات الFM التالية: في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع، إيلات وغزة على 92.3. في شمال البلاد: صفد، الجليل، أواسط البلاد، أورشليم، القدس، وتل أبيب على الموجة 88.8. في حيفا، الناصرة، الجليل، صفد، أورشليم، القدس على الموجة 99.3. كما تستمعون لراديو مكان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية www.makan.org.il. معكم دوما مستمعين الكرام في كل مكان. سيداتي سادتي، بعد أجمل تحية صباحية ندعوكم للاستماع لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة النساء، يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ بشاري العفاسي.

0: عناوين الساعة من مكان: زيارة خاطفة لقائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي للبلاد. الولايات المتحدة تسرع تصنيع الأسلحة في ظل نضوب المخزونات. إمكانية أن تنضم مصر إلى التحالف الدفاعي الإقليمي للسعودية وباكستان وتركيا. رجلان بحالة خطيرة إثر العنف في المجتمع العربي. والحرارة نحو الارتفاع.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة في أورشليم القدس، أسعد الله صباحكم بكل خير. وصل قائد المنطقة الوسطى للجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر عصر أمس إلى إسرائيل في زيارة خاطفة، التقى خلالها رئيس الأركان العامة زمير وضباط كبار آخرين لمناقشة الملف الإيراني والوضع في قطاع غزة. وخلال ساعات المساء غادر كوبر البلاد في طريقه إلى الولايات المتحدة. طالبت وزارة الدفاع الأمريكية الصناعات الأمنية المحلية بتسريع تصنيع وإنتاج الوسائل القتالية والذخيرة بسبب النقص الخطير الناجم عن الحرب ضد إيران. ويستشف ذلك من وثيقة للبنتاغون اطلعت عليها صحيفة واشنطن بوست. وفي الوثيقة دعا نائب وزير الدفاع ستيف فاينبرغ رؤساء الصناعات العسكرية إلى أن يقدموا في غضون 21 يوما خطط عمل لتوسيع قدرة الإنتاج مع جدول أعمال أكثر طموحا لتزويد الجيش بالوسائل القتالية. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان البارحة إن هناك إمكانية أن تنضم مصر إلى التحالف الدفاعي الإقليمي الجديد بين بلاده والسعودية وباكستان الذي وقع أمس الأول في الرياض. ونقلت قناة كان عن مصدر سعودي أن التحالف الدفاعي الثلاثي وتحالفا آخر وقع بين الكويت وباكستان يشيران إلى الاستعداد في الخليج إزاء التهديد الإيراني، مشددا على أن الاستعداد لا يشكل خطرا على إسرائيل بل يهدف إلى توفير الأمن للدول التي تتواجد بدونية عسكرية أمام طهران. أفادت وزارة الطاقة السعودية بأنه تم إخماد حريق شب فجر اليوم في منشأة تابعة لمصفاة أرامكو في جيزان بجنوب غرب البلد، ولم تقع إصابات ولم يذكر سبب الحريق. في بلدة جت بمنطقة المثلث أصيب رجل ستيني بجروح خطيرة الليلة الماضية إثر تعرضه للطعن. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل أن حادث عنف في قرية كابول أسفر عن إصابة رجل في 58 من العمر بجروح خطيرة، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين. وفي اللقية بالنقب اعتقلت الشرطة 3 أشخاص للاشتباه فيهم بالضلوع في شجار تخلله إطلاق النار، أورد النبأ مراسلان أحمد أبو سويس وحسن أبو زايد. بعد ساعات طويلة حققت طواقم الإطفاء سيطرة كاملة على حريق شب عصر أمس في موقف سيارات تحت أرضي لورشة بناء في بتحتيكفا، واندلعت عدة حرائق في المكان الذي تبلغ مساحته 2000 متر مربع، مما أسفر عن دخان كثيف في المنطقة. وسيفحص طاقم تحقيق خاص ملابسات الحريق. تأهل الليلة الماضية هابوعيل كرياتشمونا إلى مرحلة نصف نهائي مسابقة كأس التوتو لفرق الدرجة العليا لكرة القدم بعد فوزه خارجيا على هابوعيل حيفا 3 أهداف لهدف. ويفيد الزميل أحمد عوسات أن اتحاد أبناء سخنين خسر بيتيا أمام مكابي حيفا بهدف دون رد.
1: حالة الطقس غدا في ساعة الحقيقة: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟
2: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
1: ساعة الحقيقة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة ليصبح الطقس غدا حارا أكثر من المعتاد وجافا في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، والنشرة القادمة نوافيكم بها في 7 بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع عبد الله خضر. الجمعة على قناة مكان.
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
5: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الجولة من صحافة نت لنقرأ على مسامعكم أبرز ما جاءت به الصحافة العبرية الصادرة لهذا اليوم الأحد 9 أغسطس لعام 2026 ميلادي الموافق 26 من صفر لعام 1448 هجرية. سنكون مع صحف معاريف بدعوة أحرنوتها آرت إسرائيل هيوم وأبرز ما جاءت به من عناوين، كذلك نعرج على مواقع بعض الصحف العربية المحلية والعالمية ونختم الموقع مكان الأخبار. معكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر ومن الهندسة الإذاعية الزميلة فورا سويسا. وقتا ممتعا وأصغاء طيبا نرجو لكم ومعكم نبدأ المشوار.

في الصحف العبرية الصادرة اليوم إقالة اثنين من كبار مسؤولي الموساد، أحزاب جديدة، انشقاقات وتحالفات بين أعضاء كنيسة سابقين في السباق إلى الانتخابات الإسرائيلية، تزايد الانتقادات بين النخب الأمنية والسياسية في الولايات المتحدة إزاء الصراع المستمر مع إيران، وزير الدفاع الباكستاني يدعو العالم الإسلامي للاتحاد في وجه إسرائيل، الولايات المتحدة تطلب من إسرائيل عدم تصعيد الوضع في لبنان، حماس تزيد من قوتها، والمستوى السياسي يمنع الجيش من إجراء نشاطات هجومية في غزة، واستمرار موجة الحر في الأيام القادمة. هذه أبرز العناوين في الصحف العبرية الصادرة اليوم، ونبدأ من معاريف. معاريف التي عنونت على صدر صفحتها الأولى إقالة اثنين من كبار مسؤولي الموساد ليست لها علاقة بإيران، ومقربون من رئيس الموساد رومان جوفمان يدعون أن قرار إقالة اثنين من كبار الموساد وهما رئيسة شعبة الاستخبارات في الموساد التي تولت منصبها في كانون أول ديسمبر الماضي، والآخر هو رئيس قسم إيران في الموساد، لم تكن هذه الإقالة تهدف إلى تجديد الصفوف بل إلى نقل مسؤولية فشل خطة تغيير النظام في إيران إلى المستويات المدنية. معرفة تضيف أن قرار رئيس الموساد رومان جوفمان بإقالة رئيس قسم إيران ورئيس قسم الاستخبارات من منصبيهما في الموساد أثار غضبا هائلا في المنظمة أو في الموساد ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وضد جوفمان نفسه. السبب الرسمي للإقالة هو الفشل الواضح لخطة الموساد لإسقاط النظام الإيراني بمساعدة نحو 15 ألف مقاتل كردي دربهم الموساد. هذه الخطة التي أيدها نتنياهو وجوفمان، ووفقا لمسؤول رفيع سابق في الموساد أو في جهاز الموساد، روج رئيس الجهاز جوفمان الخطة، وأضاف مصدر مطلع على التفاصيل أن جوفمان كان مؤيدا ومتحمسا لهذه الخطة، وخاصة بموضوع الخطة الكردية، وقد ضغط من أجل تسريع العملية. وأضاف المسؤول السابق في الموساد أنه طلب إعداد هذه العملية من المستوى السياسي باعتبارها مكملة للخطوة العملياتية، وصدق عليها في جميع المستويات داخل الموساد وفي المستوى السياسي، وعرضت أيضا على جهات أخرى. هذه العملية المعنية لم تفشل، وإنما لم تنفذ بالكامل لأسباب مختلفة. وأضاف المسؤول السابق في الموساد أنه حتى لو كان ما جرى يصنف فشلا عملياتيا فإن ذلك لا يبرر وفق خبرته إقالة مسؤولين بهذا المستوى. وركز المسؤول السابق في انتقاداته على التداعيات الداخلية لهذا القرار، وقال إن القضية تجاوزت مصير المسؤولين المقالين إلى تأثير الخطوة على في استعداد الضباط والمسؤولين للتعبير عن مواقف مهنية مخالفة داخل جلسات التخطيط واتخاذ القرار. المسؤولان المقالان هما شخصان يحظيان بتقدير كبير ونشأ داخل الجهاز من أسفل السلم، قال هذا المسؤول، وكليهما دخل هذا المنصب بعدما كانت العملية التي ارتبطت بالإقالة قد بدأت بالفعل. أيضا هذا الخبر وهذا العنوان تتطرق إليه صحيفة يدعوت أحرنوت.
عنوان آخر في معريف: يقلبون صناديق الاقتراع. بعد الإعلان عن الاتفاق بين مع عباس، زوغلوفيتش يغادر حزب يش عتيد ويتهيأ للاندماج مع القائمة الموحدة. وفقا لاستطلاع أجرته قناة القناة 13، سيحظى هذا الحزب بسبعة مقاعد في حال انضمام زوغلوفيتش. استقالة زوغلوفيتش جاءت نتيجة اتفاق مبدئي على التعاون والترشح في الانتخابات وقع بين حزب الموحدة برئاسة منصور عباس وزوغلوفيتش. وأثنى زوغلوفيتش على حزب يش عتيد ورئيسه يائير لبيد، شكره وشكر زملائه في هذا الحزب، وقال إنهم يعملون من أجل دولة إسرائيل، أتمنى لهم التوفيق، ولكني سوف أنتقل الآن إلى مرحلة جديدة. منصور عباس قال إنه لم يتخذ قرار أو لم يتخذ قرار نهائي بعد بشأن ترشحهما المشترك، مشيرا إلى زوغلوفيتش، لكن مصادر مطلعة على المفاوضات بين الطرفين صرحت لمعريف بأنه تم توقيع اتفاق مبدئي بين عباس وزوغلوفيتش. بموجب هذا الاتفاق سيحل زوغلوفيتش في المركز الثاني على قائمة الموحدة للكنيسة. نكون مع أولى أغنياتنا ثم

0: الآن في مكان صحافة نت مع عبد الله خضر.
1: عدنا لكم مستمعين الكرام نتابع قراءة عناوين من الصحف العبرية. موضوع تشكيل أحزاب جديدة والانشقاقات من بعض أعضاء الكنيسة وعبورهم أو تحولهم إلى أحزاب أخرى. احتل منصب كثير أو احتل مساحة كبيرة من الصحف العبرية الصادرة اليوم. سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة والوزير السابق جلعاد إردان ورئيس الكنيسة والرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية والدفاع يولي إدلشتين اللذين استقالا من حزب الليكود أعلنا عن تأسيس حزب يميني جديد. هذا الحزب يؤكد أن توجهه السياسي والأمني يميني، بما في ذلك استمرار تطوير المستوطنات في الضفة الغربية، وأن هذا الحزب سيدعم تغييرات في النظام القضائي لكن بصيغة مختلفة عن تلك التي تبنتها الحكومة الحالية. مقربون من إردان يقدرون أن هذا الحزب سينجح في جذب أصوات اليمينيين المترددين في الانضمام إلى التحالف مع الحريدين، وكذلك سوف يجذب ناخبي اليمين الذين تحولوا إلى دعم حزاب المعارضة مثل حزاب جادي أيزنكوت وأفيغدور ليبرمان ونفتالي بنت. جلعاد إردان قال: أنا من اليمين وأعرف ما يريده اليمين في دولة إسرائيل. بعد 7 أكتوبر رأينا أن هناك أشياء مروعة تحدث من قبل اليسار، هكذا قال إردان في الترويج لحزبه الجديد مع يولي إدلشتين. كذلك انضم عضو الكنيسة دان إيلوز الذي أعلن استقالته من حزب الليكود إلى حزب إسرائيل بيتنا يوم الجمعة الماضي، بعد أن وعد بمكانة جيدة في قائمة الحزب. أيضا الرئيس السابق لحزب شاس إيلي شاي أيضا يدرس الاندماج مع حزب الحريديم الجديد The Public الجمهوري. هذا الحزب يدعو إلى تجنيد الحريديم غير الملتحقين بالدراسة، ووفقا لتقارير مختلفة فقد عقدت اجتماعات بين يشاي وأعضاء هذا الحزب. هذا الحزب يسعى إلى التواصل مع أولئك الذين خاب أملهم في حزب شاس والأحزاب الحريدية التي تعارض تجنيد من لا يدرسون التوراة.

صحيفة دعوت أحرنوت أيضا تطرقت إلى السباق إلى الانتخابات القادمة في إسرائيل. تصريحات لرئيس الموساد السابق أو رئيس الشباك السابق الذي قال بأنه في حال أن استطاع أيزنكوت تشكيل الحكومة السابقة فسوف يحظى بمكانة في هذه الحكومة. يورام كوهين رئيس الشباك السابق قال إذا استطاع جادي أيزنكوت إذا كان بمقدور أيزنكوت تشكيل الحكومة القادمة فسوف أحظى بمكانة جيدة أو مرموقة في هذه الحكومة، منصب جيد سوف أحظى به في هذه الحكومة، يقول رئيس الشباك يورام كوهين.

استطلاع أيضا الرأي العام جرى في الآونة الأخيرة يظهر الخارطة الحزبية الإسرائيلية. ائتلاف نتنياهو سيحظى ب 49 مقعد مقابل 57 الأحزاب الصهيونية المعارضة. وهذا المشهد الحزبي الإسرائيلي يحافظ على استقراره دون تغييرات في الأسبوع الأخير. وكما تضيف صحيفة معاريف بأن حزب يشار برئاسة غادي أيزنكوت تصدر هذا المشهد ب 23 مقعد، يليه الليكود ب 22، ثم بيحد بقيادة نفتالي بنت ب 15 مقعدا. إسرائيل بيتين حصلت على 10 مقاعد، الديمقراطيون برئاسة يائير جولان 9 مقاعد، وحزب عثمة يهوديت برئاسة إيتمار بن غفير على 8 مقاعد، وكذلك حزب يهدوت هتورا. في المقابل يحصل شاس على 7 مقاعد، وقائمة الجبهة والعربية للتغيير على 5 مقاعد، كذلك القائمة الموحدة سوف تحصل على 5 مقاعد.

عنوان آخر في الصحف العبرية: مخرج من الوحل الإيراني. الولايات المتحدة تبحث عن مخرج، وفي الخليج يقومون بإحصاء الصواريخ. تقارير واردة من الولايات المتحدة تشير إلى تزايد السخط بين النخب الأمنية والسياسية إزاء الصراع المستمر مع إيران. وفقا لتقرير شبكة CNN، رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين حث كبار مسؤولي إدارة ترامب، بمن فيهم رئيس وكالة المخابرات المركزية ووزير الخارجية، على إيجاد مخرج من الحرب والصراع المستمر مع إيران. وأعرب كين عن شكوك كبيرة حول فعالية المزيد من التصعيد العسكري، مؤكدا على محدودية القوة الجوية. مجلس الشيوخ الأمريكي أيضا أشار إلى أن مضيق هرمز سيصبح غير ذي أهمية في غضون عامين، في ضوء إنشاء خطوط أنابيب النفط المصممة لتجاوز هذا الممر البحري. كما يتزايد الضغط على الكونغرس من قبل بعض النواب، السيناتور الديمقراطي جون هيكلر قدم قرار يهدف إلى إجبار ترامب على سحب القوات الأمريكية من الخليج، مدعيا أن الحرب أن هذه الحرب تشن دون تفويض من الكونغرس، وأنها تضر بالاقتصاد وتستنزف موارد الجيش الأمريكي. أغنية ونعود.

0: الآن في مكان، صحافة نت مع عبد الله خضر.
1: تسعة وعشرون دقيقة بعد السادسة في راديو مكان، عدنا إليكم مستمعينا نتابع قراءة عناوين في الصحف العبرية. على الثالثة من معريف، وزير الدفاع الباكستاني يدعو العالم الإسلامي إلى التوحد ضد إسرائيل. وقال وزير الدفاع الباكستاني

أو كما تكتب الصحيفة، أعلن وزير الدفاع الباكستاني محمد آصف خلال عطلة نهاية الأسبوع أن على العالم الإسلامي أن يتحد في مواجهة إسرائيل. تصريحات وزير الدفاع الباكستاني القوية جاءت على خلفية توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وهي تحالف عسكري استراتيجي ثلاثي جديد بين باكستان والسعودية وتركيا. وهناك أيضا أخبار عن ربما أن تنضم مصر إلى هذا التحالف. الوزير قال إن هذه الوحدة منحت الأمة الإسلامية منبر، وهو ما يعتبره بداية وحدة للعالم الإسلامي

الاتفاق التاريخي الذي تم توقيعه في مكة ينص على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول سيعتبر هجوما عليها جميعا، وهذا تحالف إقليمي هام يجمع باكستان الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك أسلحة نووية إلى جانب تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي والمملكة العربية السعودية. هذه الخطوة كما تشير التقارير تنبع من قلق هذه الدول البالغ إزاء السياسة العسكرية الأمريكية في المنطقة.

في صفحتها السابعة تكتب صحيفة معاريف بأن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن تتدهور. وتحدث هانتر بايدن نجل الرئيس عن تدهور حالة والده الصحية الذي يكافح مرض السرطان. وفي مقابلة أجراها مع هيئة الإذاعة البريطانية قدم بايدن الابن لمحة نادرة عن حياته ووصف نفسه بشكل قاطع بأنه الشخص الأكثر امتيازا على الإطلاق. كما تحدث في هذه المقابلة عن حالة والده الصحية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم بسبب معاناته من مرض السرطان.

على الثامنة من معاريف الولايات المتحدة تطلب من إسرائيل عدم تصعيد الوضع في لبنان. وكذلك أبدت دعمها للمحادثات مع بيروت في خلال المحادثات التي تجري في روما بين الوفد الإسرائيلي والوفد اللبناني. وتقول واشنطن أن الأطراف باتت أقرب بكثير إلى التوصل لاتفاقيات بشأن توسيع المناطق التجريبية. إلا أن إسرائيل تواصل نشر قواتها هناك وتعمل ضد عناصر حزب الله. كذلك تكتب أو تفيد مصادر إخبارية أنه في نهاية الأسبوع الماضي أكدت الولايات المتحدة وأبلغت إسرائيل أنها تطالبها بخفض التصعيد وأنها تدعم المفاوضات الجارية في روما بين بيروت وأورشليم القدس. وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن لبنان وإسرائيل أحرزتا تقدم في هذه المفاوضات الجارية وفقا للمتحدث باسم الوزارة وزارة الخارجية. الوضع الميداني يفيد أيضا أن هناك اشتباكات تجري بين حين وآخر. الجيش اللبناني قال أن أحد جنوده أصيب بجروح طفيفة جراء هجوم إسرائيلي استهدف جرافة في قرية المنصوري في القطاع الغربي. كذلك أكد الجيش الإسرائيلي إصابة جندي من الجيش اللبناني في قرية نورة في بعد إطلاق مسيرة من قبل حزب الله. في صفحتها التاسعة تتحدث معريف بأن حماس تتعاضم والمستوى السياسي يطلب من الجيش عدم تنفيذ ضربات أو توسيع نشاطاته الهجومية ضد حماس في غزة. وتكتب معريف مثل لبنان كما هو الحال في لبنان تقول المصادر إن المستوى السياسي يقيد يد الجيش في تنفيذ عمليات ضد عناصر حماس. يقولون إنهم يخشون أن تكون سياسات أو عودة سياسة الطبقة السياسية لضبط النفس والتغاضي كما كان الحال قبل 7 أكتوبر. هذه السياسة التي أدت فيما بعد إلى ما جرى في 7 أكتوبر، سياسة القيادة السياسية التي أوقفت في الأيام الأخيرة عمليات الاغتيال المستهدف ضد البنى التحتية لحماس في غزة تؤدي إلى تسليح حماس وتعاضمها بوتيرة سريعة. بأمر من القيادة السياسية يحظر على الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات هجومية في غزة تشمل عمليات مكافحة تصنيع السلاح واستهداف بعض العناصر التابعة لحماس وأيضا كذلك تدمير بعض القواعد والبنى التحتية. هذا الأمر يتطلب موافقة القيادة السياسية التي لجمت الجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة. أغنية ونعود.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. غداً في ساعة الحقيقة
6: يقوم الواحد الصبح أفضل ملاني قمامي وبستسل المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
7: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين
8: بالفرديس والفرديس، عملين هذا اللي بس.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
9: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان صحافة نت مع عبد الله خضر.
10: أجدد لكم التحية مستمعينا الكرام أينما كنتم عبر أثير راديو مكان. نتابع قراءة عناوين من الصحف العبرية من صحيفة دعوت أحرنوت التي عنونت على صدر صفحتها الأولى: باعوا أنفسهم لإيران. مهاجرون من أذربيجان ويهود متشددون من بنبرك، فنيون في سلاح الجو، عرب من القدس الشرقية، وحتى صبي يبلغ من العمر 13 عاما ونصف. في العامين الماضيين تمكنت المخابرات الإيرانية من تجنيد عشرات العملاء في إسرائيل. وصل بعضهم إلى مسؤولين منتخبين وقواعد لجيش الدفاع الإسرائيلي. وفي حالات أخرى اقتصر الأمر على الكتابة على الجدران، وفعل جميعهم تقريبا ذلك من أجل المال. من أجل المال باعوا أنفسهم لإيران، تكتب وتعنون صحيفة دعوت أحرنوت. كذلك تفصل في هذا الملف على صفحتها 6 وتنشر تفاصيل لبعض العملاء الذين استطاعت المخابرات الإسرائيلية أو المخابرات الإيرانية تجنيدهم لصالحها لنقل معلومات من أجل المخابرات الإيرانية، من القدس الشرقية مرورا ببنبرك إلى بئر السبع واللد. جنود ومواطنون عاديون ومهاجرون جدد في غضون عامين تمكنت المخابرات الإيرانية من تفعيل العشرات من العملاء لخدمتها كما تكتب. أحد هؤلاء العملاء طلب منه كما تكتب بدعوت أحرنوت، طلب منه القضاء على قائده، حيث في أكتوبر الماضي وجهت إلى مادور كرينجل وتال عمرام من حلون تهمة التجسس لصالح إيران خلال الحرب. حتى عندما كان يخدم كرينجل في الاحتياط وطلب منه تصفية أحد قادته في الاحتياط مقابل 100,000 شيكل سيتم دفعه له في العملات المشفرة. كما تم تجنيد إسرائيليين آخرين لتنفيذ مهام من إيران. كذلك ألقي القبض على شاب يبلغ من عمر 23 عاما للاشتباه في جمعه معلومات لصالح الإيرانيين، وقام أيضا بحرق سيارات أو قدم معلومات عن قواعد مواقع لقواعد عسكرية كما تكتب صحيفة دعوت أحرنوت. في صفحتها 7 و8 تتحدث أيضا يدعوت أحرنوت عن الوضع في الولايات المتحدة، يبحثون عن مخرج في الصراع المستمر مع إيران. قادة عسكريون وأمنيون وسياسيون في الولايات المتحدة يبحثون عن مخرج من الوحل الإيراني، كما تكتب يدعوت، حيث يظهر تقرير أمريكي مدى عمق الأزمة الأمريكية في الشأن الإيراني. هذا الموضوع أصبح يضغط بشكل كبير على ترامب في ظل تقاعس أو في نقص الطائرات الاعتراضية والصواريخ. يحاول رئيس الأركان دان كين إقناع ترامب عن إلغاء الاتفاق، وهناك من يسعى لإنهاء الأزمة، حيث يتواصل العمل كذلك لإجراء مشاورات للخروج من الوضع المتأزم في مضيق هرمز. وزارة الدفاع الأمريكية أيضا طلبت بتسريع تصنيع وإنتاج الوسائل القتالية والذخيرة بسبب النقص الخطير الناجم عن الحرب ضد إيران. كذلك وزير الدفاع ستيف فاينبرينغ دعا رؤساء الصناعات العسكرية أن يقدموا في غضون 21 يوم خطط عمل لتوسيع قدرة الإنتاج والعمل أكثر لتزويد الجيش الأمريكي بالوسائل القتالية، حيث أن الولايات المتحدة فقدت الكثير من صواريخها في تلك الحرب. صحيفة هآرتس أيضا تتحدث عن الوضع في لبنان. في لبنان هناك استياء وقلق من عدم انسحاب الجيش من المواقع التي تم الاتفاق عليها. الانسحاب يسير ببطء شديد، يقول مسؤولون لبنانيون. من المتوقع أن يسير تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل ولبنان الذي يتمحور أساسا حول نزع سلاح حزب الله والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي. وأوضح مسؤولون لبنانيون أنهم يقدرون أن الأمر سيستغرق شهرين إضافيين قبل أن يتمكنوا من تولي مسؤولية العمل في باقي القرى والمناطق في الجنوب اللبناني في المناطق التجريبية. إسرائيل لا تتعجل في التنفيذ، وتشعر حكومة نتنياهو بعدم الارتياح السياسي إذا ربطها بالتراجع. الولايات المتحدة أيضا تضغط على إسرائيل لعدم التصعيد في لبنان. كذلك تتحدث آرتس عن التحالف بين السعودية وتركيا وباكستان، توقيع اتفاق دفاع مشترك، تحالف عسكري تم توقيعه بين السعودية وتركيا وباكستان، بالإضافة إلى قدرة هذه الدول على أن تكون قوة ردع. لا شك

جنود إسرائيليون يشهدون بأن المستوطنين يقومون بأعمال عنف ضد المستوطنون يديرون الواقع العسكري، هكذا تكتب هارتس، يديرون الواقع العسكري في الضفة الغربية. لشهود عيان من الجنود الذين يخدمون في الضفة الغربية في السنوات الأخيرة، ويقولون إن المستوطنون يقومون بأعمال ربما قد تؤدي إلى أعمال عنف، تصاعد العنف في الضفة الغربية. يصف القادة والمقاتلون في القوات النظامية الذين خدموا في الضفة بعد 7 أكتوبر فإن بعض الجنود يخضعون لإمرة هؤلاء المستوطنين، يقومون بتنفيذ أعمال تطلب منهم، هكذا تكتب صحيفة هارتس.

صحيفة إسرائيل هيوم تتطرق إلى موضوع آخر، وهو قضية تسريب معلومات سرية إلى قطر. هذا الملف أيضا، حيث قال مصدر أمني بأن المستشارين الثلاثة الذين استخدموا معلومات عن مصر من مناقشات أمنية هم الذين شاركوا ونقلوا إلى الدوحة هذه المعلومات السرية، المعلومات التي كانوا قد اطلعوا عليها في مصر، قاموا بتسريبها إلى الدوحة كما تكتب صحيفة إسرائيل هايوم. استخدم القطريون من جانب هذه المعلومات لتشويه سمعة القاهرة. هناك تفاصيل حول هذا الملف في الصفحة الثانية والثالثة من إسرائيل هايوم.

في مواقع الصحف العربية أيضا نقرأ من موقع صحيفة كل العرب: الجيش الإسرائيلي يبحث انسحابا محدودا من غزة لصالح قوة دولية وسط تشكيك أمني بفعاليتها. اعتقال مشتبه به بعد اقتحام مركبة مستوطنة في عفريم. سيارة تعود لمستوطنة من عفريم تم اقتحامها من قبل مشتبه به، لا خلفية أمنية للحادث. انتقادات داخل الموساد لإقالة مسؤولين من كبار الموساد. نتنياهو يحيد كاتس في وزارة الأمن ولا يولي أهمية له. مسؤول أمني إسرائيلي: حزب الله استعد للعودة للحرب وليس بطلب من إيران. استطلاع للرأي العام: 49 مقعدا لائتلاف نتنياهو والمعارضة تحصد أكثر من 53 مقعد. في أيضا موقع صحيفة كل العرب: الديمقراطيون يخططون لتحقيقات ضد شركات ترامب وحلفائه إذا حازوا الأغلبية في مجلس النواب. إصابة سفينة إماراتية في هرمز. طهران تقول: نقترب من التوصل لطريق ملاح

في صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن، شروط إيرانية لإعادة فتح هرمز، ووزير الخارجية الأمريكي

فانس الولايات المتحدة في خضم المواجهة مع إيران. السعودية ترحب بإدانة مجلس الأمن لهجمات الحوثيين. حماس تؤكد استعدادها لتنفيذ اتفاق غزة شرط التزام إسرائيل به. والأمريكيون يزيدون الضغط على إسرائيل لقبول المرحلة الثانية في غزة. من موقع مكان الأخبار، زيارة خاطفة لقائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي للبلاد. الولايات المتحدة تسرع تصنيع الأسلحة في ظل نضوب المخزونات. إمكانية أن تنضم مصر إلى التحالف الدفاع الإقليمي للسعودية وباكستان وتركيا. رجلان بحالة خطيرة إثر العنف في المجتمع العربي، والحرارة نحو الارتفاع.

بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذا المشوار من صحفانات. نشكركم على حسن الاستماع والإصغاء. كان برفقتكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميلة دفورة سويسرا. نلقاكم غدا بإذن الله بعد نشرة أخبار السادسة. يوما هادئا موافقا نرجو لكم هذه التحية، وإلى اللقاء.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركيه؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
7: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
9: عناوين الساعة من مكان: زيارة خاطفة لقائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي للبلاد، الولايات المتحدة تسرع تصنيع الأسلحة، أعمال شغب منسوبة لمستوطنين قرب الخليل، حماس لا تزال تنتظر ردا من إسرائيل ومجلس السلام حول مقترحها الأخير، سوريا تضبط أسلحة كانت معدة للتهريب إلى لبنان، والحرارة نحو الارتفاع.
0: راديو مكان الأخبار.
9: السابعة في أورشليم القدس، طاب صباحكم. وصل قائد المنطقة الوسطى للجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر عصر أمس إلى إسرائيل في زيارة خاطفة، التقى خلالها رئيس الأركان العامة زمير وضباطا كبارا آخرين لمناقشة الملف الإيراني والوضع في قطاع غزة. وخلال ساعات المساء غادر كوبر البلاد في طريقه إلى الولايات المتحدة. طالبت وزارة الدفاع الأمريكية الصناعات الأمنية المحلية بتسريع تصنيع وإنتاج الوسائل القتالية والذخيرة بسبب النقص الخطير الناجم عن الحرب ضد إيران، ويستشف ذلك من وثيقة للبنتاغون اطلعت عليها صحيفة واشنطن بوست. وأمهل الوزراء الرؤساء الصناعات العسكرية 21 يوما ليقدموا خطط عمل لتوسيع قدرة الإنتاج. أفادت مصادر فلسطينية بإصابة 5 فلسطينيين أحدهم بالرصاص في اعتداء لمستوطنين على منطقة وادي الرخيم بمسافر يطا جنوبي الخليل، وأضرم المهاجمون النار في ممتلكات. أكد مسؤول في حماس أن الحركة والفصائل لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع سلاحها، مطالبا الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها، ومن جملة ذلك وقف الهجمات والانسحاب إلى الخط الأصفر. ويفيد مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد بأن حماس ما زالت تنتظر ردا رسميا من إسرائيل ومجلس السلام حول ما تم الاتفاق عليه. أعلنت وزارة الداخلية السورية إحباط محاولة تهريب أسلحة وذخائر كانت متجهة من محافظة طرطوس إلى لبنان، وكانت الشحنة المضبوطة تحتوي على بنادق آلية وقذائف RPG وذخائر مختلفة. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا تقف وراء إرسال المسيرة المفخخة إلى مطار ليبتسيغ الألماني يوم الأربعاء الماضي، ويذكر أن المسيرة لم تنفجر وعثر عليها على الأرض، ويبدو أنها حاولت استهداف طائرة كانت تحمل معدات عسكرية إلى أوكرانيا. في بلدة جت بمنطقة المثلث أصيب رجل ستيني بجروح خطيرة الليلة الماضية إثر تعرضه للطعن، ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل أن حادث عنف في قرية كابول أسفر عن إصابة رجل في 58 من العمر بجروح خطيرة. وفي اللقية بالنقب اعتقلت الشرطة 3 شبان للاشتباه فيهم بالضلوع في شجار تخلله إطلاق النار، وأشاد وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير بأداء الشرطة قائلا إنها منعت المعتقلين من نشر الرعب في القريتين كرميت وميتار المجاورتين حيث تم سماع دوي إطلاق النار. أورد النبأ مراسلنا أحمد أبو سويس. أفادت التقارير الواردة من الصحافة البريطانية أن اللاعب الحيفاوي عنان خليلة وقع بصفوف فريق توتنغهام فورست من الدور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قادما من الدور البلجيكي. ويفيد الزميل أحمد عوسات أن اللاعب الإسرائيلي مانور سولومون انتقل إلى صفوف نادي ويستهام لثلاث سنوات قادما من توتنغهام.
10: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
9: يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة ليصبح الجو غدا حارا وجافا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. هذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس وتل أفيف 32، حيفا 31، الناصرة 36، جبال الجليل واللد والرمل 33، هضبة الجولان 38، وفي بئر السبع 35 درجة. بهذا انتهت نشرة الأخبار، والنشرة القادمة في الثامنة بإذن الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة الصباح مع محمد

0: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة بكل مكان، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لصبيحة هذا اليوم الأحد. معكم في الإعداد والتحرير يعقوب عزرا، من الإنتاج والبث المرئي أحمد عوسات، دورا سويسة هندسة إذاعية، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري. إلى أبرز عناوين التحرير: قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر يصل إسرائيل عصر أمس في زيارة خاطفة، التقى خلالها رئيس الأركان العامة وضباطا كبارا لمناقشة الملف الإيراني والوضع في قطاع غزة. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يقول إن بلاده تستخدم أدوات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية بغية التوصل إلى اتفاق مع إيران، وتعمل على وضع خطة عبور آمن للسفن في مضيق هرمز تشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار.
1: The one problem, of course, is the Iranians laid a large number of mines at the beginning of the war. And so what we're really working through now is how you can actually set up a traffic scheme.
0: وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد أن إيران وسلطنة عمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز.
2: مسیر موقت داریم صحبت میکنیم، تقریبا به نتیجه خیلی نزدیک هستیم. تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوما به معنی باز شدن تنگی هرمز نیست، اون تابع شرایط دیگری هم هست. باید
0: تقریر یفید بان وزارت الدفاع الامریکیه طلبت الصناعات الامنیه المحلیه تسریع تصنیع و انتاج الوسائل القتاليه والذخيره بسبب النقص الخطير الناجم عن الحرب ضد ايران. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يتحدث عن إمكانية انضمام مصر إلى التحالف الدفاعي الإقليمي بين بلاده والسعودية وباكستان. في ملفاتنا الأخرى، أنباء عن إصابة 5 فلسطينيين مساء أمس في مواجهات مع مستوطنين بمسافر يطا الخليل. ومدينة أم الفحم تنظم مظاهرة ضد اعتداء المستوطنين على فلسطينيين في الضفة الغربية. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. بداية هذا المشوار الإخباري مع مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة، سوف يتحدث عن التطورات الأمنية في جنوب لبنان. قائد المنطقة الوسطى للجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر وصل أمس إلى إسرائيل في زيارة خاطفة، التقى رئيس الأركان العامة وضباطا كبار آخرين، ناقش معهم الملف الإيراني كذلك الوضع في قطاع غزة. ربما يأتينا بالتفاصيل إيال عليمة. صباح الخير.
3: صباح النور محمد. زيارة قائد سنتكم الأمرال براد كوبر لقائد المنطقة المركزية في جيش الأمريكي للبلاد استغرقت بضعة ساعات. خلال هذه الزيارة الخاطفة التقى مع التي جاءت في ختام زيارته للبحرين والإمارات، التقى الأمرال كوبر مع رئيس هيئة الأركان جمال إيال زمير وعدد آخر من كبار القادة في جيش الدفاع، وذلك في طريقه للعودة إلى الولايات المتحدة. زيارة قائد سنتكوم أصبحت خلال الأشهر الأخيرة أمرا اعتياديا، وقد تكون القناة الأكثر أهمية للحفاظ على التنسيق بين المؤسستين العسكريتين في إسرائيل والولايات المتحدة، وذلك على خلفية التوتر في العلاقات السياسية بين رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس الأمريكي. وهذه الزيارة تأتي على خلفية الغضب والاستياء في إسرائيل من الاتفاق الوشيك بين إيران وعمان الذي يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، ولكن يدل من الجانب الآخر على رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إنهاء الحرب مع إيران، مع أنها لم تلبي التطلعات الإسرائيلية وتبقي إيران الجهة التي حققت انتصارا استراتيجيا في هذه المعركة. في نهاية الأسبوع نشرت وسائل الإعلام الأمريكية سلسلة من التقارير حول معارضة قائد رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي لمواصلة الحرب مع إيران، نظرا للإنعكاسات الخطيرة لهذا الأمر بالنسبة لأمن الولايات المتحدة. صحيفة واشنطن بوست من جانبها نشرت تقريرا حول مطالبة وزارة الدفاع الأمريكية بتكثيف إنتاج الذخيرة والوسائل القتالية بسبب النقص الخطير الناجم عن الحرب في إيران. من الجانب الآخر إسرائيل تجد نفسها أمام ضغوطات أمريكية سواء في ما يتعلق بقضية قطاع غزة والمضي قدما في تنفيذ خطة السلام للرئيس الأمريكي، وكذلك في الجبهة اللبنانية حيث منعت الإدارة الأمريكية في نهاية الأسبوع ردا إسرائيليا عنيفا على الانفجار في قرية مجد الزون، مع أنه لما تتوفر أي أدلة تثبت بأن حزب الله قام بوضع هذه العبوة بعد الاتفاق والاعتقاد أو يرجح بأن البيت الذي انفجرت فيه العبوة كان مفخخا وقد أعد قبل المعركة في لبنان. على كل حال إسرائيل تنظر بقلق إلى الضغوطات المتزايدة من قبل الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بقطاع غزة وكذلك في الجبهة اللبنانية. محمد،
0: شكرا لك إيال علماء. تعالوا بنا نعرج على الخليج. إيران سلطنة عمان تقتربان من اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، لكن طهران تؤكد أن الاتفاق وحده لن يكون كافيا لإعادة فتح المضيق بشكل كامل، وتطالب بتعويضات أمريكية ووقف التهديدات والعقوبات. الزميل خالد دراوشي.
4: في وقت يترقب فيه العالم مصير أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، تقترب إيران وسلطنة عمان من تفاهم جديد بشأن الملاحة في مضيق هرمز، لكن طريق إعادة فتح الممر المائي لم يصل بعد إلى نهايته. طهران أعلنت أمس أنها أصبحت قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق مع عمان بشأن مسار ملاحي جديد عبر المضيق، لكنها في الوقت نفسه أكدت أن هذا التفاهم وحده لن يكون كافيا لإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل. عباس عرقجي وزير خارجية إيران تحدث إلى قرب التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان حول مضيق هرمز.
2: مسیر موقت داریم صحبت میکنیم تقریبا به نتیجه خیلی نزدیک هستیم تعیین این مسیر بین ایران و عمان.
4: وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران ومسقط تقتربان جدا من إنجاز التفاهم، إلا أن إعادة الملاحة في المضيق ترتبط بشروط أخرى من بينها تعويضات تطالب بها إيران من الولايات المتحدة. ومن واشنطن يرى مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته أن اتفاقا بين إيران وعمان قد يتم قريبا، ما قد يمهد الاستئناف حول حركة نقل النفط عبر المضيق بشكل طبيعي، ولكن العقبات لا تقف عند حدود الملاحة، فطهران تربط إعادة فتح المضيق بمجموعة أوسع من المطالب السياسية والأمنية والاقتصادية. وقد قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر إن طهران تطالب أيضا بإنهاء التهديدات الأمريكية ضدها ووقف الاعتداءات على إيران وعلى حلفائها في لبنان واليمن والعراق، إضافة إلى رفع الحصار والعقوبات المفروضة على طهران والإفراج عن أصولها المالية بحسب أقوالها. وفي تفصيل لآلية الملاحة المقترحة، قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي إن التفاهم المحتمل لا يعني إعادة فتح المضيق فورا، بل يتضمن نموذجا جديدا لتنظيم الملاحة يختلف عن الآليات التي كانت معتمدة على مدى 60 عاما. وبحسب طهران يقضي النموذج الجديد بإغلاق المسارين المؤقتين اللذين استخدما خلال الحرب واعتماد مسار ملاحي جديد يمر جزء كبير منه داخل المياه الإقليمية الإيرانية وجزء آخر داخل المياه العمانية، على أن تتم إعادة فتح المضيق بعد استكمال الإجراءات اللازمة. وتنفي طهران في الوقت نفسه وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن، مشيرة إلى أنها تلقت رسائل أمريكية بشأن العودة إلى الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم، لكن قرار الانتقال إلى المرحلة الثانية لم يتخذ بعد لأنه مرتبط بمدى جدية الجانب الأمريكي. وبين ما تتقاطع المصالح الإيرانية الأمريكية والعمانية عند هرمز، يبقى المضيق عمق زجاجة لحركة الطاقة العالمية ومفتاحا أساسيا لأي تسوية أوسع للصراع. فالاتفاق إن ولد قد يفتح الطريق أمام عودة حركة النفط والملاحة إلى طبيعتها، لكن المؤشرات الحالية تظهر أن فتح المضيق ليس قرارا ملاحيا فقط، بل جزء من صفقة أكبر تتعلق بالأمن والعقوبات والتعويضات ومسار الصراع كله.
0: يطيب لنا أن نرحب بالبروفيسور إيال جيسر الخبير في شؤون الشرق الأوسط. صباح الخير بروفيسور إيال.
5: صباح النور.
0: نبدأ مما انتهى به الزميل خالد دراوشي فيما يتعلق باتفاق بين طهران وعمان حول فتح مسار ملاحي في مضيق هرمز. ماذا يقدم هذا الاتفاق؟ كيف يدفع مسألة يعني عبور السفن؟ ماذا تستفيد الولايات المتحدة التي تصر على إنجاز هذا الاتفاق؟
5: علينا أن ننتظر ونرى، لأن كانت هناك تفاهمات واتفاقيات قبل هذا الاتفاق ولم تنفذ. استهداف السفن مستمر في المضيق نفسه، ولكن بصورة عامة ممكن نقول إنه يعني أمريكا تلجأ إلى يعني أو تبحث عن طرق للخروج من المشكلة أو من الخارج، وهذا يحلو علينا. من ناحية لا أحد يمكن أن يقول بأن هي التي تنازلت، عمان هي التي قدمت بعض من التنازلات، ولكن من ناحية تانية المعنى هو فتح المضيق، وهذا ما يطلبه رئيس ترامب.
0: طيب تعال بنا نعرج إلى الاتفاق الاستراتيجي للدفاع المشترك بين السعودية تركيا وباكستان، وربما تنضم مصر لاحقا. يعني الكتاب أجمعوا أو المحللون أجمعوا بأنه يمثل تحولا في بنية الأمن الإقليمي، ليس مجرد اتفاق تعاون، بل هو ردع جماعي ثلاثي يجمع ثلاث ركائز مختلفة: السعودية اقتصاد، ومصر الجيش، باكستان النووي والسلاح الثقيل. ما رأيك بصورة أولية حول هذا الاتفاق؟
5: أعتقد بأن هذا الاتفاق شيء رمزي، ليس له أي معنى فعليا. أنا أستبعد أي إمكانية بأن إذا مثلا استهدفت إيران المملكة العربية السعودية يعني تطلق عليها الصواريخ، أستبعد إمكانية يعني اندماج تركيا أو باكستان إلى الحرب ضد السعودية، أو مثلا الحوثيين يطلقون يوميا صواريخ ضد السعودية، ولا أرى إمكانية للدخول إلى المعركة لقوات تركيا أو باكستانية. ولذلك أعتقد بأن الموضوع رمزي، يعني ليس له أي معنى فيه.
0: ولكن يعني هناك بند هام جدا يماثل ويوازي البند الخامس في اتفاق الناتو: أي اعتداء من قبل أي جهة كانت على إحدى هذه الدول يعتبر اعتداء على الدول، على هذه الدول المتحالفة جميعها.
5: نعم اعتداء، بس ما معنى الاعتداء؟ يعني اجتياح بري أو إطلاق صواريخ؟ يعني للمستقبل ممكن أن تفكر السعودية بأن هذا الاتفاق يمنح لها نوع من الدفاع ضد يعني عمليات برية أو ضد حرب شاملة، ولكن بما يتعلق بما يحصل اليوم على الأرض لا أعتقد بأن لهذا الاتفاق أي معنى. يعني إرسال قوات تركية باكستانية إلى الخليج يعني شيء.
0: يعني أنت حصرت الحديث عن الخليج، دعنا نتطرق إلى الجانب الإسرائيلي. إسرائيل كيف تتطلع إلى هذا الاتفاق؟ هل يثير اهتمام الساسة الإسرائيليين؟ هل يقلقهم إذا ما صح التعبير؟
5: لا، يعني هم مشغولون بالحملة الانتخابية، ولكن بصورة عامة ممكن نقول يعني هذا الاتفاق هو ليس موجه ضد إسرائيل ولكن ضد إيران، ولكن هو يدل على عدم ثقة دول الخليج بالولايات المتحدة التي لم تدافع عن دول الخليج كما رأينا. يعني هناك
0: طيب حسب رأيك سوف يضعف من الدور الاستراتيجي الأمريكي في الشرق الأوسط نظرا لوجود دول متحالفة ذات قدرات مختلفة عسكرية نووية واقتصادية؟
5: يعني طبعا الولايات المتحدة دولة عظمى، ولكن لا كما رأينا في الأشهر الأخيرة، يعني ليس بإمكانها أن تفعل ما تشاء، وهذا شيء واضح. ولذلك كما أشرت شيء رمزي، ليس هناك ثقة مطلقة بالولايات المتحدة. بالنسبة لإسرائيل، الكرة بالملعب الإسرائيلي، يعني هذا يدل على حاجة إلى رؤية أخرى شاملة لأمن المنطقة، لبناء أسس جديدة لتأمين المنطقة دول الخليج، ولكن المنطقة بعصرها. وعلى إسرائيل أن تتحفز القرار، هل هي جزء من هذه المصاري أو هي ليس. واليوم سياسة الحكومة تسعى إلى إنزال إسرائيل عن كل هذه المصاري، وهذا في حد كبير.
0: نعم. طيب سؤالي لك التالي، أنت خططت مقالا أشرت فيه إلى أن حماس تخطط للسيطرة على قطاع غزة من جديد، ما هي المؤشرات التي تلمسها أنت ككاتب كمطلع كمتابع، مؤشرات جعلتك تصيغ هذا المنشيت بهذا الشكل؟
5: يعني أعتقد بأن حماس تريد عن طبعا لها هناك تحديات كبيرة وهناك ضغوطات كبيرة، وأعتقد بأن النموذج اللبناني، يعني ما حصل بالنسبة لحزب الله من ناحية حكومة لبنانية ليس لها أي صلاحيات، ومن ناحية تانية قوة تقول بأن إحنا هنا وليس لنا أي نية بأن ننزع سلاحنا ونتنزل عن سيطرتنا. أعتقد بأن هذا النموذج، هذا ما تريده حماس، يعني حماس بدون قوة عسكرية وبدون سيطرة على القطاع هي ليست حماس.
0: شكرا لك أيال زيسر على هذه المداخلات، والحديث عن حماس وقطاع غزة ينقلنا إلى محرر الشؤون السياسية شمعون أران. صباح الخير شمعون.
6: نور لكم جميعا محمد.
0: أهلا بك. حالة من الاحتجاج والغضب الكبيرين تسود المستوى السياسي في إسرائيل اتجاه الخطة التي وضعها مجلس السلام لقطاع غزة عرضت مؤخرا على رئيس الوزراء. يعني أنت عن الموقف والمطالب الإسرائيلية تجاه بنود هذه الخطة تتحدث شمعون أران، تفضل.
6: نعم بالفعل محمد، فيما يواصل الرئيس وزراء بنيامين نتنياهو التأكيد بأن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة حتى يتم تفكيك حركة حماس الإرهابية من السلاح، يتضح رويدا بأن هناك جلسات ومشاورات ومناقشات بشأن انسحاب إسرائيل محتمل من نقاط محدودة النطاق في قطاع غزة، واستعداد لإدخال ربما قريبا قوات الاستقرار الدولية استنادا إلى خطة مجلس السلام الذي يرئسه نيكولاي ميلادينوف. مساء يوم الخميس الماضي نذكر محمد، عقدت جلسة صاخبة للكابينت، والعديد من الوزراء أعربوا في هذه الجلسة عن غضبهم واحتجاجهم من هذه الوثيقة للمجلس. رئيس الشباك نذكر دافيد زين حذر من هذه الوثيقة ومن خطة الطريق لمجلس السلام، ووصف إياها بأن هذه الخطة هي كمين استراتيجي لحركة حماس كما قال رئيس الشباك. غالبية الوزراء احتجوا على موافقة نتنياهو على وقف التصفيات ضد قيادي ونشطاء حماس لمدة أسبوعين كما طلبه بذلك ستيف ويتكوف وجارد كوشنر. نتنياهو يؤكد أكد للوزراء خلال هذه الجلسة بأنه يرفض هذه الخطة التي عرضت عليه بشكل مفاجئ، ولكنه اعترف أنه أوقف تصفيات بهدف إعطاء شيء للأمريكيين كما قال للوزراء. الوزراء من جانبهم يحتاجوا على أن خطة مجلس السلام لا تتطرق ولا تذكر إطلاقا تدمير القدرات العسكرية لحماس كما ذكر ذلك الوزير أبي ديختر. وأكد رئيس وزراء بأنه يعارض الانسحاب ولن يوقف التصفيات إذا تعرضت إسرائيل لخطر على حياتها. وأوضح بأن الجانب الأمريكي يطالب إسرائيل بوقف القتال لمدة أسبوعين 14 يوما مما سيمكن حركة حماس من التخلي عن السلاح، ولكننا نشير كما نرى ونسمع جميعا حركة حماس مرة تلو الأخرى تعود وتؤكد جهارة بأنها لن تتخلى عن السلاح، لذلك ليس من الواضح ما هو مستقبل هذه الخطة. رئيس هيئة الأمن القومي شمويل بن إزرا ذكر في الجلسة بأن الأمريكيين يمارسون على إسرائيل ضغوطات يومية وبلا هوادة لتوافق إسرائيل على وقف القتال لمدة أسبوعين. غالبية الوزراء في الكابينت نشير يعارضون خطة الطريق، معللين ذلك بأنها تتناقض والتفاهم الأمريكي، لا تتحدث عن تجريد حماس في المرحلة الأولى وإنما عن إعادة التأهيل وترميم قطاع غزة. يحتاجون أيضا لأن هذه الخطة تتحدث عن إقامة دولة فلسطينية إلى جانب المطلب حيال إسرائيل بانسحاب تدريجي قبل نزع السلاح كليا من قطاع غزة. إذن محمد كما نرى هناك ثغرات عديدة توجد في هذه الخطة، احتجاج إسرائيلي كبير منها، وذلك بموازاة استمرار الضغوطات الأمريكية على إسرائيل للقيام بانسحاب من القطاع. علينا نرى ما الذي سيحدث قريبا في ظل كل هذه المعارضة والمطالب الأمريكية بتنفيذ هذه الخطة. محمد
0: شكرا لك يا شمعون. أرانا نبقى في قطاع غزة. لجنة غزة تضع خطة لتطوير مواقع الإيواء المؤقت في القطاع وتحسين حياة النازحين. حسن أبو زايد صباح الخير.
7: صباح النور محمد. اللجنة لإدارة غزة بحثت نهاية الأسبوع آليات لتطوير مواقع الإسكان المؤقت للعائلات النازحة في قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين أوضاعهم، عندما كانوا سابقا يتحدثون محمد عن تخطيط وإقامة مباني، الآن هنالك تراجع والحديث فقط عن مباني مؤقتة لأنه لا يوجد جدول زمني لانسحاب قوات جيش الدفاع من قطاع غزة. ما تم الاتفاق عليه خطة عمل متفق عليها تحدد الأولويات المطلوبة لإقامة مباني مؤقتة خاصة في منطقة الجنوب. هذه الجهود تأتي في وقت لا تزال فيه أزمة النزوح تمثل أحد أكبر التحديات الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من 90% من سكان القطاع في خيام وفي ظروف معيشية صعبة نتيجة للدمار الواسع الذي طال المنازل والبنية التحتية في الفترة الأخيرة. أيضا في موضوع الإعمار وفي تطور يثير كثير من التساؤلات بشأن طبيعة المرحلة المقبلة في غزة، كشف عن أول عقد إنشائي مرتبط بخطة إعادة إعمار قطاع غزة التي يشرف عليها مجلس السلام برئاسة الولايات المتحدة، يتعلق ببناء منشأة عسكرية لإيواء قوات مغربية وليس بمشروع سكني أو إنساني في هذه المرحلة في منطقة رفح. حسب التقارير المشروع يتضمن إنشاء موقع عسكري للقوات التي ستعمل في قطاع غزة المسمى قوات السيطرة، وفي هذه المرحلة سيخصص أو سيدخل إلى هذه المنشأة حوالي 200 من الضباط والجنود المغاربة في انتظار باقي القوات التي ستصل إلى المنطقة. ليس بعيدا عن هناك في منطقة رعيم تقام قاعدة عسكرية كبيرة لاستيعاب هذه القوات، سيرأس هذه القوات جنرال أمريكي سيصل إلى المنطقة في غضون الغضون الأسابيع القريبة القادمة. هذا هو أول مشروع محمد يأتي في وقت لا تزال فيه غزة تواجه ربما دمار كبير. تحدث شمعون قبل قليل عن قضية سلاح حماس. هنالك تصريحات جديدة في الساعات الأخيرة. مسؤول كبير في الحركة أكد أن الحركة مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع سلاحها، لكنه في الوقت نفسه يطالب الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها، أي تسليم السلاح، نزع السلاح بشكل متدرج، ما يقابله انسحاب تدريجي إسرائيلي لقوات جيش الدفاع من مناطق في قطاع غزة، وهي من استحقاقات المرحلة السابقة وليس المرحلة الثانية. المسؤول الكبير أضاف أن حماس والفصائل أكدت لمجلس السلام استعدادها والجاهزية للبدء بتنفيذ الانتقال والاتفاق والانتقال إلى المرحلة الثانية بشرط موافقة الجانب الإسرائيلي على ذلك. محمد،
0: شكرا لك حسن أبو زايد، شكرا.
8: غدا في ساعة الحقيقة
9: يقوم الواحد الصبح أرضه ملاني قمامة وبستصل المشكلة عنده.
8: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
10: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
11: بالفريديس والفريديس عملين هذا اللي بس.
8: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
12: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
8: ساعة الحقيقة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: قلولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
8: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
0: اثنتان وثلاثون دقيقة بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح بعد أن أقفلنا ملفي إيران وغزة. تعالوا بنا إلى حياتنا السياسية، إلى المشهد السياسي والحزبي. تطورات متسارعة تعكس إعادة رسم للتحالفات والخريطة الانتخابية، لعل أبرزها إعلان النائب يوآف سيجالوفيتش استقالته من الكنيست ومغادرة حزب يش عتيد في خطوة تأتي وسط مفاوضات متواصلة وتفاهمات مؤجلة مع القائمة الموحدة. فهل بات طريق سيجالوفيتش معبدا أكثر نحو الانضمام إلى الموحدة؟ الزميل فالح حبيب يحاول الإجابة على هذا السؤال.
14: ما كان مجرد تقديرات في الأيام الأخيرة بات واقعا، وإن كان غير مكتمل الآن، إلا أنه يعد خطوة إضافية على طريق إتمام إجراءات انضمامه إلى القائمة الموحدة. وكما يقال، يقرأ المكتوب من عنوانه سيما وأن كل المؤشرات تقود إلى هناك. فقد أعلن النائب عن حزب يش عتيد يوآف سيجالوفيتش استقالته من الكنيست التي شغل العضوية فيها عن حزبه منذ عام 2019، مشيرا إلى أنه حظي على مدار السنين بشرف التأثير على قضايا قريبة من قلبه، سواء بصفته عضوا في الكنيست أو نائبا لوزير الأمن الداخلي، متمنيا نجاحا كبيرا لحزب يش عتيد بيحد. من جانبه أعلن رئيس الحزب يائير لبيد هو الآخر انتهاء مهام سيجالوفيتش كعضو كنيست عن الحزب، مبينا أنه طوال سنوات خدمته في يش عتيد والكنيست وبصفته نائبا لوزير الأمن الداخلي عمل بنزاهة ومهنية من أجل المواطنين والحفاظ على سيادة القانون. كما أشار إلى أنهما عملا معا خلال فترة حكومة التغيير لمكافحة الجريمة، ليختتم بالتعبير عن شكره لسيجالوفيتش على إسهاماته. المفاوضات بينه وبين الموحدة متواصلة، ونعم هناك تفاهمات، لكنها تبقى حاليا مؤجلة بل معلقة حتى تكتمل جميع الإجراءات اللازمة. بدأت هذه الخطوات اجتماعيا من خلال جس النبض الجماهيري لتتواصل وفق ما تقتضيه الاعتبارات التقنية من انسحاب سيغالوفيتش من حزبه واستقالته من الكنيسة التزاما بالأصول السياسية، وصولا إلى مرحلة انتهاء الانتخابات الداخلية في الموحدة وتخويل هيئاتها التفاوض مع أي شخص ترتأي فيه القدرة على المساهمة في تعزيز قدرتها على اختراق مجتمعات أخرى وزيادة عدد مقاعدها وشرعيتها. هل سيكون سيغالوفيتش ضمن قائمة الموحدة؟ هذا ما ستبديه لنا الأيام القادمة.
0: هذا ما ستبديه لنا الأيام القادمة، وربما المحلل السياسي وديع أبو نصار ينجح في الإجابة على هذا التساؤل. صباح الخير وديع.
15: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: هل ينضم سيغالوفيتش إلى الموحدة، خاصة وأن استطلاعات الرأي التي نشرت مؤخرا أشارت إلى ازدياد قوة الموحدة بمقعدين من 5-7 في حال انضمام سيغالوفيتش إليها؟
15: يعني أنا أعتقد أنه بغض الفرص انضمام سيغالوفيتش عالية حتى اللحظة، ولكن حتى لو لم ينضم الطريق قد شقها الدكتور منصور عباس، بمعنى الدكتور منصور عباس يحصل أو يحدث تغيير مهم جدا فيما يسمى DNA للقائمة العربية الموحدة، وقد تغير اسمها هي كما رأينا نوعا ما أبعدها عن مجلس الشورى للحركة الإسلامية.
0: يعني لا يريد لهذه القائمة أن تكون منعزلة منكفئة منطوية على ذاتها، يريد الانفتاح صوب المجتمع الآخر.
15: الانفتاح ربما هو يسعى لتحويلها إلى حزب عربي يهودي.
0: نعم هذا ما أقصده.
15: نعم يعني مجرد يعني انظر مثلا التجمع في الصحفية أورلي نوي انضمت.
0: نعم.
15: ولكن في التجمع لا يوجد تغيير في DNA، لا يوجد تغيير في الجوهر. أورلي نوي انضمت للتجمع بناء على معايير التجمع، بينما يوقف سيغالوفيتش يحاول أن يضع معاييره هو وشروطه هو للانضمام، وكما يبدو ففي هنالك تفاهمات مبدئية على قبول بعض الشروط إن لم يكن كلها.
0: يعني الخدمة المدنية شرط أول، والمقعد الثاني شرط ثاني، وكذلك مسألة اعتراف الموحدة بدولة إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية.
15: صحيح. فما أقوله أخوي يعني أخي الكريم إنه بعكس أورلي نوي التي تنضم إلى أو انضمت إلى التجمع بناء على ما هو قائم من معايير لدى التجمع، سيغالوفيتش ينضم ليحدث تغيير كما يبدو بموافقة من الدكتور منصور عباس. وبغض النظر كما قلت الانضمام سيغالوفيتش أو عدمه، ما من شك بأن الدكتور منصور عباس يحدث تغييرا جوهريا في جوهر القائمة الموحدة لتصبح حزبا عربيا يهوديا،
0: حزبا عربيا يهوديا. وربما هناك من الحركة الإسلامية لا يرضى بهذا الاتجاه، سيحول القائمة إلى علمانية بدلا من أن كانت يعني قائمة دينية.
15: هذا أيضا وارد أخي الكريم، يعني وربما نرى مرشحين أيضا عرب من غير المسلمين في المستقبل، يعني ودروز، هذا أمر وارد. السؤال إلى أي مدى فعلا التيارات الإسلامية، نحن نعلم أنه عدد من قادة الحركة الإسلامية الشق الجنوبي المحسوب عليه القائمة الموحدة غير راضين على هذا النهج، ولكن كما يبدو هم أقلية، خاصة وأن دكتور منصور عباس يحظى بدعم عدد من القيادات الوازنة في الحركة وعلى رأس رئيس الحركة الشيخ صفوت فريج.
0: طيب وديع أبو نصار، هناك من يقول بأنه انضمام سيغالوفيتش إلى الموحدة ربما يفقد الثلاثية من قوتها، لماذا؟ هناك الكثر من المواطنين العرب يرون بسيغالوفيتش مخلص المجتمع العربي من الجريمة والعنف لأنه له تجارب ونجح في ذلك، هذه الرؤية دقيقة صحيحة؟
15: يعني سيغالوفيتش له العديد من يعني كما ما يبدو من جهة الحسنات، خاصة وأنه كضابط شرطة قديم ساهم بشكل كبير بمعالجة موضوع الجريمة. لكن بالمقابل كما قلت يعني بالنسبة للكثير من العرب هم ينظرون له بأنه يأتي حاملا شروطا التي غالبية العرب نوعا ما لديهم تحفظات عليها، فخاصة أنه يريد كما قلت تغيير الDNA، تغيير الجوهر. هذا ليس مجرد تغيير شكلي في القائمة الموحدة، ناهيك بأنه السؤال الأكبر كم من اليهود سيصوتون. هل سيجلوفيتش سيجلب معه مصوتين يهود؟ على الأرجح سيجلب معه بعض المصوتين اليهود. يعني هل ستنجح القائمة الموحدة بتركيبتها الجديدة بجلب ألاف اليهود خلفها؟ أنا في هذه المرحلة لازلت أشك بذلك.
0: هناك بعض الاستطلاعات أشارت إلى أنه سيجلب مقعدين من المجتمع اليهودي.
15: يعني أنا لازلت أعتقد
0: مع تحفظ من هذه المعطيات طبعا.
15: نعم، يعني أنا مع كل احترام لهذه المعطيات أنا لازلت لا أرى جرفا كبيرا في المجتمع اليهودي. هنالك تصاعد أيضا، يعني الحق يقال هنالك تصاعد، يعني أسمع من هنا وهناك ونرى العديد من الاستطلاعات، ولكن المقعدين أشك بهذا الأمر. ولكن قد تحدث تغييرات جوهرية، لأن نحن الآن في مسيرة تغييرات، قد تحدث تغييرات جوهرية التي فعلا قد تخاطب الشارع اليهودي، ربما من خلال خطاب جديد، ربما من خلال وجوه جديدة. كل هذه الأمور قد يكون لها تأثير على صناعة. الأمر المهم هنا أنه هذه التطورات نوعا ما تحسم نحن باتجاه عدم الدخول إلى قائمة مشتركة مع سائر الأحزاب العربية، وهذا أمر له أهميته.
0: شكرا لك وديع أبو نصار، يعطيك العافية. إن غدا لناظره قريب كما يقول المثل. شكرا،
15: نهاركم سعيد.
0: مواجهة قضائية جديدة تلوح أمام محكمة العدل العليا بين وزير العدل ياريف ليفين والمستشارة القضائية للحكومة جالي بهراف ميارا، هذه المرة حول تعيين رئيس جديد لماحش خلال فترة الانتخابات. استمعوا إلى نجيب قزل.
16: يتصاعد الخلاف أمام محكمة العدل العليا بين وزير العدل ياريف ليفين والمستشارة القضائية للحكومة جالي بهراف ميارا بشأن تطبيق قانون وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش، في ظل إصرار ليفين على المضي في إجراءات اختيار رئيس جديد للوحدة رغم اقتراب موعد الانتخابات. ومن المتوقع أن يبلغ ليفين محكمة العدل العليا بأنه سيواصل إجراءات اختيار رئيس جديد لماحش، ويستند في موقفه إلى أن القانون الجديد أقر في شهر حزيران، أي قبل الإعلان رسميا عن الانتخابات، ولذلك يرى أن القيود المفروضة على التعيينات والقرارات المهمة قبيل الانتخابات لا تنطبق على هذه الحالة. وبموجب القانون الجديد تفصل ماحش عن النيابة العامة وتتحول إلى وحدة مستقلة في وزارة العدل تخضع مباشرة لوزير العدل. وكان ليفين قد نشر مناقصة لاختيار رئيس جديد للوحدة ومدد لاحقا مهلة تقديم الترشيحات وهو يصر على مواصلة هذه الإجراءات. ويستند وزير العدل أيضا إلى تعيين رئيس هيئة الأركان السابق هيرتسي هاليفي الذي عين في حينه خلال فترة الانتخابات عام 2022 بمصادقة محكمة العدل العليا. ويرى ليفين أنه إذا سمح في حينه بتعيين رئيس لهيئة الأركان خلال فترة الانتخابات فلا يوجد ما يمنع تعيين رئيس لماحش، ولا سيما أن الاختيار سيتم بواسطة لجنة مهنية لا تضم سياسيين. في المقابل انضمت المستشارة القضائية للحكومة إلى الملتمسين ضد القانون وطالبت محكمة العدل العليا بإصدار أمر مؤقت يقضي بوقف إجراءات التعيين إلى حين البت في الالتماسات المقدمة ضد القانون. وترى بهراف ميارا أن المشروع في اختيار رئيس جديد لماحش يعني من الناحية العملية البدء بتنفيذ القانون، رغم أن تطبيقه الكامل أرجع إلى الدورة المقبلة للكنيست. وتحذر المستشارة القضائية من أن الطريقة الجديدة لاختيار رئيس ماحش قد تتيح للمستوى السياسي التأثير في عملية التعيين وإنهاء ولاية رئيس الوحدة. وبحسب موقفها فإن ذلك قد يؤدي إلى تسييس ماحش ويمس باستقلالية أجهزة إنفاذ القانون وقدرتها على أداء مهامها من دون تدخل سياسي. أما خبراء في القانون الدستوري فيرون أن المقارنة بتعيين رئيس هيئة الأركان ليست في محلها، ويقولون إن الجيش لا يمكن أن يبقى من دون قائد، بينما يوجد لمحش حاليا مدير يتولى مهامه، والوحدة تواصل عملها كالمعتاد، كما يرون أنه لا توجد ضرورة ملحة لإجراء هذا التعيين قبيل الانتخابات. وكانت محكمة العدل العليا قد طلبت الأسبوع الماضي من وزير العدل توضيح ما إذا كان يعتزم تعيين رئيس لمحش ومسؤولين آخرين فيها قبل انتخابات الكنيست، وبذلك يتجه الخلاف بشأن تطبيق القانون إلى مواجهة جديدة أمام محكمة العدل العليا بين إصرار وزير العدل على مواصلة إجراءات التعيين ومطالبة المستشارة القضائية للحكومة بوقفها إلى حين حسم الالتماسات المقدمة ضد القانون.
0: إلى قضايا داخلية، شهدت مدينة أم الفحم أمس مظاهرة ضد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. التقرير لتامر الكيلاني.
17: تظاهر العشرات مساء أمس السبت في مدينة أم الفحم احتجاجا على تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وذلك بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة الشعبية في أم الفحم. وانطلقت المسيرة من منطقة دوار العيون وجابت عددا من شوارع المدينة بمشاركة جماهيرية متوسطة وبحضور عدد من الشخصيات السياسية والنشطاء، ورفع المشاركون شعارات تندد بالاحتلال والاستيطان وتطالب بوقف الاعتداءات على الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية في ظل تصاعد أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون في مناطق مختلفة في الضفة الغربية. وشهدت المظاهرة انتشارا شرطيا كثيفا في ظل حساسية متزايدة حول طبيعة الشعارات والهتافات التي ترفع خلال المظاهرات السياسية في المدن العربية. وكانت الشرطة قد اعتقلت قبل نحو أسبوعين 4 مشاركين خلال وقفة احتجاجية مشابهة في أم الفحم قبل أن تطلق سراحهم وتصدر بحقهم أوامر إبعاد عن المدينة لمدة 8 أيام. وخلال مظاهرة أمس استمرت المسيرة وسط هتافات منددة بالاحتلال والاستيطان، ورفع المشاركون لافتات تضامنية مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما لم تسجل مواجهات تذكر بين المتظاهرين والشرطة. رئيس لجنة المتابعة العليا جمال زحالقة قال إن المظاهرة تأتي احتجاجا على تصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية، مؤكدا ضرورة رفع الصوت ضد الاستيطان والعنف الذي يتعرض له الفلسطينيون. من جهتها قالت اللجنة الشعبية في أم الفحم إن المسيرة تهدف إلى الاحتجاج على اعتداءات الفلسطينيين بما في ذلك إحراق المنازل والممتلكات وإتلاف المحاصيل الزراعية والاعتداء على السكان. وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، شهد النصف الأول من العام الجاري أكثر من 3400 اعتداء للمستوطنين في الضفة الغربية، أسفرت وفق المعطيات نفسها عن مقتل 17 فلسطينيا.
0: إلى هذه الصفحة الطبية، يمهد لقاح جديد للإنفلونزا يعتمد على تقنية mRNA لمرحلة مختلفة في مواجهة الفيروس، مع إمكانية تطوير لقاحات أكثر سرعة في مواكبة السلالات المتغيرة وتحسين مستوى الحماية من المرض. سامح قادري.
18: إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA أقرت أول لقاح للإنفلونزا يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال أو mRNA في خطوة قد تغير طريقة تطوير لقاحات الإنفلونزا. فاللقاحات التقليدية تنتج منذ عقود باستخدام فيروسات تزرع في بيض الدجاج، وهي عملية قد تستغرق نحو 6 أشهر، بينما يواصل الفيروس التغير خلال هذه الفترة، ما قد يؤثر في مدى تطابق اللقاح مع السلالات المنتشرة. أما اللقاح الجديد فيمكن تعديل تركيبته خلال فترة أقصر بكثير. الحديث للدكتور مهران أبو عابد مدير مركز الطوارئ في مدينة راهط.
19: ما يميز لقاح الإنفلونزا بتقنية mRNA أنه لا يحتاج إلى زراعة الفيروس داخل البيض، بل يعطي الجسم تعليمات مؤقتة لإنتاج جزء آمن من الفيروس وتكوين مناعة ضده. هذا يسمح بتحديث تركيبة اللقاح بسرعة أكبر لتلائم السلالات المنتشرة ويقلل التغييرات التي قد تحدث للفيروس أثناء تصنيعه بالطرق التقليدية. النتائج السريرية الأولية أظهرت حماية أفضل من اللقاح التقليدي لدى البالغين، لكن لا يمكن ضمان نسبة ثابتة لأن الفعالية تعتمد أيضا على تطابق اللقاح مع سلالات الموسم. لذلك التقنية واعدة جدا لكنها لا تعني حماية كاملة، وقد تسبب ألما أو تعبا مؤقتا بعد التطعيم. هذه أعراض عادية ومتوقعة بعد أي لقاح.
18: وفي التجارب التي شملت أكثر من 40,000 مشارك، أظهر اللقاح الجديد فعالية أعلى بنسبة وصلت إلى 26.6% مقارنة بلقاح الإنفلونزا التقليدي. ورغم أن اللقاح لا يعني حماية كاملة من المرض، فإن التطعيم يظل وسيلة مهمة للحد من مضاعفاته، خصوصا لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر. أما بخصوص الفئات التي ينصح لها بالحصول على اللقاح هذا الموسم وأهمية التطعيم حتى عندما لا تكون فعاليته كاملة، فتحدثنا أيضا إلى الدكتور مهران أبو عابد.
19: أنصح جميع الأشخاص من عمر 6 أشهر فما فوق بأخذ لقاح الإنفلونزا مع أولوية خاصة للأطفال الصغار وكبار السن والحوامل ومرضى القلب والرئتين والسكري والكلى وضعاف المناعة، إضافة إلى الطواقم الطبية ومن يعيشون مع أشخاص معرضون للخطر. وحتى عندما لا يكون التطابق مع سلالات الموسم كاملا يبقى اللقاح مهما، فقد لا يمنع

0: آل الدروشي.
1: تسعى وزارة المالية وسلطة الضرائب في إسرائيل إلى إحداث تغيير كبير في طريقة فرض الضرائب على موظفي قطاع الهايتك، وذلك ضمن الاستعدادات لميزانية عام 2027. وتقوم الفكرة على معادلة جديدة، زيادة الضريبة على خيارات الأسهم التي يحصل عليها الموظفون مقابل تخفيض الضريبة المفروض على رواتبهم. وتأتي هذه الخطة في وقت تبحث فيه الدولة عن مصادر جديدة لزيادة إيراداتها، فعلى الرغم من ارتفاع مدخولات الضرائب خلال الفترة الماضية، فإن النفقات العسكرية المتزايدة ما زالت تشكل ضغطا كبيرا على الميزانية وتصعب مهمة الحكومة في الحفاظ على هدف العجز المحدد. في المقابل تحاول وزارة المالية تخفيف العبء الضريبي عن الإجراء بعد سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي فرضت خلال السنوات الأخيرة، وخصوصا منذ اندلاع الحرب، ومنها تجميد شرائح ضريبة الدخل ورفع رسوم التأمين الوطني. ويعد قطاع الهايتك الهدف الرئيسي لهذه الخطة، لأنه يشكل نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي و60% من الصادرات، كما يساهم بجزء كبير من نمو الاقتصاد الإسرائيلي. في الوقت نفسه يساهم موظفو وشركات الهايتك بما يقارب ربع الضرائب المباشرة التي تجبيها الدولة. وتدرس السلطة الضرائب رفعها الضريبة على خيارات الأسهم، وهي المنافع التي يحصل عليها الموظفون إضافة إلى رواتبهم، وتقدر قيمة هذه الخيارات القابلة للبيع بأرباح وفق الأسعار الحالية بنحو 150 مليار شيكل، وهو رقم يعكس حجم الأموال التي قد تدخل خزينة الدولة إذا تغير النظام الضريبي. وبحسب المقترحات، فإن الهدف ليس فقط زيادة الضريبة، بل أيضا تشجيع الموظفين على بيع خيارات الأسهم في وقت أبكر بدلا من تأجيلها لسنوات، وهو ما يمكن أن يدخل مليارات الشواقل إلى خزينة الدولة. في المقابل تؤكد وزارة المالية أنه لن يتم فرض أي زيادة ضريبية من دون تقديم تسهيلات مثل خفض ضريبة الدخل الهامشية ودعم الاستثمار في قطاع الهايتك. وحتى الآن ما زالت هذه المقترحات في مرحلة الدراسة، ولم يتخذ بشأنها قرار نهائي، إلا أنها تشير إلى أن ميزانية عام 2027 قد تحمل تغييرات ضريبية كبيرة تمس واحدا من أهم قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي.
0: زاوية رياضية مع الزميل الكابتن أحمد عوسات.
2: أفادت الليلة الماضية الصحافة البريطانية أن اللاعب الحيفاوي عنان خلايلي خضع للفحوصات الطبية ووقع بصفوف فريق نوتنغهام فورست من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قادما من الدوري البلجيكي. وبنفس الدوري انتقل لاعب المنتخب الإسرائيلي مانون سولامون إلى صفوف فريق نادي ويستهام لثلاث سنوات، قادما من توتنهام. وبدوري الدرجة الأولى التركية أحرز المهاجم رمزي صفوري من يافا الهدف الأول بفوز فريق أنطاليا سبور على نادي كايتشور يقنجو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.
3: صفوري تكرار، صفوري أردن يباس خليه دور وغول 2-0 أولد ماتش 77 دقيقة.
2: من نتائج المباريات الأوروبية الودية تحضيرا للموسم الوشيك، تعادل الليلة الماضية بطل أوروبا باريس سان جيرمان الفرنسي أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدف لكل منهما، وتغلب ريال مدريد الإسباني على فرانك فاروز المجري بهدفين لهدف. وبنفس النتيجة انتهى الديربي الإيطالي لصالح إنتر ميلان على حساب يوفنتوس، وهزم تشيلسي الإنجليزي ميلان الإيطالي بثلاثية نظيفة، بينما تغلب برشلونة الإسباني على نوتنغهام فورست الإنجليزي 1-0 سجله رافين من ضربة جزاء.
4: رافينا على التنفيذ، البارسا اقترب، البارسا رافينها لعبنا.
2: محليا ضمن مباريات الجولة الخامسة بمسابقة كاس التوتو لفرق الدرجة العليا لكرة القدم، تأهل الليلة الماضية هابوعل كريات شمولي إلى مرحلة نصف النهائي بفوزه خارجيا على هابوعل حيفا بثلاثة أهداف لهدف.
5: كريات شمولي بخطيق مالكفية التوتو.
2: ومنيا اتحاد أبناء ساخنين بخسارة الرابعة على التوالي، وهذه المرة بيتيا لمكابي حيفا بهدف دون الرد سجله كاني بالدقيقة 55. ويتبارى الليلة الساعة 8 هبعول أورشليم الكوتس وهبعول بتحتيكفا، وبنفس التوقيت يلتقي مكابي بتحتيكفا وهبويل رمتجان
6: وزو شركات السيوم كان بدوخه 1-0 لمكابي حيفا على بني سخنين
2: يوسي ابوكسيس مدرب

0: سخنين قال بعد المباراة أنه ينقص الفريق مهاجم وظهير أيمن ليكتمل الكادر. بكرة السلة وضمن بطولة أوروبا للشبيبة فاز الليلة الماضية منتخب إسرائيل على منتخب اليونان بفارق 5 نقاط وصعد منتخب الشابات لنهائي اليورو باسكت بعد فوزه على منتخب النمسا بنتيجة 78 نقطة مقابل 63 نقطة.
1: والآن نقفل هذا المشوار الإخباري لتحية طاقم البرنامج يعقوب عزرا أحمد عوسات دفورة سويسة ومحمد بكري. طاب صباحكم، إلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: أستاذ في بركي؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
4: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
5: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: بابادوك. أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
2: عناوين الساعة من مكان: الولايات المتحدة تسرع تصنيع السلاح عقب نضوب المخزونات، وروسيا والصين تتابعان التقارير بهذا الشأن. هجوم منسوب لمستوطنين في مسافر يطا. بيروت تصر على استكمال مسار المفاوضات مع إسرائيل. حماس لا تزال تنتظر رداً من إسرائيل ومجلس السلام حول مقترحها الأخير. وفي أحوال الطقس، الحرارة نحو الارتفاع.
3: راديو مكان الأخبار.
2: الثامنة ساعتنا الآن في أورشليم القدس. طاب صباحكم. طلبت وزارة الدفاع الأمريكية الصناعات الأمنية المحلية بتسريع تصنيع الوسائل القتالية والذخيرة بسبب النقص الخطير الناجم عن الحرب ضد إيران، ويستشف ذلك من وثيقة للبنتاغون اطلعت عليها صحيفة واشنطن بوست. وأمهلت الوزارة رؤساء الصناعات العسكرية 21 يوما ليقدموا خطط عمل لتوسيع قدرة الإنتاج. ومن جانبها، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن روسيا والصين تتابعان التقارير عن نضوب مخزونات السلاح الأمريكية. قال نائب الرئيس الأمريكي فانس إن بلاده تستخدم أدوات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية بغية التوصل إلى اتفاق مع إيران، معربا عن تفاؤله حيال تحقيق ذلك. وأكد في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن المشكلة الرئيسية بشأن مضيق هرمز تتمثل في زرع إيران ألغاما بحرية في بداية الحرب، مضيفا أن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن للسفن من المضيق تشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. أفادت مصادر فلسطينية بإصابة 5 فلسطينيين أحدهم بالرصاص في اعتداء لمستوطنين على منطقة وادي الرخيم بمسافر يطا جنوبي الخليل. ونشرت أشرطة فيديو من كاميرات حراسة تظهر ملثمين يسكبون مواد مشتعلة ويضرمون النار في مبان وممتلكات. أكد مصدر سياسي لبناني لنداء الوطن أنه على عكس المتداول، فإن الجانب اللبناني لا ينوي مقاطعة المفاوضات مع إسرائيل، ويصر على استكمال هذا المسار حتى النهاية، لأن البديل عنه سيكون كارثيا بالنسبة للبنان وشعبه. ومع ذلك أوضح أن بيروت متمسكة بمواقفها بشأن وقف النار والمناطق التجريبية. إلى ذلك، أفادت مصادر لبنانية بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي أطلقت 5 قذائف سقطت صباح اليوم في محيط مجرى نهر الليطاني منطقة الخردلي، ولم يبلغ عن إصابات أو أضرار. أكد مسؤول في حماس أن الحركة والفصائل لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع سلاحها، مطالبا الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها، ومن جملة ذلك وقف الهجمات والانسحاب إلى الخط الأصفر. ويفيد مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد بأن حماس ما زالت تنتظر ردا رسميا من إسرائيل ومجلس السلام حول ما تم الاتفاق عليه. في إنجاز لافت، تأهل الليلة الماضية منتخب الشابات الإسرائيلي بكرة السلة إلى نهائي بطولة اليورو باسكت بفوزه على منتخب النمسا بفارق 15 نقطة. ويفيد الزميل أحمد عوسات أنه في بطولة أوروبا للشبيبة تغلب منتخب إسرائيل على اليونان بفارق 5 نقاط.
3: حالة الطقس غداً في ساعة الحقيقة: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟
4: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
3: ساعة الحقيقة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة ليصبح الطقس غدا حارا أكثر من المعتاد وجافا في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. بهذا انتهت نشرتنا، ونشرتنا القادمة في 9 من هذا الصباح بإذن الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: مكان. عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
6: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
7: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
8: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
9: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
10: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
5: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
11: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
12: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
13: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
14: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
5: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. هذا البرنامج يمتد حتى الساعة 10 لجميع المستمعين والمشاهدين. أهلا بكم، تشاهدوننا طبعا من خلال تلفزيون مكان. أطيب تحية لكم من زملائنا هذا النهار: شرهان حجير بيكي، أحمد عويسات، فاتن حداد طبراني، أوسكار، ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. المشهد السياسي العربي طبعا يعود إلى الواجهة وسيبقى في الواجهة حتى الانتخابات. بطبيعة الحال الأنظار تتجه إلى المداولات الجارية بين الأحزاب، وفي ترقب كامل لما تسفر عنه الاتصالات وأيضا لجنة الوفاق التي ستعلن بشكل أو بآخر اليوم، ربما غدا لكن على الأغلب اليوم، عن تشكيلة الثلاثية. وسؤال: هل أن هذا الأمر سيكون مبرما تماما أم أن هناك طريقا ما زال مفتوحا أمام دخول الحزب الرابع الذي كما يبدو سينضم إليه سيغالوفيتش، خاصة بعد أن انفصل عن حزب يش عتيد وتنازل عن مقعده في الكنيست. سنكون مع أمور كثيرة من خلال هذا البرنامج، عن العنف والجريمة، عن قرارات الهدم، عن آباء يأخذون إجازة بعد الولادة، عن قضايا شخصية وأكاديمية واجتماعية وصحية ومتنوعة أخرى من خلال برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. أطيب تحية. في مستهل هذا الملتقى تعالوا نكون مع الناشط والمحلل السياسي الأستاذ سميح أسدي. أسعدت صباحا، أهلا وسهلا بك أستاذ سميح.
15: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: اليوم يترقبون بطبيعة الحال الإعلان عن الثلاثية. هل تعتقد بأنه عندما يكون لدينا قائمتان اثنتان، يعني واحدة ثلاثية والأخرى الموحدة مع سيغالوفيتش معه أو بدونه، هذا بحد ذاته سيستقطب الأصوات وخروج الناس للتصويت في يوم الانتخابات؟
15: اسمح لي أن أبدأ كلمتي أن أقول أن شعبنا الفلسطيني يمر في مرحلة صعبة وعصيبة بل وجودية، وهي ربما تكون الأخطر منذ نكبة 48. وللأسف الأحزاب الفاعلة في مجتمعنا لا تتصرف ولا ترتقي إلى مستوى الهدف وبشكل مسؤول إزاء هذا التطرف والمخاطر التي تواجهنا يوميا. ونعود لجوهر السؤال. نعم.
16: لا، عندما تقول أنت لا تعود إلى مستوى الحدث، خلينا أفهم من أي منطلق، كيف يعني لا لا لا, لا ترتقي هذه الأحزاب إلى مستوى الحدث بأي معنى؟
15: نعم، هناك أزمة ثقة بين مجتمعنا الفلسطيني في الداخل وقيادات الأحزاب، التي بعضها بدأ يشخصن الحزب. هناك مجموعة لبعض القيادات تدور في فلكها، وهي من تعمل على الإشادة والتمجيد، وكأننا أصبحنا في زمن الزعامات والمخترات، وبالذات ما ظهر من خلافات في حول تشكيل القائمة المشتركة، والتي بالنهاية انتهت إلى أن يكون قائمة على ما يبدو القائمة الموحدة التي ذهبت في طريقها وخيارها الواضح منذ البداية أنها لا تريد أن تكون جزءا من قائمة مشتركة رباعية، وهذا شأنها. وأيضا القوائم الثلاثة الذي كان من المفروض أن يتم الاتفاق بينها على مدار فترة طويلة، وللأسف هذه الأمور لم تتكلل بالنجاح أمام هذه الأوضاع الصعبة، واضطروا إلى التوجه إلى ما يسمى لجنة الوفاق، حل عشائري من أجل أن يصلوا إلى صيغة معينة ترضي الجميع.
16: وبين هاتين القائمتين اللي عم بتشكلوا عملية، القائمة اللي هي مكونة من ثلاثة أحزاب والقائمة الأخرى المكونة من حزب واحد مع سيغالوفيتش إذا انضم، مفروض أن يكون بيناتهم فائض أصوات، تعتقد بأن الفائض سيفيد واحد من الحزبين بطبيعة الحال من القائمتين؟
15: لا، أنا اسمح لي أن أقول كالتالي، أن قبل الاتفاق على فائض الأصوات وعلى كل ما ذكرته، نحن بحاجة إلى وضع برنامج عمل سياسي اجتماعي خدماتي. وأعتقد الموضوع الأول أنه على الأحزاب أن تتعهد بتنظيم مجتمعنا، شعبنا العربي الفلسطيني بالداخل بحاجة إلى تنظيم. نحن لا نذهب للانتخابات من أجل فقط زيادة المقاعد، وكأن العملية عملية استفافية.
16: لكن السؤال، ليش الأحزاب هي اللي تشتغل على التنظيم؟ في إيش اسمه لجنة متابعة؟ في إيش اسمه لجنة قطرية؟ لجنة المتابعة بالتعاون مع الأحزاب هي اللي بتحط النظام، لكن الأحزاب هي ملتية بشؤونها الداخلية.
15: أجيبك على ذلك، للأسف لجنة المتابعة اليوم هي لجنة مخطرة، وهذه اللجنة لا تستطيع أن تعمل على تنظيم مجتمعنا، لأن أعضاء لجنة المتابعة هم من الأحزاب، وهناك تجاذبات، وكل حزب يريد أن يسيطر على هذه اللجنة.
16: لا، في ناس
15: اللي أصلاً اللجنة بهذا الشكل لا تستطيع أن تنظم مهنياً.
16: نعم. خلينا بس عشان من أجل الدقة، لا بس من أجل الدقة، بتعرف أنت إحنا على الهواء مباشرة، المفروض أنه كل معطى يكون دقيق على الأقل عندما نطرحه. هناك أشخاص في لجنة المتابعة أصلا لا يشاركون في الانتخابات، هم مش بس أحزاب، هم من خارج أحزاب، وهناك أحزاب لم تتمثل في الكنيسة وهي موجودة هناك، وهناك من لا يصوت للكنيسة أصلا هو موجود في المتابعة زي الحركة الإسلامية الشمالية.
15: ولكن هذه الشخصيات تختار بشكل انتقائي، والأهم من ذلك هو غياب مشروع عمل قابل للتطبيق. أنا أعتقد أن تنظيم مجتمعنا العربي من خلال هيئة عربية على خلينا نسميها، تمثل كل أبناء شعبنا، هيئة غير حزبية تعالج من خلال مؤسساتها، يجب أن تكون لجنة مؤسساتية، مؤسساتها المختلفة والمنية، كل مواضيع والقضايا التي شعبنا بحاجة لها، قضايا التعليم والمسكن والأرض والعنف، وشعبنا مليء ويعج بالقدرات والشبابية والطاقات الهائلة لتنظيم مجتمعنا والعمل على ذلك من خلال أشياء مهنية. في هذه طبعا بحاجة إلى بناية، بحاجة إلى ميزانيات. وإذا نعود للسؤال، أنت قلت أنه القوائم يجب أن تتفق على مثلا على اتفاقية فائض الأصوات، هذا شيء جميل وممتاز، وربما تكون هذا شيء هذا المطلوب. الأحزاب يجب أن تتعهد إدارة الدعاية الانتخابية باحترام دون تخوين وتجريح وأي مناكفات. أيضا أنا اقترحت سابقا، لماذا لا تسعى القوائم الفاعلة والتي ستخوض هذه الانتخابات إلى دمج شخصيات غير حزبية؟ وأقول لماذا غير حزبية، المصوتين لهذه القوائم ليسوا كلهم حزبيون. قوائم غير حزبية، عندما أقول شخصيات غير حزبية لا أقصد يعني شخصيات عادية، شخصيات أصحاب كفاءات مهنيين يشكلون رافعة انتخابية للقائمة. يعني عندما ترتكز هذه القائمة على عدة أعمدة، ومنهم من هم من أبناء شعبنا المعطائين المعطاؤون اللي هن قادرين بمهنيتهم. وأنا عندي أسماء ولكن في هذا الظرف لا أستطيع أن أطرح هذه الأسماء إلا بموافقتهم. هذه الشخصيات ستعطي تشكيلة ونسيج أوسع.
16: يعني أنت بتحكي عن شخصيات أكاديمية، شخصيات تجارية، رجال أعمال، ناشطين، عامين
15: قادرة وعندها خبرات، وربما تكون خبرات مهنية أعلى وأسمى من بعض الكثيرين.
16: طب ليش ما انخرطوش في الأحزاب من أجل العمل؟
15: الانخراط بالأحزاب يجب أن يكون بناء على إيش؟
16: ما أنت بتعرف أستاذ سميح مكان أنت كنت رئيس حزب
15: بالناجي الحزبي،
16: أنت كنت رئيس حزب الوحدة الشعبية. عشان انت تترشح للكنيست لازم تكون جزء لا يتجزأ من حزب معين، فاعل ناشط موجود مسجل. فما بتقدر انت تيجي من القمر او من الشمس او من المريخ على العمل الحزبي وتكون انت جزء لا يتجزأ منه، مفروض تكون جزء من الحزب.
15: انا اجيب على ذلك. اولا الشخص الذي يجب ان يكون ضمن هذه القوائم من الشخصيات الحزبية هو ابن هذا الشعب. هو من صوت لهذه القوائم، هو من دعم لهذه القوائم، وهو لاعب تعزيز وليس عالة. هو يكون رافعة حزبية ورافعة انتخابية، وبالعكس الناس تنظر إلى هذه القائمة بهذه التشكيلة بعين الإيجاب، أن هناك لماذا الأحزاب اليهودية أحيانا تستعين بلاعب تعزيز إذا كان من إذا كان
16: لاعب تعزيز بفوت على خد يورم كوهن استعان فيه أيزنكوت ضمه للحزب. يعني الأول دك تنضم للحزب بعدين أنت تكون تترشح، مش بالعكس.
15: أنا لست أن ينضم للحزب يجب أن يكون الحزب هناك خط سياسي وناشط سياسي معين. هذا الإنسان
16: يعني إحنا طلعنا أنا وياك أبو جواد طلعنا بالمقولة التالية: نحن بأمس الحاجة إلى هيئة عربية عليا تعمل على تنظيم المجتمع العربي. اليوم اسمها لجنة المتابعة، وأنت في عندك يعني بعض الملاحظات على عملها، وهذا في الحلقة القادمة سنستمع إلى
15: هذا. لجنة المتابعة تستطيع أن تكون موجودة بالإضافة إلى الهيئة العربية العليا.
16: سنتحدث.
15: وأنا مثال على فشل لجنة المتابعة.
16: يا ريت لو في عندنا مجال فشل. اليوم أعطينا بس مثال بسيط ومنكمل.
15: مثال بسيط. امبارح كان في مظاهرة بين الفحل. الذين حضروا إلى هذه المظاهرة لا يتعدوا العشرات. أليس هذا فشلا ذريعا في التنظيم؟
16: بس أنا وياك طلع، ما هو الواحد لازم يحكي كمان الشغلة الثانية كمان. كان في مظاهرة بسخنين وكان فيها عشرات الآلاف، وكان مظاهرة بتل أبيب وكان فيها عشرات الآلاف، ولجنة المتابعة اللي عملتها. يعني

0: لا نستطيع أن نشير فقط إلى الخلل، كما بدنا نشير إلى مواطن القوة. يعطيك ألف عافية بوركت أستاذ سميح حسدي على هذا الحديث.
1: ممكن نص
0: دقيقة؟ عم نطول أكثر لازم، تفضل.
1: مظاهرة سخنين من قام بها هو أهل سخنين والذي بدأها أبو إبراهيم كان لها ظروفها أيضا في تل أبيب، ولكن أي لجنة متابعة أنت بتعرف مشكلة من الأحزاب، وهذا ما قلناه.
0: طيب صادقا. هاي صار بدها نقاش كامل، هاي بدها
1: نص فيه عشرات النشطاء.
0: أستاذ سميح هيداش نص دقيقة، هاي بدها نص برنامج، وأنت بدعو طبعا لضيفتنا هون في برنامج على الأجندة، يسعدنا. يعطيك ألف عافية،
1: شكرا لك، يعطيك العافية.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة ينضم إلينا رئيس مجلس دير الأسد المحلي الأستاذ أحمد ذباح. تحياتي أستاذ أحمد.
3: صباح الخير لك أبو فادي ولجميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك. بداية كيف أنت بتنظر إلى هذا التخبط داخل الأحزاب العربية، مع أنه يمكن أنت جئت من حزب آخر، لكن كيف تنظر إلى هذا التخبط؟
3: والله هذا الإشي متوقع يعني من الأساس. أنا يعني كان رأيي أنه أنا ضد قائمة مشتركة لكل الأحزاب، المفروض أنه يكون حزبين، كل واحد عنده الأجندة تبعته، كل واحد عنده طريقة تبعته، كل واحد عنده السياسة تبعته. هذا كان رأيي، مش غريب الإشي، كان متوقع. يعني اليوم الخلاف كل واحد بده إله قديش أكثر كراسي، وهذا الإشي يعني مش غريب يعني على الموضوع، وزي ما بقولوا يعني إشي طبيعي إنه كل واحد بده إله وبده لحزبه وبده يقوي حزبه.
0: أستاذ أحمد، هو أهون إشي وأحسن إشي كان كل واحد يفوت لحاله على سبيل المثال، بس ما فيش عندهم قوة ينجحوا.
3: لو أي واحد أي حزب بوضعه زي وضع منصور عباس وبيعرف إنه بينجح لحاله كان نزل لحاله.
0: شو رأيك بانضمام شو رأيك بانضمام سيجالوفيتش لمنصور؟
3: والله أنا هذا الإشي أنا رأيي دائما شو بقول، على من المؤاخذة أنا بحترم زملائي وحبايبي أعضاء الكنيسة العرب، ولكن إحنا عايشين بدولة اللي كل ماله ما بيزيد تطرف بعد أحداث 7 أكتوبر، أكثر إشي أكلها هون المجتمع العربي. واليوم منعاني إحنا العرب بفترة هاي الحكومة المتطرفة، وخاصة من وزارة المالية اللي بإيد سموتريتش، ووزارة الأمن الداخلي اللي بإيد بن كبير. كل المجتمع العربي بيعاني بالنسبة لهذا الموضوع. أنا دائما مع قائمة عربية يهودية. أنا الأجندة تبعتي بالحياة بتقول كل إنسان عايش في دولة لازم يقوم واجبه اتجاه الدولة اللي عايش فيها، ولازم يأخذ حقه كامل. وإحنا الطريقة اللي ماشيين فيها هذا من المؤاخذة أعضاء الكنيسة العرب اللي بقبلن لهم كل الاحترام والتقدير، النتيجة شغلهم بالآخر هي بتيجي ضد المجتمع العربي. يعني مش إنه قاصدين، يعني مش عمال بتجيب نتيجة سلبية. المفروض إنه يكون الواحد من داخل الحكومة يكون في موقع تأثير، يكون في إلهن تأثير، يكون إلهن تأثير، مش يكون عضو كنيسة معين اللي هو بقاتل بالمتطرف عضو الكنيسة اليهودي بشاشة التلفزيون، ومن ناحية ثانية بيطلعوا بيشربوا قهوة مع بعض وبوكلوا مع بعض وبيشربوا مع بعض. نضحك على الناس ضحك، إحنا نضحك على المجتمع ضحك بالنسبة للموضوع. أنا بحترم الكل، ولكن إحنا أنا في رأيي، هذا بقولش إنه أنا في رأيي سياسة منصور عباس هي السياسة الصح، وقائمة عربية يهودية اللي يكون العضو البرلمان اللي من العرب هو يكون فيه له تأثير.
0: يعني أنت بترحب في انضمام سيجالوفيتش؟ لا،
3: خطوة حكيمة بأيدها وبشجعها، وهذا اللي
0: حتى لو ما جابش الأصوات المأمولة منه.
3: طلع بيصل معي لدرجة مرات، لو إحنا العرب شايف أنت بناخذ إن شاء الله دقائق طلب الطبل واحد صهيوني سياسته يسارية وبحب مصلات العرب، كل العرب تدعمه، حتى كل العرب تكون مرة واحدة تدعمه عشان يقدر يعمل تغيير. عشان إذا يقدر يعمل تغيير، مش بس واحد، لازم إحنا نعمل تغيير. إحنا منعاني اليوم من عدة شغلات،
0: تعال نحكي عن الشغلة كمان اللي بتعانوا منها أنتوا في دير الأسد، قضية قرارات الهدم، واجتمعتوا الأسبوع الماضي مع رئيس الدولة. على فكرة، شو القضايا، أبرز القضايا اللي عرضتها كرئيس مجلس دير الأسد المحلي وزملائك من يعني رؤساء المجالس الأخرى، شو أهم القضايا والتحديات اللي عرضتوها على رئيس الدولة؟
3: طبعا رئيس الدولة هو يعني ممكن يقدر يساعد يعني، بس هو مش صاحب القرار في هاي الأمور وبعدها قديش تأثيره، ولكن بما أن رئيس دولة شرف كبير لدير الأسد المنطقة أنها تستضيف رئيس الدولة، ولكن الموضوع اللي عرضناه هو أنت بتعرف يا أبو فادي
0: صدر.
3: بعد أحداث 7 أكتوبر في حجة أنه فيش تقنين 5000 طبيب عنا قاعدين بلا شغل، وأنا بقول السبب هو سياسي، بعد ما صار في دكاترة ما يقارب 30% في قرار استراتيجي اليوم ما يخذوش دكاترة عرب، هذا من مؤاخذة بأخذه من جماعتنا المسيحية وبأخذه من جماعتنا الدروز ومن جماعتنا الإسلام بأخذوش، وهذا قرار سياسي بسبب أحداث 7 أكتوبر ب5000 دكتور بعاني. وفي الموضوع الثاني يعني في عندنا المعلمين اللي بالنقب، صرنا نحكي هذا الموضوع من 20 سنة انه تعالوا خذوا شغلوهن اعطوهن بالمدارس اليهودية يعلموا عربي يعلموا
0: ايش. ابو فادي هاي التفاصيل انت فحصتها؟ يعني باخذوا من ابناء الطائفة المسيحية ابناء الطائفة الدرزية باخذوش مسلمين؟
3: إلا
0: فحصها انت؟
3: انا فحصها متأكد منها، والسبب هو 7 اكتوبر. وصلوا 7 اكتوبر
0: طيب. انا عمال بقول لك تعال هذا طبعا كمان موضوع بحاجه لتوسيع،
3: لانه انا بتبرع على المستشفيات ملايين الشقليم، ومن احداث 7 اكتوبر اليوم مش قادر افوت ولا دكتور على المستشفيات، حتى اذا مدير المستشفى او مدير القسم بده في عوامل متدخله خارجيه اللي هي عماله بتاثر على هذا الموضوع. وحرام دكتور اتعلم 7 سنين وانا بتوجهولي الناس من النقب، بتوجهولي من المثلث، بتوجهولي من الجديد عشان عندي علاقة بالمستشفيات عشان اساعد، وانا مش قادر اساعد
0: رغم كل المبالغ اللي بتبرع فيها احمد ذباح للمستشفيات. بسمعوش صوته يعني.
3: انت اتخرجت بنتي من التخنيون قدامي مدير قسم الطب اللي بيعلمه في التخنيون قال السنه خرجنا 150، السنه جاب بدنا نخرج 250 لانه فيش عندنا كفايه دكاتره بالدوله عمالين بيصوروا دكاتره من برا،
0: لكن في عنا الكثير، عنا حوالي 5000 دكتور اللي هن عاطلين عن العمل.
3: قاعدين عرض موضوع المعلمات والمعلمين اللي بيعانوا بالنقب، لازم الأولين إطار هون بالشمال، حرام يظلوا يعانوا من 10-15 سنة، فاهم علي؟ موضوع التخطيط والبناء قلت لها اليوم أنا أتعرف رئيس اللجنة اللي هي المعتصار سيت بالقدس وبعدات حكا وبعدات والبتمال والبتال كل البعدات في بالخوارط الهيكلية اليوم تدخل سياسي من جماعة بن كفير ومن جماعة سموتريتش اللي بتدخلوا عمالين سياسيا بحاولوا بكل جهد ان يأثروا تأثير سلبي على تطوير المجتمع العربي، وخاصة وين في القرى اللي حواليها مستوطنات يهودية يعني كيبوتسات أو مشاكل أو غيره. وبالنسبة لهذا الموضوع أنا صار معي تحدي، صار تحدي كبير بس أنا أقوى منهم، صار معي تحدي وحاولوا يمنعوا وحاولوا يأثروا، أثروا على 500 درهم إيراب للبيدوت اللي كنت بدي أعمل فيه منطقة صناعية. كل الأطر السياسية المتطرفة بالدولة كلياتها وقفت ضد دير الأسد ضد السخنين، وليش اعلنوا عنه في عروس 14 يعني.
0: نعم على طيب شو بالنسبة للبيوت والهدم عندكم؟
3: البيوت والهدم كان احنا في عنا خارطة هيكلية تصادق عليها تقريبا، في عنا خارطة اللي قسم منها كان بخارطة هيكلية 2020 ووقفوها لانه عملنا خارطة جديدة اللي هي 2040. عبين ما تصادق على الخريطة عملنا خارطة ب600 دونم داخل الخارطة، هذا الشهر بتصادق عليها عشان الخارطة بمرحلة متقدمة ب11 ثمانية قبل سنتين وافقنا على كل تجميد كل البيوت عن طريق ما بسموه شلحان أكبر طاولة مستديرة اللي شارك فيها الأخفاء وشارك فيها مساعدة مشبطيهم والتخطيط والبناء والشرطة. جمدنا كل البيوت على أساس يروحوا على المحكمة، كلياتهم كل واحد راح على المحكمة جمدوا له بتعليمات وزارة القضاء، وكان الشرط انه ممنوع تكمل. هذول الثلاث بيوت او قسم من البيوت ما احترموا قرار المحكمة ولا احترموا قرار وزارة القضاء ولا احترموا التخطيط والبناء ولا احترموا اتفاق المجلس، وراحوا خلصوا دورهن بشكل مش قانوني. ومن هذا المنطلق كان في قرار للهدم لانه خلوا بالاتفاق اللي صار، ولكن بنفس الوقت وقفت لجانبهم وتوجهت لكل المؤسسات.
0: يعني كمان هدول الثلاث بيوت منعتوا الهدم عنهن حاليا؟
3: منعت الهدم عن كل البيوت لاخر الشهر، واحنا خلال قبل اخر الشهر بتكون الخارطه اللي هن فيها مصادق عليها ان شاء الله، وكل الامور بتصير من ورانا.
0: نعم، اريد ان اشكرك، يعطيك الف عافيه رئيس مجلس الاسد المحلي الاستاذ احمد ذباح. شكرا
3: لكم.
0: الى اللقاء، مع السلامه.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. غدا في ساعة الحقيقة
2: يقوم الواحد الصبح أرضه ملاني قمامي وبستسل المشكلة عنده.
1: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
3: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين؟
4: بالفرديس والفرديس عملين هذا اللي بس.
1: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
5: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
1: ساعة الحقيقة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: صباح الخير لربيع ملحم الناشط الاجتماعي والمؤثر في الشبكات الاجتماعية المختلفة، تحياتي.
2: صباح الخير لك يا أخ فادي ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: أنا كنت أفكر كلمة مؤثر، يعني مرات لا تعطي كل واحد حقه، لكن لما إحنا شفنا في 2 مليون مشاهد لفيلم نزلته وأنت تحمل طفلتك، أولا مبارك ما أجاكو تتربى في عزكو إن شاء الله، تأخذ أنت طفلتك الصغيرة المولودة الرضيعة التي ولدت والفيلم تبعها يسجل 2 مليون مشاهدة.
2: مزبوط. شكرا لك على المباركة وعقبال كل غالي عندكم يا رب. وطبعا يعني فيديو أنا ما توقعتش ينتشر في هذا الأرقام الهائلة، يعني خلال يوم واحد كان نصف مليون، ثاني يوم مليون، والفيديو انتشر في حتى في الدول العربية. عم يعني بشوف كمان يعني في الشرق الأوسط كلها، توصل لبنان وسوريا ودبي والخليج العربي والمغرب وتعقيبات من كل مكان.
1: عشان ربيع عشان ما نحكيش عن، تعال تنسمع الناس شو أنت قلت هناك ومعي أنا يلا. الفيديو اللي أنت نشرته.
3: هاي إنك تحمل بنتك ساعة 12 نص ونص واحدة بالليل وتحاول تنيمها وتخليهاش تعيط، تخلي زوجتك ترتاح، ترتاح 3-4 ساعات 5 ساعات نمرة منيح. وأخذت خوفش من شغلي، قلت لهم أنا قاعد، قالوا لي كنتش من أسبوعين أكل إشي، احترموني إنه أنت بدك تساعد وتقعد عشان زوجتك. طبعا يقولوا إخواني هاي الحياة الزوجية اللي فيها شراكة وفيها تعب وفيها عمل مشترك، عشان تربي أولاد صح بدها تعب بدها جهد. بصيرش إنك تقول قومي نايم معز نومها المرأة ويتعبان من ألام من ولاد ومن مخاض صراش يومين ثلاث بعد بتشوف الموت وقت الميلاد، قومي الولد بعيط قول بده حليب، انت قوم. انا غيرت لها البنت هسه وشربت حليب مكيف انا بحضني، معطيتني دفع اصلا انا بدي اياها بحضن. فيا ريت يعني نعرف شو معنى استوصوا بالنساء اخيرا. يا ريت.
4: الزوجة هذه امانة، تصور امانة.
1: ربيع ملحم طبعا ضرب هذا الفيديو، لكن انت لما عملت الفيديو انت كان في نهايه المطاف انت بدك تنقل رساله اجتماعيه انت تؤمن بها، وعشان هيك انت اصلا طلعت لاجازه.
2: انا طبعا قبل الانفاق اطفال، يعني عندي طفل عمره 6 سنوات وكمان طفل عمره 10 سنوات، وانا يعني اعرف يعني قديش يعني هي المسؤوليه مشتركه، مش مسؤوليه وحده جانب، والرعايه هي رعايه صعبه مش بسيطه انك تربي اطفال يعني في البيت. فأنا قررت إن أطلع هذا الفيديو، يمكن بقش على دور الأولاد اللي قبل هذا يعني الحجم من السوشيال ميديا. فهيك فكرت بحالي يعني إنه هل إشي طبيعي إن أطلع ما أطلعش، إنه ساعة واحدة بالليل حامل بنتي. حبيت هيك أشارك مشاعر أبوي مبسوط فيها، مش إني زعلان أو إني جاي عاتب ولا إشي، إنه أطلع هيك إنه قلت لزوجتي بعد أيام من الولادة إنه تريح يرتاحي وعم نتبدل يعني 2-3 ساعات وإن شاء الله إنه يتنام الطفل. بس ما نمتش، بس البنت كانت هادي في ايدي يعني، فقلت انه انا يعني مش اكيمها انها بنت ولازم تكون وتغير لانه ام. في كمان اب، الاب لازم يعني يتحمل المسؤولية والشراكة. يعني الحمل فترته جدا صعبة من اول بداية الحمل، والمخاض نفسه صعب، الولادة، وبعد يومين بتطلع الام يعني منهكة تعبانة. تعرف شو انت يعني حسب يعني الدراسات انه كدش الوجع اللي بيكون في الام المخاض، فيش ولادة سهلة تعادل يعني اوجاع كثير، يعني وجع ظاهر والديسكات وكذا وكذا.
1: هاي مشاعر الابو اللي بتحكي عنها والمشاركة مع الزوجة اجت بعد ما يعني في الولد الثالث او في لين البنت الثالثة، ولا كانت كمان في الولدين الاوائل؟
2: بالولدين الاوائل. يعني هذا اشي قرار بيكون انه انا مش فقط اب، انا كمان هون عندي مسؤولية وشراكة. يعني انا رسالتي ما كانت يعني تنظير ولا رسالة للناس، بالعكس انا حبيت انه كل واحد يعني يلتقط فيها اشي حلو، يعني انه اذا في دفع بالرسالة خذها وشوفها اذا مناسبة لك، لانه كل مفهوم شخص عنده للابوة يختلف من انسان. في ناس بتفكر الابوة تعبي ثلاجة انه انا اجيب اكل وشرب للضهر، في ناس تفكر الابوة انه يعني اقعد معهم مرة بالاسبوع. انا اعتقد ابوي يعني معنى كبير.
1: طيب.
2: كبير.
1: وانت اخذت اجازه اسبوعين؟
2: اخذت اسبوعين، انا كنت محوش يعني 14 يوم ما اخذتش، ما طلعتش، ما نزلتش. ولما رحت للشغل تنبسطوا كثير يعني انه
1: لا قبل ما توصل الشغل هذول الاسبوعين كيف كنت بتلخصهم مع الاولاد، مع المدام، مع البيبي الصغيره؟
2: متعه رغم كل اللي التعب والانهاك والمتعة انك تستقبل اول مولود جديد في البيت وتشوف يعني الاطفال كيف حواليك، يعني اولادك قديش مبسوطين انه في عندهم طفل وزائر جديد. انه كيف الزوجه بتشعر انه انت هسه محدها وانه انت بتساعدها. يعني اذا في مجال تمسكه مثلا بدي اجيب اغراض للطفل، مثلا نحمم الطفل ممكن يساعدني
1: بس نحط التشكيل. بس الاولاد ردود فعلها احنا بنعرف انه قد تكون متباينه كمان، بيشوفوا انه في اجى طفل اللي هو يعني كل العزه اللي كان عند الاولاد الاوائل، في فجاه بيجي طفل قد ياخذ حيزا من هذا الاهتمام.
2: انا عندي يارا بتابعوها كثير كمان على السوشيال ميديا، بتطلع دائما معي، بحاول هيك مرات اطلع يعني مقتطفات من الاشياء اللي بتعملها. يعني مسمينه من انا مسوي ساندويتش همبرجر، هذا اللي بيجي مضغوط الطفل الكبير شوي واعي، الطفل الصغير المخدر
1: هي المؤثر الصغيره،
2: المؤثر الصغيره هيك يوم ما ستطلع لك ان شاء الله على راضي مكان، انه قديش تاثرت انه في طفل جديد. يعني اذا مره بتقول لي اقعد مع عيلتك اللي القديمه، انا مش فاهم عليهم كل شيء، عيلتي القديمه كل انا واخوي، انت بدك تقعد لي مع عيلتك الجديده، فكلنا كلكم عيلتي. يعني فمرات بشوف قديش احاسيس الاطفال حلوه، مشاعر حلوه انه تنسناش احنا موجودين هون.
1: طيب هذا الفيديو ضرب انا عارف 2 مليون مشاهده، لكن بشكل او باخر هل انتم كمؤثرين بتعرفوا شو الفيديو اللي بضرب، شو الفيديو اللي ممكن يكون فيه عليه اقبال؟
2: طلع بشكل عام يعني صناعه المحتوى اللي بفهم محتوى يعني بفهم انه لازم انت تحط تحديات وتحل مشاكل. يعني انه من شو التحديات؟ تحديات حكينا عن فيديو استقبال مولود جديد، انه في ضغط عمل، في ضغط يعني كاب انه هسه بده يترك كل شيء بده يتفرغ لمساندة ومشاركة زوجته في الرعاية. وكمان انا راجع شغلي بعد كم من يوم، يعني 10 ايام و 12 يوم رجعت شغلي الساعة 8 المغرب بشتغل، وهي لحالة الان مع البن مع الطفلة. بس انا يعني اقل ما فيها الواحد قدر المستطاع يعمله، لما تمت 2 مليون مشاهدة بتفهم انه هذا الشيء لامس قلوب يعني كثير من المعقبين والمعقبات. انت بتقرا التعقيبات، تقرا ما بين السطور، بتشوف قديش الشيء اثر. يعني مثلا من التعقيبات اللي كانت يعني انه يا ريت كل الناس مثلك، يا ريت كل الازواج مثلك. وانا مستغرب يعني معقول في ناس الكدي عندها ديمقراطيه الابراني كوشيم يعني.
1: اوكي طيب هذا الجانب الايجابي. كان في كمان جانب سلبي، كان هنا كمان عقبوا يعني بشكل انه مش عاجبهم. يعني بكفي ربيع شو انت، انا عارف بدك تغير الرجل العربي.
2: احكي لك انه ما كان، انا ما بحبش اتطرق يعني في، بس كان آلاف من التعقيبات. بس هيك شفت مثلا تعقيبات كان عليها كثير لايكات إيجابية، وفي تعقيبات إنه مثلا قمت إنه أنا ممكن إنه فهمتش الرسالة. الرجل الشرقي يعني هو رجل يتمتع يعني بقيم أخلاق عالية. يعني أنا حسب رأيي مش شرط إنه يكون معقد أو رجعي، الرجل الشرقي يعني لازم يكون سند لزوجته. يعني كل يوم أنا مفكر أنا عن جد أنا سند لزوجتي ولا لا، يعني مجرد إن أنا ساعدتها في البيت أنا سند ولا لا، إن أنا يعني عامل دوري كأب.
1: سؤال أنت سند لزوجتك ولا أنت تقوم بما كان يجب أن تقوم به؟
2: أنا يوميا بصير بطرح بعد مع نفسي، هل أنا بما الكفاية سند لزوجتي ولا لا؟ حتى ما بروح اليوم الساعة 8 المغرب بشوفها كثير يعني تحت عينيك تعبانة، فبقول هذه دقيقة بس هيك أصلي المغرب مثلا وأتعشى وهيك، بس أمسك لك الطفلة وخذي راحتك ووقتك. طيب. فهي بتشعر بمعنى المسؤولية لما أنت بتفرجيها إنه أنت بتحاول.
1: نعم. ربيع بدي أستثمر أنا وجودك معي لسؤال أخير في كل ما يتعلق بالمحتوى. في صناعة المحتوى بنسمع دائما إنه مرات لما بكون المستوى هابط أو المحتوى مش ذي مستوى بنجح. هل كمان المحتوى المرتب الجد المهم كمان قد ينجح؟
2: موضوع احنا دورنا كصناع محتوى انه نيأس.
1: تعرف يعني الانتقادات للبلوجر دائما للمؤثرين وكأنه هن بيجيبوا محتوى مش ذي مستوى وعشان هيك عم بنجح، هل هذا صحيح؟
2: موضوع احنا تعودنا على يعني صناع محتوى محليا، وفي هناك بتشارج يعني في عندك جو حطاب مثلا معروف بيعمل اشياء حلوه اللي بتابعوه الملايين مثلا، فاحنا بننظر له نظره احترام، احنا بنشوفه من كيف بنستفيد منه. وفي عندك مثلا المحتويات اللي هي هابطه ساقطه، جزء من استاذ نادر انا وياك بنكون نايمين في الليل بس تعال شوف على التيك توك مثلا شو بتصير، اشياء بث مباشر واشياء بتصير اشياء غلط يعني تخفى عن اعيننا، ولكن في كثير شباب ومراهقين بيتابعونها. لما في حدا مثلا تطلع على البث المباشر وبتحكي كلمات لا يعني نابيه، لما في مثلا شغلات احنا بنشوفها هادمه للقيم في الاسره فبتطلع بتاخذ يعني هي مثلا واحد بكب مي على ابوه فبنشوف انه هذا الفيديو وصل 5 مليون صار ترند. انا لا بدي الترند يكون مثلا زي الاب اللي محافظ على اسرته، للاب اللي بيشارك مثلا
1: لقطات. طب شو المشكله كمان تكون لقطات ترفيهيه وبعض الافلام اللي هي فعلا ترفيهيه، مش بالضروره كل شيء يكون يعني مستوى جدي ومهم وتعليمي ورصين ورزين ويدعو الى الاخلاق الحميده، وانما يكون ترفيهي. بنشوف يا مرات ابو الفرجين بضرب ملايين وهو ترفيهي.
2: انا بحكي من منظوري كيف للسوشيال ميديا، في اعمده في مجتمعنا ممنوع نهزها. يعني مثلا اب نحكي عن أب، نحكي عن ستيار، نحكي عن يعني أم، نحكي عن كثير أشياء إنه ممنوع نهزها. هاي أشياء لازم تظل ثابتة. لما إحنا نهين شخص كبير في العمر في حجة ذريعة ضحك، أو أعمل إنه كيم الكرسي من تحته وأوقعه، أو إنه أحط على راسه إشي صبغة، ولا أنا أقص له حواجبه ونائم بس عشان أضحك الناس، هاي مشكلة. يعني بتعرف مرات أنا كمان في مجال يعني الإعلان والشغلات اللي حملات اللي بعملهن، فبيجي يقولوا لي إحنا ما بدنا نخلي حدا مثلا هيك، بيقولوا لي حدا اللي هو هادي من المجتمع يستفيد منا، إحنا بدنا حدا اللي بيوعي المجتمع.
1: وانت لكن انت وانت في هذا الموضوع انت تحديدا قمت في شغله فيها توعيه مهمه جدا، انه الاب بحصل على اجازه او باخذ الاجازه تبعته في الشغل عشان يساعد زوجته، عشان يكون الى جانب زوجته، بلاش يساعد لان هاي تستغل هاي يعني شوي بتعصب النسويات، لا عشان يكون الى جانب زوجته في المهمة التي تنتظر العائله والاسره بولاده مولود جديد. هذا ما حدث مع لين. الف مبروك كمان مره ولاده الطفله، وشكرا جزيلا ربيع ملحم.
2: اول شكرا لك دائما، يعني منبرك مفتوح للجميع، وانك توصل الاشياء الايجابيه لمجتمعنا، ويفرحكم كل غالي. هذا بقولكم اياه.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافيه. الى اللقاء، باي.
0: الان في مكان نادر ابو تامر على الاجنده.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة، تعالوا نكون مع مديرة إلاف المركز لتعزيز الأمان في المجتمع العربي المحامية راوية حندقلة. تحياتي راوية.
5: أهلا، صباح الخير.
1: أهلا فيك. طبعا بدناش نحكي عن نسب معينة، يعني لم تفحص فحصت وما إلى ذلك، طالما إحنا بنحكي بشكل علمي ومنهجي، لكن بعض الضحايا العرب غير مرتبطين أبدا بعالم الجريمة، واللي عم نشوف إنه ليس فقط الأشخاص المتورطين في داخل الجريمة هن اللي عم بدفعوا الثمن، وإنما حتى كل من يحيط بهم قد يكون معرضا لنيران الغدر والجريمة. شو المعطيات المتوفرة لديكم في هذا المضمار، خاصة وإنه هذه القفزة احنا شفناها في السنوات الأخيرة، يعني وكأنه ما كان مقبولا في الماضي مثلا ممنوع تصيب الطفل، ممنوع تصيب زوجته، ممنوع تتعرض لوالده، احنا شفنا إنه حتى هذه المحرمات خرقت.
5: صحيح، يعني اولا استاذ نادر احنا بنشهد هاي المحرمات التي خرقت باخر 5-6 سنين عمليا، وباخر 3 سنين بالذات. يعني كل مره كان يكون في خبر صحفي او مقابله او حتى يعني مجتمعنا يتحدث عن انه قطعنا الخط الاحمر، احنا هذا خط احمر، وكانه صار في عندنا تجاوزات تراكميه بقطعان الخط الاحمر. وهذا بيقول انه في نوعين لما نطلع على هاي المقوله او هاي، ما في نسب واضحه اولا، لانه في السرديه اللي احنا بنعرفها وبنحكيها وبنعرف كأنه ببيئتنا وبداخل مجتمعنا بنعرف مين هن أولاد مجتمعنا، بنعرف مين كمان الناس المتورطة أو الغير متورطة. أحيانا طبعا لكل قصة في الحيثيات تبعتها، في أشياء اللي إحنا بنجهلها، ولكن من جهة ثانية لما الشرطة أحيانا بتجي وبتصرح على نسب معينة، هذا بيعطينا هيك علامة سؤال وتعجب من ناحيتين. الأول إحنا بنعرف إنه في يعني تفكيك رموز الجريمة وحالات القتل بمجتمعنا العربي هي يعني لا تتعدى تقريبا 12-13% لهي السنة اللي احنا موجودين فيها، وبشكل عام بالمعدل اقل من 15%. ولهي النسبة مش بس انه احنا بنعطي المجرمين يعني الضوء الاخضر انه يعني لكم الساحة والميدان وهناك غياب لسلطة القانون، انما هي بتترك كثير اسئلة على توضيحية كمان للعائلات نفسها، على شو صار مع ابني، شو صار مع عيلتي، هل انا مهدد، هل هو كان متورط بالجريمة او هون هو بريء. فمن جهة إحنا ما في عنا يعني تفكيك لهاي القضايا، ما في عنا تقديم لوائح اتهام، حيثيات القضية مش واضحة، ومن جهة ثانية هناك تصريحات للشرطة اللي إحنا يعني كمان مرة هناك أبرياء. وهنا كمان شوي بدي يعني كمان أحكي على موضوع مش بس إنه من هو الضحية، عادة إحنا نتعامل مع الضحايا على إنه الضحية هو فقط اللي انقتلوا، إحنا من عدهن وبنعرف مين هن وإلهن اسم وإلهن صورة وكل عيلة بتعرف مين. هناك ضحايا من الجرحى اللي ما بنعرف عادة، ومنضلنا نتساءل بداخل بلداتنا شو صار، ليش طخوه، شو صار معه، ليش أطلقوا النار عليه. في عنا كل موضوع ضحايا الابتزازات والخاوة اللي ما بنعرف أصلا، ما في عنا إحصاء لعددها، بس إذا كمان مرة هناك في المعطيات وهناك في السردية المحكية لإلنا كمجتمع اللي بنعرف تفاصيلها، أحيانا في صعوبة بتوثيقها، ولكن كلها لما نطلع على شفافية المعلومات لوزارة الأمن الداخلي وللشرطة، هناك في صعوبة يعني بخلال هاي الخمس سنين، بما انه هاي الحكومه وصلت الخمس سنين بانه اول شيء يكون في معلومات واضحه، يكون في تتالي بالمعلومات، يكون في شفافيه، يكون في حتى تصنيف المعلومات.
1: الحكومه بكفيها اربعه راويه، خمسه بصير كثير.
5: اربعه انا عديت اربعه،
1: خمسه
5: أربعة.
1: كمان سنه مع بينغفير وسموتريت صعب،
5: يعني احنا لا كمان سنه مع بين كبير وسمطرش احنا رح نشهد يعني مشهد اصعب من اللي شايفينه حاليا.
1: نعم. سؤالي كان كنت بدي اسال، بتعرفي انه يعني امتدادا لسؤال كان في البرنامج في السابق، كان هناك هناك كان سؤال سياسي، لكن هون بدي اجي على الموضوع تبع المعلوماتي والتنظيمي والمجتمعي والاهلي. هل في هيئة معينة تقوم بتجميع المعلومات والمعطيات واحنا عندنا اي معرفة في كل ما يتعلق بهؤلاء المصابين؟ يعني أحد الأشخاص تحدث عن أنه هناك ضحايا مخفيون ما حدا منتبه لأن الهن المصابين قبل عدة أيام في البرنامج، أيوة اللي ما حدا شايفهن، لكن هؤلاء هن جزء ملموس من المصابين، من الضحايا، من ضحايا الجريمة والعنف، غير الآثار النفسية العميقة المدمرة.
5: صحيح. أنا بدي أحكي على إشي. يعني أولا عادة يعني بالدول اللي نسميها الديمقراطية اللي فيها شفافية وتعتمد، يعني الشفافية جزء من الركيزة تبعتها، المفروض يكون في عندها معطيات وتتيح المعطيات وتجمع المعطيات. فبكل موضوع الضحايا إحنا عنا إشكالية على فكرة، مش بس مع الشرطة، إذا إسا بتتصل لوزارة الرفاه الاجتماعي أو وزارة التربية والتعليم وتسألها عن عدد الأطفال اليتامى اللي موجودين بالجهاز أو بتعطيهم خدمات، أو بشكل عام وزارة الرفاه الاجتماعي بالسلطات المحلية، مين هن الأولاد اليتامى، شو البروفيل، عددهن، ما في معطيات واضحة. كذلك بوزارة التربية والتعليم إذا بتسألهن أكم ولد يتيم، أكم ولد مهدد، أكم ولد أبوه مجروح، أكم ولد هو متصاوب بشكل هاي، ما في عنا معطيات. وهذا بيجي دور مؤسسات المجتمع المدني. واحد من الأشياء اللي منحاول إنه نأسسها هي عملية جمع المعطيات اللي هي تتعدى بس إنه إحنا نحصمين عدد القتلى، عدا عن إنه هناك أحيانا في اختلافات أصلا بطريقة العاد ومين يحتسب على الجريمة.
1: نعم، مناطق وين في القدس، نعم أم لا؟
5: نعم، ولكن هناك في إشكالية واضحة من تجربتنا بإلاف بمحاولة جمع عدد الجرحى. أولا في هناك إشكالية بكيف المستشفيات بتوثق الحالات وهل تنشرها، هاي واحد. في حالات اللي ما بتوصل طبعا للمستشفيات بالداخل، وهي كمان حالة لازم هيك نعترف فيها أحيانا، خصوصا لما بتكون صراعات بين أشخاص ومنظمات على خلفية جنائية. أحيانا ممكن المصاب ما يتعالج بالبلاد أو يتعالج بطريقة اللي هي مش موثقة، ولكن بنحاول اليوم نستعمل نسميها التكنولوجيا والآي إنه نجمع هاي المعطيات، نعتمد على الصحافة، بنحاول نبعث إذا أسميها طلبات حسب حرية المعلومات، ولكن يعني كل الأشياء هي بقيد البناء. فيعني هذا بيجي عادة عمل مؤسسات المجتمع المدني بيجي على يعني ظل أو على أسميها على ثغرات وفجوات ما بتكون فيها الدولة، للأسف الدولة ما بتكون فيها وما شكله يعني بالفترة القريبة حدا رح يكون فيها. إحنا نعول إنه هاي تكون جزء من التغييرات حتى بالتعامل مع قضية الجريمة والعنف، إنه ما نحصرها بعدد القتلى، إنه جميعنا كمجتمع ندفع الثمن. يعني لما يتم إطلاق النار بالحيز العام وفي هناك شهاد عيان بصري أو سمعي، لما في ناس عايشة بشعور الخوف، لما في ناس بتدفع خاوة بشكل دائم وما بتقول أصلا، يعني إحنا ما بنعرف الناس أصلا بغالبيتها بتستحي تقول إنه أنا بدفع لفلان أو إنه فلان مسيطر على بيتي على أرضي، مش مهم، ما في حتى ما بنحكي القصة كاملة. ففي صعوبة بهيك حالات بإنه يكون، وفي كمان الخوف بالمشاركة بالمعلومات. يعني كثير استطلاعات لما نبعثها لناس على موضوع الأمن أو الأمان، في أسئلة اللي بيكون فيها يعني بيكون فيها موضوع إنه أنا بجاوب، هل وين دي روح جوابي، لمين دي روح جوابي،
1: بدنا نتأكدوا.
5: طبعا
1: الموضوع واسع وبحاجة طبعا إنه نرجع ونتطرق له. أريد أن أشكرك مديرة إلاف المركز لتعزيز الأمان في المجتمع العربي المحامية راوية حندقله، شكرا جزيلا، يعطيك العافية راوية.
5: شكرا لك، الأمن والأمان لمجتمعنا
1: إن شاء الله. إلى اللقاء.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة تعالوا نرحب بالسيدة رحاب أيوب. نحن نتحدث عن مشروع لنساء يقودن مبادرات تطوعية تعزز التكافل والتعاضد والانتماء المجتمعي، ولا سيما حين تحول المبادرة الفردية لعمل جماعي يمكن أن تصنع الفرق الحقيقي. تعالوا نتحدث للأخت رحاب. تحياتي.
6: تحياتي لك للجميع.
1: بداية عارفين على حضرتك أخت رحاب.
6: أنا رحاب أيوب من مجد كروم، مركزة متطوعة في المركز الجماهيري. طبعا بعد الحمد لله ما قمت دوري في صعيد العائلي والمهنة وصلت لمرحلة أنه التقاعد مش آخر الدنيا، فحبيت أن أخذ وقتي لمجتمعي ويكون عنده عطاء من خبرته ومن وقته، وإجا الوقت.
1: وكيف
6: كمان كلات متطوعة،
1: وكيف جسدت هذا العطاء من خلال التعاون مع زميلاتك؟
6: المشوار بلش في أنه تواصل معي المركز الجماهيري وطلبوا مني أكون مركز متطوع لبرنامج جيتو بوقتك بقي من التوف، ومن هون بلشت الرحلة. فتت طبعا اختاروا أن أفوت على دور التأهيل عشان أكفي المعرفة والأليات كيف أتعامل مع المتطوعين، ومن هون بلشت رحلة المجموعة اللي سميناها سراج.
1: شو هي سراج في نهاية المطاف؟ وشو اللي بتعمل؟ شو الفعاليات اللي بتعملها؟
6: سراج هي مجموعة نساء متطوعات متقاعدات اللي مرقوا يصير في حياتهم في الشغل في عدة مجالات، وسمينا سراج لأنه حابين إحنا نكون نور، هدفنا نكون نور وأمل لمجتمعنا ونوصل الرسالة لكل واحد فينا إنه يبلش يطلع للتطوع ويساعد الغير. واليوم الحمد لله سراج بالنسبة لنا مش بس تطوع، إحنا كمان في عنا مكان في المجلس في المركز الجماهيري نلتقي فيه، نتواصل، نتبادل خبرات، نعمل دورات، محاضرات، كل هاي الشغلات إحنا بنعملها من خلال سراج.
1: وعندكم شراكة كمان مع عدالة اجتماعية شفت في مؤخرا.
6: طبعا مظبوط، إحنا عنا شراكة مع عدة أطر. العدالة الاجتماعية هي إحنا نتعاون معها، بنعمل شراكة في المحاضرات، في اللقاءات، في لقاءات الحرات بلشت من أيام الحرب لما كان صعب الناس، فإحنا من اللقاءات في الحرات في المحلات الأمنة وكمان في البيوت. يعني آخر لقاء كان عندي في البيت مع كان لقاء مع أخت هيان الطارق اللي حضر فيه تقريبا 60 مرأة في البيت عندي، وحكت لنا عن تجسيد عن وضعنا في المجتمع العربي وعن دورنا فيه. كل شيء يعني حتى في المحاضرات وفي أي ورشات.
1: أي مواضيع بتخوضوا فيها؟ شو هي المواضيع التوعوية بشكل أو بآخر اللي أنتوا والنشاطات اللي بتنفذوها؟
6: من ناحية التوعية طبعا في كتير شغلات، إن هي أولا شو دورنا في المجتمع، عمل نحكي كمان بيعطونا دورات إنه إحنا كيف نتعامل مع التكنولوجيا الجديدة، هاي كمان كتير أشياء مهمة.
1: شو أبرز التحديات اللي بتواجهكم يعني كمجموعة؟
6: طبعا في كثير تحديات بتواجهنا احنا، في اولا طبعا انك تقنع الناس انه يتجندوا ويتطوعوا، هذا التجديد شيء مش هوين انك تفوت عند نساء وتحكي معاهم تقنعهم انه يتطوعوا. في كمان طبعا تحديات الامكانيات.
1: اوكي طب احكي لنا يعني عن هذا يعني الشيء المهم، هذه الخصلة، هذه الصفة، هذه السمعة اللي احنا بنحب انها تكون هي موجودة، كانت دائما في مجتمعنا قضية التطوع، واليوم انت بحاجة انك تقنع الناس انه يتطوعوا. هل وجدت فعلا اذن مصغية من قبل النساء وبلشوا يتطوعوا؟
6: نعم، في البداية طبعا انا لما بلشنا نكون المجموعة

0: الفرصه، زي ما حكيت ممكن الانسان استنفد قدراته في محل العمل، اتقاعد، طلع على مرحله جديده، بده يفتح صفحه جديده.
1: طبعا انا بقول التطوع هو مش تطوع وخدمه الناس، هو كمان بسعد المتطوع وبعطيه شعور بالقيمه والامان. فبكفي احنا نتطوع ونصم بسمة على وجه طفل او كبير السن، هاي هي بنفس بحد ذاتها عمل انساني، وكل واحد فينا ممكن يكون سراج ينور حياته وحياه غيره.
0: وشو أهمية هاي المشاركة اللي بتصير؟ أنت حكيت على سبيل المثال يعني شراكتكم مع العدالة الاجتماعية، بس قلت كمان في مع هيئات ومؤسسات أخرى. شو أهمية مثل هذه الشراكات، خاصة أنه سراج موجودة لكن هناك عدالة اجتماعية وهيئات أخرى أيضا موجودة، التعاون بين مختلف هذه الهيئات شو بولد؟
1: كل هاي اللي بتعاون طبعا هو كثير مهم. هو اول شغله في التعاون مع المجلس المحلي وقسم الخدمات الاجتماعيه، اللي هذا التعاون بيساعدنا نوصل للفئات اللي هي بحاجه لنا، وبتخلي مبادراتنا كلها منظمه ومستمره. في عندنا تعاون مع عنقود الشعور اللي هو بيقدم لنا مجال كثير شغلات، في محاضرات وورشات في مجال الصحه والبيئه. وفي طبعا في عندنا كمان تعاون مع مجموعه المعسالي اللي هن بيطلبوا منا احنا نتطوع للمجموعه اللي لهن ونتعاون معها ونقدم مشاريع مع سوا.
0: محاتم على سبيل المثال في عنا حاليا تعرفي كلنا احنا جايين على الانتخابات، هل مثلا نظمتوا رتبتوا شيء في انتوا بصدد ترتيب او تنظيم او تفكير لتخطيط شيء من هذا القبيل؟
1: بصراحة احنا لحد اسا يعني ما فكرنا انه ندخل في هاي التخطيط وهي الاشياء، لانه كل واحد في عنده رأيه واحنا اشي بنشتغل فيه اجتماعي وانساني اكثر من انه يكون انتخابات.
0: يعني بهمك مثلا على سبيل المثال مجتمعنا بيعاني من آفة العنف والجريمة، هل في عندكم مثلا حلقات توعية في هذا الاتجاه؟
1: اكيد اكيد. يعني احنا في عنا حلقات توعية، كمان بنعمل محاضرات بنجيب كمان ناس اللي في هذا المجال وبندعو بنعمل تجميل للناس طبعا من المشاركات بمر تجنيد، وبنعمل محاضرات في المركز الجماهيري طبعا.
0: وبأي شعور بيطلعوا المشاركين؟ احكي لنا بشكل او باخر بعد ما يشاركوا في مثل هذه الفعاليات اللي بتعملوها، شو بيطلع النساء اللي شاركوا في مثل هذه الانشطه باي مشاعر بيطلعوا؟
1: طبعا مشاعر رضا، لانه هن عم بيسمعوا شغلات اللي هن يمكن اول مره بيسمعوها وعم بيعطوا توعيه لإلهن. واحنا عاده يعني عاده بعد ما يكون في محاضره وبنحاول نتواصل معهن ونسالهن وناخذ فكره كيف هن حسوا او شو قديش كان الموضوع بالنسبه إلهن، عم نشوف ردود فعل كثير منيحه.
0: نريد طبعا ان نشكرك على هذه المساهمه في برنامج على الاجنده، شكرا جزيلا اخت رحاب ايوب، ومشروع
1: إلك.
0: سراج بالتعاون مع عداله اجتماعيه وهيئات اخرى، شكرا جزيلا.
1: شكرا لك، وبتمنى ان شاء الله انه يكون مشروع تطوع، مشروع انه كمان نحط على الطاوله وكل الناس كمان تتطوع وتشتغل في هذا المجال
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.
0: اوسكار فاتن حداد طبراني، احمد عوزات، شريهان حجير بيكي، ونادر ابو دامر. بعد الاخبار نواصل.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: أستاذ في بركيه؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
4: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا
5: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
6: ديكولاين
7: أحسن شلخت تدفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
6: ديكولاين.
8: عناوين الساعة من مكان: مظاهرة مناوئة لإسرائيل في أرجاء اليونان اليوم، وإصدار تحذيرات للإسرائيليين المقيمين هناك. صربيا تعلن تدشين مصنع مسيرات مشترك مع إسرائيل للشهر المقبل. نبأ يفيد أن إسرائيل تطالب لبنان باسترداد رفات مواطنين يهود قتلوا إبان الحرب الأهلية. لجنة الوفاق قد تعلن اليوم أو غدا عن تشكيل القائمة الثلاثية.
0: راديو مكان الأخبار.
8: التاسعة في أورشليم القدس، طاب صباحكم. في ظل التوقعات بتنظيم مظاهرات مناوئة لإسرائيل في أنحاء اليونان اليوم، دعت وزارة الخارجية مواطني إسرائيل في البلد إلى إبداء اليقظة والامتناع عن الوصول إلى المظاهرات أو مواجهة المشاركين فيها، ويوصى بعدم نشر تفاصيل حول مكان وجود سياح إسرائيليين عبر شبكات التواصل الاجتماعي. أورد النبأ مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران. أعلن رئيس صربيا ووتشيتس أن مصنع المسيرات المشترك لبلاده وإسرائيل يمكن أن يفتتح مطلع الشهر المقبل، وستمتلك شركة ألبت الإسرائيلية 51% من أسهم الشركة. وأدلى الرئيس الصربي بهذا التصريح في العاصمة بلغراد خلال لقاء مع نظيره الأوكراني زيلينسكي. وقد أعلن الرئيس الصربي عن إقامة هذا المصنع قبل 5 أشهر دون ذكر اسم الدولة الشريكة، مكتفيا بالقول إن التصنيع سيتم في بلاده. في لبنان، قال مصدر لصحيفة الشرق الأوسط إن الوفد الإسرائيلي المفاوض طالب باسترداد رفات يهود لبنانيين قتلوا خلال الحرب الأهلية والكشف عن مصير آخرين اختفت أثارهم منذ هذه الحرب في فترة الثمانينات من القرن الماضي. وأضاف المصدر أن لبنان رد بالقول إن المطالب تعجيزية، وإنه لا يعرف شيئا عن ذلك أو عن ملاحي سلاح الجورون أراد. إلى ذلك، علمت صحيفة الديار أن الدول التي جرت مناقشة إمكانية إدراجها على قائمة الجهات التي ستتحقق من نزع سلاح حزب الله هي إندونيسيا وسويسرا وبريطانيا وأذربيجان، فيما رفضت إسرائيل أي دور لفرنسا. أفادت مصادر فلسطينية بإصابة 5 فلسطينيين، أحدهم بالرصاص، في اعتداء لمستوطنين على منطقة وادي الرخيم بمسافر يطا جنوبي الخليل. ونشرت أشرطة فيديو من كاميرات حراسة تظهر ملثمين يسكبون مواد مشتعلة ويضرمون النار في مبان وممتلكات. في ملف الانتخابات، من المتوقع أن تعلن لجنة الوفاق اليوم أو غدا عن تشكيل القائمة الثلاثية. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب بأن سكرتير الجبهة أمجد شبيطة أكد أن حزبه سيلتزم بأي قرار سيصدر عن اللجنة. على طريق رقم 60 قرب كسال أسفر حادث عنف فجر اليوم عن إصابة رجل في الثلاثينيات من العمر بجروح متوسطة، وتم نقله إلى مستشفى هعيمك في العفولة لتلقي العلاج. وفي أشدود أصيب رجل بصورة طفيفة من جراء إطلاق النار الليلة الماضية، واعتقلت الشرطة 5 مشبوهين.
9: حالة الطقس غدا في ساعة الحقيقة، كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟
10: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
9: ساعة الحقيقة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة ليصبح الطقس غدا حارا أكثر من المعتاد وجافا في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. إلى هنا نشرة الأخبار، ونشرتنا القادمة في 10.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من 6 صباحاً.

0: قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: عدنا إلى حضراتكم من خلال برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. هذا البرنامج مستمر ككل يوم حتى الساعة 10. إيلان هولتهاوزن ينضم إلينا من الهندسة الإذاعية والفريق نفسه بكل تركيبته يتواصل. أحمد عويسات ينقلنا إلى حضراتكم عبر التلفزيون. إذا كنتم تشاهدون الآن هذه الصورة فطبعا وراء ذلك الزميل أحمد عويسات. فاتن حداد طبراني وشريان حجير بيكي تنتجان البرنامج. في الإعداد والتقديم معكم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر. صباح الخير.

0: تعالوا نعود إلى ما ينتظر الأحزاب العربية وما ينتظر الجماهير العربية. 27/10 الانتخابات، وبالتالي الجميع يترقب اليوم إعلان لجنة الوفاق عن التركيبة الثلاثية. نتحدث عن 3 أحزاب تتفق فيما بينها. الحزب الرابع الموحدة نعرف بأنه يعني حاليا هو يشق طريقه لوحده، يضم إليه سيغالوفيتش إذا في حال انضمامه إليه. قد تكون هناك قائمتان باتفاقية فائض أصوات، على أمل أنه الباب يبقى مفتوحا من أجل استمرار المفاوضات وربما تكون رباعية مستقبلا. في هذا المضمار تعالوا نتحدث إلى المحامي والناشط السياسي الأستاذ سامح عراقي. تحياتي أستاذ سامح.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: بداية، ماذا تعول على هذا النهار؟ طبعا بعد قليل سوف تعلن لجنة الوفاق عن التشكيلة التي تراها مناسبة لتمثيل الأحزاب الثلاثة في الثلاثية.
1: يعني كما نعلم بأنه تم تفويض لجنة الوفاق من قبل 3 أحزاب: الجبهة، التجمع، والعربية للتغيير، بعد أن كانت جلسات مكثفة، واليوم سيتم الإعلان عن الثلاثية. أتمنى بأنه في خلال النهار يتم الإعلان أيضا على الاجتماع الأول لهذه الأحزاب الثلاثة لتبدأ الانطلاق في التحضير للانتخابات وتكريس حملة انتخابية يكون في صلبها التوجه إلى الناس بأن تحويل يوم الانتخابات 27/10 إلى انتفاضة شعبية من قبل شعبنا وناسنا وأهلنا، و يكون الصوت في صناديق الاقتراع هو المعبر الأكبر عن الإرادة الحقيقية لشعبنا بتغيير الأمر الواقع وتغيير قواعد اللعبة في المشهد السياسي الإسرائيلي.
0: سامح، أنت وأنا نعرف أنه شو ما كانت تكون التشكيلة اللي طرحتها يعني تطلع فيها لجنة الوفاق، هناك من يقول إحنا بطلع لنا أكثر. كيف بدنا نسد هاي الثغرات اللي ربما يعني تحصل لدى بعض الأحزاب اللي هي ترى إنها كان من حقها أن تحصل على المزيد؟
1: يعني أولا دعنا نتأمل بأنه في نهاية الأمر قرار لجنة الوفاق يرضى الجميع، ولكن على ما يبدو كما أعلم دائما في نهاية المطاف التسوية دائما إنه يخرج الجميع غير راضي. بفكر إنه راح تكون لجنة الوفاق من الحكمة بأنه 3 أحزاب تستطيع أن تتعايش مع قرارها، ولكن أيضا يعني في هناك التزام لكل 3 أحزاب أمام شعبنا بأنها أعطت تفويض لا رجعة فيه، بمعنى أنه ما سيتم إقراره في لجنة الوفاق سيلزم الجميع. وأنا بفكر أنه يعني نستغل المنصة المحترمة اليوم لنتحدث إلى ضمائر قيادات الأحزاب الثلاثة بأنه حتى لو كان الواحد مش راضي 100% على موقع هنا أو موقع
0: تمام. هذا سؤال أخي سامح. في حال عدم رضا أحد الأحزاب، سيما وأنه يعني منذ البداية كنا نرى بأنه هناك يعني في غضب عند هذا الحزب أو ذاك، هل من الممكن أنه في نهاية المطاف يكون لحظة انفجار أيضا، تفجير لهذا الموقف؟
1: يعني قد يكون هناك من يرفع صوت بأنه احتجاجي على ما يحدث، ولكن أنا أعتقد في نهاية المطاف رجاحة العقل ستنتصر بأنه ستذهب الثلاثية قريبا جدا بعد قرار الوفاق اليوم إلى مع بداية الأسبوع القادم للانطلاق بحملة انتخابية. قد يكون هناك والاحتجاج أحيانا شرعي، ولكن رجاحة العقل ستنتصر. أعتقد بأنه هيك المفروض يكون. يعني أنا لا أرى بأنه أي سيناريو آخر أنه نذهب للانتخابات دون ثلاثية والموحدة كقائمتان، كل قائمة مرتبطة بالأخرى بفائض الأصوات. هذا هو السيناريو يعني مش الاوبتيمالي، مش الامثل، ولكن اعتقد هو المعقول في هذه المرحله نتيجه للنقاش السياسي الموجود على.
0: طيب سامح، في الماضي كنا قد راينا بانه خيار تعرف التناوب كان احيانا وكانه هو لاخماد الحرائق لما في حزبين مش متفقين فيما بينهما. هاي المرة نحكي عن 3 أحزاب فيما بينها، كان التناوب هو الحل. هل تعتقد بأنه خيار التناوب هذه المرة يجب أن نطرح أيضا على الطاولة على اعتبار أنه قد يكون وسيلة مهمة لإخماد حريق بين أحزاب وإطفاء نار الغضب لدى هذا الحزب أو ذاك؟
1: أبو فادي، أنا أعتقد أنه كل الوسائل المتاحة من أجل الوصول إلى تركيبي والخروج للناس بكفي. الناس تريد أن نصل إليها موحدين من خلال الثلاثية. أنا حسب رأيي أي يعني أي أداة اللي بإمكانها أن تأتي بأنه في الآخر الكل يطلع راضي، وكل حتى لو مش 100% ولكن نصل إلى مرحلة اللي في اتفاق، حتى كمان موضوع التناوب هو وارد حسب رأيي، ولكن الأهم هو الخروج إلى الناس، لأنه التحديات يعني هناك هذه المرحلة هي مرحلة تاريخية. أنا أعتقد أنه الانتخابات المقبلة هي الأهم منذ 1948 إلى يومنا هذا، هي الأهم.
0: طب خليني أسألك عن جزئية. أنا وياك
1: كل هذه الأمور الصغيرة،
0: أنا وياك متفقين، مع أنه بتعرف هذه المقولة نرددها أنا وأنت منذ فترات طويلة، أنه هاي أهم انتخابات كانت في تاريخنا، لكن ربما فعلا هذه المرة هذه الانتخابات ستكون مهمة بشكل خاص. خليني أرجعك بشكل أو بآخر لما قاله تغيير في حينه بأنه هناك يعني اتفاق ثنائي ما بين التجمع والجبهة. كيف تتعاطون أنت جبهوي، كيف تتعاطون مع هذه الجزئية؟
1: يعني أبو فادي، أنا يعني أتمنى على الجميع وأيضا على وسائل أن لا نعود إلى الوراء وأن نتقدم. أنا أعرف تماما ومن المصدر الأول بأنه لم يكن هناك اتفاق مع التجمع، بمعنى أنه كان اتفاق موقع، أو كان هناك في إحدى جولات التفاوض تفاهمات حول كل حزب يضع مطالبه على الطاولة ويسمع الطرف الآخر. التجمع عندما جلست الجبهة معه ووضعت تصورها حول تركيبة القائمة، تفهموا الجبهة، تفهموا مطالبها، وبالتالي يعني كان هناك شبه تفاهم بينهم بأنه بين التجمع والجبهة بأنه احنا رايحين على هذا الأساس. وكانت أيضا القنوات مفتوحة مع العربية للتغيير. قد يكون هناك حسابات لكل حزب، شرعي أن تكون حسابات لكل، ومن ضمنها التغيير حسابات مختلفة، ولكن في نهاية المطاف عندما الأمور وصلت إلى طريق المسدود كان الاحتكام للجنة الوفاق هو يعني الباب الأخير الذي بالإمكان طرقه من أجل إنهاء هذه يعني هذا المد والجزر الآخذ بوقت أكثر من اللازم، وفي الوقت اللي كل دقيقة بحاجة أن نقنع أبناء شعبنا بالخروج إلى التصويت. ففكر أنه هذا الموضوع من ورانا، يجب أن نتقدم ونذهب.
0: يعني أنت تعول على أنه الدخان الأبيض يكون اليوم نهاية مطاف مش بداية انزلاق؟
1: أنا أتمنى بأنه يكون هيك. في نهاية المطاف يعني رجاحة العقل ستنتصر.
0: طيب إذا رفض أحد الأحزاب،
1: لي بأنه الأحزاب الثلاثة العربية والجبهة والتجمع مدركين تماما لاستثنائية المرحلة، لتاريخية المرحلة، وفعلا لأنه من اليوم نقول أنه هي الأهم منذ 1948 هي على خلاف ما رددناه دائما في كل معركة.
0: واضح
1: أنه المعركة مهمة مهمة، ولكن هي هذه الأهم
0: منذ 1948. أنت وأنا لا نريد أن نفكر بهذا الخيار، لكن إذا حدث وأحد الأحزاب رفض الاتفاق،
1: أنا أقترح بأنه في هذه المرحلة يجب أن نكون متفائلين. في حال أنه حدا قرر أنه مش متفق، في يعني يجب أن يكون هناك وساطات وأن تدخل لجنة الوفاق إلى جلسات مكثفة مع الثلاثة أحزاب من أجل الخروج باتفاق يرضي الجميع.
0: بعدين في امكانيه اخرى كمان،
1: اي سيناريو اخر سوى الذهاب بثلاثيه يجب ان
0: في امكانيه اخرى بتعرف كبير. ان يكون هناك معسكرين او تكون هناك قائمتين، الحزب الثالث من الممكن ان ينضم الى الموحده على سبيل المثال من اجل عدم حرق الاصوات.
1: والله طبعا اولا في نهايه المطاف اذا هذا هو السيناريو الاهم، انا من ناحيتي في نقاش سياسي مع الموحدة، وهو نقاش مهم ويجب أن نخوضه، لأنه كما قلت أنها الأهم منذ 1948، ولكن كمان الأهم هو مناقشة نهج الموحدة، لأنه يعني يضع إسباقيات قد تكون لها إسقاط، مش قد تكون، بالتأكيد ستكون لها إسقاطات على مستقبل.
0: زي إيش على سبيل المثال؟ شو اللي أنت كسامع عراقي، كإنسان نشيط في الجبهة منذ سنوات طويلة، إنسان مؤثر لك يعني موقعك القيادي هناك، شو اللي بزعجك في نهج الموحدة؟
1: يعني لا لا لا أعتقد إنه الحلقة، ولكن سأحاول أن أجيب بإيجاز. أنا أولاً أقول بأنه لكل حزب شرعي بأن يجتهد وأن يرى كيف بالإمكان خدمة شعبه، والموحدة تصنع، وكل ما تفعله هو من هذا الباب بعيداً عن كل أفكار التخوين والتكفير والمؤامرات. أنا أقول أنهم يجتهدون، ولكن أنا أختلف تماماً وأقول هذا الاجتهاد خطأ. الاجتهاد الخطأ في قضية الموحدة، وهو بالأساس هو يتحدث عن التأثير. أنا حتى الآن لم أرى تأثير بمفهوم بأنه نحن جئنا لنؤثر على المشهد السياسي الإسرائيلي. التأثير هو باتجاه واحد مش باتجاهين. التأثير حتى الآن هو من المؤسسة الإسرائيلية على خطاب الموحدة،
0: يعني نهج الموحدة في التأثير صار التأثر بدل ما يكون التأثير
1: وليس التأثير. هذا ما نراه. يعني
0: طب انت قيادة كمان في بلدية الطيري، اسمح لي انت في كمان في بلدية الطيري صاحب موقع قيادة ايضا في البلدية،
1: صحيح.
0: هل من خلال مشاركة الموحدة في حكومة التغيير في حينه مثلا بلدية الطير استفادت من هذا الوجود هناك، من هذا الحضور هناك؟
1: أنا يعني قد لا أستطيع الإنكار بأنه قضية الخطط الاقتصادية التي كانت سواء 992 التي كانت حيث لم نكن هناك في لا الائتلاف ولا في الحكومة، و550 أعطت مساحة من البحبوحة أمام السلطات المحلية للتطور وبناء مشاريع. ولكن هذا السؤال، إذا أنا أريد أن أقتصر أن تأثيري بيكون من خلال التنازل عن ومسخ الهوية ومسخ، يعني لما أنا أجي اليوم أشوف أنه مشان عضو من حزب صهيوني كما سكولوفيتش بده يجي عضو، بده يجي على الموحدة، مش ائتلاف بين أحزاب، له شروط من أجل أن يصل إلى الموحدة، وهي بالأساس من قبل الموحدة بدهم سيكولوجي من أجل ضمان الشرعية للدخول إلى الحكومة. يعني عمليا هو تكريس دونية الجماهير العربية بأنهم بحاجة لا لا لا هخشير من الراب اللي هو الأغلبية الصهيونية من أجل إنه دخيل الله. هاي معنى
0: الغريب يا سامح إنه نفس الغريب،
1: يعني هذا منطق.
0: سامح الغريب إنه نفس لحظة شوي
1: شبابنا وشاباتنا.
0: سامح الغريب إنه نفس المقولة تسمع من الطرف الآخر ضدك، يعني الموحدة ماذا يقولون؟ طب طلع عافر كسيف مع كل الاحترام إله جزء لا يتجزء من الحزب الشيوعي ومن الجبهة ومش عارف إيش، بس كم صوت بجيب؟ يعني من أجل الحفاظ على المقعد اليهود.
1: لحظة، أنا ما حكيتش عن أصوات.
0: خلينا
1: سكولوفيتش على فكرة أبو فادي، أبو فادي اسمح لي شوي.
0: تفضل.
1: يعني سكولوفيتش مش موجود في الموحدة من أجل أنه يجيب 50,000 صوت. نحن نفهم الخطوة هذه جاءت من أجل إضافة شرعية للموحدة، شرعنة الموحدة من أجل أن أمام هذا الاستكلاب من الأحزاب الصهيونية بأنه لا نريد عرب، لا نريد عرب، لا نريد عرب، لا نريد عرب، رغم أنه جاء التنازل الأول بالاعتراف بيهودية الدولة ولدت وستبقى، بعدها جاءت الخدمة المدنية نريد خدمة مدنية، بعد كل التنازلات اللي قدمت وما زالت علامات الاستفهام على شرعية المشاركة في العمل السياسي، ليس كأي مواطن. يعني إحنا بنكرس انه احنا مواطنتنا منقوصه في هذه الدوله،
0: بس بتعرف هذا سامح، هذا الامر يتناقض.
1: لا بدي احكي عن عوفر كسيف الذي نتحدث عنه، هو ليس صهيوني وهو ليس جاء من حزب صهيوني ولم يملي شروط على الجبهه، هو ابن الحزب
0: في الشروط
1: انتخابه بشكل ديمقراطي، ولكن اجده انا نايم في المغير، نايم في المغير في كرة الأغوار من أجل الدفاع عن الحق الشرعي للفلسطينيين بالبقاء على أرضهم.
0: بس
1: في أم الخير في الذكرى السنوية.
0: أنت تقول أنت نشيط، يا نشيط من أجل
1: شاسع بين الاثنين، وأي مقارنة هي مقارنة أقل ما يقال فيها.
0: طب كيف بتفسر لكان
1: استخفاف عقل الجمهور؟
0: كيف بتفسر أنه سيجالوفيتش على الأقل في الاستطلاعات اليوم عم بيزيد أسهم الموحدة؟
1: بنهاية المطاف أبو فادي، نحن لم هذه ليس المعركة الانتخابية الأولى، ولكن مع اقتراب المعركة الانتخابية سنرى بأن الأمور يعني بنقول بالفلاح كل عجل راح يلك على أمه، بمعنى إنه كل واحد راح يرجع إلى موقعه. يعني في هناك صناعة على فكرة، هي صناعة في الاستطلاعات وصناعة في الإعلام، من أجل يعني إذا اليوم بتشوف القناة 13 يروجون لمنصور عباس وللنهج هذا، وطبعا يتم في نهاية المطاف. أنا لا أرى بأنه يعني اليهود الشارع اليهودي سيصوت الموحد لأنه سيكولوفيت، ولا أرى عشرات الآلاف من جمهورنا الفلسطيني سيصوت الموحد. طيب، لأنه
0: هل هناك
1: يعني هذا الحديث بأنه سيكولوفيت هو قيمة مضافة من ناحية الانتخاب، هذا استخفاف بالجمهور. هو جاء فقط من أجل إضافة الشرعية وشرعنة الموحدة بأنها تستطيع أن تقول زي ما بذكروني في حدقة، لحمونا حمونا، ضمونا ضمونا، خذونا للائتلاف. هذا هو ما يحدث، وأنا ما عنديش مشكلة أنه أن نكون في يعني كل السيناريوهات مفتوحة أن نؤثر على المشهد السياسي الإسرائيلي، ولكن حسب برنامجي متفق عليه هذه اي مش
0: طيب.
1: يعني اجتهاد لحزب هنا او هناك.
0: شو مع الحزب الجديد شو مع الحزب الجديد لكلنا مكان اللي طلبوا منكم بشكل اخر، وشفنا اليوم بعض رؤساء المجالس يطالبون الجبهه بضمان مكانهن في داخل الجبهه او في داخل الثلاثيه؟
1: اولا لكل حزب له الحق بان يطرح نفسه وان يترشح وان يتنافس وان ينافس. يعني إحنا ما زلنا الآن في مرحلة، في هاي المرحلة كنت أتوقع من كل القوى حتى القوى الديمقراطية صاحبة الصوت شوي معقول في الشارع اليهودي أن تأتي لدعم القائمة المشتركة الثلاثية من أجل تعزيز الدور المركزي الذي سيكون ما بعد الانتخابات لهذه القائمة التي هي ستكون في صلب يعني هناك من يتحدث عن بيضة الكبان ويتحدث عن الكتلة المكملة، ولكن المشتركة الثلاثية هي سوف تكون الوازن لفرض الخطاب الحقيقي الأساسي الذي يصنع التغيير جذريا. مكان اللي كنا جاءت لم يأتي بأي جديد من ناحية الطرح السياسي، يعني الطرح السياسي اللي بيحكي عنه قضية الاحتلال، قضايا العدالة
0: موجودة في الجبهة،
1: هو تماما موجودة في الجبهة، وهم أصلا القيادات موجودة في الجبهة وخرجت من الجبهة قيادات هذا الحزب. أنا بقول أنه بهاي المرحلة الأفضل لهذا الحزب الذي كان له كحركة اللي اشتغلت بين الناس واشتغلت في مرحلة معينة وتم تمويلها من كل بقاع الأرض، أن تأخذ اليوم دور بأنها تدعم هذه القائمة المشتركة. لأنه
0: شايف عشان هيك أنا كنت حجز لك دور هون على مقعد أمامي لكي تتحدث مطولا، لكن شو بدنا نعمل، الويز لم يساعدنا ولم يسعفنا في أنك أنت توصل على الوقت، عشان هيك أجرينا المكالمة من خلال الخط الهاتفي. سامح عراقي، إحنا في انتظارك الأسبوع القادم هون في الأستوديو، اطلع قبل شوي من الطيرة
1: إن شاء الله
0: عشان نستضيفك موسعا.
1: هذا وعد.
0: شكرا جزيلا، يعطيك العافية سامح عراقي،
1: شكرا جزيلا،
0: إلى اللقاء.
2: الجمعة على قناة مكان،
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها،
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
4: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً.
5: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
6: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
7: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
8: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان، نلتقي صباحا في 6 صحافة نت
9: في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الآن في مكان، نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة على الهواء مباشرة، تعالوا نتحدث حول الموضوع التالي، يمكن موضوع صحي الآن. هل يمكن لمؤشر في فحص الدم أن يساعد الأطباء على توقع استجابة مريضات سرطان الثدي للعلاج؟ دراسة جديدة تبحث إمكانية التنبؤ بالاستجابة والمضاعفات المبكرة. هل يمكن لتحليل دم بسيط أن يساعد في توقع نتائج العلاج في مجال سرطان الثدي؟ تعالوا نتحدث في هذا المضمار مع الباحث وأخصائي في مجال الأورام الدكتور عمر بدران، الذي أعد ويشارك مع فريق من الباحثين في هذه الدراسة. أهلا وسهلا بك دكتور عمر.
10: أهلا وسهلا.
0: حدثنا بداية عن يعني أعطينا الهيكلية الرئيسية أو الأسس لهذه الدراسة.
10: بداية صباح الخير وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا.
10: البحث عملناها في مركز عينك الطبي بالعفولي بالاعتماد على قاعدة بيانات كلاليت، ونشرناها في مجلة دبريست اللي هي متخصصة بسرطان الثدي. الفكرة بلشت من سؤال بسيط، هل ممكن فحص دم عادي بنعمله لكل مريضة يساعدنا نتوقع نتائج العلاج واحتمال حدوث بعض الأعراض الجانبية؟ بالبحث ركزنا على سرطان الثدي المنتشر يعني المرحلة الرابعة، الإيجابي لمستقبلات الهرمونات وسلبي لمستقبلات الهرتو. احنا نعرف انه من اهم العلاجات لهذا النوع هو مثبطات بسمون CDK4/6 مع العلاج الهرموني. هاي الأدوية ساعدتنا نسيطر على المرض لفترات أطول، وطبعا مع الحفاظ على جودة حياة جيدة جدا. احنا جينا قلنا نفحص ايش اسمه NLR. NLR هو نسبي بين نوعين من خلايا الدم البيضاء اللي بيكونوا موجودات في فحص الدم العادي. اللي هن النيتروفيل والليمفوسايت. النيتروفيل احنا نعرف انه بيساعدونا بمكافحة الالتهابات خصوصا البكتيرية. الليمفوسايت دورهم مهم بجهاز المناعة وخاصة مراقبة الخلايا الطبيعية. فنسبة بناتهم بتعطينا فكرة غير مباشرة عن التوازن بين حالة الالتهاب في الجسم وعمل جهاز المناعة. فإحنا فحصنا إذا قيمة، إحنا قلنا بدنا نفحص إذا قيمة الـ NLR قبل بدء العلاج ممكن تساعدنا نتنبأ نتوقع أمرين. كيف ممكن يكون مسار المرض وقدرة العلاج على السيطرة عليه، ومين النساء اللي ممكن يكون عندها أعراض جانبية من العلاج خاصة العلاج البيولوجي.
0: نعم.
10: البحث شمل 2218 مريض تقريبا،
0: يعني دراسة جدية جدا
10: طبعا. وتلقوا العلاج بين سنة 2017 لسنة 2000 وآخر 2024.
0: طويل.
10: لقينا بالضبط، لقينا انه النساء اللي او المرضى اللي كان عندهم الـ NLR منخفض خصوصا اقل من 2.5 كانت نتائج العلاج عندهم افضل بكثير، السيطرة على المرض كانت لفترة أطول، وكان كمان أقل أعراض جانبية. بالمقابل المرضى اللي كان عندي الـ NLR مرتفع أكثر من 2.5 ارتبط بفترة أقصر حتى المرض يتقدم، يعني السيطرة على المرض كانت أقل، وكان في طبعا احتمال أكثر لحدوث أعراض جانبية خصوصا أنه ينزل جهاز المناعة، وبالتالي هن بيصيروا معرضات لالتهابات خصوصا التهابات بكتيرية، وهذا طبعا ايش بيؤدي له كمان
0: ممكن كمان مره. اذا كان الـ NLR منخفض هذا يعني
10: نتائج افضل للعلاج، يعني علاج غذري يسيطر على المرض حتى لو كان منشف، غذري يسيطر عليه لفتره اطول وكان اقل اعراض جانبيه.
0: يعني فحص دم ممكن يساعد في توقع الاستجابه للعلاج لاحقا.
10: بالضبط، فحص دم بسيط عن طريق قلنا نعرف النسبه بين النيتروفيل والليمفوسايت قدر يتنبأ بهاي الشغلات.
0: في نفس الوقت هل ممكن التنبؤ بالمضاعفات؟
10: بالضبط، قدر كمان يتنبأ بالمضاعفات. لو قلنا لما يكون مرتفع شفنا انه في قابلية اكثر لانه ينزل جهاز المناعة، وبالتالي تزيد احتمالية حدوث التهابات، وهذا طبعا ايش كمان استدعى انه ايش نوقف العلاج لفترة، الخبرات نخفض جرعة العلاج البيولوجي. وطبعا هنا بدنا ننتبه انه اذا صار في حرارة عالية فالنساء لازم تتوجه لغرف الطوارئ.
0: هاي نتائج ممكن تطبيقها على أرض الواقع سريريا يعني في الآونة القريبة؟
10: طبعا ممكن نطبقها بكل يوم. أنا يعني أنا بقدر أعملها وبقدر أجربها على المرضى اللي بلشت لي العلاج.
0: هل عم تتحول لنظرية أو لمشروع صحي على مستوى كبير، يعني مش بس وين انتم عملتوا الدراسه طبعا. فقط وانما بالاعتماد على الدراسه تبعتكم ايضا مستشفيات اخرى اطباء اخرون يقومون بالارتكاز عليها.
10: طبعا وطبعا وكمان ممكن نجربها كمان لعلاجات اخرى مش بس لسرطان الثدي،
0: زي ايش؟
10: ولكن لا زي مثلا سرطان الرئه مثلا ممكن كمان نجربه ونشوف احتماليه استجابه للمرض او اعراض جانبيه. يعني الطب اليوم عم بيتوجه اكثر هو للعلاج المخصص لكل مريض، والان ال ار ممكن يكون مستقبلا عشان يساعدنا انه نعرف مين بحاجه لمراقبه اوثق خلال العلاج.
0: شو بتعني لكم انتم كاطباء هذه الدراسه؟
10: طبعا هاي دراسه مهمه جدا لانه عم نتحدث على فحص بسيط، فحص دم بسيط مش مكلف، يعني ما مش عم نتحدث على فحص اللي عندنا فحوصات اللي ممكن تكلف طبعا عشرات الالاف، لكن هذا فحص دم بسيط من خلاله بنقدر نتبع ونعرف مدى السيطرة على الورم، وإذا في ممكن يصير في أو احتمال أكبر لأعراض جانبية.
0: طب كيف ما انتبهلوش في الماضي؟
10: طبعا احنا نعرف أنه الطب عم بتطور كل يوم، في أبحاث تقريبا بيتم نشرها كل بشكل متواصل على مدار السنة، فالمستقبل هو لعلاج الأورام أنا شايفه، ولذلك بدنا أبحاث أكثر.
0: حكيت هناك عن كمان أنا يعني مش متخصص في المجال، عن أهمية أدوية CDK46، إيش هذا؟
10: طبعا هذا اليوم من أهم العلاجات لسرطان الثدي المنتشر. قبل هذول العلاجات كنا نعطي إحنا بس النساء كنا نعطيهم علاج هرموني، ولكن كنا نشوف بعد فترة قصيرة إنه المرض بيفهم كيف العلاج بيشتغل وبطور نفسه، ولذلك بيصير في حاجة له إنه نغير علاجات. بعد ما بلشنا نعالج المرضى بCDK46 إنيبيتور أو مثبتات CDK46، نتائج السيطرة على العلاج تحسنت بشكل رهيب، يعني زدنا سنة على الأقل بمعدل السيطرة على المرض في استعمال العلاجات البيولوجية.
0: نعم، الخلاصة الأخيرة للمواطن اللي عم بسمعك الآن وربما هو غير متبحر زي أنا في القضايا الصحية أو الطبية، ماذا تقول له دكتور تلخيصا كفي جملة واحدة تلخيصية إجمالية لكل المحتوى؟
10: يعني أنا رسالتي أنه خاصة لكل سيدة بتواجه سرطان الثدي، العلاجات تطورت بشكل كبير، ما زالت عم تتطور، حتى المرض المنشر صار عندنا خيارات تقدر تسيطر على المرض لفترات طويلة وتحافظ على جودة حياة جيدة جدا.
0: أريد أن أشكرك، يعطيك ألف عافية، ودائما هناك أمل.
10: بالفعل،
0: شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا. عمر بدران، إلى اللقاء.
11: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة على الهواء مباشرة، تعالوا نكون مع رئيسة برنامج إدارة وفض نزاعات في جامعة بن غوريون البروفيسور سارة بوكف. تحياتي بروفيسور سارة.
12: تحياتي، صباح الخير نادر.
0: أهلا وسهلا فيك. طبعا احنا بنحكي انه كيف تتحول فكرة لهوية بحثية ومسيرة أكاديمية ناجحة، وربما نبدأ معك من التحديات اللي عادة تقف أمام الناشطة العربية، وتحديدا من خلال تجربتك أنت ربما الذاتية والقرارات المفصلية الهامة في سيرورتها.
12: أكيد إذا ببدأ في التحديات، أكيد في تحديات في هاي المسيرة الطويلة اللي هي بتستمر لسنوات، بس أنا راح أتطرق لتحديين اللي هن أكيد مشتركات أشتغل تجربتي الخاصة، بس كمان أنا متأكدة من كثير صبايا من مجتمعنا بدول شوهن. أول تحدي هو تحدي أنه نحافظ أو نحاول أنه نطور في نفس الوقت أسرة، وفي نفس في ظل القرى والظروف الموجودة فيه القرانة في انعدام البنية وانعدام الخدمات اللي بيجعل تقريبا كل مهمة والدية هي مهمة متطلبة جدا للوقت، في وكمان المصاري التعليمي والمصاري الأكاديمي هو متطلب جدا من ناحية الأوقات والساعات المبذولة في الدراسة. فلذلك هاي الظروف الموجودة في الكورونا هي بتشكل تحدي لكل امرأة تطمح.
0: للي بعرفش احكي للي بعرفش بروفيسور سارة، احكي له عن هذه الظروف فعلا، كيف احنا وصلنا لوضع يعني الحمد لله رب العالمين. انت يعني من الشخصيات المشرقة والساطعة اللي نجحت وحفرت مسيرتها بإرادة بإصرار وبنجاح، وبدنا اياك تكوني طبعا قدوة ونموذج لكل اللي بيجوا وراكي. لكن احكي لنا شو الظروف اللي انت نشأت منها؟
12: ظروف انعدام البنية التحتية تماما. انا بدأت مسيرتي الاكاديمية في قرية ام بطين اللي هي كانت قرية غير معترف فيها. في خلال مسيرتي اللي هي غير معترف فيها يعني تنعدم فيها كل الخدمات وكل البنية التحتية اللي ممكن، من كهرباء، ماء، مواصلات، اطر لرعاية الطفولة المبكرة اللي هي يعني بشكل تحدي لكل امرأة تحب تخرج للدراسة العليا وكمان تحب انها تندمج في سوق العمل. فلذلك في ظل هذول التحديات
0: وبطبيعة الحال فيش كمان مواصلات، يمكن حتى لما بدها تروح تيجي في المواصلات غير متوفرة بالشكل السليم لانها كمان من القرى غير المعترف فيها.
12: اكيد اكيد، يعني انا بحكي على قرية ام بطين معترف فيها من سنة 2005 بس قبل عدة سنوات بالسنوات 2019 فات فيها المواصلات وموجودة بشكل مقتضب مش بشكل مكثف خلال ساعات اليوم. فلذلك في ظل انعدام الخدمات وانعدام البنية هون في هذه المساحة بتفوت دور العائلة الداعمة. وأنا من تجربتي الشخصية يعني وجود عائلة داعمة، الجدات من الطرفين اللي هم بيعتنن بالأولاد بيعتنن بالأحفاد، كمان الدعم الزوجي، زوجي كان جدا داعم في كل موضوع التوصيل وفي كل اكيد بدعم بشكل عام، بس موضوع التوصيل هو كان موضوع اللي هو ساعد فيه كثير. وكمان الاستشاره راح اتطرق لموضوع المحطات، فكان له دور للعائله ولزوجي دور جدا كبير.
0: عمليا هذا النجاح لاي شخصيه لدينا هي بحاجه ايضا لهذا الدعم العائلي اللي هو يكاد يكون مفهوما ضمنا لكن احيانا مش مفهوم ضمنا.
12: هو مهم لكل مرأة بتحب انها تندمج في المسيرة الأكاديمية المتطلبة. اكيد لنسائنا اللي في تحديات إضافية دور العائلة هو اكبر.
0: من التحديات الأخرى بالإضافة الى هذا الموضوع
12: في تحدي اللي هو تحدي اللي بيصب في صميم البحث العلمي. احنا بالذات في المجالات الاجتماعية، انا فكرت كثير من المجالات بس مجالات العلوم الاجتماعية اللي عادة احنا بنحب نكتب على قضايا اللي هي قضايا بتقرق او بتشغل بال مجتمعنا، في كثير من الحالات وانا واجهتها بشكل خاص انه احنا بنحب نكتب عن موضوع معين اللي كل من كتب قبلنا هو شخص اللي هو ممكن يكون خارجي للمجتمع او كتب باجنده اللي هي اجنده مستشرقه. كتب بشكل سطحي، كتب بعدم إدراك وبعدم فهم للتركيب الاجتماعية وللتعقيدات الاجتماعية. فلذلك كل شخص بحب أنه يفوت على الحيز البحثي، إذا ما في أساس كافي من الكتابات العلمية صعب أنه تفوت لمساحة معينة. فلذلك هاي واحدة من الصعوبات اللي واجهتها في خلق معرفة أو خلق أبحاث على مجتمعنا العربي عامة ومجتمعنا العربي البدوي في الجنوب. فلذلك هاي كانت جزء من التحديات وإقناع المرشدين أو الموجهين اللي هم مش من داخل المجتمع أنه يعطوا المساحة أنه نكتب على أمور معينة حتى لو أنه في ندرة للبحث العلمي في هذه في على المواضيع على هذه المواضيع. ويمكن جزء من الهوية البحثية اللي تقلتها أو كونتها أنه أجد استجابات، يعني أنه واحد من الأشياء أنه أستكشف وأستعين بالميدان كمصدر اللي أستعين في الكتابات، وكمان أنه أدور مجتمعات اللي هي ممكن تكون مشابهة بزوايا معينة مجتمعنا
0: كيف؟
12: بس مخالفة في
0: يعني على سبيل المثال أي مجتمعات من الممكن أن تكون على غرار مجتمعنا لكنها تختلف عنه في الوقت ذاته.
12: المجتمعات الجماعية أو المجتمعات الغربية تشكل معظم العالم، يعني أغلب الأبحاث تكتب على المجتمعات الغربية اللي هي أوروبا، كندا والولايات المتحدة. بس احنا بنعرف ان معظم العالم، احنا بنحكي على الشرق الاقصى، بنحكي على المجتمعات اللي هي اللاتينيه، المجتمعات الموجوده الافريقيه، احنا بنحكي على عديد من المجتمعات. يمكن واحده من المجموعات اللي كثير انكتب عنها هي المجموعات الاسيويه. المجموعات الاسيويه هي في صميمها مجتمعات جماعيه، حتى لو انها في ممكن اليابان هي من ناحيه التكنولوجيه متطوره، بس البنيه الاجتماعيه هي البنيه اللي بتحط العلاقات الاجتماعيه في المركز. ف فلذلك الجانب هذا هو كان جانب مشابه لمجتمعنا العربي. أكيد يعني هاي زي ما بيحكوا إنه أنا استعنت بالوجه التشابه علشان أطرح فرضيات اللي أنا بحب أبحثها، هل مجتمعنا هو بيتصرف بنفس الشكل ولا لا، علشان أبني إنه يكون بحث علمي اللي هو حسب الأصول. فأنا استعنت بأوجه الشبه لمجتمعات معينة في الأقليات الموجودة.
0: طيب بروفيسور سارة، بعض ربما بعض المحطات هيك من مسيرتك، ومن ثم شوية نصائح للأكاديميات اللي بدهن يقتفوا أثرك.
12: محطة جدا مهمة اللي هي مفصلية، انه رغم عاده المسيره الاكاديميه فيها كثير من عدم الوضوح او كثير من المخاطره، بس رغم الخوف مهم جدا انه نكمل لالفاظ متقدمه، لانه المسيره بتوضح لكل ما تقدمنا فيها كل ما معلمها بتصير اوضح واوضح. فلذلك هاي النظره بشكل عام، بس اذا انا بفكر على نقطه اللي هي كانت تحوليه في مسيرتي واعطتني قفزة نوعية وأن أكون في مجال أنه أتنافس على منصب أكاديمي، هي القرار بأنه أخذ عائلتي أنا وزوجي، نأخذ عائلتنا اللي هي من 6 أفراد ونسافر لبوسطن لجامعة هارفارد، أنه نعمل أنا أعمل غاز فترة ما بعد الدكتوراه، وكمان أعملها مع واحد من الباحثين الأكثر أهمية بمجال اللي بدمج الصحة النفسية مع الثقافة وكيف ممكن اثنين يتأثرن ببعض.
0: وكيف كانت هاي الفترة تحديدا في بوسطن، خاصة بالنسبة للأولاد بالنسبة للزوج؟ هاي فترة مغايرة تختلف تماما على الأجواء اللي احنا عايشين فيها هون. كيف كنت بتختزليها ب4-5 جمل؟
12: الربح والفائدة من الانكشاف للثقافات الأخرى وللثقافات وللغات الأخرى وكان له فضل كبير على عائلتنا وعلى أهداف أولادي اليوم اللي هم الأجيال اللي هم بيستكشفوا مستقبلهم، أنه حدودنا بالداخل هي مش الحدود اللي ممكن تحد أحلامهم. وكمان القدرة على فهم على النظر لمثقفات ثانية والتعلم، أنا بفكر هاي المرونة إنه ما يكون سقف للأحلام، أنا بفكر هاي نقطة اللي هي كانت من خلال السفر
0: أنت بس تعلمت منهن، ولا كمان هن تعلموا منكم من عائلتكم من وجودكم هناك؟
12: أنا بفكر إنه كل التجربة كتجربة اللي هي كانت جدا هيك قوة العائلة كعائلة، كمان الحياة الزوجية وكمان الحياة الوالدية، وكنا هيك منعزلين، يعني مش زي إنه موجودين بالقرية إنه كل هيك العائلة الموسعة،
0: يعني وكأنكم برحلة. يعني إحنا بتعرف بهاي الفترة كتير من العائلات بيطلعوا رحلات، وكأنكم في رحلة لكن رحلة مطولة،
12: رحلة مطولة الرحلة اللي فيها كمان الجانب التعليمي، الانكشاف لطلاب اللي من كل العالم. أنا بفكر إنها كانت رحلة فيها تحديات وفيها تعلم اللي هو لكل الحياة.
0: هذا انطباعك أنت ولا انطباع الأولاد؟
12: أنا بفكر إنه أصعب فترات إنه ممكن تنقل ولد للخارج هو فترة المراهقة، فترة الجيل المراهقة، بس الأولاد اللي كانوا بجيل أصغر واللي كانوا بالثانوية كانوا هيك تمتعوا من تجارب إيجابية. أنا بحكي إنه ممكن المراهقة هي الهزة كانت أكثر، بس لا أنا بحكي يعني عادة أنا بسمع لشو الكلمات اللي هم بيحكوها. يمكن إحنا الأهل بيكون عندنا قلق نوعا ما إنه شو أثرنا عليهم بالقرارات اللي هي قرارات شخصية ومهنية، بس لا أنا اليوم في إجماع على إنه كتجربة عائلية كتجربة زوجية كانت من التجارب اللي هي كمان وقوف جوزي إنه رغم الخوف وترك عمله والسفر لفترة بوست دكتوراه والدعم، هاي فعلا شيء اللي هو برافقنا لليوم انه احنا كعائلة بنقدر نقوم باي تحدي. وسألت كمان تامر على شو بنصح
0: إيه النصائح بالضبط، اخر مرحلة هي نصائح، بدنا بعض النصائح هيك ربما للباحثين او الباحثات اللي قرروا انه يشقوا طريقهن على غرار ما فعلت البروفيسور سارة.
12: انا راح اعطي نصيحتين. اول نصيحة انه لا تتركوا هويتكم الشخصية برا المعادلة في البحث. جزء من بناء الهوية البحثية هو أن نجيب رؤيتنا للواقع، المشاكل اللي تقلقنا، مين إحنا، مين إحنا كباحثين، إيش الأشياء اللي مريناها، هاي تثقل هويتنا الشخصية بس تثقل هويتنا البحثية، والإدخالها بالدرجة المناسب هو بشكل غنى وبشكل بعد وبيساعدنا أن نكون هوية اللي هي مش بس هوية على الورق، مش هوية بس على نشر الأبحاث، اللي هوية اللي هي لها كمان أثر. هاي أول نقطة. ثاني نقطة، طلابنا أنا بلاحظ إنه كثير توجهات اللي لا لا لا إنه أكون موجهة لطلاب، يعني في بحثنا، في مسيرة بحثنا على أو بحث طلابنا على موجهين أو مرشدين، بهم الطالب إنه يجد بس مساحة. مهم جدا المساحة تكون مساحة داعمة، مهم جدا أن الشخص اللي تلتقوا فيه ويقبلكوا لدراسة لكتابة رسالة الماجستير أو لرسالة الدكتوراه يكون شخص، لأنه أكبر شخص مؤثر بحياتكم في الأربع خمس سنوات، وممكن كمان بالمصيرة تبعتكم البحثية بعد. فلذلك اختاروا مساحة اللي هي مساحة أنا بسميها دايما زي الوالدية، مساحة اللي تكون هي تدعم، ومساحة اللي تكون موجهة، مش مساحة اللي هي مسيئة أو مستغلة.
0: وإذا طيب هل هذه النصائح بتعرف أنا بناء على يعني ملاحظات عم ببعثوا لي إياها بعض المستمعين والمشاهدين والمتابعين، هل هذه النصائح هي نصائح تقتصر على جمهور النساء بالتحديد، ولا هي كمان بعض هذه النصائح تنسحب أيضا على جمهور الرجال؟
12: معظم الأشياء اللي طرحتها هي على كل اللي حابين أن يندمجوا في المسيرة الأكاديمية. العناية بالعائلة وبناء الأسرة بالذات والرعاية، هاي أنا بختص فيها النساء، بس كل الأشياء اللي طرحتها والنصائح الهوية البحثية وكمان الاختيار الشخص الملائم، المرشد الملائم، البيئة يعني البرنامج أو اللقب الملائم. وكثير طلابنا بينهوا اللقب الثاني انه خلص بدني اللقب الثاني بعدين بفكر على الدكتوراه. لا، في ابدوا فكروا من مبكر، يعني بتكونوا في برنامج او بتكونوا في لقب، في اللقب الثاني ابحثوا عن مرشد، لانه حتى الاشخاص المهنيين المحاضرين والباحثين الموجودين بهذا اللقب بيعطوكم اولويه ويختاروكم للارشاد.
0: جميل.
12: لكن يكون متاخر.
0: طيب يعني احنا سمعنا سلسلة من الامور الهامة جدا لكل انسان، لكل باحث، لكل باحثة ربما في طريقهن نحو التألق ان شاء الله. يعني بدنا ارادة، بدنا تميز، وبدنا اصرار، وحافظوا على هويتكم الشخصية ضمن الهوية البحثية. بروفيسور سارة ابو كف، رئيسة برنامج ادارة وفض النزاعات جامعة بن غوريون في النقب، يعطيك الف عافية وشكرا جزيلا لك.
12: شكرا نادر على الاستضافة.
0: مع السلامة.
13: الان في مكان نادر ابو تامر على الاجندة.
0: تحياتي للمحلل والخبير الرياضي دكتور زهر عكرية.
14: تحياتي لك أستاذ نادر، لك ولجميع المستمعات المستمعين المشاهدات والمشاهدين.
0: نعم نبدأ من العناني.
14: نعم لكن الصورة خلينا نقول مبهمة بعض الشيء، لا نعرف أي فريق ولربما
0: اشرح للناس عندما نتحدث عن العنان ما المقصود.
14: عنان خلالي في طريقه الى البريمير ليج، الى الدوري الانجليزي، الدوري الاول، دور افضل، احد افضل، ان لم يكن الافضل على الاطلاق في الدوريات الاوروبيه المختلفه. طبعا بعد ما سقطت او تعثرت جهود عنان ووكيله طبعا بالانتقال للدوري الايطالي مع انتر، وكانت صفقه راح تكون برضو صفقه مدويه، الا انه عنان صبر ونال، ويبدو انه في طريقه الى الدوري الانجليزي، دوري الاضواء، دوري قوي جدا، سيقارع الكبار، سيلعب امام مانشستر يونايتد، امام ليفربول، امام تشيلسي، مانشستر سيتي، الارسنال بطل الدوري الانجليزي ووصيف بطل ابطال اوروبا. احنا بنحكي على يعني قفزه نوعيه لم تحدث من ذي قبل، على لاعب واعد شاب نشط مجتهد متميز.
0: خاصه بعد التجربه التي لم تمنى أو التي منيت بالفشل ولم تحظى لم تتكلل بالنجاح.
14: وحيل الكثير عنها وحيك الكثير عنها، ولربما هناك أسباب لن نستطيع الخوض فيها لأنها لا
0: حتى صارت من ورانا، بيني وبينك كمان صارت من ورانا، والأهم أنه يعني شوفوا، حتى لو بتواجهك عثرة معينة، هذا لا يعني بأن هذه العثرة قائمة ودائمة.
14: يجب أن نتوقف.
0: أيوة بالضبط، انطلق.
14: يجب أن نستسلم، أن نتحدث على، أنا قلت لاعب مجتهد، لاعب واعد، لاعب نشيط جدا، بقولها ملء الفم عبر منصتك طبعا ومنبرك الراقي والرائع، واللي بيصل لكل الأذان وكل، هو أفضل لاعب محلي، أفضل لاعب على الإطلاق بدون استثناء، لا يقارن، لا يجارى بأي لاعب آخر. طبعا في موقعه. تحدث على لاعب اللي بامكانه ان يكون طبعا جناح وبامكانه ان يكون ظهير، وقد يختلف معي البعض لكن قله قليله جدا هي التي سوف تختلف. نحكي على لاعب اللي اثبت انه من حيث يعني الذهنيه والبدني، العامل البدني والعامل الذهني والعامل، لاعب ممتاز جدا، لاعب من الطراز لم نشهد مثله من ايام زاهي ارملي طبعا الدباب البشري. فلاعب ممتاز جدا، نرجو له النجاح، طبعا نرجو ان يوفق في هذه الصفقه. ننتظر، نحن ننتظر نتابع عن كثب لنرى في اي من الفرق حطه، ولربما نوتنغهام فورست او نيوكاسل، باعتقاد نيوكاسل هو اكثر الاكثر طبعا حظوظا، هذا طبعا هذا نادي عريق، نادي عريق، نادي نيوكاسل ليس يعني احد افضل الانديه اللي موجوده في السنوات الثمانين والتسعين حتى في الالفيه في الدوري الانجليزي.
0: نعم، الان تعال نتحدث عن التشكيلات الجديده اللي عم تطرق علينا. سيلفا جاي، اسبي امبارح يسجل، شفنا في الكثير من التغييرات في ريال مدريد، لدرجة أنه أنا يعني في 4-5 لعيبة ما كنتش عارف أسماءهن، كنت أتساءل امبارح في اللعبة الودية اللي أجريت، هل هذا الفريق اللي إحنا بنعرفه ريال مدريد؟
14: نعم، إحنا بنحكي طبعا من كل أسبوع، طبعا أسبوع وأكثر على انطلاقة الحلم، انطلاق الدوريات الأوروبية. أنا وياك طبعا عاشقين للدوريات الأوروبية المختلفة، وإحنا بننتظر بفارغ الصبر طبعا حتى نشوف الفرق.

0: فاحنا بنحكي على استخدامات وبنحكي على صفقات رائعه جدا في ريال مدريد، لان المباراه وديه يعني مباراه خلينا نقول للتجريب اكثر. يعني هو بيحاول مورينيو انه يضع نوعا ما خطوط عريضه للفريق. هاي مش التشكيله اللي رايحين نشوفها احنا بعد اسبوع ونصف، طبعا انطلاق الدوري الاسباني راح يكون في 15/8 الاسبوع القادم، لافيس وختافي اشبيليا وريو فايكانو، ولكن ريال راح يلعبوا يوم الاثنين. بس هذا مش
1: زميل زميل زميل احمد عزات، بسالك عن كاس السوبر الاوروبي، يعني مهما يعني كثرت احاديثنا عن الانتقالات حاليا والميركاتو الذي يتواجد في اوجه، لكن عندنا لقاء مهم هذا الاسبوع باريس مع استون فيلا.
0: عندنا في يوم الاربعاء، طبعا يوم الاربعاء القادم الساعه 10 في ملعب ريد بول زيلسبورغ في المانيا، سيحتضن نهائي او كاس السوبر الاوروبي بين باريس سان جيرمان بطل ابطال اوروبا واستون فيلا بطل طبعا دوري الاوروبي. حكم المباراه، انا بدي اركز على حكم المباراه، كل صديقنا وزميلنا وحبيبنا احمد اوسات، نحن لازم من سيقود هذه المباراه؟ سيقود هذه المباراه الحكم الذي اقصي وابعد وافضل حكم في افريقيا. حكم المباراه هو الصومالي عمر عبد القادر ارتان، وهذا طبعا حكم هو افضل حكم في افريقيا، سيقود مباراه أبطال أوروبا. لماذا؟ لأنه هذا الحكم أقصي أو أبعد بدواعي غير مبررة وغير واضحة من قيادة مباراة كأس العالم. كان المفروض أن يصل يتقدم طبعا، وكان المفروض أن يصل على الأقل أقل تقدير
1: يعني لربما هذا التعويض له؟
0: هذا تعويض له، هذا تعويض.
1: طيب رودري، السؤال عن رودري أيضا، رودري وفينيسيوس، فينيسيوس يبقى مع ريال، رودري إضافة نوعية كبيرة ثقيلة.
0: طبعا نتحدث عن رودري، طبعا بنحكي على لاعب اللي هو بطل العالم، بنحكي على لاعب اللي حصل على الكرة الذهبية، بنحكي على افضل لاعب ارتكاز كان في المونديال الاخير، وحصل طبعا على كمان حتى على افضل لاعب في المونديال. كان ممكن يكون لريال مدريد، طبعا كان ممكن يكون لريال مدريد يعني خير بديل لاعب مثل مودريتش او لاعب مثل طبعا لاعبين اللي ممتازين جدا في موقعين كان في ريال مدريد، ولكن شاءت الاقدار، الصفقات هذه الصفقه لم تنجح او لم تخرج الى حيز النور بالنسبه لريال مدريد. وعشان هيك شفنا انه مورينيو كثير كان مستاء وكثير كان متضايق، لانه بنى مشروعه على رودري، وكان بالفعل أحد أعمدة، كان ممكن يكون أحد أعمدة الفريق الملكي، ولكن في بديل، برناردو سيلفا طبعا كان معه في مانشستر سيتي ونعرف
1: مقدار بديل مجاني، أجب بلاش على ريال.
0: نعم أجب بلاش. على فكرة ريال مدريد اقترح فقط 40 مليون يورو لرودري، ما أعطى مبالغ اللي هي خيالية وما قبلش يزيد ولا سنت واحد.
1: قديش في الآخر قديش باعوه؟ ب60
0: ب50 55 50 55
1: لانه طلبت، لانه مانشستر سيتي طلبوا 60 فيه،
0: طلبوا من ريال مدريد طلبوا 65 وقالوا خط احمر.
1: نعم.
0: واحنا كنا طبعا، لكن كان في محاوله من السيتي لتوجيهه نحو ناحيه توجيهه برشلونه يبدو، عشان هيك مع برشلونه بلشوا من 55.
1: مظبوط. بينه وبينك دكتور، انا كنت حاب اشوفه مع ريال مدريد. رودري هو اضافه نوعيه جدا، خاصه انه ريال مدريد في العامين الاخيرين وبعد رحيل كروس عانى. نعم. كثيرا في هذا الموقع، خير الامور. نعم. الوسط هناك.
0: نعم.
1: هناك أسوأ الأمور كانت عندنا الوسط في ريال.
0: وأفضل على فكرة، يعني اليوم كرة القدم العالمية، وشفنا شهدنا ذلك طبعا عبر مباريات المونديال، كرة القدم تبدأ من الأظهرة، من خط الوسط، من لاعب الارتكاز. يعني نجاح المنتخب الإسباني كان بفضل رودري حتى برز أكثر من بيدري، يعني رودري برز أكثر من أولمو،
1: والإعلانات تبرز أكثر من البرنامج بعد شوي. فعشان هيك إحنا مجبورين نخلص هون. أريد أن أشكرك، يعطيك العافية دكتور زاهر عكري على هذا الحديث. شكرا إلى اللقاء. فاتح حداد طبراني، شريان حجير بيكي، إيلان هولتزهاوزن، أحمد عويسات، ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. فاتن الثلاثة كمان مرة، الثلاثاء، إلى اللقاء.

0: غدا في ساعة الحقيقة.
1: يقوم الواحد الصبح أفضل ملاني قمامة وبستسل المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
2: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
3: بالفريديس والفريديس عملين هذا اللي بس.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
4: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركيه؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
7: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
8: عناوين الساعة من مكان: توقع الإعلان عن تشكيل القائمة الثلاثية بعد ظهر اليوم. إردان يقول إنه سيعمل على إقامة حكومة صهيونية واسعة بدون مقاطعات متبادلة. الوزير كيش يرى أن إسرائيل تحولت إلى قوة إقليمية عظمى. صربيا تعلن تدشين مصنع مسيرات مشترك مع إسرائيل الشهر المقبل. والحرارة نحو الارتفاع.
0: راديو مكان الأخبار.
8: العاشرة في أورشليم القدس، طاب صباحكم. من المتوقع أن تلتقي لجنة الوفاق في الناصرة الساعة 2 بعد الظهر مع رؤساء الأحزاب الجبهة والتجمع والعربية للتغيير لإطلاعهم على نتيجة حسمها والإعلان عن تشكيل القائمة الثلاثية. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب بأن سكرتير الجبهة أمجد شبيطة أكد أن حزبه سيلتزم بأي قرار سيصدر عن اللجنة. قال رئيس حزب اليمين الجديد جلعاد إردان إنه سيعمل على تشكيل حكومة صهيونية واسعة بدون مقاطعات متبادلة. وفي حديث لإذاعة كان أوضح أن حزبه هو الوحيد في اليمين الذي ينادي بالتجنيد لكل الإسرائيليين، وأضاف أن الليكود يتحدث عن إجراء سيحدث على مدى الزمن وبشكل طبيعي، ولكن الحديث يدور عن قضية تمزق المجتمع الإسرائيلي ولها عبء أمني واقتصادي لن نستطيع أن نتحمله. قال رئيس الصهيونية الدينية سموتريتش إن تصريح يورام كوهن المرشح عن حزب أيزنكوت بإقامة حكم ذاتي في مناطق السلطة الفلسطينية يعني إقامة دولة إرهاب على بعد 5 دقائق عن كفر سابا. وقد تطرق رئيس الشباك سابقا كوهن يوم الخميس الماضي إلى قضية الدولة الفلسطينية وأعرب عن معارضته لها أو لضم كامل أراضي يهودا والسامرة، وأضاف أنه ربما في المستقبل إذا غير الفلسطينيون نهجهم فيمكن أن نصل إلى حكم ذاتي كحد أقصى. شدد الوزير الليكودي يؤاف كيش على أن وضع إسرائيل اليوم أفضل مما كان عليه قبل 7 أكتوبر. وفي حديث إذاعي أضاف أن إسرائيل أصبحت بعد 3 سنوات من القتال قوة إقليمية عظمى ودولة إذا حاول أحد استهدافها فسيدفع ثمنا مؤلما. ورأى الوزير كيش أن إسرائيل استعادت هيبة ردعها، والدليل على ذلك هو امتناع إيران عن إعادة إدخالنا إلى دائرة الحرب. ومع ذلك أوضح أن التحديات لم تنتهي بعد، وكما يبدو لن تنتهي. أعلن رئيس صربيا ووتشيتس أن مصنع المسيرات المشترك لبلاده وإسرائيل يمكن أن يفتتح مطلع الشهر المقبل، وستمتلك شركة ألبت الإسرائيلية 51% من أسهم الشركة. وأدلى الرئيس الصربي بهذا التصريح في العاصمة بلغراد خلال لقاء مع نظيره الأوكراني زيلينسكي. وقد أعلن الرئيس الصربي عن إقامة هذا المصنع قبل 5 أشهر دون ذكر اسم الدولة الشريكة، مكتفياً بالقول إن التصنيع سيتم في بلاده. في لبنان قال مصدر لصحيفة الشرق الأوسط إن الوفد المفاوض الإسرائيلي طالب باسترداد رفات يهود لبنانيين قتلوا خلال الحرب الأهلية والكشف عن مصير آخرين اختفت أثارهم منذ هذه الحرب في فترة الثمانينات من القرن الماضي. وأضاف المصدر أن لبنان رد بالقول إن المطالب تعجيزية وإنه لا يعرف شيئا عن ذلك أو عن ملاح سلاح الجو رون أراد. إلى ذلك علمت صحيفة الديار أن الدول التي جرت مناقشة إمكانية إدراجها على قائمة الجهات التي ستتحقق من نزع سلاح حزب الله هي إندونيسيا وسويسرا وبريطانيا وأذربيجان، فيما رفضت إسرائيل أي دور لفرنسا. في المكسيك لقي طفل إسرائيلي مصرعه غرقا في بركة سباحة، وأفيد أنه في الرابعة من العمر من أورشليم القدس، ويتم العمل على نقل نعشه إلى البلاد.
9: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
8: يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة ليصبح الجو غدا حارا وجافا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس وتل أفيف 32، حيفا 31، الناصرة 36، جبال الجليل واللد والرملة 33، هضبة الجولان 38، وفي بئر السبع 35 درجة. إلى هنا نشرة الأخبار، والنشرة القادمة في 11 بإذن الله.
9: عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. غدا في ساعة الحقيقة
2: يقوم الواحد الصبح أفضه ملاني قمامي وبستسل المشكلة عنده.
1: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
3: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين؟
4: بالفرديس والفرديس عملين هذا اللي بس.
1: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
5: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
1: ساعة الحقيقة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.

0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
1: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.
2: مخزني أشوك.

0: بابادوك. أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: عناوين الساعة من مكان. الوزير كاتس يدعو إلى فحص تقارير حول تعامل غير لائق من قبل أفراد طاقم طبي عرب تجاه جنود مصابين في مشفى رمبم، والمستشفى يقول إنه لن يقبل بالقذف والتشهير ضد مستخدميه على خلفية عرقية. الحرس الثوري يوضح أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تقبل الولايات المتحدة بمطالب إيران، والحرارة تستمر في الارتفاع غدا.
2: راديو مكان الأخبار.
1: 11 في أورشليم القدس، طاب يومكم. أوعز وزير الدفاع كاتس إلى الجيش بفحص الادعاءات الخطيرة حول تصرف غير لائق من قبل مستخدمين في مستشفى رمبم بحيفا تجاه جنود أصيبوا بصورة خطيرة في لبنان ويرقدون فيه، وكيفية التعامل مع ذويهم. وكتب شقيق أحد المصابين إن أفراد طاقم تمريضي عربا منعوا أبناء العائلة من الدخول إلى الغرفة، وأن شقيقه قال له إنهم قاموا بتقليبه في السرير بعنف وتجاهلوا طلباته. وعقب مستشفى رمبم على ذلك قائلا إنه يفحص كل الادعاءات حول تصرف غير لائق من قبل أفراد الطواقم الطبية، ولكنه لن يقبل بالقذف تجاه مستخدميه على خلفية عرقية. وأكد المستشفى أنه يسمح لذوي المصابين بعيادة أقربائهم في ساعات معينة، وفي بعض الأحيان يسمح لهم بالبقاء إلى جانبهم خارج ساعات الزيارة أيضا. تواصل إيران تحدي الولايات المتحدة، وقال المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي إن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى يتقبل العدو حسب تعبيره كل شروط بلاده. وفي تصريح لوسائل الإعلام أوضح أن الكفاح سيستمر حتى هزيمة العدو، وأن المضيق يشكل جزءا من القوة الجيوسياسية والقدرة الاستراتيجية لطهران. في اليمن، أعلن الجماعة الحوثي المسؤولية عن استهداف مصفاة أرامكو السعودية في جيزان فجر اليوم بطائرة مسيرة. وقال المتحدث باسمها أن الهجوم جاء ردا على هجمات سعودية في محافظتي صعدة وحجة. ويذكر أن وزارة الطاقة في الرياض قد أوضحت أنه تم إخماد حريق شب في المكان، ولم تأتي تقارير عن مصابين أو أضرار. انتقلت اليوم العائلات الأولى للسكن في المستوطنة الجديدة عمك دوتان بشمال السامرة، ويدور الحديث عن خامس قرية يقيمها المجلس الإقليمي شمرون في غضون أقل من عام. وقال رئيس المجلس يوسي داغان إن ذلك يوم تحقيق أحلام، وأشار إلى الأهمية الاستراتيجية للمستوطنة الجديدة.
2: حالة الطقس غداً في ساعة الحقيقة، كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟
3: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
2: ساعة الحقيقة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: تواصل درجات الحرارة ارتفاعها غدا ليصبح الجو حارا أكثر من المعتاد وجافا في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. وبعد غد الثلاثاء يبقى الطقس على حاله. انتهت نشرة الأخبار، ونشرتنا القادمة في 12.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من 6:00 صباحا.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أجا
6: هي أجا أجا
5: هي أجا أجا
6: هدوء هدوء هدوء.
7: Happy birthday
8: يا جماعة، بس شوي
9: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
8: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

رسالة الأحد، رسالة روحية أسبوعية لترسيخ معاني المحبة والسلام والمؤاخاة. رسالة الأحد يقدمها لكم الأرشمندريت أغابيوس أبو سعدة.

0: أجلنا.
1: بسم الأبي والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إخوتي وأخواتي الأحباء، عيد رقاد سيدتنا والدة الإله. إن عيد رقاد والدة الإله الذي تحتفل به الكنيسة البيزنطية في 15 من شهر آب ليس عيدا للحزن على موت مريم، بل هو عيد الرجاء والحياة والانتصار. فالكنيسة لا تتحدث عن موت والدة الإله بقدر ما تتحدث عن رقادها، لأن لغة الليتورجية هي لغة القيامة. فكما أن المسيح نفسه حول الموت إلى عبور نحو الحياة، كذلك أصبحت وفاة القديسين وعلى رأسهم والدة الإله رقادا وانتقالا وولادة للحياة الأبدية. ومن هنا فإن هذا العيد يقف في قلب اللاهوت البيزنطي الذي يرى أن الإنسان خلق للحياة، وأن الموت لم يعد الكلمة الأخيرة في تاريخ البشر، بل صار بابا إلى الملكوت. يقع عيد الرقاد في نهاية السنة الليتورجية البيزنطية تقريبا، إذ تبدأ السنة الكنسية في الأول من أيلول، وكأن الكنيسة تختم مسيرتها السنوية بالنظر إلى الإنسان الذي بلغ ملء خلاصه. فإذا كان عيد الميلاد يكشف بداية التجسد، وعيد الفصح يعلن انتصار المسيح على الموت، فإن عيد الرقاد يقدم أول ثمرة كاملة لهذا الخلاص في شخص والدة الإله. إنها الإنسان التي قبلت كلمة الله بكل حريتها، فعاشت الإنجيل حتى النهاية، وصارت صورة لما تدعو الكنيسة إليه كل مؤمن. ليس في الكتاب المقدس رواية مباشرة عن رقاد مريم، ولذلك فإن الكنيسة لا تبني عيدها على نص تاريخي واحد، بل على إيمانها الرسولي وعلى التقليد الحي الذي تنقلته الجماعات المسيحية منذ القرون الأولى. فالكنيسة لا ترى التقليد مجرد أخبار تاريخية، بل حياة الروح القدس في جسد المسيح. لذلك فإن الليتورجية تصبح المكان الأسمى الذي يعبر فيه عن هذا الإيمان، إذ إن الكنيسة تصلي ما تؤمن به وتؤمن بما تصليه. ولهذا فإن لاهوت الرقاد هو قبل كل شيء لاهوت ليتورجي. تعود أقدم الشهادات عن انتقال والدة الإله إلى القرون الأولى، وتطورت الروايات حول اجتماع الرسل بطريقة عجائبية حول سريرها وحضور المسيح نفسه ليأخذ نفسها الطاهرة. ورغم اختلاف التفاصيل في الروايات المنحولة، فإن الكنيسة لم تتبنها بوصفها مصادر تاريخية دقيقة، بل استخرجت منها ما ينسجم مع إيمانها أن مريم أنهت حياتها الأرضية في القداسة، وأن ابنها المجيد لم يترك جسدها يرى فسادا، بل أدخلها إلى مجده. ومن هنا نشأت أيقونة الرقاد التي أصبحت من أجمل أيقونات الفن البيزنطي. في الأيقونة تستلقي والدة الإله على سرير الموت بهدوء عجيب، فيما يحيط بها الرسل والأساقفة والقديسون. أما المسيح فيقف في وسط المشهد مرتديا ثياب المجد، ويحمل بين ذراعيه طفلة صغيرة بيضاء هي نفس مريم. إن المفارقة اللاهوتية هنا مدهشة، فالتي حملت ابن الله طفلا بين ذراعيها في بيت لحم يحملها الآن ابنها إلى الحياة الأبدية. لقد صار الابن أما لأمه، وصارت الأم ابنة للملكوت. إنها صورة تعبر عن تبادل المحبة بين الله والإنسان، وعن اكتمال قصد الخلاص. تعلن هذه الأيقونة أن الموت لم يعد نهاية مظلمة، بل لقاء مع المسيح. فالعيون ليست متجهة إلى الجسد المسجى، بل إلى المسيح القائم. إن مركز الصورة ليس الموت، بل الحياة. ولذلك لا تفيض الأيقونة حزنا، بل سلاما، إنها لا تنكر واقع الموت، ولكنها تكشف أن المسيح حاضر فيه وأن حضوره يبدل معناه. ويبرز في الأيقونة أيضا شخص يهودي حاول بحسب التقليد أن يعتدي على نعش والدة الإله، فقطعت قوة إلهية يديه، ثم عاد ونال الشفاء عندما آمن بالمسيح. ولا تهدف هذه الصورة إلى إدانة شعب أو جماعة، بل تعبر رمزيا عن أن مقاومة عمل الله تنتهي دائما إلى الإيمان والشفاء عندما ينفتح الإنسان على النعمة. يرتبط عيد الرقاد بصوم يسبقه مدته 14 يوما يبدأ في الأول من آب، ويعد هذا الصوم من أكثر الأصوام حرارة في الروحانية البيزنطية، لأنه يجمع بين التوبة والفرح، ففيه تكثر صلوات البركليس الكبير والصغير، حيث تتوجه الكنيسة إلى والدة الإله بوصفها صورا لا يقهر، وميناء للغارقين ورجاء لليائسين. هذه الصلوات ليست استبدالا للمسيح، بل إعلانا بأن الأم تقود أبنائها دائما إلى ابنها، وأن شفاعتها هي ثمرة لاتحادها الكامل بالمخلص. لقد أحب أباء الكنيسة الشرقيون أن يتأملوا في هذا السر، فرأى القديس يوحنا الدمشقي أنه كان لائقا بالتي حملت الحياة نفسها أن تدخل إلى الحياة غير الفاسدة، واعتبر أن انتقالها ليس امتيازا منفصلا عن الكنيسة، بل علامة لما ينتظر الكنيسة كلها. كما أكد القديس جرمانوس القسطنطيني أن مريم وإن انتقلت عن العالم لم تترك العالم، لأن محبتها الأمومية لا تزال تشمل المؤمنين. وتكشف النصوص الليتورجية في صلاة الغروب والسحر والقداس عن عمق هذا اللاهوت، فهي تنشد: في رقادك لم تترك العالم يا والدة الإله. فمريم لا تزال حاضرة لأنها حية في المسيح، وهي لا تحل محل الله، بل تشير إليه باستمرار، كما فعلت في عرس قانا حين قالت: مهما قال لكم فافعلوه. يحمل هذا العيد رسالة رعوية عميقة للإنسان المعاصر الذي يعيش في ثقافة تخاف الموت وتحاول إخفاءه. فالكنيسة لم تنكر الألم الذي يرافق الموت، لكنها تعلن أن المسيح دخل إليه وملأه بحضوره، ولذلك لا تقف أمام القبر بيأس بل برجاء. فدموع المؤمنين لا تمحى، لكنها تتحول إلى انتظار اللقاء النهائي في الملكوت. كما يذكر عيد الرقاد بأن القداسة هي دعوة كل إنسان. لقد بلغت مريم المجد لأنها عاشت الطاعة والإيمان والمحبة، فهي لم تصنع معجزات علنية، ولم تؤسس مؤسسات، ولم تكتب كتبا، ولكنها قالت لله: ليكن لي بحسب قولك، وظلت أمينة لهذه الكلمة حتى النهاية. وهكذا تكشف أن أعمق الأعمال تبدأ من الإصغاء لله. ويعلمنا هذا العيد أيضا معنى الكنيسة بوصفها: جماعة تنتظر العريس. فمريم هي صورة الكنيسة العروس التي تحفظ الكلمة في قلبها، وتلد المسيح للعالم، وتسير وسط الاضطهادات برجاء القيامة. فإن ما حدث لها هو عربون لما سيحدث للكنيسة كلها عندما يأتي الرب في مجده. وعندما تنتهي الكنيسة من الاحتفال بهذا العيد، لا تخرج منه بمجموعة أفكار، بل بخبرة روحية. إنها ترى في والدة الإله صورة الإنسان الجديد الذي أراده الله منذ البدء، وترى في انتقالها وعدا لكل من يحيا في المسيح بأن الموت لن يكون النهاية، بل بداية اللقاء الذي لا ينتهي. لذلك يظل عيد رقاد والدة الإله أحد أكثر الأعياد إشراقا في التقليد البيزنطي، لأنه يعلن في قلب عالم يخاف الفناء أن الحياة قد انتصرت، وأن الإنسان مدعو إلى المجد، وأن الكنيسة بقيادة أمها المباركة تسير بثقة نحو الملكوت مرددة مع الليتورجية في ولادة

0: رسالة من الأراضي المقدسة. اللهم يا من تظهر نور حقك كي تهدي الضالين سواء السبيل، هب لنا أن نخطو على هدي الإنجيل المقدس، وهب للمؤمنين الذين يتناولون قربانك أن يجدوا طريق الخلاص. هيا بنا نبدأ رسالة أخرى من الأراضي المقدسة. نواكب في برنامجنا هذا مسابقة الكتاب المقدس التي اختتمت مؤخرا بالإعلان عن الفائزين. نهلة سبانيولي مركزة الهيئة الإدارية للمسابقة تجملها لنا بما يلي.
1: أحد مبارك للجميع. نحكي عن مسابقة الكتاب المقدس الثامنة اللي بلشت ب 24/10/2025 بمشاركة 345 مشارك ومشاركة من 30 بلدة من أرجاء الأراضي المقدسة ومن جميع الرعاية المسيحية الشرقية والغربية. المرحلة الأولى للمسابقة استمرت على مدى 13 أمسية بمشاركة 5 فئات عمرية من جيل 10 سنوات حتى 80 سنة. انتقل بنهاية المرحلة الأولى 92 متسابق للمرحلة الثانية وتابعتها من خلال 5 أمسيات. في نهايتها انتقل للمرحلة النهائية الختامية 18 متسابق من 6 فئات عمرية يتنافسوا على المراتب الثلاثة الأولى، وفقط متسابق واحد اللي يحظى بالمرتبة الأولى. كل المتسابقين حصلوا على شهادة تقديرية وجائزة رمزية، أما المتسابقون للمرحلة النهائية الثالثة والثانية هن حصلوا برضو على شهادة تقديرية بالمرتبة تبعتهن، ورح كمان يحصلوا في نهاية المطاف على رحلة حاج إلى القدس. كان أما اللي حصل على المرتبة الأولى فهو كمان حصل على شهادة تقديرية بالمرتبة تبعته، وكمان جميع الفئات العمرية اللي وصلوا للمرحلة النهائية أخذوا كمان جائزة قيمة مادية. اللي حصل على المرتبة الأولى كمان رح يأخذ رحلة حاج إلى حاضرة الفاتيكان وحضور لقاء مع قداسة البابا لاوين الرابع عشر.
0: وعن أهمية هذه المسابقة من الناحية الدينية والروحانية تقول نهلة سبانيولي:
1: من أهداف المسابقة اللي حطيناها أمام عيوننا لنقوم بمشروع كبير من هذا الشكل إنه نرفع الوعي للقيم التربوية والاجتماعية والدينية للكتاب المقدس، نشجع شبابنا عشان يتعمقوا بكلمة الله ويحفظوها وتكون نور لطريقهن ولحياتهن وطريقة التعامل بالحياة الاجتماعية والتربوية لعائلاتنا. كنا كمان نسمع من الجميع كيف الجميع أفراد العائلة كانوا يقعدوا حول الكتاب المقدس ويدرسوا. هاي من ناحية روحية أكيد، ومناش ننسى الناحية الاجتماعية والثقافية لأولادنا اللي شوي نبعدهن عن العنف، شوي نبعدهن عن التليفون وكل نهار على الشاشات. خليني يمسكوا الكتاب ونشوف أهمية الكتاب ويمشوا حسب الروح الكتاب المقدس.
0: وتنهي نهلة سبانيولي بكلمة شكر تقول فيها ما يلي:
1: شكر كبير بداية لجميع الكنائس والأبرشيات المسيحية اللي هي دعمتنا من ناحية المادية اللي ما خلتناش نفكر كيف رح احنا نمول هاي المسابقة وخلتنا نفكر كيف ننمرها. فشكرا بداية لجميع المطارنة والبطاركة والمؤسسات كليات دار الكتاب المقدس، مكتب المدارس الكاثوليكية، البعثة البابوية وكل رؤسائنا الروحيين. ثانيا رح أشكر الهيئة الإدارية اللي اشتغلت كخلية نحل كلهن إيد واحدة عشان نطلع هذا المشروع للصورة الرائعة موجود اليوم. كمان ما رح أنسى الهيئة المهنية المؤلفة من رجال دين وراهبات وعلمانيين اللي كانوا مسؤولين عن تحديد مادة الدراسة، عن تحضير الأسئلة، وهني كمان بيصيروا هيئة تحكيم في كل أمسي. فشكرا كمان لإلهم. وإذا مش رح ننسى أبدا المتسابقين نفسهم، الأولاد اللي تركت كل الأشياء، تركت اللعب وتركت الشاشات وتركت الأشياء كتير عشان تشارك بمشروع كبير. بأشكر الأهل اللي دعمونا ووقفوا جنب أولادهم. بأشكر كل إنسان لشارك بهاي المسابقة. شكرا للجميع وشكرا كمان لكم ست إيمان على تخصيص وقت لنا عشان نحكي عن هاي المسابقة.

0: تنشط الكنائس والمؤسسات الأهلية المسيحية خلال العطلة الصيفية أيضا من خلال مخيمات توعوية رياضية تربوية ثقافية وترفيهية. وعن ذلك يحدثنا المحامي بسيم عصفور رئيس مجلس الطائفة الأرثوذكسية في الناصرة.
1: أحد مبارك أول شيء للجميع وأسبوع مبارك. تم افتتاح مخيم مركز الأحداث الأرثوذكسي، المخيم الأكبر في منطقة مدينة الناصرة واللي بيشمل في داخله 1500 مشترك، طلاب من جيل 6 سنوات حتى جيل 14-15 سنة. طبعا المخيم فيه فعاليات عديدة لمدة 3 أسابيع، الفعاليات بجميع المجالات رياضية ثقافية تربوية ترفيهية. طبعا من المخيمات المهمة في منطقة الناصرة مخيم مركز الأحداث اللي هو بشكل فسيفساء نصراوي لكل المنطقة وللمجتمع العربي بجميع مركباته.
0: وماذا عن عدد المشاركين والطواقم المشرفة على هذه المخيمات؟ يضيف بسيم عصفور.
1: المشاركين هن 1400 طالب بالإضافة لطواقم المختلفة مهنية. احنا بنحاول نختار الطواقم الأفضل من ناحية مهنية كمرشدين كمساعدين كمركزين، وفعلا هاي الطواقم دائما يعني بتكون في دورها زي ما لازم مع الأولاد بكل النواحي، تربويا بالتعامل باستيعاب الأولاد بكل مشاكلهم. طبعا احنا بنحكي عن أجيال عديدة اللي لكل منها خصوصياته، في الأطفال اللي هن من جيل 6 ل 10 سنوات، وفي الأوعى شوي اللي هن لجيل 14-15 اللي كل جيل له متطلباته وطرق التعامل معه. المرشدين اللي عندنا هن مهنيين، هن أغلبهم من سلك التعليم، احنا بنختار هنا على أساس يكون عندهم تجربة في التعامل مع الأولاد في تربية الأولاد حتى في فترة الصيف وفترة المخيمات.
0: وما هو دور هذه المخيمات في الحفاظ على الشبان والفتيات والأولاد وإبقائهم قريبين من الكنيسة؟
1: بالنسبة لنا مخيم مركز الأحداث هو إشي مبدئي وأساسي للمحافظة على شبابنا وصبايانا بعيدين عن كل الآفات الاجتماعية، منها الظاهرة في الشوارع ومنها الاقتراب من التليفونات ومن الكمبيوترات يعني العبث كل الوقت في هاي الأجهزة. احنا بنحاول من خلال المخيمات إبعاد الأطفال والشباب عن هذه الظواهر من خلال إشراكهم في برامج رياضية، برامج ثقافية، برامج تربوية. والمخيم فعلا في برامج المختلفة بشمل جميع مجالات الحياة. طبعا هذا إيمانا منا بأهمية المحافظة على هذا الجيل، إعطائه انتماء للكنيسة وللبلد من خلال انتمائه كمان المحافظة على وجوده وعلى بقائه وصموده مع كل التحديات المستقبلية اللي ممكن يواجهها، اللي بالذات بنشوفها بأيامنا هاي. بهمنا أنه شبابنا وصبيانا يفهموا ويحبوا، يحبوا بلدهن، يحبوا منطقتهن، يحبوا رعيتهن، ويحبوا كل شيء منيح في هاي في مجتمعنا العربي وفي الداخل.

0: كلمة الأحد يقدمها اليوم الأب سهيل خوري، راعي كنيسة إقرث وبرعم للروم الملكيين الكاثوليك وقناة مريم.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. إخوتي خواتي الأحباء جميعا، مواسم الزواج، مواسم إكليل الزواج. طبعا إحنا منشوف اليوم الاهتمامات تزيد، وهالاهتمامات والتحضيرات كلها مادية، فهناك بدي أقولها أنه مبالغة شديدة في كل هاي الأمور، بينما مننسى الجوهر ومننسى الأساس في سر الزواج. إحنا بدنا نيجي على الكنيسة يتبارك زواجنا بنعمة الروح القدس، بنعمة الله اللي بدها تكون حاضرة بحياتنا. إحنا بنيجي على الكنيسة منلاقيها جنة، جنة فعلا، بالزهور وبالرياحين وبالإضاءة وبكل الأمور اللي عم نشوفها بها الأكاليل. أجمل ما في الكليل هو إنه فعلا نحط نفسنا بين إيدين الله، بين إيدين الرب، ونقول له يا رب بارك حياتنا، خلي حياتنا تنمى في سعادة، في بركة، في حضورك، في محبة. خلي هالزوجين هدول اللي أنا جاي على أكليلهم يثبت زواجهم، ينمى بنعمة الروح القدس، بيتهم اللي بده يفتحوه بالمستقبل، هل بهالبيت في فعلا علامات إيمان، علامات شكر للرب على حضوره بحياتهم؟ ولكن كمان في شيء ضروري يا أخوتي، أنه نفطن أنه هذا الرباط رباط مقدس، أنه هالزواج مبني على نعمة الله، مبني على أساس متين، على حضور الله بحياتنا. طبعا إحنا منقول هالجملة هاللي بقول هالكتاب المقدس، إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، باطل. لأنه أهم شيء بدي أبني بيتي على صخرة المحبة، بدي أبني بيتي على الثبات حتى يستمر، بدي استمرار بالزواج، لأنه هالزوجين حبوا بعضهم. طيب صاروا اثنين مع بعضهم، بس إجوا على الكنيسة تيحطوا واحد ثالث معهم، يصيروا ثالوث، والثالوث هن واحد، تيقولوا الله تعال تعال أنت اربطنا برباط مقدس، تعال أنت يا رب يكون حكم بيناتنا، أعطينا سعادة في العيش، نتفهم الواحد الآخر، نضحي الواحد لأجل الآخر، نقبل الواحد والآخر، نقبل بعضنا البعض، نحاول نتفهم ونلاقي صيغة مشتركة بيناتنا، نتعود على بعضنا، يكون عندنا صبر واحتمال، يكون عندنا هدوء وقت العاصفة، نحط يسوع، نقول له يا رب أغثنا، نلتجئ، نشوف في هالبيت في إيقونة، في العذراء مريم هاللي كانت حاضرة بعرس قانا الجليل، إيقونة العذراء في بيوتنا، شمعة قدام العذراء. قديش مهم يا أخوتي، إنه معناته أنا نور الله حاضر بحياتي. أيها الإله القدوس، يا من جبل الإنسان من تراب وبنى من جنبه امرأة على شبهه لتكون له عونا وزوجه بها، لأنه هكذا حسن لدى عظمتك أن لا يكون الإنسان وحده على الأرض. فأنت الآن أيها السيد أرسل يدك من مسكنك المقدس واقرن عبدك فلان وأمتك فلانة، لأن منك اقتران الرجل والمرأة، اجمعهما بالاتفاق، كللهما بالمحبة، وحدهما ليصيرا جسدا واحدا، أنعم عليهما بثمرة الحشة والتمتع بأولاد أصحاء وبسيرة غير ملومة. هذا هو الكليل المجيد المبارك. يا ربي تعطينا أزواجا يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك وليس آخر سواك، ساعتها بيوتنا بتكون مبنية على صخر، على إيمان، على حضورك الدائم يا رب. أمين.
0: تناولنا اليوم يا رب في كنيستك ومن هيكلك الخبز الحي النازل من السماء، علامة اتحاد المؤمنين بالمسيح. فليكن هذا القربان مبدأ الوحدة والسلام في الكنيسة. إلى هنا رسالتنا. هذه تحية طاقم البرنامج: ريتا تيودوري، نادية أسمر مارون، وإيمان القاسم سليمان. أحد مبارك.

0: غدا في ساعة الحقيقة.
1: يقوم الواحد الصبح أرضه ملاني قمامة وبستسل المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
2: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
3: بالفريديس والفريديس عملين هذا اللي بس.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
4: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركيه؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
2: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل.

0: التعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.
1: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
2: عناوين الساعة من مكان: غضب في غلاف غزة عقب سقوط طيارة ورقية أطلقت كما يبدو من القطاع. الصندوق القومي لإسرائيل يخصص نحو 900 مليون شيكل لإعادة إعمار الشمال. سيغالوفيتش يستقيل من الكنيسة ويبقي مستقبله السياسي غامضا. إيران تكشف النقاب عن تبادل رسائل مع الولايات المتحدة، والحرارة في الارتفاع غدا.
3: راديو مكان الأخبار.
2: 12:00 ساعتنا الآن في أورشليم القدس. طاب يومكم. تطرق رئيس المجلس الإقليمي سدوت نيجف تمير عيدان إلى العثور على طيارة ورقية في إحدى قرى غلاف غزة أمس، وقال إنه حتى إذا لم تحمل مواد ناسفة فإن الحديث يدور عن أمر خطير لا يستهان به، وحذر من أن يتعرض غلاف غزة في المستقبل لإطلاق طيارة ورقية ومسيرات مفخخة، وشدد على ضرورة عدم دفع تسويات تخص مستقبل القطاع دون ضمان أمن سكان الغلاف. صادق مجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي الكارن كيامت على خطة استثمار لتطوير منطقة شمال البلاد بقيمة تقدر ب 860 مليون شيكل، ومما تشمله الخطة تخصيص 360 مليون شيكل لصالح تطوير بنى تحتية ومبان عامة في السلطات المحلية. قدم عضو الكنيسة عنيش عتيد يؤاف سيغالوفيتش استقالته من البرلمان ولم يفصح عن وجهته القادمة. هذا ومن المتوقع أن تلتقي لجنة الوفاق في الناصرة الساعة 2:00 بعد الظهر مع رؤساء الأحزاب الجبهة والتجمع والعربية للتغيير لإطلاعهم على نتيجة حسمها والإعلان عن تشكيل القائمة الثلاثية. وقالت أوساط مطلعة أن اللجنة ستمهلهم مدة لمناقشة تركيبة القائمة المقترحة، كما ستدعو الموحدة إما إلى الانضمام أو على الأقل توقيع اتفاق فائض أصوات. نفى وزير الخارجية الإيراني وجود محادثات مع الأمريكيين وقال إن هناك تبادل رسائل، وفي كلمة ألقاها أضاف أننا لن نتفاوض مع الأمريكيين إذا استمروا في خرق مذكرة التفاهم. إلى ذلك قال المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي إن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى يتقبل العدو حسب تعبيره كل شروط بلاده. وفي تصريح لوسائل الإعلام أوضح أن الكفاح سيستمر حتى هزيمة العدو، وأن المضيق يشكل جزءا من القوة الجيوسياسية والقدرة الاستراتيجية لطهران. في اليمن أعلنت جماعة الحوثي المسؤولية عن استهداف مصفاة أرامكو السعودية في جيزان فجر اليوم بطائرة مسيرة، وقال المتحدث باسمها إن الهجوم جاء ردا على هجمات سعودية في محافظتي صعدة وحجة. ويذكر أن وزارة الطاقة في الرياض قد أوضحت أنه تم إخماد حريق شب في المكان. وبالتوازي أفادت وسائل إعلام محسوبة على إيران بوقوع انفجار في منشأة غاز سعودية في مدينة الجبيل المحاذية للحدود مع الكويت، ولم تتطرق الرياض أو جماعة الحوثي إلى هذا النبأ.
3: حالة الطقس غدا في ساعة الحقيقة: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟
4: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
3: ساعة الحقيقة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: تواصل درجات الحرارة ارتفاعها غدا ليصبح الجو حارا أكثر من المعتاد وجافا في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد، وبعد غد الثلاثاء يبقى الطقس على حاله. إلى هنا نشرة الأخبار، ونشرتنا القادمة الساعة 1:00.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يوميا
3: عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة اليوم الأحد 9 من شهر آب أغسطس من العام 2026. نحن معكم حتى 1 لنسلط الأضواء على مجمل القضايا والأحداث والأخبار الساعتية التي نتناولها من زاوية أخرى من زاوية تختلف. ترقب ممزوج بالتوتر داخل الأحزاب العربية الثلاثة، الجبهة، التجمع والحركة العربية للتغيير، قبل الإعلان بصورة رسمية من قبل لجنة الوفاق عن نتائج مباحثاتها بشأن إعادة ترتيب القائمة وموقع كل حزب في التوليفة الجديدة المزمع تشكيلها. وحزب لكلنا مكان يسعى هو الآخر إلى الانخراط في هذه التوليفة، لكنه حتى اللحظة لم يتلقى ردا نهائيا، وهو ينتظر القرار والحسم ربما خلال الاجتماع المرتقب في الناصرة. القائمة العربية الموحدة من جانبها بدأت بإجراء الاستعدادات النهائية من أجل خوض الانتخابات الداخلية التي ستجري في 22 من الشهر الجاري، فيما لم يتخذ حتى الآن أي قرار رسمي بشأن انضمام سيجلوفيتش الذي غادر حزب يش عتيد في نهاية الأسبوع. التوتر في الحدود الشمالية يترك أثرا كبيرا على حياة السكان، على حياة المواطنين، وهناك ثمة خوف وخشية من عودة الأجواء الأمنية المشحونة. سنتحدث عن قرار بنك إسرائيل الغريب بعدم التدخل في سوق العملات الأجنبية ولا حتى بالدولار الذي يتذبذب منذ عدة شهور. في الإنتاج فاتن حداد طبراني، في الهندسة الإذاعية إيلان هولتس هاوزن، من الراديو المصور حين عزرة، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد ذياب. أهلا بضيف الأول ناشط الاجتماعي السيد إدريس مواسي، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أخ رائد، أهلا وسهلا بالمستمعين.
1: منذ عدة أسابيع والشارع العربي يترقب ويعيش لحظة بلحظة الموقف الذي يبدو مرتبكا نوعا ما، وقضية حسم تشكيل القائمة المشتركة، ماذا يطلب الشارع في هذه الأيام؟
2: الشارع العربي بشكل واضح ومعلن وصريح ينادي بوحدة كافة الأحزاب العربية. هذا مطلب جماهيري، هذا مش مطلب حزبي، مطلب جماهيري. ولكن الأحزاب اليوم ترى بأنفسها أن هي أبونا، وهذا حكي مش مضبوط. فلذلك يجب على كافة الأحزاب أن تتوحد في هذه الأيام، لأننا نحن في مرحلة عصيبة اللي بمر فيها مجتمعنا.
1: هل هو المطلب الوحيد إدريس مواسي، أنت نشط سياسي واجتماعي ولك تجربة في هذا الحقل، هل هو المطلب الوحيد أم أن هنالك أيضا شروط أو مطالب أخرى، هنالك توقعات يعني سقفها مرتفع وعالي جدا، بحيث أن أيضا بعض فئة المجتمع تتوقع بأن التوليفة الجديدة تتضمن ممكن يعني وجوه جديدة، وجوه من المدارس المختلفة، هل هذه التوقعات يعني تتلائم مع الواقع؟
2: أنا أعتقد أنه فيهم إشي مش طبيعي قاعد بصير، وأن نحن لا نتعلم لا من أخطاء الماضي ولا من مشاكل الحاضر. يعني الحاضر يئن، الحاضر يقول توحدوا، الحاضر يقول بأن لنا مشاكل كمجتمع عربي في الداخل، وغلنا مشاكل كشعب فلسطيني اللي يعاني الأمرين. فإحنا بلسمين اليوم بشو؟ هل بلسمين إحنا في أنه بده يكون أول وأنه ثاني وأنه ثالث؟ وهل بلسمين إحنا في أنه مين بده يفوت على حكومة في حالة وبدين مجال أو لا؟ طب أنت بتفوت على بدك تروح على الكنيسة شو؟ إذا أنا بدي أروح على الكنيسة وما بدي إني أنا أقوم في في واجبات في مجتمعي. كيف بيقولوها أصارع من الداخل في أحصل على منصب. فلا إيش أنا أصلا أروح على الكنيسة؟ لو شو وجودك أنت في الكنيسة؟ إذا أنا بدي أروح أقول لا لا لا لا كله لا أوكي كله سامعك. مين سامعك؟ المجتمع العربي بيقول يجب عليكم أن تتوحدوا وأن تروا كل مجال بحيث أن تفيدوا المجتمع العربي. إحنا بحاجة لهذا الموقع. يعني الوضع اليوم من ناحية عنف من ناحية شباب اللي مش عارفة لا تشتغل ولا تعتمد.
1: في اليوم اجتماع للجنة الوفاق في الناصرة وقد أيضا تلتئم في ساعة متأخرة مع الأحزاب الثلاثة لإطلاع الأحزاب على آخر ما خلصت إليه هذه اللجنة بعد المباحثات والمشورات المضنية ما انبثق عنها من نتائج. هل من الممكن أن تكون النتائج ليست مرضية لكل الأحزاب وقد يعني يتولد عن ذلك ربما قطيعة أو ربما غضب أو ربما عدم رضا من حزب معين؟
2: أنا أحترم الأستاذ حمد علي طه وكافة أعضاء اللجنة ولكن أنا أقول إنه اليوم قاعدين بيشتغل على تجمع ثلاثي. تجمع ثلاثي اللي هو الجبهة التجمع وأحمد طيبي حسب رأيي اللي يجب أن يكون هو رئيس الحزب أحمد الطيبي الذي يعتبروه آخر واحد يجب أن يكون هو الأول لأنه هو اليوم القائد الوحيد اللي المجتمع العربي يرى فيه أنه ممثل الجمهور العربي والذي يتحدث من حناجرهم. هو يحل مشاكل المجتمع. هو الإنسان البارز. هو الإنسان الذي يقوم به. ونحن قاعدين اليوم من حل مشاكل ثلاث أحزاب والحزب الرابع ما هو الحزب الرابع قدم على قدم كلاته يعني بنفس الحجم. فعن أي تحالف نحن نتحدث؟ هذا استهتار في العقلية العربية في الداخل. أنا أريد أن أقول كلمات قاسية. وصلنا الوقت إنه إحنا نرى الأمور كما هي. اليوم فيش إشي اسمه حزب. السياسي هاي حياتنا. فيش إشي اسمه سياسي. السياسي حياتنا مشاكلنا مما نعاني. إذا نحن نعاني من أمور واحد اثنين ثلاث أنا بدي إلها حلول. مش بدي أنا إلها مبادئ وقيم وتعالوا شوفوا أحكي المبادئ.
1: بس أنت كمان إدريس أنت تتكلم بلهجة قاسية وترفض يعني موقف الأحزاب الثلاثة الوقوف على دكة الاحتياط. كأنك تقول أن موقف منصور عباس صحيح بأن يكون يعني منخرط في الائتلاف الحكومي.
2: طبعا منصور عباس صحيح. منصور عباس هو الإنسان أو أنا بحكول أنا بقول إنه يجب أن يكون نضال من الداخل من موقع. أنت بدك تحل مشاكل مجتمعك. كيف بدك تحل مشاكل مجتمعك؟ شو حله الجبهة خلال 80 سنة؟ بدي شو حله؟ إذا حدا بيجي بقول لي حل واحد شو حل التجمع في خلال 80 سنة؟ حل واحد ما فيش. إذا إحنا بدنا نعيش كمجتمع لحالنا في دولة إسرائيل أهلا وسهلا روح وعيشوا لحالكم. احنا عايشين خلال من احنا مواطنين في دولة اسرائيل. احنا جزء من الشعب الفلسطيني. لان ونحزن على مشاكله ولا نقدر ان نفيد مجتمعنا بشيء. ليش في الكنيسة كي نكون نحن هنا؟ شو انت هون يعني بتمثل مين وشو افدت المجتمع؟ انا اقول انه يجب ان يدخل اعضاء الكنيسة في كل ائتلاف معقول كي يرموا بهذه الحكومة اليمنية المتطرفة الفاشية اللي جابت لنا اسمود وجابت لنا بنجبير نشان يقولوا لنا شو احنا مين احنا ويبهدلونا كل يوم الصبح والظهر والمغرب يهدوا بيوتنا.
1: طيب سؤال اخير ادريس مواسي ناشط سياسي واجتماعي. سؤال اخير اليوم في لجنة يعني لجنة الوفاق ستنعقد وقد تكون هذه جلسة حاسمة. بتعرف يعني هاي يعني اوكلت وتم تفويضها بان تقوم بوضع التوليفة الجديدة للقائمة المشتركة. هل من الممكن ان تشكل التوليفة الجديدة خيبة امل مثلا للشارع وقد يعني يؤدي ذلك الى عزوف الناخب العربي؟
2: المأساة تبعتنا إنه هم بس أنا متأكد إنه ولا واحد بيستنى في جواب منهم، هم لا ينتظرون الأجوبة، كل واحد براسه قناعة إنه هو
3: الصح
2: وهو الصح والباقي على خطأ، وهذا حكي مش مضبوط، هذا الحكي لا يمت إلى الحقيقة والواقع بصلة. أنا السؤال يؤركني، إذا لم نتوحد إذا بدناش نتوحد اليوم متى سنتوحد؟ اليوم احنا في هاي
3: السؤال موجه، طيب السؤال موجه لمين؟ الاحزاب
2: ايش
3: السؤال موجه لمين؟
2: لا السؤال موجه للاحزاب كلها، لانه انا بقول اذا كنتم على قدر المسؤوليه عندما احتاج مجتمعكم الى وحدتكم، فاهم؟
3: طيب
2: اذا انتم ما وصلتوش لهي المسؤوليه، وين كنتم توصلوها؟ وانا بدي انا اعد اسامي، أنا بدي أعد أسامي، بديش أنا أذكر أسماء أعضاء كنيسة اللي رصيدهم صفر صفر.
3: لا لا، بدون أن نشخصن الموضوع، رصيد أعضاء الكنيسة صفر، بتعرف كمان هذا كلام قاسي ربما، تجني فيه نوع من التجني، لا لأنه في أعضاء كنيسة
2: المجتمع العربي شو بيقول؟ المجتمع العربي
3: كله صفر،
2: إنه ما عملوش شيء، شو بيعمل؟ كل أربع سنين أكم قتيل صار في المجتمع العربي صحية العنف؟
3: بس ما بتقدر تشمل الكل، يعني بتقدرش تقول إدريس إنه كل الرصيد صفر، يعني هذا كمان فيه تجني أو فيه ظلم للبعض اللي يعمل.
2: لا ما فيش فيه تجني، أنا بقول شيء، أنا بعني إنه مرة واحدة الأحزاب العربية المواطن العربي يكون جزء من هذا السياسي، من العمل السياسي، من الائتلاف في الحكومة كي يفيد مجتمعه.
3: طيب.
2: وغير هيك حكي فاضي.
3: شكرا شكرا شكرا، وصلت الفكرة. شكرا إدريس مواسي، ناشط سياسي واجتماعي، وصلت الفكرة. شكرا جزيلا لك على المشاركة في البرنامج. الآن ينضم إلينا السيد سعيد معدي، هو المقرب جدا من حركة الشاس. الغموض يكتنف مصير سيغالوفيتش فيما سيقرر بالنسبة لمستقبله السياسي، ولكن الغموض أيضا يكتنف منذ فترة طويلة الوزير السابق ورئيس حركة شاس السابق إيلي يشاي، لكنه الآن كما وردنا يقوم بإجراء بعض الاتصالات، هناك اتصالات متقدمة جدا، ممكن أن يقوم بتشكيل حزب جديد، لكن حتى الآن الوضع النهائي غير محسوم. سعيد معدي، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
4: أهلا بك وجميع المستمعين.
3: يجب أن أضيف بأنك مستشار إيلي يشاي في السابق، هل تعلم بأنه إيلي يشاي يرغب بالعودة إلى المعترك السياسي؟
4: نعم، تكلمنا بالخميس الماضي.
3: نعم.
4: أنا وهو يريد ويعمل جاهدا من أجل إقامة حركة جديدة سياسية دينية متزمتة في الوسط اليهودي.
3: بس هاي بتعرف من الممكن أن تختزل من قوة حركة شاس في الوسط المتزمت.
4: نعم، نحن نعرف أن الاستطلاعات لا تنبئ بمجهود حركة شاس حتى، وهي تحصل على 6 أو 7 مقاعد فقط، بينما كان لها 12 أو 11 مقاعد في الكنيسة السابقة. فحركة شاس الآن يوجد بها تخبط ومشاكل جمة، ونحن نعلم بأن أعضاء الحركة نفسهم يطالبون إيلي يشاي بإقامة حركة جديدة، وهذا ما يعطيه القوة في هذا المجال.
3: حركة داخل حركة، ما هو موقف أري درعي من كل هذه التحركات؟
4: أري درعي حتى الآن هو صامد، وهو ذكي جدا، الجميع يعلم هذا، لا يجب إخفاؤه، ولكن مشاكل تدور بين التصويت على إدخال الحريدين إلى الجيش أو عدم إدخالهم، ونحن نرى بأنه هو ليس بكلمته ليست القاطعة الأولى التي تقول لا يجب إدخال اليهود المتزمت إلى الجيش، بينما يراوغ، وهذا شيء غير مقبول على فئة معينة من مصوتي حركة
3: بعد الشرق. العلاقة سيئة جدا بين درعي ويشاي.
4: نعم، العلاقة ما زالت غير مرضية
3: سيئة. الآن خدني إلى مكان آخر سيد سعيد معدي, بما يتعلق بالسلطات المحلية الدرزية والشركسية, يعني في ظل الوعود المتعاقبة, في ظل الحكومات التي يعني قدمت الوعود الكبيرة للمجتمع الدرزي للطائفة المعروفية بأنها ستعمل على تحسين أوضاعها المالية, ولكن من يوم ليوم منشوف يعني حسب النتائج على أرض الواقع بأنه لا, يعني الميزانيات اللي وعدوا بها السلطات المحلية لم تصل بالكامل. يعني كيف يمكن حل هذه الضائقة, حل هذه المشكلة؟
4: هذه مشكلة من عشرات السنين. ما زال لا يوجد هناك في الميزانية العامة بند للسلطات المحلية الدرزية. يعني لنقول بأن يجب أن يكون هناك خانة معينة لهذه الميزانية. في عدم وجود هذه الميزانية كل الوعود هي غير صادقة. ممكن أن يعطوا هنا مبلغ معين هناك مبلغ, ولكن لا يوجد في ميزانية الدولة بند مخصص للدروز. هذا شيء مؤسف.
3: بس في فترة أري درع لما كان وزير للداخلية, بتذكر في التسعينيات القرن الماضي لما كان ممكن رابن رئيس الوزراء, كان في هناك ازدهار, كان في هناك يعني تطور هائل شهده المجتمع العربي من حيث البنية التحتية التي تطورت, من حيث المناطق الصناعية, من حيث الميزانيات التي كانت توظفها وزارة الداخلية, كان في هناك يعني وضع ممتاز. لماذا الوضع لم يستمر؟
4: لأن كان هناك ميزانيات التي حصلت عليها دولة إسرائيل من أمريكا في حينه, عندما حصلت على 94 مليار شيكل أو 94 مليار دولار فأفكر. هذا المبلغ كان مبلغ هائل كبير جدا, وكان هناك تخصيص للوسط العربي والدرزي, ورأينا بأن المجالس المحلية انتعشت في حينه.
3: هل هذا هو السبب الوحيد سيد سعيد معدي وأكون صريح معاي, ولا كان في أسباب أخرى من ضمنها أنه أعضاء الكنيسة اللي كانوا يمثلوا الطائفة المعروفية في حينه كانوا يضربوا على الطاولة, كانوا يدخلوا إلى غرفة رئيس الحكومة أو غرفة وزير الداخلية وعندهم إصرار, عندهم مطالبة لحوحة بأنه يجب أن توظف الميزانيات للسلطات المحلية, بينما الموقف الآن تغير؟
4: لا أعتقد بأن الموقف تغير, ولكن هناك بعض السلطات التي تحظى بميزانية أكثر من سلطات أخرى.
3: في تفاوت يعني.
4: هناك رؤساء ملمون جدا في تحصيل هذه الميزانية, ونحن نرى الآن بأن هناك بعض الرؤساء الذين يضربون على الطاولة ويحصلون على ميزانيات أكثر من غيرهم من الوسط الدرزي. فالرئيس السلطة المحلية له الباع, أو هو الوحيد الذي يستطيع أن يحصل على ميزانيات. الحكومة لا تذهب إلى السلطة المحلية وتقول لهم خذوا ميزانيات, هذا شيء غير مقبول. ولكن الرئيس الذي يعمل يومين أو ثلاثة في بلده ويومين أو ثلاثة في القدس, هذا الرئيس الناجح الذي يستطيع أن يحصل على ميزانيات وتطوير بلده.
3: الحق دائما يؤخذ ولا يعطى. شكرا لك سعيد معدي المقرب من حركة شاس, شكرا جزيلا لك.
4: شكرا.
3: الآن نخرج إلى فصل.
5: غدا في ساعة الحقيقة
6: يقوم الواحد الصبح أخذ ملاني قمامي وبستسل المشكلة عنده.
5: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر كثارة.
7: بس مقاول أحد, ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
8: بالفريديس والفريديس عملين هذا اللي بيصير.
5: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
9: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
5: ساعة الحقيقة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: كل قضية, كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
5: المشاكل, التحديات, المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
10: أحياناً ينسى الجنوب, وأنا هنا للتذكير
5: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
3: حديث الظهيرة عدنا إليكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان حتى نتابع معكم حتى الواحد. الآن ينضم إلينا مراسلنا للشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب. أهلا وسهلا ومرحبا بك فالح.
11: إلى هلا تحياتي لك رائد، تحياتي للمستمعين والمستمعات.
3: ماذا ينتظرنا في سحابة هذا النهار؟ سيكون يوم فيه القلق ممزوج بالتوتر والترقب؟
11: أتفق معك تماما، باعتبار أن لجنة الوفاق من المتوقع والمقرر اليوم عند تمام الساعة الثانية ظهرا أن تلتقي مع ثلاثة رؤساء الأحزاب العربية لتطلعهم على نتائج الوساطة، نتائج الحسم الذي توصلت إليه، عل وعسى أن تنجح بالإعلان عن تشكيل القائمة المشتركة. ليبقى السؤال الرائد، هل ستنجح لجنة الوفاق باجتياز هذا الامتحان الذي صدقا تحسد عليه؟ تنجح بمهمتها الأساسية التوفيق بين الأحزاب على مبدأ المساواة والإنصاف والتوفيق بين الأطراف وتجاوز كل الإشكاليات التي كانت عالقة ارتكازا رائد على قيمة العمل من على مسافة واحدة من الجميع؟ المهمة أبدا ليست سهلة، وبكل تأكيد من مثلك يعلم رائد أنه نحن أمام ساعات حاسمة، علما وحتما ولابد أن تكون أن يكون لكل حزب رد فعل بحجم توقعاته وتطلعاته. على الأقل لجنة الوفاق لديها تفاؤل منقطع النظير، سيما باعتبار أنها حصلت على تفويض رسمي لا رجعة فيه من قبل كل الأحزاب، وبالتالي هي تنطلق من نقطة انطلاق بعد أن عملت منذ البداية على إنهاء مرحلة الاستماع إلى جميع الأحزاب، ومن ثم انتقلت إلى مرحلة التحليلات والتقييمات، ومن ثم وضع اللمسات الأخيرة على شكل هذه القائمة المشتركة، أن لا يخرج أحد ضد هذا المقترح على أنه مقترح أخير ونهائي، رغم أنه لجنة الوفاق تعلم أنه ليس بالضرورة أن يكون اقتراحها أو مقترحها مرضي لكافة الأطراف، لهذا لربما تلجأ إلى منع الأحزاب أسبوع إضافي كنوع من
3: لكنها يعني منحت تفويضا مطلقا من قبل الأحزاب، من قبل رؤساء الأحزاب. على فكرة فالح، أيضا حزب لكلنا مكان يعيش حالة من الترقب. لماذا؟ لأن عدد من ممثلي هذا الحزب جلسوا مع ممثلين على لجنة الوفاق واقترحوا يعني أن ينخرطوا بشكل أو بآخر في التوليفة الجديدة المرتقبة للجنة للقائمة المشتركة. السؤال، هل حسب التسريبات التي يعني تروج في بعض وسائل التواصل وكأن الأمر حسم وكأن لكلنا مكان سيكون ضمن التوليفة الجديدة، هل لديك تفاصيل أو معلومات معينة في هذه الجزئية؟
11: لا أبدا رائد، لأنه من حق الجمهور أن يعرف الحقائق، وكما عودتك وعودت جمهورنا دائما ما أسعى إلى الحقائق، نشر الحقيقة المطلقة بقدر اجتهادنا. كنا قد تحدثنا أنه جلسة أعضاء أو مندوبي لكلنا مكان مع لجنة الوفاق وأعضائها لم تكن إلا جلسة بروتوكولية، باعتبار أن أحد أبرز أعضاء لجنة الوفاق طور انتهاء هذه الجلسة أوضح لي ما أوضحه لمندوبي لكلنا مكان، أن التفويض الذي حصلوا عليه هو تفويض رسمي لفض النزاعات، تجاوز الإشكاليات ما بين الثلاثة أحزاب فقط، وبالتالي تفويضهم يقتصر على تشكيل قائمة ثلاثية من الثلاثة أحزاب مع إبقاء الباب يعني من باب المناورة من مثلك يعلم الجماهيرية على وعسى أن تعود الموحدة. بكلمات أخرى المصدر يؤكد بأنه قالها بصريح العبارة لكلنا مكان، له لن يكون لكم مكان في القائمة الثلاثية. ولهذا باعتقاد كل ما يروج ويشاع يبقى في دائرة المضاربات والإشاعات لطالما.
3: كما فهمت في هناك رسالة وجهت من قبل عدد من الرؤساء رؤساء السلطات المحلية تطالب لجنة الوفاق وتطالب الجبهة وتطالب بعض الأحزاب العربية بأن تبقي الباب مفتوح أمام حزب لكلنا مكان.
11: ربما تحليلا رائد تأتي كنوع أيضا من الضغط على لجنة الوفاق على الأحزاب سيما والأطراف تعلم مسبقا أنه لكلنا مكان خارج معادلة صياغة التشكيل الثلاثية ولعل هذا ما أوضحته لجنة الوفاق في جلستها بناء على المصادر التي كنت قد تحدثت معها بشكل واضح جلي لا يقبل للتأويل لقادة حزب لكلنا مكان وبالتالي الحديث على أن لكلنا مكان قد يكون له مكان في الثلاثية أنا لا أعتقد ذلك استنادا على المصادر الرسمية التي كنت قد تحدثت معها.
3: إذن ما هي وظيفة لجنة الوفاق؟ لحظة فالح، ما هي وظيفة لجنة الوفاق بالضبط؟ إذا فقط ترتيب يعني مواقع الأحزاب، يعني لا في وجوه جديدة، لا يتم تطعيم هذه القائمة بشخصيات مؤثرة أو شخصيات وازنة أو شخصيات أكاديمية، يعني ما هي وظيفة لجنة الوفاق؟ فقط أنا يعني تختار من يكون الأول ومن الثاني ومن الثالث؟
11: هذا هو هذا السؤال لابد أن يوجه لهم رأي.
3: لا لا بالفعل ما هي ما هو الدور الذي تقوم به اللجنة؟
11: أنا أتفق إنه هذا السؤال لم يكن ليسأل لولا أن هنالك حاجة جماهيرية سيما ونعم هنالك من يتساءل من قبل الجمهور. التفويض الخطي كان واضح من قبل الأحزاب أن تدخل على خط التوفيق ما بين الأحزاب سيما والأحزاب وصلت إلى طريق مسدود. انتضمت بعقبات وتحديات لم يكن قادرين على تجاوزها بشكل مستقل وبقدراتهم الذاتية. وكما دائما أنا أقول عندما تعمى القلوب والبصيرة بسبب الأنا الحزبي لأن كل طرف يريد أن يحصل على تحت المحافظة على حصة أكبر إلى آخره سيما هذا مشروع في العمل السياسي الحزبي والبرلماني ولكن يبقى الوسيط هو النور الذي يجب أن يشق الطريق لهؤلاء إذا اعتمد واستند مبدأ المساواة والإنصاف. لجأوا إلى الوفاق ولم يكونوا أصلا ليلجأوا للوفاق إلا مرغم أخاك ليس بطل يعني هم اضطروا اضطرارا للجوء سيما ولجنة الوفاق أثبتت على مدار سنوات طويلة خبرتها تجربتها في هذا المجال ونعم كانت قد نجحت عدة مرات برأب الصدع وإن كان هنالك أحيانا على مضض يعني عندما أنت تقبل بأن يكون الوسيط هو أيضا المحكم وتخوله أن يتخذ القرار بدلا منك عمليا أنت لم يعد لديك دور إلا أن تحترم قرار لجنة الوفاق. لجنة الوفاق بطبيعة الحال هي في موقع لا تحتد عليه سيما وهي يعني تشكيل قائمة ثلاثية رائد في هذه المرحلة الحساسة المفصلية من عمر المجتمع العربي تاريخيا ليست بالمهمة السهلة
3: لا سيما وأن الاستطلاعات الآن لا تتوقع بأنه هاي القائمة سوف تقوم بعملية جرف لأصوات النافرين في المجتمع العربي. لا أنا بحكي على الاستطلاعات
11: صحيح ولكن بعد بكير سيما واستطلاعات الرأي العام أنا دائما أقول هي توثق لحظة من عمر مجتمع أو فرد في المجتمع حالها كحالة صورة الفوتوغرافية يعني يوم ما بعد ربما تختلف الصورة طيب. وهذا يتعلق رائد يتعلق بمفرزات هذا الاجتماع اليوم بنتائجه كيف ستتلقى وتتعامل معه كل الأحزاب هل ستبقى بعض الأحزاب حرداني إذا سمحت لي بين هلالين وبالتالي ستعمق حرجها الجماهيري وستواصل تعميق حالة الإحباط في الشارع العربي هذا بتعلق فيهم رائد إذا نظرنا إلى ما يحدث في البلاد هنالك محفزات كثيرة من شأنها أن تدفع بالناخب العربي للخروج إلى صناديق الاقتراع يبقى أو يتبقى فقط كيف يمكن
3: في أحزاب كثيرة تتربص فالح في أحزاب كثيرة تتربص تريد أيضا الصوت الناخب العربي
11: أتفهم تماما رائد ولكن خذ بعين الاعتبار أن المواطن العربي أو الأغلبية السوداء من المواطنين العرب لما يعانوه في هذه المرحلة من إقصاء، تهميش، تجاهل، طيب. عنصرية إذا سمحت لي بين طيب. هلالين، ممارسات أوكي. الحكومة، يعني الشارع جاهز لأن يخرج إلى
3: الأرضية خصبة. شكرا.
11: لكن السؤال هل تستهل هذه المحفزات الأحزاب أم ستبقى تتناكف فيما بينها؟ وبالتالي نعم ستخسر الشارع والجمهور.
3: منشوف منشوف شو راح يصير. شكرا شكرا فالح حبيب.
11: سنواتب وانا.
3: شكرا فالح حبيب ورسلنا للشؤون الحزبية والبرلمانية. شكرا جزيلا.
12: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
3: كيف يعيش سكان المنطقة الشمالية في ظل عدم الاستقرار وفي ظل الأجواء المشحونة والخشية من عودة التوترات الأمنية؟ ما يحدث في الأيام الأخيرة يعطي انطباع وكأن الأجواء ليست على ما يرام. هناك ينضم إلينا الآن السيد صائل سعد، هو رئيس سابق للجنة المحلية في عرب العرامشي. أهلا وسهلا بك سيد صائل.
13: اهلا وسهلا فيك وبجميع المستمعين.
3: يعني. شوي احنا بعيدين عن مركز الاحداث على الحدود، انتم موجودين اقرب منا، هناك بتشوفوا اشي اللي احنا ما عم نشوفه؟ بتلاحظوا انه في هناك تحركات غريبه او تحركات ليست مألوفه ليست عاديه؟
13: لا استاذ رائد، حد لا ما في، يعني احنا نشوف اشياء غير عاديه، بس بحكم موقع عرب العرامشي على الحدود فاحنا بنسمع، يعني دائما نسمع اصوات قذائف،
3: في اصوات
13: نار. طبعا طبعا احنا بنشوفش يعني انه جيش وهي الاشياء، بس احنا بنسمع دائما اصوات قذائف، اطلاق نار، حتى كمان بالجهه اللبنانيه يعني كمان بنسمع احيانا اصوات اطلاق النار.
3: نفس الاصوات او نفس مستواها اللي كان في ايام الحرب لما كانت ايام صاخبه وايام فيها الناس كانت تختبئ في الملاجئ، ولا اقل؟
13: لا نسبيا اقل طبعا، يعني الناس يعني الناس فيش حد يتخبى بالملجأ بالوقت الراهن طبعا،
3: فيش
13: يعني
3: اوامر من الجبهه الداخليه اطلاقا انكم روحوا على الملاجئ؟
13: لا لحد هسه لا ما في. اما من ناحيه يعني توتر، وفي دائما توتر، ولا مره احنا عشنا من دون توتر، فدائما يعني التوترات دائما موجوده، أصوات القذائف دائما موجودة، أطلاق النار بجهة اللبنانية دائما موجودة، بحكم زي ما قلت بحكم الموقع الجغرافي بتاع عرب العرامشي يعني 200 متر من الحدود، فبنسمع شو بصير بلبنان. يعني طبعا السكان هون دائما يعني عايشين بتوتر وبقلق، يعني فولا مرة يعني كان في يوم هادي عندنا هون بالشمال طبعا.
3: بتمارسوا حياتكم بصورة عادية سيد صائل؟
13: مجبورين نمارس حياتنا بصورة عادية، فالشيء يعني الحياة تستمر مع كل التوتر وال يعني والفترة اللي احنا مرينا فيها وعم نمر فيها، فالناس بدها تعيش حياتها، يعني اللي بده يتعلم واللي بده يشتغل اللي بده يعني يمارس حياته العادية، فطبعا يعني بحذر تام، يعني فمش يعني انه كيف قبل زمان طبعا لا. فالناس بتمارس حياتها الطبيعية بكثير بحذر، يعني
3: بوتيري اقل بوتيري اقل ومحذر محذر يعني كمان.
13: طبعا بوتيره اقل مع طبعا مع حذر طبعا، يعني
3: هاي الفتره يعني اللي هي عباره عن هدنه مثلا، يعني ما بين الحرب اللي كانت تعرف صار اكثر من مواجهه مع حزب الله مثلا على الحدود الشماليه، هاي الفتره اللي فيها نوع معين من الهدوء الوهمي، احيانا يقال بانه هدوء وهمي، هل في خلال هذه الفتره الناس عم مثلا عم تستعد لا سمح الله لا قدر الله من مواجهه قادمه، بحيث انها مثلا تجهز ملجا لم يكن لديها ملجا، او تجهز بعض الامور التي كانت ناقصه بالنسبه لها؟
13: طبعا طبعا، يعني الاشي يعني طبعا الناس يعني في خوف معين انه يكون في مواجهة اكبر مستقبلا، يعني مزبوط في مثلا اتفاق بوقف اطلاق النار، اما اي اختراق من اي جهة كانت فالاشي بده يرجع كيف ما كان الاول، يعني من حتى حروب وطبعا صواريخ زي ما بالفترة اللي عشنا فيها، فالناس طبعا يعني خايفة مستقبلا من انه اتفاق وقف النار يعني بينهار، فعشان هيك يعني الناس دائما يعني متوخي الحذر وخايف من المستقبل. بالنسبه للملاجئ
3: هاي قضيه مهمه، يعني هاي قضيه الملاجئ، لانكم واجهتوا مشكله بالنسبه للنقص في الملاجئ.
13: هو احنا واجهنا مشكله من ناحيه نقص بالملاجئ، فاحنا عوضنا هاي الاشياء بغرف امنه طارئه، يعني هاي اللي
3: غرف متنقله. نعم
13: متنقله بالضبط. فحطينا يعني بكم يعني بكل حاره حطينا يعني سنتين او ثلاثه على اساس انه تحمي الناس اللي بيكون برا. فكمان يعني البيوت هون 99% او 95% في عندهم غرف امنه، يعني طبعا ملاجئ. وكمان بدي ازيد كمان في يعني كمان غرف ملاجئ عموميه طبعا مش كثير، يعني اثنين او ثلاثه. فهذا هذا الموجود اسا. فاليوم اي انسان بده يعمر بيت مستقبلا فمجبور يكون فيه يعني غرفه امنه بالبيت نفسه، عشان هيك بل هاي ما خدش رخص، عشان هيك 99% من بيوت عرب العرامشي فيها ملاجئ.
3: السكان اللي نزحوا وغادروا المنطقة الشمالية، يعني كان في حديث أنه كريات شموني تحولت إلى مدينة أشباح مثلا، روشبينا المدن المركزية في شمالي البلاد، السكان المواطنون عادوا إليها ولا لسه البلاد شبه فارغة؟
13: قصدك أستاذ رائد العرب العربشي بالذات ولا؟
3: لا بحكي عن كريات شموني وروشبينا والمدن المركزية. بتعرف كثير من السكان اللي نزحوا وغادروا وكان يقولوا أنه هاي المدن شبه مدن أشباح، اليوم في حركة عدد الحركة لهاي المدن؟
13: لا حسب طلع حسب يعني وسائل الإعلام أنه أغلب سكان كريات شموني غادروا البلد وفي قسم كبير ما رجعش. فطبعا يعني من يعني كريات شموني كانت يعني بلد عامري، فإسا بتروح على كريات شموني قليل ما بتلاقي ناس، قليل ما بتلاقي خدمات، قليل ما بتلاقي حياة فيها. لأنه أغلب الناس اللي راحوا اللي طلعوا من كريات شموني ما رجعوش، واللي ظلش واللي بقى كمان عم يطلع. فالشيء يعني كمان اني زي ما قلت حضرتك يعني بلد اشباح.
3: بس انتم في عرب العرب شيء كل اللي تركوا البلد رجعوا كما فهمت
13: في فتره اللي 90% من اهل البلد تركوا، هسه كلهم رجعوا. وحد يعني حسب معلوماتي وانا متاكد منها ما فيش ولا انسان اخذ البلد يعني بالفتره هاي.
3: الكل رجع للبلد.
13: الكل رجع على البلد
3: بالضبط. على أمل أنه تستمر هيك الأجواء أفضل من أنه يكون في مواجهة قادمة وشديدة بين حزب الله وجيش الدفاع. شكرا لك سائل سعد رئيس سابق للجنة المعينة في عرب العرمشي، شكرا لك حدثتنا من شمال البلاد. شكرا جزيلا.
14: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
3: إلى شأن آخر، يواجه مستشفى رمبم في حيفا ادعاءات تتعلق بطريقة التعامل أسلوب التعامل مع جنود جرحى، بينما أمر وزير الدفاع إسرائيل كاتس بإجراء فحص عاجل وشامل لكشف ملابسات هذه القضية. إليكم التفاصيل في تقرير مراسلنا سامح قدري.
15: تتواصل التداعيات في مستشفى رامبام في حيفا في أعقاب ادعاءات بشأن طريقة التعامل مع جنود أصيبوا بجروح خطيرة خلال فترة الحرب في لبنان ويتلقون العلاج في المستشفى. الادعاءات التي أثارها أحد أفراد عائلة أحد الجنود تتعلق بحسب ما نشر بطريقة التعامل مع الجنود الجرحى وبأفراد عائلاتهم، ولم تتضح حتى الآن صحة هذه الادعاءات. وفي عقاب ذلك أوعز وزير الدفاع إسرائيل كاتس إلى الجيش بإجراء فحص عاجل وشامل للإدعاءات وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة وعرض نتائج الفحص عليه. وطلب كاتس من بين أمور أخرى فحص طريقة علاج الجنود المصابين والضمانات المقدمة لهم ولأفراد عائلاتهم، وقال إنه إذا ثبتت صحة الإدعاءات ووجود سلوك خطير أو غير لائق فيجب اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المسؤولين واستخلاص العبر لمنع تكرار مثل هذه الحالات. من جهتها قالت إدارة مستشفى رامبام إن جميع المرضى وبشكل خاص جنود الجيش يتلقون علاجا مهنيا وعالي الجودة، مشيرة إلى أن مئات الجنود الجرحى وبينهم مصابون بجروح خطيرة عولجوا في المستشفى خلال الأشهر الأخيرة. وأكدت إدارة المستشفى أنها تتعامل بجدية كاملة مع كل ادعاء يتعلق بمعاملة غير لائقة للمرضى وتجري تحقيقا في مثل هذه الادعاءات. وأوضحت أن وحدة العناية المركزة العامة مغلقة أمام الزوار خارج ساعات الزيارة بسبب تعقيد حالات المرضى وخطر العدوى، لكنها أشارت إلى أن الطاقم يسمح لأفراد عائلات الجنود بالبقاء إلى جانب ذويهم عند الحاجة حتى خارج ساعات الزيارة. وفي ردها الأخير شددت إدارة مستشفى رامبام على أن طاقم المستشفى متعدد الثقافات ويضم موظفين من مختلف القطاعات والأديان، مؤكدة أنها لا تقبل تصريحات تتضمن اتهامات أو تلقي اللوم على أفراد الطاقم على خلفية عرقية أو إثنية.
14: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
3: حديث الظهيرة الآن ينضم إلينا رجل الأعمال والخبير الاقتصادي السيد الياس مخول. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
16: تحياتي أخ رائد لك والمستمعين والمستمعات.
3: تحياتي لك. ما هو رأيك بموقف بنك إسرائيل المفاجئ والغريب نوعا ما بأنه قرر عدم التدخل في سوق العملات الأجنبية، العملات الصعبة، وعلى وجه الخصوص الدولار؟
16: إن هذا القرار أخ رائد في هذه الفترة غير موافق، قرار غير صائب ولا يؤدي لأي نتيجة إيجابية في وضع الاقتصاد الإسرائيلي. بنك إسرائيل لديه عدة وظائف أو ملقاة على عاتقه عدة أمور وعدة وظائف، من ضمنها المحافظة على احتياطي العملات الصعبة وعلى سعر العملة المحلية. سعر العملة المحلية هو شيء مهم جدا مقابل العملات الصعبة. في هذه الحالة عندما لا يتدخل وأن يكون السوق أقوى في هذه المرحلة رغم الظروف القاسية التي نمر بها من حروب وأزمات اقتصادية ومصاريف زائدة سواء كانت من الحكومة أو من نتيجة للحرب.
3: أنت سيد الياس مخول تنتمي إلى فئة المصدرين.
16: نعم. هذه النقطة التالية.
3: نعم. وهذه الفئة يعني طالها ضرر كبير بما حصل بالنسبة للدولار الذي يعني تراجع سعره كثيرا، وبنك إسرائيل لم يتدخل، تدخل بشكل طفيف يعني.
16: طفيف جدا شهر 5 وشهر 6.
3: لا يعول عليه. نعم لا يعول عليه.
16: مبالغ ليست بكبيرة. الحفاظ على فئة أصحاب المصالح من المصدرين هذا ما تفضلت به. الضربة هنا ضربتين خاصة بالنسبة للعملة الأمريكية. يعني هناك فئة من المصدرين ونحن نعلم ونعرف جيدا أن التصدير الإسرائيلي بمعظمه عالميا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يعني أن المقابل هو بعملة الدولار، والدولار تدنى في هذه الحالة إلى أسوأ
3: مستوى
16: يمر أو أسوأ مستوى يمر بها الدولار. أضف إلى ذلك
3: منذ 30 عام أفكر
16: على ما أعتقد. أنا لا أسجل لكن فترة سيئة جدا جدا جدا. هاي من ناحية. من ناحية ثانية هناك كان بالماضي الأسعار في البلاد مرهونة أو مربوطة بالدولار، اليوم لا، اختفت هذه المعادلة. الشيء الآخر، هناك بعض الأمور التي تقوم إسرائيل بتصديرها للولايات المتحدة في عهد الحكومة الحالية الجمهوريين في الولايات المتحدة، فرض ترامب عليها ضرائب وفرض عليها جمارك وفرض عليها ما إلى ذلك، خصوصا نقول في المنتجات الزراعية الإسرائيلية هناك 15% نزول الدولار بهذه النسبة 15% و15% إضافي، هاي 30% صارت. ليس بالسهل العمل في الولايات المتحدة أو التصدير للولايات المتحدة. من ناحية ثانية، إذا أراد بنك إسرائيل أن يقف أو أن يجلس على الجدار وألا يتدخل، أنا مع الاقتصاد الحر وأنه بنك إسرائيل ما يتدخل، لكن نحن في ظرف خاص. نحن بعد حرب دامت سنوات، هذه الحرب استنزفت القوى الاقتصادية الإسرائيلية المحلية وما زالت تستنزف. وأنا أستهجن وأسأل وأتساءل كيف يمكن أن نفتح الميزانية 3 مرات و4 مرات بالسنة وتبقى الأوضاع على ما هي عليه، ما في مشاكل في الاقتصاد الإسرائيلي.
3: سيد الياس مخول، في مقال نشر قبل يومين وتضمن بعض المعطيات المهمة جدا، بحيث أن حسب المعطيات معدل مغادرة الإسرائيليين الأغنياء تضاعف بين الأعوام 2019 إلى 2024، وارتفعت الخسائر الضريبية من نحو 500 مليون شيكل في عام 2019 إلى 1.2 مليار شيكل في الأعوام 23 و24. ما هي قراءتك لكل هذه المعطيات؟
16: قراءتي في هذه الحالة، كيف يمكن أن يكون الشيكل قويا إذا كان هناك استنزاف للاقتصاد واستنزاف للضرائب والمدخولات في الحكومة الإسرائيلية في دولتنا لا يأتي لا من النفط ومشتقاته، يأتي معظمه من الضرائب على المنتوجات النفطية وغيرها والمصالح. لذلك كيف يمكن أن يكون الاقتصاد الإسرائيلي قويا والشيكل القوي في وضع كهذا مستنزف إلا إذا كانت تقوم إسرائيل بالحرب على حساب غيرها؟ أنا لا أعرف ولست محللا سياسيا. فلذلك في هذه الأوضاع الحالية الاقتصادية الاقتصاد الإسرائيلي سيصبح مهزوما في السنوات القادمة. من الصعب جدا أن يكون قويا، لأن كما ذكرت قبل قليل هروب لرؤوس الأموال وأصحاب المصالح المربحة إلى خارج البلاد، حيث أن أي مصلحة هنا لا ربح للمصالح. المصالح في هذه البلاد بإمكانها أن تحافظ على نفسها، أن تتقدم رويدا رويدا الهنيهة، لأن الضرائب تصل إلى 55 وأكثر من 55%.
3: خطة أو برنامج اجتذاب المستثمرين الكبار الأجانب إلى إسرائيل فيما إذا يعني لم تنجح، أيضا هذا سيؤدي إلى حدوث ضرر كبير في الاقتصاد الإسرائيلي؟
16: 100% لن تنجح المؤسسة الإسرائيلية بجلب مستثمرين من الخارج. إذا كان بدل ما نستثمر في جلب مستثمرين من الخارج، تعالوا نساعد المستثمرين المحليين المصدرين أصحاب المصالح المحليين. بالماضي كان هناك دعم للتصدير، أين هو الدعم؟ لقد اختفى. لقد اختفى كل الدعم، يذهب باتجاهات معينة سياسية كلنا نعرفها، وهذا غير مقبول، وهذا سيهز الاقتصاد الإسرائيلي مستقبلا. لذلك لن يتحمس أي مستثمر من أي مكان في العالم أن يأتي ليستثمر في هذه البلاد. بدلا من أن نجلبه وندفع له ونعطيه، فلنعطي لأبنائنا في هذه البلاد.
3: سيد الناس مخول، احنا
16: لمصالحنا.
3: نعم. المجتمع الإسرائيلي كمان بعيش على الوعود من الانتخابات للانتخابات. بتعرف في كل حملة انتخابية في هناك وعود أيضا تقدمها الأحزاب وتقدمها الشخصيات المركزية للمجتمع الإسرائيلي، وكانت الوعود في الماضي يعني تتمحور حول غلاء المعيشة. يعني الناس تعرف انبسطت، بدت سعيدة وعاشت على أطلال هذه الوعود والحملات الدعائية المكثفة، وكأنه خلص يعني الأسعار ستكون معقولة ومنطقية ومقبولة وتتلائم مع ظروف الناس وحياة العائلات التي تئن تحت وطأة موجة الغلاء. لكن يعني أجت الانتخابات وفي شيء تغير تقريبا.
16: لا يمكن لأي حكومة أن تعد وتفي. ممكن أن تعد لكنها لن تقوم بالإيفاء بوعوداتها.
3: ليه؟
16: أنا أقول لك ليه. أولا الغذاء عالميا في ارتفاع مستمر، ونحن رواد الغلاء والارتفاع هنا في هذه البلاد. نحن رواد الغلاء والارتفاع.
3: تعرف المسافرين احنا عفوا على المقاطعة، احنا إسا في ذروة يعني موسم السفر، لأنه في العطلة الصيفية اللي بيجوا من سويسرا بقول لك إسرائيل أغلى، اللي بيجوا من هنغاريا بقول لك إسرائيل أغلى، اللي بيجوا من الأردن بقول لك إسرائيل أغلى، اللي بيجوا من دبي بقول لك إسرائيل أغلى. كل دول العالم أرخص من إسرائيل؟
16: نعم، إسرائيل هي من أغلى دول العالم في أي منتوج بدك إياه، سواء كان مستورد أو محليا. حتى المنتوج المستورد واللي سعره بضع دولارات يباع بمئات الدولارات هنا. كل المنتوجات الموجودة في إسرائيل أو كل الماكينات أو كل ما يلزم موجود في هذه البلاد هو بأسعار مضاعفة لسعره خارج العالم، لأن تعودنا هنا إنه الشيء في ارتفاع، كل شيء بارتفاع، والمواطن المسكين يدفع. بقول لك كله عم بغلى. مش صحيح، هذا ليس بحقيقة، هذا وهم. ولقد أوهموا الناس أن كل شيء ارتفع وكل شيء غلي، لكن هذا مش صحيح وغير صحيح.

0: مرحلة من المراحل قطف المنتوج هو خسارة وليس ربح وليس مردود. لذلك على الحكومة أن تأخذ الأمور بيديها. لا يكفي ما تفعله، تفعل أشياء كثير جيدة، لكن تفعل أيضا أمورا ليس الوقت المناسب لفعلها. عليها أن تتخذ الأمور بيديها وأن تحافظ على المواطن، لأن المواطن هو من يقوم بدفع الضرائب.
1: صحيح.
0: المواطن هو الذي يدفع.
1: شكرا لك رجل الأعمال والخبير في الشؤون الاقتصادية لياس مخول على هاي المداخلة المهمة. شكرا
0: لك أخ رائد والمستمعين والمستمعات.
1: شكرا جزيلا.
2: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: الأمور بخواتيمها كما يقولون، ونقترب من ساعة ولحظة الحسم. الموقف مرتبك نوعا ما، لا سيما وأن الأحزاب العربية لديها سقف التوقعات عالي مرتفع جدا. كل حزب له طموحاته، له أهدافه، كل حزب يتوقع بأن يكون انخراطه قوي جدا في اللائحة أو في التوليفة الجديدة. ولكن ما العمل؟ يعني يجب أن يكون طرف راض وطرف آخر أقل رضا. يعني مش معقول إنه كل الأطراف ستكون راضية من التوليفة، من القرار، من الموقف الذي اتخذ خلال المباحثات والمشاورات المضنية التي أجريت خلال الأيام الأخيرة من قبل لجنة الوفاق، التي أكلت مهمة صعبة جدا، مهمة معقدة، ولكنها منحت تفويضا. لا يختلف اثنان على أنه يجب أن يكون تفويض مطلق. السؤال: ما هي التوقعات بالنسبة للأحزاب، وأي توليفة سوف يتم الإعلان عنها في الساعات القادمة في مدينة الناصر؟ هكذا وصلتنا الأنباء والأخبار. وهل سيكون هناك أيضا موقف بالنسبة للحزب لكل مكان، سينخرط أم لا في التوليفة الجديدة؟ هناك أسئلة كثيرة تطرح في هذه الساعات، والإجابة عنها فقط في مكان واحد في الناصرة، وفقط لدى جهة واحدة مخولة، هي لجنة الوفاق. أحلى التحيات لكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. أسرة البرنامج في الإنتاج: فاتن حداد طبراني. في الهندسة الإذاعية: إيلان هولتساوزن. من الراديو المصور: حين عزرة. مني رائد ذياب أحلى وأجمل وأغلى تحية. طابت أوقاتكم، وإلى اللقاء.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
7: عناوين الساعة من مكان: اعتقال 4 مشبوهين بالضلوع في جريمة قتل ارتكبت في البعنة قبل 7 أشهر.

0: الإعلان عما قريب عن تركيبة القائمة الثلاثية. الطيبي يقول إن أفراد الطواقم الطبية العرب يؤدون واجبهم بتفان وإخلاص. الحوثيون يواصلون هجماتهم ضد اليمن. إيران تقول إنها تتبادل رسائل مع الولايات المتحدة.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الواحدة في أورشليم القدس، طاب يومكم بكل خير. أعلنت الشرطة اعتقال 4 أشخاص للاشتباه فيهم بالضلوع في قتل وفاء بدران في البعنة قبل 7 أشهر على مرأة من أطفالها. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل أن جميع المشبوهين من سكان البعنة، وهم 3 شبان ووالدة أحدهم، ومن المتوقع أن يمثلوا أمام المحكمة للنظر في الطلب لتمديد فترة الاعتقال. من المتوقع أن تلتقي لجنة الوفاق في الناصرة بعد الساعة مع رؤساء الأحزاب الجبهة والتجمع والعربية للتغيير لإطلاعهم على نتيجة حسمها والإعلان عن تشكيل القائمة الثلاثية. وقدم النائب عن يش عتيد يؤاف سيغالوفيتش استقالته من الكنيسة دون أن يفصح عن خطواته المستقبلية، أورد النبأ مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب. في ظل فحص الادعاء حول تقديم طاقم تمريضي عربي معاملة غير لائقة لجنود مصابين في مشفى رمبم، قال النائب أحمد الطيبي إن هناك حملة شرسة ضد أفراد الطواقم الطبية العرب، ووصف ذلك بصيد ساحرات وملاحقة ضد أطباء وممرضين عرب، بينما تكون الحقائق معاكسة تماما. وأضاف أنه يتوقع من المستشفى ألا يبقي مستخدمي الذين يمارسون مهنهم بإخلاص عرضة لهجمات، ونعم وزير الدفاع كاتس ووزير الأمن الوطني بن غفير بفاشيين. في اليمن، أفادت وسائل إعلام حكومية بأن الحوثيين استهدفوا ميناء المخا على البحر الأحمر بعدد من الصواريخ. وقالت مصادر لقناة سكاي نيوز إنه تم سماع 6 انفجارات، ويأتي ذلك في ظل تصعيد مستمر منذ أيام. نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وجود محادثات مع الأمريكيين، وقال إن هناك تبادل رسائل. وفي حديث مع وكالة مهر للأنباء أضاف إننا لن نتفاوض مع الأمريكيين إذا استمروا في خرق مذكرة التفاهم. وأوضح عرقجي أن الاتصالات مع سلطنة عمان وصلت إلى مراحلها النهائية، ولكنها لن تؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز إلى أن تلتزم الولايات المتحدة بالشروط الإيرانية. تطلب الشرطة المساعدة من الجمهور في البحث عن الشاب المفقود شريف طاهر البالغ من العمر 21 عاما من سكان شفا عمر. وهذه أوصافه: جسمه نحيف وشعره أسود قصير. يرجى من كل من يعرف شيئا عن مكان وجوده الاتصال على الرقم 100.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: تواصل درجات الحرارة ارتفاعها غدا ليصبح الجو حارا أكثر من المعتاد وجافا في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. وبعد غد الثلاثاء يبقى الطقس على حاله. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، والنشرة القادمة في الثانية.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل بصراحة، سوزان دبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غداً في ساعة الحقيقة
2: يقوم الواحد الصبح أرضه ملاني قمامة وبستسل المشكلة عنده.
1: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
3: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
4: بالفترة

0: السؤال الفردي استعملين هذا اللي بيصير.
1: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
2: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
1: ساعة الحقيقة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن في مكان سوزان ديبيني بصراحة.
4: طيب مكان.

تحياتي على جميع الأحباء المستمعين. صار الوقت لنرجع ونتحدث بصراحة مثل ما اعتدنا كل أحد الساعة واحدة عبر راديو مكان. في الإنتاج معنا اليوم شريهان حجير بيكي ولينا شحادي ورزق، أوسكار من الهندسة الإذاعية. في الأعداد والتقديم معك دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان دبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي. وما تنسوا عنا صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداو دبيني باللغتين العربية والإنجليزية. في مثل كنا دائما نقوله، دائما كنا نردده، وعلمونا يا أهلنا، كان يقولوا حبل الكذب قصير. هي جملة بس إحنا أخذناها مثل مثل تعلمناه من صغار وبقي معنا لليوم. وفي النهاية وبأسرع الوقت أسرع وقت الحقيقة بدها تبان، فلشو تكذبوا؟ وأحلى شيء صراحة، احكوا بصراحة وما تخافوا من الصراحة. اللي صار اليوم مع هالسنين اللي مرقت إنه الصراحة هي اللي صارت تخوفنا. صرنا نخاف نحكي بصراحة، منخاف نزعل حدا منا. بس مين أهون، هو يزعل ويبين على حقيقة الضعيفة ولا إحنا يصير اسمنا كذابين؟ ليه منكذب؟ وهل اللي بتعود على الكذب بيصير أسلوب حياة عنده؟ بالصغيرة والكبيرة بتلاقيه عم بكذب وبيألف قصص وبحكيها وبيصدقها وبيعيش الأوضاع هاي كلها. ليش الصريح والصراحة صارت تخوف اليوم؟ من شو خايفين؟ هل الصراحة ممكن تعمل عداوة بيننا وبين الأشخاص، بيننا وبين أصدقائنا، بيننا وبين زملائنا، بيننا وبين ناس إحنا منعرفهم؟ إذا في شيء نحن عارفينه ولا مصلحتهم وبدنا نحكيه، ولحتى نحكيه المفروض إنه نحكيه بصراحة، فليش بزعلوا؟ أو ليش نخلينا نأخذ الإشي علينا إحنا ليكون أهون؟ إذا حدا بيقولنا شيء وإحنا عارفين بداخلنا إنه في منه صحيح، ليه منحاربه وليه منزعل وليه منبطل نحكي معاه وليه منقول للناس إنه عم بيقولنا كذا كذا، مفكر حاله بفهم أكتر منا؟ يمكن بمرحلة معينة هو بعرف الأشياء أكتر منا، هو عم بحكينا لمصلحتنا. بس يمكن إحنا هالقد كل واحد عنده الإيجو هالقد عالي إنه لا أنا بقبلش حدا يقول لي إيش. يعني بدك الكل يكذب عليك لحتى تقول إنه أنا هيك مبسوط؟ هل صرنا نفضل الكذب على الصراحة؟ اليوم أنتوا كمستمعين كل واحد فيكم بكل اتصال، هل بتفضل فعلا أنه حدا يقول لك الصراحة لو مهما كانت؟ وطبعا مش صراحة عن وقاحة ومش صراحة عن تجريح، ولكن يحكيك الصراحة لأنك بتهمه ولأنه خايف على مصلحتك، ولا بتحب تضلك عايش بالكذب وبتوجهين وهذا بقول لك هيك وهذا بقول لك هيك؟ المهم أنه ما حدا يمس ولا أي شغل فيك. بس إحنا بدنا الصراحة، بدنا نعرف وين غلطنا لحتى نقدر نصلحه ونكمل حياتنا، وما بدنا حياتنا تصير كذبة ورا كذبة. لما منقول لأولادنا تعلموش تكذبوا وهن بيشوفوا أهليهن عم بيكذبوا بشغلات هالقد بسيطة قدامهن، فكيف بدها تزبط القصة؟ كذبي مش فاهم لعبي. 072-33-55-99-30 صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداو دبيني باللغتين العربية والإنجليزية. بأي وضع كنتوا بتحبوا تعيشوا؟ بالصراحة لو مهما كانت قاسي، ولا بالكذب وتوجهن وبس؟ المهم إنه نسمع أشياء اللي بتريحنا، بينما الحقيقة الناس عارفين أكتر منا. تعالوا نحكي بصراحة. 072-33-55-99-30 كيف شايفين اليوم وضعنا كمجتمع؟ من عاد اللي بحكينا بصراحة ولا نقوله شكرا؟ منحب اللي بتوجه لنا وبيكذب علينا ومنكمل معاه؟

وإذا كنا نحكي على الكذب فكتير مهم إنه نتطلع على حالنا وننتبه على حالنا. وقت الأولادنا بيحكوا شغلة صغيرة بيكذبوا فيها بنقول لهم ليه عم تكذبوا إحنا عارفين، بس هني بيشوفونا بكتير حالات، بكتير كتير حالات، إذا كان بالكلام أو بالتصرفات، إنه إحنا بدون ما ننتبه عم نكذب بأشياء هالقد بسيطة ما بتستاهل.

0: رح نبدأ معكم أحبائي ومع الاتصالات 072-33-55-99-3. وين إحنا من الحقيقة وشو بتعني لنا أنه نسمع الحقيقة، ولا منحب بس توجهن حدا يتوجهن لنا وحدا يكبر فينا وحدا يكذب علينا لحتى إحنا نحس أنه والله نفسيتنا ارتاحت؟ لا، أنت بأساسك عارف شو أنت، فليلة تخلي حدا يضحك عليك. نأخذ أول اتصال. مساء الخير. مساء الخير، مين معنا؟ فادي. مساء الخير يا فادي.
1: شو أخبارك سوزان؟
0: أهلا وسهلا. ميت هلا، أهلا وسهلا فيك.
1: أي أول إشي، من أحسن إلى أحسن سوزان دبيني بكل برنامج سوزان دبيني بصراحة.
0: تسلم تسلم، الله يخليك. آه يا فادي، هات لنسمع رأيك، كيف أنت كنت بتحب إنه تعامل الناس والناس تعاملك، وبالمقابل كيف شايف الوضع اليوم في المجتمع، كيف نحن عايشين؟
1: طبعا أخت سوزان، نحن نعرف بهذا الوقت إنه كلمة الحق صارت كتير كتير صعبة إن الواحد يحكي كلمة الحق، وإذا كلمة إذا حكيت كلمة الحق كتير كتير في ناس بدأت تزعل. يعني إحنا بنشوف يعني أخت سوزان في العنف اللي بيصير بآخر المدة في وسطنا العربي، وأنت بتشوف الحقيقة قدامك، وبيش مثلا بدك بتوبيس او اشي ياخذ منك فادي او اخوك او لك اوعك تحكي، اوعك تشوف، اوعك انك انت ما سمعتش، انت ما شفتش من الخوف. يعني صار كلمه الحق هي تجرح اخت سوزان.
0: كلمه الحق بتجرح ولا كلمه الحق بتخوفنا؟
1: طبعا اكثر انه بتخوفنا، بس اخذ لك انه بهذا الوقت اخت سوزان اللي بيحكي كلمه الحق ما بتغلب. يعني اذا بتنزل على محكمه مثلا لا سمح الله وتشهدي وتقول كلمه الحق، بعد يومين تلتك تدفع ثمن غالي. عشان هيك الواحد صار يلزم بيته، بطلت الناس تسترجع تحكي كلمة الحق. بس بوسطنا العرب أخت سوزان كان كتير كتير أوادم يحكوا كلمة الحق. اليوم مؤسف جدا أخت سوزان، الأوادم كتير كتير اختفوا، فصارت التخيغ هي تمسك كل الأمور في وسطنا العرب.
0: هلأ أنت أخذت الاتجاه هالقد هيك بعيد وهالقد كتسوني، إحنا عم نحكي على حياتنا، إحنا مش عم نحكي على كان. إذا كان أنت عرفت شغلة بدك تخبر الشرطة عنها لأنه رح تعلق مع العصابات أو مع هاي، أنا عم بحكي بين فادي وبين أصدقائه، بين فادي وبين العيلة، بين المحيطين فيه. هل بتتقبل منهن إذا بقولوا لك فادي صار كذا كذا وهذا مش مزبوط تعمله، أو أنت حكيت شغلة مش مزبوطة، حكوك عن أشياء بصراحة، هل أنت بتتقبلها ولا لا، ولا بترفضها؟
1: إذا كان إشي أخت سوزان كان واقع بتقبلها، بس اليوم إنه بديج مثلا يقولوا لي عن مثلا إنه ابنك سوى مشكلة في الحارة أو ابنك هيك أو ابنك هيك، بتحسيها صعبة كتير عليك إنه يجي يحكوا على ابنك أو إنه
0: بس إذا كان ابنك صحيح عامل هالشغلة ليلة تلاقيها صعبة عليك.
1: كثير أخت سوزان مش يعني تقبل هذا الإشي، بدي يقول لك شو إلك عنده، إيش إلك تحكي معه، إيش يعني صارت كلمة كتير كتير تجرح، كتير كتير صعبة صارت. عشان هيك إحنا المشكلتنا إنه بطل عندنا التربية ولد. يعني لو كلمة الحق ضلت كلمة الحق ما صارش فينا هيك أخت سوزان في وسطنا العالم.
0: ما هو كيف كلمة الحق بدها تبقى يا فادي إذا كان إحنا مش متقبلين على حالنا كلمة حدا يقولنا إياها بصراحة؟ كيف كلمة الحق بدها تبقى إذا كان بين الأهل ما حدا بيقبل إنه التاني يتدخل بحياته؟ بقول لك عم تتدخل بحياتي، بس هنا في مصلحة، هنا واحد شايف إنه في إشي مش مزبوط فعم بيقول لك يا وين المشكلة؟ يعني ليش لحتى الإيجو عنا يكون هالقد عالي ولا وأنا ما حدا بيحكي معي؟ لا، أنا بعرف كل إشي صح، فيش إنسان بالدنيا بعرف كل شيء صح.
1: 100% بتحكي انت سوزان 100%، بس اليوم احنا بنعرف انه حتى اليوم الاخو بده يجي يحكي مع اخوه ويقول له انه مثلا انت في عندك كان شيء مش مزبوط او هات طول مرة تقول لك تدخلش فينا. يعني في مين يرد الحكي، في مين يرد الجواب، في مين يرد الهاد، لانه
0: وهذا بردعك انت لقدام انه تحكي اي كلمة صريحة مع حدا حتى لو كان لانك خايف عليه وبدك مصلحته؟
1: لا طبعا اخت سوزان، انا بتحكي من الحق لو قطع راسي، بس اليوم انا يعني في بده يكون 4-5 بالحاره وبتعمل مشكله، بده يقول لك ابنك عمل مشكله، بدك تتوجه يقول لك جارك انه ابن ضد ابنك او ابنك هيك، بتحسيها صعبه. طب ليش ضد ابنك؟ خلينا يعني الواحد لما بيجي بتحكي كلمه شر او خايف على ابنك او انه ابنك ماشي بطريق مش مزبوطه وعمال بنصحك جارك انه طلع ابنك هيك شفته، بتلاقيها كثير كثير بقول لك تدخلش فيه. طب ليه؟ هذا شيء غلط جدا اللي عمال بيصير. لا اتقبل هذا الحكي عشان المره الجايه ابنك ما يمشيش معي الناس، ما يغلطش على على على جاره، ما يقدمش على صاله جاره، ما يسوقش.
0: يعني عمليا خلينا نقول فادي انه انت بتقبل النصيحه إذا كانت بصراحة أو أشياء ممكن إنه تضايق، ولكن أنت عارف إنه هذا الإشي فيه منه، أنت بتقبل الإشي وما بتعاد الشخص اللي بقول لك إياها أو ما بتقول له شو هالوقاحة أو ليلى تحكيني هيك أو
1: صدقيني بالعكس أنا بكون مبسوط كتير لما بيجي بقول لي مثلا ابنك هيك هيك هيك سوا، بالعكس هو يعني بده نصيحة ابني، بده شطر ابني، لازم أتقبلها بكل روح بكل الروح، لازم أتقبلها إنه عاد كلمة الحق على ابني إنه ابني ماشي بطريق غلط أو ابني مش مزبوط، لازم أتقبلها.
0: أوكي، فإذا أنت بتتقبلها وأنت منك وعليك لو بدك تحكي مع أي إنسان وشايف إنه في شغلة صارت ولازم تقول له إياها بصراحة، بتحكيها ولا بتضلك ساكت بتقول مالي ومال المشاكل؟
1: طبعا سوزان إذا كانت
0: بتحكيها بتحكيها فادي بتحكيها، إذا حسيت إنه كلمة لازم تنقال لمصلحة شخص معين بتحكيها ولا لا؟
1: إذا كانت يا أخت سوزان أخرى مرة إذا كانت مع واحد مناسب لعقله لعقلي بتحكيها، إذا كانت يا سمح الله من بنات أنا حاسس إنه رايح يجيب لي وجع راس
0: فبنسكت ما بنحكيها. شكرا كثير يا فادي، شكرا عزيزي، يعطيك ألف عافية،
1: تسلم السودان كلك ذوق،
0: تسلم تسلم لي، باي باي. حلوة وكذاب عبد الحليم، وكذبة ورا كذبة اللي سمعناها بالقبل كانت لنصيف زيتون، كمان أغنية كتير حلوة على فكرة. وأنا عم بدور على أغاني الكذب لقيت شي 16 أغنية عن الكذب ولا أغنية عن الصراحة بس بصراحة تبع زياد الرحباني، الباقي كله كان عن الكذب.
2: ليه صدقتك؟ الحق عليا، الحق عليا،
0: تعال نحكي بصراحة كيف بدنا نعيش، بالحقيقة بالصراحة ولا بالكذب؟ 072-33-55-99-3
2: كذاب كذاب

0: نقبل على حالنا نحكي كلمة صدق وصراحة لإنسان بعز علينا وبدنا مصلحته، ولا برضو منخاف من زعله ونقول لا خلينا ساكتين؟
1: من أول معاد ده حرام الأسير ليه تكذب علي، من أول معاد ده حرام الأسير لو تطلب عيني امشي لك بلاد واجبهم هدية، لو تطلب عيني امشي لك بلاد واجبهم هدية، وفيها ايه لو جسمي تسلم بس وتفوتني.
0: لا استنى شوي
1: ليه صدق.
0: طيب يلا على الهوى، انت على الهوى. مساء الخير.
2: مساء الخير يا بيك العافية، شو الأخبار؟
0: أهلا وسهلا، الحمد لله بألف خير، كيفك أنت؟
2: الحمد لله. أول شيء هنيك على البرنامج، الموضوع حلو كثير اليوم.
0: تسلم، شكرا كثير من ذوقك. مين معي لطفا؟ مين معي إذا ممكن؟
2: معك
0: أسامة. أهلا وسهلا يا أسامة، تفضل.
2: أعتقد إنه يعني الصراحة وزي ما بنحكي سيف ذو حدين، يعني في مواضيع، في أشياء اللي هي إيجابية وفي أشياء اللي هي سلبية.
0: أوكي.
2: يعني حسب رأيي مثلا إن في مواضيع اللي مثال صغير، رجل في صحة مش منيحة أو تعبان، فبيقدرش نقول لا شكلك مش منيح، من كل أشياء اللي بجوز ترفع الحالة النفسية ويكون
0: ترفع معنوياته. أوكي.
2: فمرات يعني نستعمل الإشي هذا عشان نساعد نفسية الشخص نفسه وعشان نكون معنويات. أما بالنسبة للصراحة فأنا فأكيد 100% لازم نكون دائما صريحين مع مجتمعنا، والكذب يعني ترى يكون حوله قصير، في الآخر راح تبين الحقيقة ويبين كل شيء.
0: انت اسامه، انت كنت بتحب انه حدا يجي يقول لك الحقيقه مثل ما هي، ولا بتحب انه ما حدا يتدخل بحياتك؟
2: أكيد.
0: انه يمكن بس لإراب لك اللي ممكن تسمح لهم ان يحكوا، يعني اصدقاء وهيك من برات العيله؟ لا
2: اكيد.
0: ولا بتسمح؟
2: لا لازم دائما، حسب رايي لازم دائما نكون صريحين.
0: في حدود أسامة، لما أنت بدك تقول لواحد على شغلة اللي أنت هاممتك مصلحته وبدك تقول له إياها، تقدر تقول له إياها مثل ما أنت بدك، ولا في حدود لازم نلتزم فيها لحتى لا نجرحه ولا نضايقه؟ بدنا نقول له الصراحة، بس ما بدنا يصير بيناتنا عداوة، فشو بنعمل؟
2: أكيد كل إشي في الأسلوب الحلو والإحترام دايما بحل، أهم إشي يكون في احترام متبادل وفي ثقة وفي مستويات، يعني شو نحكي صح، في احترام، أهم إشي الاحترام، وكل شيء بيصير بالطريقة الصح.
0: بتقبل كلمة الحقيقة أو الصراحة فقط من صديق، ولا حتى لو كان إنسان جار أو غريب أو هيك وبعرفك وقال لك بدي أحكيك شغلة بس بديش تتضايق بديش تزعل؟
2: طيب إحنا في مجتمع يعني في أنواع للناس، في الناس اللي بتدور اللي تسوي لك مشاكل، وفي ناس اللي بتدور على مصلحتك.
0: صحيح.
2: وحسب خبرتك في الحياة تقدر تعرف إن الشخص هذا إذا جدي معاك وبده مصلحتك ولا لا، فحسب التقييم تبعي أنا بقدر أقول إذا الشخص هذا يعني بده مصلحتي ولا لا، وإذا بقدر أسمع له ولا لا.
0: كل الاحترام أسامة، شكرا كثير لاتصالك، تابعنا دائما يكون معنا. الله يسعدك، يا هلا فيك، تحياتي، باي باي. 072-33-55-99-3، تعالوا نحكي بصراحة، بدنا صراحة ولا بدنا الكذب؟ بدنا نقول الصراحة ونريح قلبنا، ولا بدنا نكذب على غيرنا لنبقى أصحاب إحنا وياه؟ شو كنتوا بتختاروا أنتوا؟ 072-33-55-99-3. هالأغنية كمان عن الكذب لسارة زكريا، اسمها يا حضرة الكذاب.

0: من الأغنية الحلوة يعني حالف لمنك ينتقم شو يا حضرة الكذاب سوي تبطل حسك غالي يعني كمان محترمته قلت له حضرة يعني يا حضرة الكذاب بالنهاية طيب 072-33-55-99-3 خلينا ناخذ كمان اتصال تعالوا نحكي بصراحة مساء الخير
1: صنور
0: أهلا وسهلا هلا
1: هلا
0: نعم تفضل مين معي
1: معك نضال من الشمال
0: أهلا يا نضال أهلا وسهلا فيك تفضل
1: بالنسبة للموضوع اللي عم نطرحه أنا فين دي كلمة حبيتها كون مداخلة بسيطة
0: أوكي
1: إنه في الحياة قلت هي تودت يا خخام ممكن الصراحة اللي عندها جاولة تخرب بيت
0: كون ذكي ما تكون صريح لأنه صراحة يمكن ما حدا بيقبلها مثل ما احنا بنقولها بس بدك تقولها بطريقة ذكية أوكي بس بالنهاية بدك تقولها نضال بالنهاية بدك تقولها بضل بتختلف الطريقة انت مع انك تقول الصراحة مهما كانت خلينا نقول مهما كانت قاسية للي قبالك بس تجيبها بأسلوب حلو يعني هيك تلفها هيك بشي ضمة ورد وتقول له تفضل بس بقلبها في شغلات لازم تفهمها
1: إذا الصراحة اللي بقولها ممكن تضر بالشخص اللي عقبالي أو تضر بحدا من عيلته أو بحدا من أصدقائه بفضل إني ما أقولها
0: أوكي
1: بفضل إني ما أقولها بالعكس إني أجي أقول له أحذره أو ألفت نظره إنه تنتبه لشغلة معينة إنه هو يكشفها بحاله
0: يعني بتجيب له اياها بطريقه تانية بس ما بتحكي اشكرها على الاشياء اللي انت شايف انه لازم يصلحها بحاله او انه لازم يزبط امور لانه او انت سامع شغلات كيف بدك توصل له اياها
1: اذا الاشي اللي بوصل له اياه بفيده بوصلها بطريقه مباشره بقول له اعور اعور بعيني اما اذا الشغله اللي بوصل له اياها شغله بدها تضر فيه او بدها تخرب بيت او بدها تعمل مشاكل او تتطور لاشياء ثانية لمسلول ثاني فانا بفضل ان ما اقولها بفضل انه يجي الانسان يعني حتى في شهادة زور اللي ابيحت انه اذا الشهادة تبعتي وانا سألت صار معي موقف انه سألت شيخ اذا انا بدي اروح احكي صراحة واشهد وبدي يخرب الشهادة تبعتي اذا تخرب بيت قال لي لا شهدش هاي ايش هذا بشيء اللي ما يخربش البيت
0: كيف يعني انك تغير بالإفادة تغير بالشهادة ولا تجيبها باسلوب ثاني
1: انه انا اذا انا شفت انا ما شفتش
0: اوه طب هذه ما فيهاش كمان صدق يعني انه كيف انت شايف شغلي ورايح بدك تشهد فيها بقولوا لك لا تقولش لحتى ما تأذيش غيرك فكيف بدها تصير يعني كيف بدك وين الحق هون بده يكون وين الصدق وين الصراحة بدها تكون
1: الحق اذا انا بنصف بالحق بقولها اذا انا بنصف بالحق
0: أوكي.
1: اما اذا انا بدي بيكون في شكوك على موضوع معين وهذا الشكوك فيش اثباتات عليه غير الشهاده تبعتي انا والشهاده تبعتي انا اذا حكيتها مضبوط بدها تولد مشكله او بدها تعمل شغله افضل من الوضع القائم يضله على ما هو مما لا تنعرف
0: فإذا خلينا نقول بالحالة اللي بدنا نحكي فيها صراحة وحاسين إنه هالصراحة ممكن تأذي عن جد بني آدم حتى لو كنا بدنا نقولها لمصلحته بس من جهة تانية ممكن تأذي فإحنا بنسكت وما بنحكيها
1: صحيح أنا هي وجهة نظري ومن أولاد عمنا ممكن نتعلم كمان أشياء إنه المثل اللي قلت إياه بالبداية قلت يا صديق يا أخام حتى في كل شيء حتى في الشارع أنا سايق مثلا
0: أوكي سايق وعم تحكي على التليفون
1: بدي بريد
0: اوكي
1: واذا يعني الطريق لإلي واجا واحد بده يغلف علي اخش فيه ولا ابعد عنه
0: لا بدك تبعد عنه اكيد
1: بدي ابعد عنه وهيك الحياه طبعا
0: كل الاحترام نضال كل الاحترام بتمنى دائما تكونوا معنا ونستفيد من ارائكم ومن خبرتكم بالحياه لانه بالاول وبالاخر برنامج بصراحه عن جد بصراحه بس بدنا نحاول على قد ما فينا نغير شوي بهالمجتمع لنقدر نعيش احنا كمان مرتاحين واللي قبالنا يكونوا مرتاحين شكرا كثير نضال
1: التغيير ما بده يتغير بالحكي
0: بدنا بالفعل
1: يتغير بالفعل
0: مليون بالمية صح
1: انه يتغير بالفعل في كثير شغلات اللي لازم نرجع عليها من الاسس عشان نغيرها.
0: وبالأساس إحنا أولادنا
1: للأسف.
0: كيف نحكي معهن وبأي أسلوب وبأي طريقة، وما نكذب قدامهن ونروح نقول لي أنت كذبوش.
1: كل إنسان يصلح بيته وبعدين يطلع برا،
0: كل الاحترام
1: برا ويفوت لجوا.
0: رائع رائع جدا، ألف شكر لك نضال. شكرا عزيزي، يا هلا فيك. باي باي باي، الله معك. تعال نحكي بصراحة،

072-33-55-99-3. تعالوا نحكي بصراحة، صراحة ولا الكذب، الدواوين ولا اللف والدوران، ولا نحكي لو شو ما كان النتيجة. مش الكل عنده هذا الأسلوب الحلو إنه شوي نقدر نغير، إن نجملها، نوصل الرسالة، بس لحتى توصلها بالأسلوب هلأ مثل ما حكى نضال وأسامة وكمان فادي، لحتى نوصلها بأسلوب حلو كمان بدك تفكر كتير كيف وكيف بدك توصلها، اللي تكون أنت صادق وبنفس الوقت ما تجرحش اللي قبالك. كتير شغلات بالصراحة ممكن تجرح، عشان هيك بقوله الصراحة صحيح بتجرح لكنها بتفيد، وإحنا هذا اللي بدنا إياه، بدنا نفيد بعض ما بدنا نجرح بعض، ولكن كمان بدنا نحكي بصراحة.

0: شيرين
1: الزمن ده الكذاب
0: الكذابين
1: ما بقوش بيبتك
0: 072-33-55-99-3 مساء الخير مساء الخير ألو
2: يعطيك العافية
0: هلا أهلا أسامة
2: حبيت بس معك حبيت أضيف بس إيه صغير بتمنى أن ما بديك تهني صغيرة في مجال
0: طبعا نسيت تقدم التهنئة بالقبل رجعت اتصلت لتقدم
2: عشان هيك
0: طيب يلا
2: حبيت اهني صديقي ونسيبي بمناسبة زواجها 14/8 قصي ابو يزن قصي الف مبروك يا صديقي ان شاء الله تشوف الخير عيادتها عشان تتفضلوا الدعوة عامة للجميع بتنورونا
0: حلو يا التهنئة اوكي شكرا كثير لك شكرا هلا فيك والف مبروك يا هلا فيك تحياتي باي باي باي الله معك بنواصل معكم احبائي وبدنا نضلنا بالصراحه وبدنا نحكي الصراحه لنشوف لامتى رح نضلنا نحكي ونجمل بكلماتنا بس لانه خايفين انه نأذي اللي قبالنا مع انه كمان انا بآمن انه اذا ما حسيتش بالوجع يمكن ما تصحاش إذا اللي قبالك ما قالكاش كلمة اللي ضايقتك يمكن تضلك ماشي ومصدق إنه كل إشي معك تمام فمرات كتير الجرح الصغير هذا أو الكلمة اللي بتيجي هيك مثل اللسعة بتفتح عينين الواحد إنه في إشي باللي عم بقوله صح فلازم إحنا كمان نتطلع على حالنا ونصلح شوي بأمورنا خلينا نتوقف مع فاصل إعلاني ومن بعدها منواصل برنامجنا اليوم تعالوا نحكي بصراحة

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان سوزان ديبيني بصراحة.
5: منواصل معكم أحبائي حلقتنا اليوم من برنامج تعالوا نحكي بصراحة، وهي عن موضوع الكذب، ما بين الكذب وبين الحقيقة، وين إحنا وين بأي جهة بنختار نكون، هل اللي قبلنا يقولنا الصراحة مهما كانت ولا يكذب علينا، وهل إحنا نقول للي قبلنا الصراحة مثل ما لازم بدون تجريح طبعا، ولا نحاول نجملها ونكذب ونخفف كلمة من هون وكلمة من هون. هل الإنسان الصريح اليوم صارت الناس تبعد عنه وتخاف منه؟ بظن آه. ضلك جامل وضلك اضحك بوجه الكل وجامل الكل، بتلاقي الكل مصدق انه عن جد آه والله، وبيكمل معك كل صحبة والصداقة وكله، بس احكي كلمة حق وشوف ساعتها شو بصير. ما تنسوا بعد شوي لينا رح تكون معنا جهاد، جهاد إخباري يرشد، أخصائية نفسية علاجية ومدربة ذهنية، حسام جنيد حاجي كذب مليت،

0: جهاد غبرية رشيد، أخصائية نفسية علاجية ومدربة ذهنية. مساء الخير يا جهاد.
1: هلا فيكي فوزان، إلي كل جميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك جهاد. منخاف إحنا من الكذاب ولا منخاف من الصريح؟ ولا هالسؤالين بيعتمدوا على الشخص نفسه، كيف هو بفكر بالصراحة وبالكذب ومين بفضل فيهن؟
1: ما هي طلع بتعلق شو مفهوم الصراحة عنا. يعني
0: الصراحة كم المفهوم إلها؟
1: في لها كثير مفاهيم الصراحة،
0: مثل
1: أو بالأحرى من وين جاي الصراحة. يعني هل الصراحة جاي من محل ثقة ووعي، ولا هي جاي من محل نقص؟ يعني الإنسان قاعد بيعبي نقص عنده، فهو بقول أنا صريح، أنا هيك بحكي.
0: أنا بتخيل إنه اللي أنت عم تحكي وبالذات بالجملة الأخيرة، هذا الإنسان اللي عنده نقص والصراحة عنده بتكون تجريح باللي قباله.
1: طبعا، لأنه طلع الإنسان الصريح، يعني كيف أنا بدي أميز الإنسان الصريح عن جد اللي هو صريح، بقدر أقول له صريح.
0: أوكي.
1: هو الإنسان اللي بيكون واضح لما بعمل إشي إيجابي ولما بعمل إشي سلبي، مش لما بعمل إشي سلبي فقط.
0: أوكي. يعني اللي بعطيكي إطراءات مثل ما بعطيكي ملاحظات، الإنسان اللي بيشوف الأشياء الحلوة فيكي والأشياء الغلط اللي لازم، أو حسب نظرته أنه ممكن تكون غلط، اللي لازم كمان يعطيكي عليها هيك تنبيه، أنه مثل ما بقولك أنه بحبك وعملت إشي حلو واو وبتجنني وكل شيء، كمان لما بتعملي غلط من مسؤوليتي لأنه بحبك أني هقولك.
1: بالضبط. وكمان لأنه في إشي اسمه أسلوب. يعني الصراحة كمان وقت أنا بتقبلها، ما هو الإنسان بشعر باللي قباله إنه هو قاصد عن جد ينصحه ولا قاصد إنه بس يحرجه مثلا. في مثل عنا بيقول النصيحة على العلن فضيحة. شو المقصود فيها؟ إنه أول إشي أنا لما بدي أجي أعطي النصيحة لازم أعرف هل هو طلبها مني، هل النصيحة تبعتي هاي عن جد رح تساعده هنا من هذا المحل، وكيف بدي أعطيها؟ هل أنا أعطيها قدام الكل ولا بيني وبينه؟
0: لحظة، أنت عم بتقولي إذا هو طلبها مني، بس إذا أنت إنسان بعز عليك، صديق أو حدا من العيلة أو زميل وبعز عليك وشايفي إنه في شغلة عم تصير مش مزبوطة، بتستني لهو يسألك ولا أنت بتقولي له إياها؟
1: بيني وبينه
0: طبعا، بيني وبينه مش على الملأ، لأنه ما فيش إشي اسمه نصيحة على الملأ، يعني بهدلة هاي.
1: حكينا النصيحة على العالم فضيحة.
0: لا، هاي مش نصيحة، هاي تجريح.
1: هاي قصد بأنك أنت تحرج الإنسان.
0: بالضبط.
1: وبيكون الدافع غالبا تبعها نقص معين عند الإنسان عم بيعبيه.
0: يعني اللي عنده نقص، اللي عنده نقص بدي يفرجي حاله قدام الناس، هو اللي بحكي وقدام الناس وبعلي صوته وبقول لك صار كذا كذا ومش لازم يصير كذا كذا، هذا هنا إثبات ذات لأنه عنده ضعف شخصية، مش لأنه هو مهتم بمصلحتك ولا معاه حق.
1: هو شوفي، لأنه إحنا برضو كمان أنا ما بقدر أجي أحكم على البشر بالشكل العام. مرات الإنسان شو بيصير إنه في أشخاص بتكون متعرضة لمواقف، لأشياء مثلا من الشخص نفسه، مرات كأنه بتكون رد، إنه زي كأنه بده يحرجه قدام الناس، يكون في رد. فهون السهاد تعامل نوسعها أكثر شوي. إذا الإنسان عنده وعي وعنده اكتفاء ذاتي، هو حتى هاي قادر إنه يكبح نفسه وإنه ما يعطيش النصيحة هاي ولا يعطي يعمل هذا الإحراج لهذا الشخص، قد حتى لو هذا الشخص كان مؤذي لإله يوما ما.
0: أوكي. فإذا بهاي الحالة المفروض إنه النصيحة، دائما كانوا يقولوا النصيحة بجمل، والنصيحة إذا كانت من قلب صافي وبطريقة مزبوطة ساعتها هي بتعمل مفعول، وإلا بدها تصير عكسية.
1: هي النصيحة ما هي هيك، شوفي عم صوب بسيط، طفل صغير إذا أنت بتيجي تعطيه أوامر أو شغلات قدام الكل رح يتمرد عليك
0: أكيد،
1: وهي ولك الكبار نفس الشيء، ما اختلفوش عن الأطفال، رح يتمرد ورح يزيد.
0: فإذن الصراحة مطلوبة، ولكن الأسلوب أيضا جدا مهم،
1: مهم جدا، وهذا اللي بيفرقنا إحنا عن الأطفال. البالغين لما أنت بتكون المفروض، أنا كإنسانة بالغة المفروض أنه أنا واصلة لمرحلة نضج، أقدر أفصل أو أفهم كيف أعطي النصيحة، كيف يكون الأسلوب والتوجه. يعني مثلا حتى الكلمات أعرف كيف، مثلا إذا حدا أجد يسألني لابس لبسة حلوة أو بس مش مناسبة، يعني تعال نقول لجسمه لا بعرفش أو للمناسبة اللي رايح عليها وهيك.
0: أوكي.
1: في مرات نستعمل كلمات اللي هي كثير صعبة، يعني في أشخاص تيجي تقول لك إنه مش حلو، مش حلو، روحي اشرحيه، روحي غيريه. يعني مثلا لو باجي بقوله لو بتضيف للإشي هيك أو
0: أسلوب تاني، ممكن يكون بأسلوب تاني،
1: لون آخر. يعني في قصة مرة سمعتها، يقال إنه في ملك كان حلم اللي هو بيقول حلم إنه كل أسنانه عم تتساقط.
0: أوكي.
1: فأجا بيسأل إنسان مستشاره، فهو بيقول له أنا حلمت هذا الحلم، شو تفسير هذا الحلم؟ فهو قال له هذا بيقول إنه كل عيلتك رح تموت. أنت رح تشهد على موت كل أفراد عيلتك.
0: أوكي.
1: فهو غضب ومن غضبه قتل، أو أمر بحبس المستشار تبعه أو قتله، بما يعني كيف بتقول القصة.
0: أوكي.
1: فرح عند آخر، عند حكيم آخر، سأله عن تفسير الحلم، فشو قال له؟ قال له الحلم بيقول إنه أنت أكثر واحد في عيلتك رح يكون عمره طويل.
0: فإذا كل واحد كيف بيشوف الصورة من عنده.
1: نفس التفسير،
0: أوكي.
1: ولكن الكلمات اختلفت.
0: صحيح.
1: فتقبل الإشي أكثر من الأول. فهي أسلوب، الصراحة هي أسلوب. وبرجع وبقول مرات قبل ما إحنا نيجي نعطي النصيحة منشوف إذا الإنسان طلبها، إذا هل قد إنسان عزيز علي وكرر الفعل، باجي بيني وبينه بقوله إنه مثلاً هذا التصرف ما كان مناسب للحدث اللي إحنا كنا فيه. هذا الإشي بس بيني وبينه، بحكي الإشي بيني وبينه. يعني اليوم حتى على مستوى أهالي، يعني مرات الإخوة بين بعض، إنك تيجي تعطي مثلاً نصيحة لواحد من أولادك قدام أخوته، ممكن هو
0: ممكن يتضايق إنه أحكي لي لحالي، ليه عم تحكيني قدامي؟
1: أوكي. بقول لك إمي بيني وبينك، مش بلاش قدام، خلص بعدين ممكن يطلع عليك نظرة، فالمفروض تفهمي إنه أوكي خليها بعدين. فهي ونرجع لكمان للإشي الثاني اللي حكيته في البداية، اللي الصراحة هي الصراحة بكل شيء، مش الصراحة فقط وقت السلبيات. فأنت وقتها الإنسان رح يتقبل منك الصراحة، لما حتى لو شو ما كان أسلوبك وقتها، لما بيشوفك إنه أنت بتعطيه إطراءات، يعني لما بتيجي تعطيه ملاحظات سلبية على أشياء معينة بالمقابل، بس أنت كمان عم تعطيه إطراءات لما بيعمل أشياء منيحة.
0: بس هون كمان فيها إشكالية، إنه في ناس اللي بتعطي كتير إطراءات بهدف إنه تشجع الإنسان اللي قبالها أو تقوي معنويات الإنسان اللي قبالها، وهون الإشي كمان لما بيزيد عن حده بقلب ضده. يعني مرحلة معينة كل الإطراءات وكل الدعم وكل اللي أنت بتحكيه بكل صراحة ومن قلبك، لأنه بدك تقوي المعنويات وبدك تدعمي هالبني آدم وبدك تخليه آمن بحاله، فبنقلب عليك إنه بصير تصرفه هو معاك غير. فهل هذا نابع لأنه هو مش مصدق حاله وعارف أنك عم بتجاملي، ولا لأنه ممكن أنه بمرحلة زي البالون اللي بنتفخه برجع، لما بوجه مين بنفخ بفقع البالون؟ بوجه اللي بنفخه. ف فهون كمان إحنا هاي طبيعة بني آدم، فكيف بدنا نعرف مع مين نحكي مظبوط ومع مين نحكي بصراحة ومع مين نحاول إنه نقوي من معنويات إذا شفنا إنسان اللي هو تعبان بحياته أو عنده مشاكل أو هيك، بس كمان بالنهاية مش يطلع الإشي علينا.
1: هو يطلع كمان إحنا نرجع كمان مرة لكل قصة التوازن هنا. يعني أنا لما بعطي إطراءات بالمقابل لما في شغلات يعني أنا لما بدي أجي أعطي إطراء عشان أشجعه بالمقابل إذا في عنده سلبيات معينة أنا لازم أحكي له إنه في طيب أنت لو أنك بتتغلب بس على هاي الشغلة أنت في عندك نقاط قوة، بس في لو أنك تتغلب كمان على هاي مثلا ممكن تكون عندك نقطة ضعف، وطبيعي إن كلياتنا عندنا نقاط
0: كل واحد عنده نقاط ضعف طبعا.
1: إذا إحنا منعزز نقاط القوة هيك إحنا منتغلب على نقاط الضعف طبعاً.
0: بس بالمقابل فيك كمان تقولي له إنه هاي نقاط قوة موجودة بس في عندك كمان نقاط ضعف.
1: بالضبط.
0: يعني الصراحة بدها تضم كل شيء، بدها تضم المنيح والعاطل، السيء والجيد.
1: وهون لأنها بتيجي الصراحة لما بتكون عن وعي هي عن جد بتكون صراحة من دون وعي، بس لأنها بتكون عم بتحرك يعني الأشياء. إذا أنا في استفزت عندي مشاعر معينة وجيت أعطيت ملاحظة معناها لازم أفهم أنا لا أنا هاي الملاحظة ما كانش من محلها أصلا، هاي كانت بس لأنه استفز في مشاعر معينة فأنا جيت حكيتها.
0: بس في كتير ناس اللي عندن هاي الأعصاب اللي دايما أعصاب متوترة، يعني شو ما حكيتي معهن إذا كان حكيتي بهدوء أو مش بهدوء دايما في عندن هاي الكلمات اللي بتطلع جارحة، فليش الإنسان اللي قباله شو ذنبه أنه يتحملها؟ وبقولك لا أنا صريح أنا بحكي بصراحة، صراحة مش تجريح، وصراحة مش عالطالع والنازل، ومش بكل موضوع حدا سمح لك أو ما سمح لك بتفوت أنت بالموضوع وبدك تحكي وبدك كل اللي عندك بدك تقوله، ممكن يكون تجريح للي قبالك. فهون كمان إحنا لازم نوقف ونفكر معنا حق نتدخل ولا ما معنا حق.
1: انت بتعرفي هون ذكرتيني بإشي لما في ناس بتقول لك هو عصبي بس قلبه طيب، ايش عصبي يعني نزل فيه تجريح وإهانة وتكسير ويضربني وبس ما هو قلبه طيب؟ لا هذا مش قلبه طيب،
0: بديش العصبية طيب وبديش العصبية
1: متأسفة يعني الإنسان اللي قادر يتحكم في
0: أنا عم بضحك لأنه ذكرتيني بهاي الكلمة كتير من قبل ناس هيك، وأول عذر بتلاقي لنيا إنه مزبوط عصبي ومزبوط هيك بس حرام يعني قلبه طيب، شو فايدني قلبه طيب لما هو عم بحكي وبجرح.
1: بالضبط.
0: منيح اللي ذكرتيها هاي، منيح اللي ذكرتيها جهات.
1: بالضبط.
0: أوكي فما نخدش لموضوع القلب الطيب، ناخذ موضوع انه حتى الانسان العصبي واللي بيحكي وبجرح اللي قباله، اللي قباله كمان لازم يحط له حدود ويوقفه.
1: هي هاي لانه وقتها احنا كمان لازم نراجع حالنا. لما انا باجي بلاقي مثلا ملاحظات على نفسي بيجي يقولوا لك انت انساني جارحه، انت انساني مثلا بتتعمدي تهيني، معناها اذا انا الملاحظه واذا صرت اشوف انه الناس اكثر من شخص عم بتجنبني
0: نتيجة لتصرفاتي بالضبط، معناته لازم نوقف ونراجع حالنا انه ما صارتش مع واحد بس انه سمعتها او كان في تلميحات من 2-3، معناته انا في اشي هنا مش مزبوط، انا اللي لازم اراجع حالي.
1: بالضبط.

0: انه انا عشان انا بدي حاط ابني هو بدي يا يطلع انسان سوي سليم صحي نفسيا وذهنيا قبل كل شيء.
1: اوكي.
0: ضروري بصير انا بشغل جهاز الرقابه الذاتي على تصرفاتي، بصير انا اتطلع واتنبه لتصرفاتي وكيف انا بتصرف. بالمقابل كمان بفهم ابني انه كمان احنا برضو الكبار برضو بنغلط، احنا مش ملائكة ومش انه احنا شيء اللي بنغلطش. احنا بنحاول قدر الامكان نعمل الصواب. واذا انت كان في اذا انت انتبهت
1: على السريع وحياتك على السريع جهاد لازم ننهي. اوكي.
0: اذا انا برضو كمان انت كابني ممكن تنبهني على شغلات، بس انا موجود هون دايما اذكرك وانبهك واوجهك.
1: جهاد غبري يرشيد، أخصائية نفسية علاجية ومدربة ذهنية، ألف شكر إليك حبيبة قلبي، شكرا أنك كنت معنا، شكرا على المعلومات القيمة، يعطيك ألف عافية.
0: وإليك كمان.
1: هلا يا عيوني. باي باي. باي باي. لهون أحبائي انتهت حلقتنا لليوم، شكرا لكل اللي كانوا معنا، شكرا للاتصالات، شكرا للي متابعينا على صفحاتنا على الفيسبوك ولضيفتنا العزيزة. وتنسوش بكرة سهرية على 9 هدوء نسبة يوم الثلاثة على الوحدة، هايت بارك على الوحدة يوم الأربعة، وسهرية تعاد يوم الجمعة الساعة 11. كونوا بألف خير، مع كل الحب، سوزان دبيني. باي باي، إلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: أستاذ في بركيه؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
5: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.
6: مخزن ياشوك.

0: بابادوك. أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: عناوين الساعة من مكان: طفل بحالة حرجة بعد العثور عليه داخل سيارة في اللد. الإعلان عما قريب عن تركيب القائمة الثلاثية. الوزير الليكودي كوهين يؤكد أنه ليست لإسرائيل أي مطامع إقليمية في لبنان. فك لغز جريمة قتل وفاء بدران في البعن قبل 7 أشهر، والحرارة تواصل ارتفاعها، والتحصير بعد لحظات.
2: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الثانية من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربي سالم طبع أمكم. في اللد

0: أثر اليوم داخل سيارة على طفل عمره 5 أعوام وهو فاقد الوعي وعليه علامات ضربة الشمس، وتم نقله إلى المشفى بحالة حرجة. من المتوقع أن تلتقي لجنة الوفاق في حيفا في هذه الساعة مع رؤساء الأحزاب الجبهة والتجمع والعربية للتغيير لإطلاعهم على نتيجة حسمها والإعلان عن تشكيل القائمة الثلاثية. وقدم النائب عن يش عتيد يؤاب سيغالوفيتش استقالته من الكنيست دون أن يفصح عن خطواته المستقبلية. أورد هذا النبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. قال الوزير الليكودي إيلي كوهين إنه بالرغم من أن إسرائيل لا ترغب في البقاء في لبنان، فإنها تقوم بذلك رغبة منها في الدفاع عن سكان شمال البلاد. وفي حديث إذاعي أكد كوهين أنه ليست لإسرائيل أي مطامع إقليمية في لبنان، موضحا مع ذلك أنه لا يمكن الانسحاب من أراضيه ما دام حزب الله مسلحا. في اليمن أفادت وسائل إعلام حكومية نقلا عن مدير ميناء المخا بسقوط عدة إصابات وبإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للميناء على البحر الأحمر إثر الاستهداف الحوثي له بعدد من الصواريخ. هذا وتحدثت مصادر يمنية لسكاي نيوز عربية عن سماع دوي 3 انفجارات في الخوخة جنوبي الحديدة نتيجة قصف حوثي. أعلنت الشرطة اعتقال 4 أشخاص بشبهة الضلوع في قتل وفاء بدران في البعن قبل 7 أشهر على مرأى من أطفالها. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل أن جميع المشبوهين من سكان البعن وهم 3 شبان ووالدة أحدهم، ومن المتوقع أن يمثلوا أمام المحكمة للنظر في الطلب لتمديد فترة الاعتقال. في اللقية وحورة اعتقل 5 أشخاص بعد ضبط كمية من الوسائل القتالية المسروقة بحوزتهم. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع أنه تم ضبط قطعتي سلاح من طراز كلاشنيكوف والعشرات من أمشاط الذخيرة و19 قنبلة والمئات من الطلقات النارية. أسفر تصادم سيارة وحافلة صغيرة بالقرب من راموت نفتالي في الجليل الأعلى اليوم عن إصابة سائقين بجروح خطيرة، وتم نقلهما جوا إلى مستشفى رمبان في حيفا للمعالجة.
1: حالة الطقس غدا في ساعة الحقيقة، كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟
2: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
1: ساعة الحقيقة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تواصل درجات الحرارة ارتفاعها غدا ليصبح الجو حارا أكثر من المعتاد وجافا في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. في 3 سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل سينما الشويش مع غازي أبو بكر وشادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الجمعة على قناة مكان
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: سينما الشويش.
1: حلقة جديدة من سينما الشويش. مرحبا غازي أبو بكر.
2: أهلا شادي بلان.
1: حلقة جديدة اليوم فيها منتذكر فنان كبير نور الشريف.
2: طبعا أحد أبرز نجوم السينما المصري ابتداء من نهاية الستينيات حتى عمليا بداية الألفية الجديدة.
1: منذكر المستمعين أنه خصصنا الحلقة اليوم بمناسبة ذكرى رحيله، فهو رحل عن عالمنا ب 11 أغسطس 2015، ومن مواليد 28 أبريل نيسان 1941.
2: نور الشريف.
3: الإنسان لوحده ما يقدرش يوصل للحقيقة كلها،
4: حتى الخليفة المنصور ما يقدرش.
5: الإمام مالك كان يشير إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: أي شخص يؤخذ ويرد عليه إلا صاحب هذا المقام. والإمام الشافعي قال: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب.
2: لفت الأنظار لإله عام 1966 بفيلم قصر الشوق. طبعا كان اسمه الحقيقي محمد جابر، ولما تحول إلى التمثيل أخته نصحته أنه يتحول اسمه لنور الشريف. نور كان اسمه في البيت، والشريف تيمنا بعمر الشريف اللي غادر وترك السينما المصرية، فصار نور الشريف وكأنه محل عمر الشريف بشي محل.
1: ولفت الأنظار من البداية؟
2: لفت الأنظار، وانكتب له خصيصا مسلسل تلفزيون الشهير القاهرة والناس. وطبعا بعد هالأعمال عشرات الأعمال عرضت عليه حتى أصبح نجم أول.
6: بتدرس علوم جليلة زي تاريخ الإنسان الحافل بالعظات، وكمان بتدرس لغة إنجليزية.
7: العلم بذاته لا شيء، العبرة بالنتيجة. القانون حيوصلك لوظيفة محترمة، لكن التاريخ والمواعظ أخرتها حتة مدرس بان.
6: في الواقع يا بابا العلوم لها تأثير كبير بالأمم الراقية. النوابغ في أوروبا بيعملوا لهم تماثيل.
7: اللهم طولك يا روح، من نحن ومن أوروبا؟ في بلدنا تمثال اتعامل لمدرس.
1: هو الفيلم بيمثله نور الشريف. عدد أفلامه قديش غازي؟
2: حوالي 177 فيلم، فوق 170
1: أدوار منوعة.
2: منوعة طول الوقت كان يغير جلده. طبعا في بداياته كنا نشوفه بأدوار الولد الشقي أحيانا، أحيانا الرومانسي،
1: مع العلم أنه ما كان وسيم زي النجوم اللي سبقوه.
2: صحيح، ولكن هو كان بنقدر نقول كان قريب من عامة الشعب، الناس يشعروا أنه واحد منهن، فهذا كان إضافة لإله.
1: مثل مع عدد كبير من النجمات هالفترة. صحيح،
2: طبعا مثل مباشرة مع سعاد حسني فيلم نادية، وبعدين بئر الحرمان عام 69. التقى طبعا مع بوسي في المسلسل اللي ذكرناه القاهرة والناس.
1: ميرفت أمين، نجلاء فتحي،
2: كل النجمات، مديحة كامل، ناهد شريف.
1: كانت أفلام ناجحة
2: طبعا، ولكن شادي في بداياته صابوا نوعا ما غرور معين، فسافر إلى لبنان مثل ما هو ذكر،
1: تورط هناك،
2: تعاطى حبوب معينة اللي تعتبر تدرج تحت قائمة السموم لفترة معينة.
1: قديش استمرت هاي الفترة؟
2: لفترة قصيرة، أشهر أو نص سنة أو سنة ماكسيموم.
1: مثل في لبنان ولا لا؟
2: مثل فيلم شروال ومين جوب، فيلم سيء بقياسا لأفلام نور الشريف.
1: كان باختصار بده مصاري بهذيك الفترة.
2: بده مصاري، ولكن بوسي هددته، قالت له إذا بتتركش هاي الطريق إحنا منفصلين. فعاد إلى مصر، إلى أحضان بوسي وإلى أحضان السينما المصرية.
1: عاد نجم صف أول؟
2: تراجع، لأنه زملائه محمود ياسين وحسين فهمي تقدموا، هو تراجع، فاضطر يقدم بطولات جمعية زي في الصيف لازم نحب. وأيضا شارك بدور ثالث أو رابع إذا بدك بفيلم دمي ودموعي وابتسامتي، البطولة حسين فهمي، نجلاء فتحي، كمال الطويل.
1: صحيح.
2: ثم نور الشريف.
1: عام 73.
2: 73.
8: اوعدني ان احنا هنتجوز، وانا حرفت سعيد وحصمم على رفضي.
9: بس الجواز عمره ما يكون واحد. الجواز يعني اخدك اتجوزك حتى لو ما ردوش اهلك. ما حدش يقدر يوعد بحاجه ما يقدرش عليها، وانا ما اقدرش دلوقتي على الجواز. ما اعرفش بكره هقدر ولا ما اقدرش، يمكن اموت، يمكن ما اشتغلش. كل اللي اقدر عليه دلوقتي اني بحبك.
1: نور الشريف عم نتحدث عنه اليوم. حكينا شوي عن بوسي وقديش كان لها دور مهم بحياته. كيف بلشت قصة الحب؟
2: طبعا لما التقوا بالمسلسل التلفزيوني هو مباشرة قال له أنه أنا بدي أتجوزك وكيف شكل البيت راح يكون. يعني جوزوا
1: كم فيلم مثلوا مع بعض؟
2: عدة أفلام شكلوا مع بعض شركة إنتاج.
1: صحيح.
2: قدموا من خلال قطة على نار، حبيبي دائما عام 1980، آخر الرجال المحترمين، زمن حاتم زهران، كروانا. أفلام عديدة من إنتاج الشركة.
1: ليش هالفيلم هذا هيك الناس بتذكرون؟ بيحكوا عن فيلم رومانسي بتذكروه حبيبي دائما.
2: حبيبي دائما أولا كان عودة إلى زمن الرومانسية بعد اختفائه في السبعينيات.
1: إيش كان سائد بالسبعينيات؟
2: يعني أفلام المخدرات والفقر وكان أيضا الاستعراض فيما قبل. الرومانسية اختفت من يعني من زمان، من الخمسينيات واختفت. الستينيات كان فيها واقعية، ففي نهاية السبعينيات أعاد نور الشريف الرومانسية إلى السينما المصرية من خلال حبيبي دائما، ولكن كان في هناك مغامرة أو مخاطرة كبيرة لأن الجمهور بيعرف أنه هني متجوزين وعندهم أبناء، ومع ذلك قدروا يقنعوا الجمهور بأن هني عشاق، وما تم الزواج بناتهم بالفيلم في النهاية.
1: النهاية حزين
2: حزين، قصة حقيقية. قصة حقيقية على قصة عبد الحليم حافظ، أحب وحدين في الخمسينيات، كتب يوسف السباعي هاي القصة، ولكن نور الشريف بصفته كمنتج اضطر يزيل اسم يوسف السباعي من تترات الفيلم.
1: والسبب؟
2: والسبب انه يوسف السباعي بهديك الفترة كان على القائمة السوداء في الدول العربية.
1: فكان بده يبيع الفيلم وما يكون فيه مشاكل.
2: بالضبط.
1: هذا نحكى بعدين؟
2: نحكى بعدين. بالضبط.
1: خلينا نسمع مقطع من حبيبي دائما.
2: حبيبي دائما.
0: الحب ما فيهوش مستحيل، بيتنا حيكون جنة، الجزيرة اللي بتحلمي بيها.
10: فين المطبخ؟
0: عاوزة تفهمين انك ست بيت وبتعرفي تطبخي؟
10: مش بتقولي الحب ما فيهوش مستحيل؟
0: هنا الصالون.
10: احنا مش اتفقنا نبعد عن الناس؟
0: اللي عرفوا الحب مش هنخاف منه،
10: واللي ما عرفوهوش
0: يجوا يتعلموا مننا، وهو كله بسببه.
1: مثل كمان مع سعاد حسني
2: بأكثر
1: من فيلم. صحيح.
2: حوالي 8 أفلام. نادية، بئر الحرمان، زوجتي والكلب عام 1971، الكرنك تقريبا 74، أهل القمة 81، وغريب في بيتي.
1: غريب في بيتي ما كان بدها تمثل معه. صحيح.
2: هي مثلت بديت ولكن تراجعت أو حاولت تتراجع عن الفيلم لأنه شافت أن الفيلم سخيف بهذيك اللحظة، أنه فيلم كوميدي لا يقول شيئا، ولكن
1: نجح
2: كتير. نور الشريف أقنعها أنه قال لا، في كتير أفلام خفيفة زي غزل البنات وحققت النجاح
1: كبيرة. هو بالفعل كان لاعب فوتبول قبل ما يحترف التمثيل.
2: صحيح. كان تابع من الأشبال الزمالك وكان ممكن يطلع لاعب محترف، ولكن شقيقته عواطف أعتقد اسمها قالت له عمر الممثل أطول من عمر لاعب كرة القدم.
1: صحيح. هو بالفيلم هذا مثل دور لاعب كرة قدم.
2: صحيح. بالمناسبة هو بوصف سعاد حسني بأنها أفضل ممثلة على الإطلاق في السينما المصرية.
1: حلو. وهي كانت تقدره أكيد.
2: أكيد.
1: طيب بهالفترة كمان فيه خلاف معين بينه وبين نادية الجندي.
2: نادية الجندي كان هو مرشح لأحد أدوار فيلم الباطنية
1: اللي كسر الدنيا.
2: اللي كسر الدنيا. حسام الدين مصطفى المخرج اختاره لنور الشريف، ونور الشريف استعد واشترى اللباس الخاص بالشخصية، ولكن في اللحظة الأخيرة نادية الجندي بصفتها البطلة والمنتجة أيضا اختارت محمود ياسين بدلا من نور الشريف، فنور الشريف قرر أنه ما يتعامل مع نادية الجندي للأبد. وقد كان
1: ما تعامل معه
2: للأبد،
1: لا بالسابق ولا بعد هالخلاف
2: أبدا.
1: طيب إحنا بنعود لأهل القمة، سعاد حسني ونور الشريف.
2: نور الشريف
1: قمتين
2: علما بأنه البطولة أكتر بهذا الفيلم لنور الشريف.
1: لنور الشريف.
2: سعاد حسني أكتر دور بطولي الثاني.
1: علي بدرخان.
2: علي بدرخان. نجيب محفوظ.
1: نجيب محفوظ.
10: أرجوك تبني
11: بحاجة. إيه اللي بتقوليه ده؟ إيه اللي حصل؟
10: ما حصلش حاجة يا أستاذ زعتر.
11: طب تعالي اركبي، أنا هفهمك كل حاجة.
10: أسف أنا مروح.
11: ما أنا هوصلك.
10: أنا طريقي غير طريقك.
11: ولازم أفهمك.
10: مش عايز أفهم منك حاجة. لولا زغلول بيه لبي خالي كنت خدت أكبر مقلب في حياتي.
11: زغلول بيه؟
10: أيوة، الراجل الطيب اللي أمن لك وبرده سرقته.
11: زغلول بيه راجل طيب؟ ده أكبر حرامي ومفيش في فلوسه قرش حلال.
10: عندك
1: نور الشريف في سينما الشاويش كيف كانت علاقاته بالنجوم اللي تنافسوا معه؟ حسين فهمي، محمود ياسين أكيد كان منافس كبير له.
2: طبعا كانوا أصدقاء والتقوا في السبعينيات. تعال نقول نور الشريف التقى بمحمود ياسين في فيلم شقة في وسط البلد عام تقريبا 76، وتوالت اللقاءات مثل مع سبق الإصرار، سونيا والمجنون. أما حسين فهمي فالتقى في الدموع الساخنة، الإخوة الأعداء، وأيضا الفيلم الشهير العار.
1: العار على عبد الخالق،
2: على عبد الخالق
1: اللي فيه كان هيك مباراة ومنافسة قوية بين نجوم برزوا
2: قوية جدا، علما بأنه نور الشريف قال أنه حسين فهمي كان لازم يستحق جائزة عن دوره في هذا الفيلم، وفضلوا عن نفسه، قال حسين لازم يربح الجائزة مش أنا.
1: حلو، هني ثلاثة كمان، محمود عبد العزيز،
2: محمود عبد العزيز
1: أبدعوا بهالفيلم، وكانت معنا إلهام شاهين كوجه جديد.
2: إلهام شاهين هون بدي نور الشريف يتعامل مع أسماء جديدة في عالم السينما كإلهام شاهين في هذا الفيلم، فيما بعد ليلى علوي، يسرى، وأيضا معالي زايد، هاي في الثمانينيات.
1: صحيح، خلينا نسمع مقطع من العار.
2: العار
12: عايزين نخلص بقى، كل يوم بيمر ممكن يعرضنا للخطر.
9: نخلص من ايه؟
12: من الامانه اللي في الملاحات.
9: الامانه دي انت مالكش فيها حاجه.
12: نعم،
9: كل اللي ليك في ذمتي 178 الف جنيه ونص، حقك الشرعي في تركة ابوك، ولما صرف البضاعه هيوصلوك.
12: ليه؟ هي البضاعه بكام؟
9: انت مالك ومال البضاعه؟
12: هو أنا مش ليا نصيب فيها؟
9: بأمارة إيه؟ أنت عملت حاجة عشان يبقى لك نصيب؟
12: أنت عايز تاكل حقي؟
9: ما بقاش حقك.
12: أمال حقي مين؟
9: حق رؤى.
12: رؤى؟ مش هي اللي نزلت البحر بدالك؟
1: سينما شاويش، نور الشريف استمر. نور الشريف ونجوميته زي ما سبق حكيت في بداية البرنامج ما تراجعت أو ما انتهت، ممكن صار فيه بالتسعينات تجارب مختلفة.
2: بنقدر نقول زي كل النجوم موجة الأفلام الشبابية أزاحت النجوم الكبار من الصدارة، فقلت عدد أفلامه في التسعينيات. نقول وأفلامه في معظمها تقريبا في التسعينيات ما حققت نجاحات كبيرة زي في الثمانينيات، كان في تراجع. سبيل المثال في نهاية نقول الثمانينيات حاول يرجع الرومانسية من جديد في
1: بس فيلم ما نجح.
2: كل هذا الحب مع ليلى علوي، لكن ما نجح.
1: حسين كمال خرجوا،
2: حسين كمال، ومع ذلك فشل الفيلم.
1: نعم،
2: فعاد للأكشن.
1: للأكشن، بس قبل الأكشن ما نحكي كمان عن تجربته مع يوسف شاهين.
2: يوسف شاهين التقى معه نقول في فيلمين، ويمكن أكتر سنذكر الفيلم الأول حدوتة مصرية في مطلع الثمانينيات اللي جسد فيه شخصية المخرج يوسف شاهين، وعام 97 فيلم المصير اللي جسد فيه شخصية الفيلسوف ابن رشد.
1: راح فيه مهرجان كان هالفيلم
2: طبعا، ويوسف شاهين من خلال هذا الفيلم فاز بجائزة هناك، جائزة
1: خمسين
2: عام، 50 عام على مرور
1: المهرجان
2: على مجمل أعماله.
1: حلو، نسمع مقطع من المصير.
2: المصير
13: جيش وانت عندك 20 سنة، تقول لي أصل أمي ماتت وأنا صغير، وأبويا أهملني وحب أخويا أكتر مني، فتعقدت وكرهت الكون اللي فيه، ومن حق اعتبرهم شياطين وكفرة. سهل قوي إن الواحد يبرر الكسل والغيرة والحقد والكراهية اللي مخبيهم جوا قلبه، يقول غلط على التانيين. عايز تحس إن مقامك عالي؟ يعمل شيء ينفع الناس وتقدير هيجي لك لغايه عندك، لكن الكراهيه اللي انت عملت تتمرغ فيها دي مش كفر، دي ابعد شيء عن كلام ربنا.
14: حبيت اوصل كلمه ربنا للناس
13: يا ابني، ولا بوصل كلام الجن.
1: المصير كان بهالفيلم نذكر ليلى علوي، كمان مجموعه كبيره من النجوم اللي صاروا بعدين كمان نجوم،
2: وهاني سلامه
1: وخالد النبوي.
2: خالد النبوي صحيح.
1: استمر نور الشريف وهيك ابتعد شوي عن السينما، وصار كل سنين نشوفه بمسلسل.
2: بالضبط، بالتحديد
1: عن المسلسلات.
2: بالضبط، هو قدر يعني ابتعاده عن السينما يعبيه من خلال التلفزيون، كان ذكي، فقدم 2001 عائلة الحاج متولي.
1: صحيح،
2: اللي حقق نجاح كتير كبير.
1: وجيل باب أبي كان كمان
2: طبعا، كان
1: معبلة كامل،
2: لأن عايشة في جيل باب أبي قبله. صحيح، كان صحيح، وأيضا حضرة المتهم أبي، واستمر على نفس الخط الحاج متولي، العطار والسبع بنات.
1: والسبع بنات
2: في الألفية الثالثة قدم عدة أفلام مع مخرجين شباب
1: جدد
2: نسبيا مسجون ترانزيت ودم الغزال
1: وساندرا نسأت
2: أيوة.
1: وعمارة يعقوبيان كمان كانت تجربة خاصة
2: أيوة صح.
1: كيف وجهة نظرك الفيلم كان هاي المباراة بين عادل إمام ونور الشريف
2: طبعا فيلم رائع عاد السينما المصرية لعظمتها بعد بعض الوقت على القليلي إنه نجوم كبار وفيلم ضخم إنتاج ضخم وإخراج متقن
1: صحيح.
2: علما بأنه بهذا الفيلم نور الشريف ما التقى بعد الإمام وجها لوجه في أي في أحد المشاهد
1: نعم نور الشريف نوع كتير بأدواره بس كان في مرحلة لما قدم دائرة الانتقام اللي هو أنتجه صح
2: صحيح
1: يعني هيك برز لإلنا كمغامر كواحد بيلعب أدوار صح. أكشن صح. صح
2: هو قرر طبعا ينتج على أساس يقدم المواضيع اللي هو بحب يقدمها زائد الشخصيات اللي هو حاب يقدمها فعلى سبيل المثال بهذا الفيلم دائرة الانتقام عام 76 أدخل الأكشن
1: السينما
2: المصرية طبعا
1: ومرفت أمين مثلت معه
2: إلى جانب عدد كبير شويكار
1: ببلاش سمعت
2: هذا الفيلم مثلته معه ميرفت أمين دون أن تتقاضى مليما واحدا في البداية على الأقل قالت له لما الفيلم ينعرض ويحقق أرباح ممكن أخذ حقي
1: وربح
2: بالآخر
1: 25 فيلم مرة حكيت لي بحلقة حلقات بين ميرفت أمين ونور الشريف
2: بالضبط
1: نعم كمان فيلم مهم جدا نحكي عنه ناجي العلي
2: طبعا كمان هذا من إنتاج نور الشريف وبوسي أيضا لأسباب غير واضحة نقول بالنسبة لنور الشريف بهذاك الوقت تم الاعتراض على الفيلم ومنعوا عرضه في كل الدول العربية
1: وخسر هو مصاري بس هو بلقاءاته دائما بقول أنا فخور بهذا الفيلم
2: صح
1: عاطف طيب
2: عاطف الطيب كمان
1: كمخرج
2: صح
1: شو أفضل فيلم بالنسبة لك يا غازي
2: طبعا أنا فكرت بهذا الموضوع أفلام عديدة ولكن خليني اليوم أختار فيلم المصير
1: لأنه
2: عجبني جدا بأداء هاي الشخصية
1: صعب.
2: الفيلسوف ابن رشد وكان هناك تعنقول في عمق في عيني لنور الشريف إلى جانب أدائه الجميل دائما والمتفوق
1: نعم
2: وإنت شادي شو الفيلم؟
1: أنا دم الغزال
2: دم الغزال مع منى زكي
1: العار كان بدي بس دم الغزال بيبدع هناك نور الشريف
2: حلو ممتاز
1: ختم مسيرته الفنية ما حكينا
2: بتوقيت القاهرة عام 2015 مع ميرفت أمين
1: نعم نور الشريف نسمع أغنية إسا كان يغني
2: بالضبط طبعا نور الشريف مش مطرب ولكن غنى مع هويدا بنت صباح بفيلم معاد مع سوسو
1: لبناني هالفيلم ولا مصري؟
2: مصري. عمليا مصري والأغنية مشهورة بالنسبة لإلي أو للي بيعرفه معاك بكون معاك على طبيعتي وعلى هواك
1: هويدا ونور الشريف
2: يلا
1: ما عاد كرر تجربة الغناء بكتير أعمال نور الشريف صح؟
2: بفكرش غناء عادت أدور لا ما كانش ما عملش زي أحمد زكي أو محمود عبد العزيز
1: صحيح
15: أفيشات من زمن فات
1: اليوم اخترت لنا فيلم الحرام
2: عمليا هو إنتاج عام 1965 قصة يوسف إدريس كانت فاتن حمامة هي والمخرج هنري بركات هن بدهن ينتجوا الفيلم ولكن مؤسسة السينما عرضت عليهن أن هي اللي تنتج عمليا الفيلم فشل جماهيريا ونقديا في مصر
1: ليش لأنه كان صدمة للناس أنه تشوف فاتن حمامة فلاحة
2: لا مش بالضبط هيك يعني أنه شافوه ممل وبيحكي عن فقر ومن غير شيء الناس يعني بتعاني من الفقر عمليا في الغرب لما شارك الفيلم في مهرجان كان حاز على إعجاب الناس والنقاد
1: وتنافس على الصحف الذهبية
2: بالضبط وبعد ما النقاد الأوروبيين مدحوا بالفيلم النقاد المصريين صاروا يعني يمدحوا بالفيلم
1: هل كان في خلاف بين يوسف إدريس والمخرج هنري بركات؟
2: قال إنه يوسف إدريس تبرأ من الفيلم فيلم عمليا إنه سكان القرية اللي تم فيها التصوير هن اللي شاركوا بالتمثيل
1: مع
2: فاتن حمامة وتصرفوا بشكل تلقائي وطبيعي فعمليا حتى قالت فاتن حمامة هن ما كانوش عارفين إنه هن عم بيمثلوا فيلم فكروا إنه هي حقيقة وانه فاتن حمامه عمليا عن جد بتعاني.
1: في تصريحات لها بتقول انه هذا من اقرب الادوار لها.
2: صحيح صحيح، ولكن في كمان ادوار اقرب من هذا الفيلم. سالتنا على ايش بيحكي الفيلم. بيحكي عن امراه اللي هي فاتن حمامه،
1: فلاحه
2: وزوجها عمليا بمرض ببطل يقدر يشتغل، فبتحل محله بالشغل بالزراعه، فصاحب الأرض بغتصبها وبتخلف ولد، فعمليا وكأنه هذا ابن حرام فبتقتله للولد، وبعدين بآخر الفيلم بتموت. فعشان هيك يمكن الفيلم ما حاز على إعجاب المصريين.
1: أمام فاتن حمامة غازي كان عبد الله غيث وزكي رستم.
2: بالضبط، عمليا عبد الله غيث هو كان بطل أمام فاتن حمامة،
1: مش نجم بس كان.
2: هو هاي المشكلة إنه مش نجم سينمائي، مش فتى أول. وبفكر يمكن أحد أسباب الفشل الفيلم وجود عبد الله غيث، رغم انه ممثل كبير يعني
1: شاطر.
2: ولكن الناس مش شايفيته نجم، اكيد كانت بتفضل سوبر ستار اخر عشان تنشد للفيلم واحداث الفيلم.
16: يا سنه سودا يا عبد الله، لسه ما رحتش الشغل.
17: شغل ايه بقى؟ ما فيش شغل النهارده.
16: ما فيش شغل والعمل.
17: العمل عمل ربنا يا
2: اخي. عمليا في فيلم جديد يغزو السينما حاليا، هرب بالفلوس لامريكا، قصه نصب في فيلم فيزا.
1: نسمع التفاصيل.
2: يلا.
18: أفلام جديدة.
1: تخيل تستثمر كل تعبك في عملة رقمية وفجأة الشريك بيهرب بمصرياتك لأمريكا. هذا الصراع اللي رح نشوفه في الفيلم المصري الكندي فيزا.
19: كان لازم نلاقي طريقة نطلع بيها فيزا وسافر أمريكا.
20: أنا عايزك توافق كده أن أنا أروح أمريكا.
1: أربعة شباب مصريين طموحين بيوقعوا في فخ رجل أعمال غامض بيوهمهن بحلم الثراء السريع وبينصب عليهن. الشباب بقرروا يطردوه من القاهرة لحد شوارع أمريكا. الممثل المصري اللي عايش بأمريكا سامح الشيخ بيلعب بطولة الفيلم اللي أخرجه أحمد البنداري مخرج أفلام السيستم والباب يفوت أمل. الفيلم بدأ عرضه في السينمات من 30 يوليو تموز.

0: عمليا الصيف موسم سينمائي زي ما هو موسم موسيقي صح. شو رأيك تعرفنا وتعرف كل متابعي سينما الشويش عن أفلام الصيف؟
1: أفلام شهر 8
0: يلا
2: أفلام جديدة.
1: عودة يسرى ومحمد هنيدي، مين رح يسيطر على السينما المصري في شهر آب أغسطس؟ الجواهرجي، محمد هنيدي ومنى زكي في كوميديا اجتماعية عن العلاقات الزوجية، الفيلم رح يبلش عرضه بخمسة آب. ب 12 آب مغامرة شبابية جديدة بطلها أحمد غزي وكزبرة في فيلم محمود الثاني، أبطال أفلام الحريفة في مواجهة جديدة. أما في 20 الشهر موعدنا مع باسم سمرة وبيومي فؤاد في فيلم شيش دو، وزي ما فهمنا خلطة من الكوميديا والإثارة. والختام ب 27 أغسطس عودة يسرى للسينما بفيلم ست لما أو فيتو بمشاركة ماجد المصري درة وياسمين رئيس.
3: قررنا نحن السيدة منح حق الفيتو لكل امرأة.
1: هاي خريطة آخر شهور موسم صيف 2026، وهالأفلام الأربعة انضموا لسبع أفلام عرضوا من أول موسم الصيف. أنجحن فيلم سيفن دوغز بإيرادات وصلت لأكثر من 265 مليون جنيه مصري. شو توقعاتكو؟ مين رح يكون الأنجح؟ نسمع أغنية من فيلم جديد
0: اللي هو خلي بالك من نفسك. منذكر أنه أول مرة تم تعبير خلي بالك من زوزو صار خلي بالك من عقلك، خلي جيرانك. بالك من جيرانك، خلي بالك من زيزي وخلي بالك من نفسك حاليا.
1: كان في فيلم مقاولات كمان خلي بالك من إشي عزوز
0: إشي. أيوة، فعمليا سعاد حسني من ساعة ما عملت الفيلم
1: لو أخذ الاسم
0: بالضبط.
1: نسمع من هالفيلم أغنية بوسي ومسلم كلام ماما.
0: كلام ماما

0: أغنية من فيلم مصري اخترت معايا للفنان بهاء سلطان، وهي أغنية فيلم ولنا في الخيال حب اللي بلش عرضه على الشاهد، تقدر تحضره غازي، البطولة لأحمد السعدني، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي. نحكي على الإيرادات غازي شوي.
1: الإيرادات وصلت لأكثر من 52 مليون جنيه مصري وأكثر من 2 مليون ريال سعودي.
0: تأليف الإخراج لسارة رزق.

0: إسا بنسمع أغنية من فيلم مصري قديم.
1: اخترت يا دنيا يا غرامي من فيلم يحيى الحب عام 1938. عمليا هذا ثالث أفلام محمد عبد الوهاب وأول أفلام ليلى مراد.
0: نسمع يا دنيا يا غرامي.
1: نسمع.

0: وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيص.
1: أستاذ في بركيه؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو فيه؟
0: اسمع المذيع بيقولك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
5: عناوين الساعة من مكان: نتنياهو يعلن رفض إسرائيل وثيقة 15 نقطة بشأن غزة، رئيس الوزراء يؤكد أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية في غزة أو في يهودا والسامرة، تدشين مستوطنة جديدة في شمال السامرة، إقرار وفاة الطفل بعد العثور عليه داخل سيارة في اللد، وتبادل الاتهامات داخل معسكر اليمين.
2: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة الثالثة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكد رئيس الوزراء نتنياهو رفض إسرائيل لوثيقة النقاط 15 بشأن غزة، وفي مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية شدد على أن جيش الدفاع لن ينفذ أي انسحاب من القطاع إلى أن يتم نزع سلاح حماس بشكل حقيقي، وعاد وأكد أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية في غزة أو في يهودا والسامرة، قائلا: لا فتحستان ولا حماسستان. وتطرق نتنياهو إلى الملف الإيراني وأكد أنه بدون اتفاق أو معه لن تسمح إسرائيل بأن تمتلك طهران سلاحا نوويا ما دام هو رئيسا للوزراء، وشد

0: شدد على أن وجود إسرائيل ليس محل تفاوض. وفيما يتعلق بالحلبة اللبنانية، أوضح نتنياهو أن إسرائيل عملت بقوة في هذا البلد خلال الأيام الأخيرة وقضت على مخربين، لا سيما في منطقة علي الطاهر. ورحب عضو الكابينات السياسي والأمني الوزير سموتريتش بتوضيح نتنياهو غير القابل للتأويل بخصوص رفض وثيقة 15 نقطة، وأكد أن هدف الحرب هو القضاء على حماس عسكريا ومدنيا وسلطويا. تم اليوم تدشين مستوطنة جديدة في شمال السامرة أطلق عليها اسم عيمك دوتان، وشارك في المراسم الوزيران كيش وإلكين والعديد من النواب. توفي في مستشفى شمير أسافا روفيه الطفل البالغ من العمر 5 أعوام الذي عثر عليه داخل سيارة في اللد وهو فاقد الوعي وعليه علامات ضربة شمس، وقد تم نقله إلى المشفى بحالة حرجة، وبشرت الشرطة التحقيق في الملابسات. هاجم الليكود الحزب الجديد لجلعاد إردان ويولي إدلشتاين وقال إن الاثنين هما يمين كاذب، متهما إياهما بالعمل على سرقة أصوات ونقلها إلى حكومة الاحتلال لكتلة اليسار برئاسة أيزينكوت مع يائير جولان والإخوان المسلمين. وتعقيبا نشر إردان شريط فيديو قال فيه إن من يسرق أصوات اليمين هو من يعمل على تثبيت التهرب من الخدمة العسكرية ولا يهتم بعائلات المحاربين.
1: حالة الطقس غدا في ساعة الحقيقة، كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟
2: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
1: ساعة الحقيقة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تواصل درجات الحرارة ارتفاعها غدا ليصبح الجو حرا أكثر من المعتاد وجافا في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. في الرابعة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
4: ترقب لنتائج لقاء لجنة الوفاق مع الأحزاب العربية، هل تعلن المشتركة الثلاثية أم تطرح تحفظات جديدة على التركيبة؟ أقل من 80 يوما على الانتخابات العامة، كاميرا مكان ترصد توقعات الناخب العربي من الانتخابات، وفيما إذا كان قادرا على إحداث التغيير، وما الذي يتوخاه من النواب العرب في البرلمان القادم؟ نتنياهو يقول لا انسحاب من غزة طالما لم يتم تجريد حماس من سلاحها. اعتقال 4 مشبوهين بالضلوع في جريمة قتل ارتكبت في البعني قبل 7 أشهر. وتظاهرات احتجاجا على الحرب في غزة تنطلق اليوم في عدة مدن يونانية، وتحذيرات للسياح الإسرائيليين هناك بوجوب اتخاذ وسائل الحيطة والحذر. هذا والمزيد، كونوا معنا
1: اليوم مع سماحة سنين بكري، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: بنعطي مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
6: دقيقة حبيبي بس شوي.
7: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
6: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
8: مرحبا مرحبا، انتم معنا على الطريق للساعة 4 معكم مع الأغاني الجديدة.

الصحفي لإيلان. بسعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية ولكم مني دائما شادي بلان أحلى التحيات. أغاني جديدة كتيري توليت إسا بينضم لنا عشان حبيبي.

0: Comedy.
1: توليتادا منه لأحدث أغاني الأردني سلاوي.

السلاوي هذا الأردني ليلي ليلي ليلي طال الأغنية الحلوة صور لك كليب كمان في الباترون بلبنان بيروت عيني عيني لو تفتح أغاني كتير جديدة كلها نترافق معها للأربعة عنا كمان أغنية واحدة بس قديمة من أغاني زمان

شبهي بالملي غنتنا لطيفة أول أغاني ألبومها الصيف. عندنا كتير أغاني جديدة رح نسمعها ونتعرف عليها, بس قبل ريميكس على الطريق إسا. ريمكسنا اليوم لكمان أغنية جديدة من جوزيف عطية آخر إصداراته مغروم.

مغروم سمعنا ريميكس لها الأغنية الحلوة من جوزيف عطية. لسا أحدث أغاني وألكفوريا ما في غيرها.

0: رأيك فوري هذا ما في غيره غنالنا أحلى أغنية. أنا فاصل قصير جدا ضيقة ومنعود لنكمل معكو على الطريق.
1: غدا في ساعة الحقيقة
2: يقوم الواحد الصبح أفضه ملاني قمامي وبستسل المشكلة عنده.
1: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
3: بس مقاول أحد ما فيش عندك منافسة بين مقاولين
4: الفريديس وغير الفريديس عملين هذا اللي بس.
1: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
5: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
1: ساعة الحقيقة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
7: أستاذ في بركيه؟
6: لا.
7: في ألعاب منفوخة؟
6: كمان لا.
7: لكن شو فيه؟
6: اسمع المذيع بيقولك
1: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
7: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
1: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
0: جاءنا مع الإيقاعات السريعة والأغاني الجديدة. نسمع جديد تامر حسني إسا وش الخير، واحدة من الأغاني الناجحة من الألبوم.
8: أنا حظي من السماء، معقول القمر ده اختارني أنا
9: على الطريق.

0: إسا أغنية الرقم واحد مرتبة الأولى بسباقنا عمرو دياب لولا البنات
1: على الطريق.

شبه البنات عمرو دياب كان بنهاية الأسبوع بالساحل الشمالي بمصر، قدم حفلة ناجحة كتير. نفس الوقت كانت كمان حفلة نفس الوقت لشيرين عبد الوهاب، حفلة تاني لأحمد سعد، حفلة تالتة لأنغام. كل حفلاتها كانت ملاني.

وصل وصل وصل أحمد سعد هذا. هاي واحدة من أغاني ألبومه الأخير لهالصيف، إلكترو اسم الألبوم، وخمس ألبوماته اللي بيصدرهن الصيف. أغنينا مكملة معكم بعد شوي، أغني من زمان بس إسا بينضم لنا راغب علامة. كده كده

كنا لكم الأسبوع إنه ديو جديد رح يسمع سول كينج جزائري مع الشامي، وديو تاني كمان رح يسمع نجوى كرم مع الشامي.

0: الوقت لنكون سمع أغنية من زمان، أغنية الكل بيعرفها.
1: أغاني زمان
0: 1969 دق الشماسي.

0: عارف حبنا والشط راسي دقوا الشماسي عالمي دقوا الشماسي دقوا
1: الشماسي دقوا الشماسي. عبد الحليم حافظ غنى هالأغنية بآخر أفلامه السينمائية اللي قدمها، كان هذا بفيلم أبي فوق الشجرة عام 1969. الأغنية من ألحان منير مراد، كلمات مرسي جميل عزيز. ذكرنا هالأغنية صيفية اليوم زاوية أغنية من زمان. نرجع ورجعنا للأغاني الجديدة، أغاني صيف 2026.
2: عالطريق عالطريق.

عرفت الصوت أكيد دادة تامر حسني مولعينها. أغاني أخيري على الطريق لليوم، إليسا إسا بتنضم لنا مع واحدة من أغاني ألبومها الأخير، نسمع النظرة الأولى.

0: بعد إليسا توليت إسا مع سانت ليفانت. أنجح الأغاني من الأيامات الأخيرة والفترة الأخيرة والأسابيع الأخيرة نانو
1: عالطريق.

0: مراد قربي هذا الفنان العكاوي الناجح كتير هالأيامات يصدر عدد أغني. هذا وقت مناسب لنذكركم ببكرة لقاء فن فنانين، لقاء فن فنانين على الساعة 2 على 3 على الطريق بكرة 2.
1: على الطريق.

مع الأغنية الحلوة. إذا الوقت نودعكم، شكرا لكم على المتابعة والاستماع. بكرة إن شاء الله بنود نلتقي معكم، حكينا ساعة تنتين لقاء فن فنانين على الثلاثة على الطريق. شكرا لإيلان، قعدنا بالهندسة الإذاعية بهالساعة، وشكرا لكم على المتابعة والاستماع.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
6: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
6: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في 4 على راديو مكان.
7: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
9: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111، وتنسيش تعزمينا.
10: عناوين الساعة من مكان: فشل الجهود لتشكيل القائمة الثلاثية، نبأ يفيد أن ترامب كان مستعداً لإنهاء الحرب مع إيران حتى بدون اتفاق نووي، نتنياهو يؤكد أن إسرائيل لن تسمح لطهران بحيازة سلاح نووي، تبادل الاتهامات داخل معسكر اليمين، ووطأة حر شديدة إلى قصوى تسود معظم أنحاء البلاد.
0: راديو مكان الأخبار.
10: نشرة 4 من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعين الكرام. انتهت بدون نتيجة الجلسة التي عقدتها اليوم لجنة الوفاق مع رؤساء الأحزاب، الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، لإطلاعهم على نتيجة حسمها والإعلان عن تشكيل القائمة الثلاثية. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب أن 4 أعضاء رفضوا المقترح واعتبروه مشحفا، وأنه يقود لتفجير مساعي إقامة الثلاثية. والأربعة هم البروفيسور سليم حاج يحيى الذي قدم استقالته من اللجنة وغادر القاعة، والبروفيسور سامي معاري، والمحامي عماد دكور، وإباد خطار. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي ترامب كان يمهد الطريق منذ أسابيع لإعلان النصر في الحرب مع إيران في حال فتح مضيق هرمز بالكامل. وجاء تقرير الصحيفة أن ترامب قال في محادثات خاصة مع كبار مساعديه أنه مستعد لإنهاء الحرب حتى بدون اتفاق نووي. وقد أكد رئيس الوزراء نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم أنه بدون اتفاق أو معه لا

0: تسمح إسرائيل بأن تمتلك إيران سلاحا نوويا ما دام هو رئيسا للوزراء، وشدد على أن وجود إسرائيل ليس محل تفاوض. كما أعلن نتنياهو رفض إسرائيل لوثيقة النقاط 15 بشأن غزة، وأوضح أن جيش الدفاع لن ينفذ أي انسحاب من القطاع إلى أن يتم نزع سلاح حماس بشكل حقيقي، وأكد أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية في غزة أو في يهودا والسامرة، قائلا لا فتحستان ولا حماستان. ورحب عضو الكابينات السياسي والأمني الوزير سموتريتش بتوضيح نتنياهو غير القابل للتأويل بخصوص رفض وثيقة 15 نقطة، وأكد أن هدف الحرب هو القضاء على حماس عسكريا ومدنيا وسلطويا. وبدورها قالت حركة حماس إنها ملتزمة بخريطة الطريق التي تم التوصل إليها مع ممثلي مجلس السلام في القاهرة قبل أيام، وأضافت أنها تنتظر من الوسطاء والضامن الأمريكي الضغط على نتنياهو وحكومته لإلزامه بالخريطة وعدم تعطيل المسار لأسباب سياسية وانتخابية داخلية كما قالت. أفادت مصادر يمنية لسكاي نيوز عربية بموجة رابعة من هجمات الحوثيين بالصواريخ والمسيرات تستهدف ميناء المخا ومواقع القوات الحكومية في ضواحي المدينة. هاجم الليكود الحزب الجديد لجلعاد إردان ويولي إدلشتاين، وقال إن الاثنين هما يمين كاذب، متهما إياهما بالعمل على سرقة أصوات ونقلها إلى حكومة الاحتلال لكتلة اليسار برئاسة أيزنكوت مع يائير جولان والإخوان المسلمين. وتعقيبا نشر إردان شريط فيديو قال فيه إن من يسرق أصوات اليمين هو من يعمل على تثبيت التهرب من الخدمة العسكرية ولا يهتم بعائلات المحاربين.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأوسط البلاد، حيث يصبح الجو حارا وجافا أكثر من المعتاد ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا: أورشليم القدس وجبال الجليل 33، تل أبيب 32، حيفا 31، الناصرة وبئر السبع 36، هضبة الجولان 38، اللد والرملة 34، واثنتان وأربعون في إيلات. في الخامسة نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان:
3: ترقب لنتائج لقاء لجنة الوفاق مع الأحزاب العربية، هل تعلن المشتركة الثلاثية أم تطرح تحفظات جديدة على التركيبة؟ أقل من 80 يوما على الانتخابات العامة، كاميرا مكان ترصد توقعات الناخب العربي من الانتخابات، وفيما إذا كان قادرا على إحداث التغيير، وما الذي يتوخاه من النواب العرب في البرلمان القادم؟ نتنياهو يقول لا انسحاب من غزة طالما لم يتم تجريد حماس من سلاحها. اعتقال 4 مشبوهين بالضلوع في جريمة قتل ارتكبت في البعني قبل 7 أشهر. وتظاهرات احتجاجا على الحرب في غزة تنطلق اليوم في عدة مدن يونانية، وتحذيرات للسياح الإسرائيليين هناك بوجوب اتخاذ وسائل الحيطة والحذر. هذا والمزيد، كونوا معنا
1: اليوم مع سماح حسنين بكري، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال.
4: في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غدا في ساعة الحقيقة
5: يقوم الواحد الصبح أفضل ملاني قمامي وبستسل المشكلة عنده.
4: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
6: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
7: الفريديس عملية هذا اللي بس.
4: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
8: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
4: ساعة الحقيقة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: أجا
10: هدوء.
11: هابي بيرثداي.
12: هيا يا جماعة بس شوي.
13: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
12: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
4: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
14: مكان في الجنوب. أسعد الله مساءكم. أبرز مواضيع البرنامج: انتهاء بدون نتيجة لجلسة عقدتها لجنة الوفاق مع رؤساء الأحزاب الجبهة والتجمع والعربية للتغيير لإطلاعهم على نتيجة حسمها والإعلان عن تشكيل القائمة الثلاثية. سنكون في بداية البرنامج مع آخر التطورات المتعلقة بهذا الموضوع. اجتماع تشارك فيه شخصيات عربية من النقب غدا يعقد في قرية أبو تلول، والموضوع الرئيسي توطين المواطنين البدو، أو بالتحديد تنظيم سكن المواطنين البدو وفقا لخطة الوزير شكلي. ولقاء مشترك بين قادة اللواء الجنوبي في الشرطة مع الوجهاء البدو للحد من ظاهرة العنف. مكان في الجنوب. مبادرات المجلس المحلي في قرية السبع: تم بناء خطة لتطوير الحرارات والطرقات في البلدة. وسنكون بطبيعة الحال مع الدعوة إلى فتح المجال أمام الطواقم الطبية في حالات حوادث الطرق وحالات أيضا تقع فيها أحداث عنف. أهلا بكم. البداية من اجتماع لجنة الوفاق مع رؤساء الأحزاب في الشمال قبل قليل. هذه اللجنة أو هذه الجلسة انتهت دون أن يكون هنالك اتفاق. آخر التطورات معك الزميل فالح حبيب. مساء الخير.
15: يا هلا، تحياتي لك حسن، تحيات المستمعين والمستمعات. إذن حسن، تماما كما ذكرت في مقدمتك، فأصب لجنة الوفاق التقت اليوم مع رؤساء ثلاثة الأحزاب الجبهة والتغيير والتجمع بهدف إطلاعهم إلى نتائج مشاوراتها، وبالتالي إلى النتائج التي خلصت إليها، كيف يجب أن تكون وعلى أي شكل اللجنة القائمة الثلاثية لانتخابات الكنيسة القادمة. إلا أن وإن كان قد مر هذا القرار بأغلبية وليس بإجماع، هنالك أربع أعضاء من لجنة الوفاق انسحبوا وغادروا وارتأوا بأن الصيغة المقترحة والتي بحسبها يحصل النائب الطيبي على الموقع الثاني وكذلك الموقع التاسع هي ليست بالضرورة منصفة بقدر ما هي مجحفة، وبالتالي ستؤدي إلى تفجير المفاوضات، وهذا فعلا ما حدث. لم يكن مقبول هذه الصيغة وهذا المقترح على العربية للتغيير التي هي الأخرى غادرت المكان، وإن كان بحسب مصادر مطلعة كان يدور الحديث أيضا عن إجراء تناوب بين المقعدين الثامن والتاسع، بما معنى بين الجبهة والتغيير، وأيضا اتفاقية تناوب على مقعد كملاذ أخير وحل أخير بطبيعة الحال على مقعد إضافي ما بين التجمع والجبهة، إلا أن هذه الصيغة لم تكن مقبولة على العربية للتغيير في الوقت الذي فيه باركت كل من الجبهة والتجمع هذا المقترح ورحبت بالمقترح وجهود لجنة الوفاق. بطبيعة الحال مصادر مطلعة تؤكد لي من داخل العربية للتغيير قبل قليل أيضا حسن بأن لجنة الوفاق لجنة محزبة فجرت مساعي القائمة الثلاثية، لم تعمل وفق مبدأ المساواة والإنصاف والعمل من على نفس المسافة من جميع الأطراف، وبالتالي لا يوجد وفاق ولا يوجد أيضا أي اتفاق.
14: فلح في نهاية المطاف كان في انتخاب، يعني كان في مقابل 5-4 أو 4-4 في كان التصويت؟
15: صحيح كان هنالك تصويت، ولهذا أنا قلت بأن القرار جاء بالأغلبية وليس بالإجماع. 4 صوتوا ضد المقترح في الوقت الذي فيه 6 أعضاء صوتوا مع المقترح ولصالحه. ليبقى السؤال، لطالما هنالك طرف لا يقبل بهذه الصيغة وهذه التشكيلة والقائمة، هذا يعني أن الخلافات لا تزال متواصلة ما بين الأحزاب الثلاثة. ليسأل السؤال، ما هي وجهة العربية للتغيير بنهاية المطاف؟ هل ستبقى مصرة على موقفها الرافض لهذا المقترح، أم على الرغم من أنه جهات نافذة من داخل العربية للتغيير تؤكد على أن لديها خياراتها وخيارات أخرى بإشارة واضحة إلى أنهم قد يلجؤون لإجراء تحالفات مع جهات وأحزاب وقوائم أخرى؟
14: في إشارة لمنصور عباس، قائمة منصور عباس؟
15: ليس بالضرورة، على الرغم من أن جهات من داخل الموحدة لطالما أكدت لي طيلة الفترة السابقة أنه من باب الآداب لا يمكن التدخل لطالما هنالك مفاوضات ما بين الأطراف، وراحت تؤكد لي أنه لا يوجد أي تفاهمات أو اتصالات مع العربية للتغيير. يوجد اتصالات من باب الزمالة البرلمانية، العلاقات المجتمعية الاجتماعية، ولكن لا يوجد أي حديث سياسي حول تفاهمات. كان هنالك حديث مؤخرا على إمكانية الذهاب ممكن من خلال أحزاب أخرى لم تعد قائمة على الساحة السياسية، ولربما أيضا حزب لكلنا مكان، لكن كل هذه تبقى تحت إطار المضاربات الإشاعات والتكهنات. ليس إلا ليبقى السؤال في ظل ضيق الخيارات، هل التغيير ستبقى مصرة على موقفها الرافض حسن، أم أنها بنهاية المطاف ستقبل حتى وإن كان على مضض ومرغم أخاك لبطل، رغم أنه كل الجهات التي أتحدث معها من التغيير حاليا في هذه المرحلة تتحدث بشكل واضح أنه لا يوجد أي اتفاق ولن يكون أي اتفاق في ظل هكذا معادلة.
14: فالح، ما معنى هذه الخطوة، خطوة استقالة الأربعة، البروفيسور سليم الحاج وأيضا؟
15: هي فقط للتوضيح حسن، من قدم استقالته كان البروفيسور سليم الحاج شيفيا احتجاجا على مقترح لجنة الوفاق. هذا لا يعني أنه 4 الأعضاء كانوا راضين، بل بالعكس هم أيضا الآخرون كانوا ضد هذا المقترح. وفي هذه الأثناء وردني أيضا من مصادري أن شخصية نافذة من داخل لجنة الوفاق هي الأخرى تدرس لربما نعم لربما لا إمكانية أيضا تقديم استقالتها من لجنة الوفاق احتجاجا على هذا القرار، الذي أيضا المصدر يؤكد على أنه غير منصف ومجحف، وهو من قاد إلى تفجير المفاوضات ما بين لجنة الوفاق والأحزاب الثلاثية.
14: نعم، يعني حتى القائمة الثلاثية بعيدة عن تشكيل قائمة موحدة، ما بالك بالقائمة الرباعية أو الرابعة.
15: ليبقى السؤال حسن، هذا هو السؤال المركزي، يعني ألا تعتقد الثلاثة أحزاب أنها أكدت من خلال خلافاتها ومناكفاتها المستمرة حتى اللحظة بأن رواية الموحدة كانت هي الصحيحة، سيما ودائما الموحدة كانت تشير إلى أن الخلافات ليس معها بقدر ما هي مع الثلاثة أحزاب، سيما والثلاثة أحزاب للوهلة الأولى، وهذا ما تحدث عنه أنا أذكرك قبل نحو أكثر من شهرين من خلال بيانهم الثلاثي، أن تجمع فيما بينهم الرؤية السياسية الوطنية المجتمعية إلى آخره. ليسأل السؤال، لماذا إذن لا يوجد اتفاق لطالما هناك تفاهمات، إلا إذا كان الخلاف بطبيعة الحال على المقاعد، وواضح أنه على المقاعد، وهذا مشروع أيضا في العمل الحزبي السياسي أن يسعى كل حزب لتعزيز قوته وحجمه إلى آخره.
14: صحيح،
15: لكن ما هو مؤكد إذا سمحت لي حسن، ما هو مؤكد أنه بدون أدنى شك كل هذه المناكفات والمهاترات التي يشغلون فيها أيضا المجتمع الذي هو بدونها الواسطة يا حسن بحالة إحباط، هذا قد يعمق حالة الإحباط في الشارع والجمهور، وقد يكون له مردود عكسي بعكس أهدافهم التي وضعوها، وهي رفع نسبة التمثيل العربي، رفع نسبة التصويت عفوا في الشارع العربي، وبالتالي رفع نسبة التمثيل العربي في الكنيسة لطالما بقي الحال على ما هو عليه، والوقت كالسيف يا حسن لم تقطعه قطعك، هذا سيلقي بظلاله بدون أدنى شك على رصيدهم الجماهيري، وأيضا يعيق بدء دولبة حملاتهم الانتخابية. صحيح. والإجراءات التنظيمية إلى ما شابه ذلك.
14: شكرا لك زميلي فالح حبيب، إذا ما جد من جديد نحن حتى الساعة الخامسة عد إلينا. شكرا جزيلا،
15: على رحبة ساعة حسن.
14: ومساء الخير لسيد عبد الكريم أبو كف، رئيس حركة المواطن.
9: مساء النور لك وجميع المستمعين.
14: تعقيبك على عدم الاتفاق بين أو لجنة الوفاق قبل قليل أنهت الجلسة دون أن تحسم ويعلن عن تشكيل القائمة الثلاثية، تعقيبك على ذلك؟
9: والله تعقيبي هذا يدل دلالة قاطعة على أنه الأحزاب العربية لا يهمها القضايا المصيرية للمواطن العربي في البلاد، ولا تهمه ولا يهمهم هدم البيوت ومصادرة الأرض والمعاناة التي يعاني منها المواطنين. ودليل واضح أن الأحزاب كل ما يهمها هو المقاعد، المكاسب الحزبية، وأيضا إحنا لنا مأخذ على لجنة الوفاق. لجنة الوفاق هي البعض منهم أو الأغلبية منهم هم حزبيين أصلا، ينتمون إلى هذه الأحزاب، بالتالي هم يحاربون أي مبادرة شبابية أو مبادرة شعبية تقوم أحزاب جديدة، يحاربونها ويتجاهلونها بشكل كبير جدا. لماذا يتجاهلونها؟ لأنهم يريدون احتكار العمل السياسي والحزبي والنضالي والشعبي لمصالح أحزابهم ولمصالح يعني المتنفذين في هذه الأحزاب.
14: نعم، هل هنالك وقت لكل هذه المناكفات عبد الكريم؟ والجمهور العربي بشكل عام محبط جدا بسبب سياسة هذه الحكومة، والجمهور هنا في منطقة النقب محبط أكثر بسبب أوضاعه المأساوية الكارثية على خلفية أحد أعمال الهدم. يعني هل هنالك وقت لكل هذه المناكفات وكل هذا القتال على من يكون الأول أو الثاني أو الثالث أو الخامس أو الرابع؟
9: يا أخي ما في وقت، وهذا معروف، وهذا الناس سئمت هذه الأحزاب وسئمت هذه المناكفات وسئمت هذه اللجان التي تفرض نفسها وتسمي أنفسها بمسميات وكأنها منزلة. لماذا تجاهلوا مثلا حركة المواطن، حركة شعبية خرجت من معاناة الناس، خرجت من المواطنين البسطاء؟ لماذا؟ لأنهم لا يريدون دور لأي مواطن أو مبادرة شعبية أو حزبية أو شبابية تخرج من الناس نفسهم، هم يريدون احتكار هذه العمل السياسي والجماهيري كما قلنا لصالحهم ولصالح المتنفذين في هذه الأحزاب. وهذه اللجنة يعني إذا أردت أنا بعطيك أسماء أشخاص اللي هم تابعين لأحزاب، يعني لماذا تفجرت هذه اللجنة أو تفككت أو أعلنت عن عدم وصولها إلى نتيجة؟ لأنها كل واحد منهم يأتي أو يجر اللجنة لصالح حزبه.
14: إذا لماذا سميت لجنة وفاق؟ لماذا لم يتم اختيار مثلا يعني شخصيات اعتبارية اللي هي مش منحازة لأي أي قائمة؟
9: طيب يا أخي، ما هو هذا الموضوع، هذا لجنة الوفاق هي اللي أسست نفسها وهي اللي عينت نفسها، وهي أصلا كانت من الأحزاب نفسها، والهدف منها كانت منع أي حزب جديد أو مبادرة شعبية أو جماهيرية من خوض هذه المعركة السياسية الذي يعمل لمصلحة الناس. الهدف من لجنة الوفاق ليس من أجل توسيع النضال الشعبي أو السياسي في البلاد، بل لاحتكاره في ثلاثة شخصيات حزبية لا أكثر، وبالتالي احنا اتصلنا معهم واتصلنا وتجاهلون اطلاقا. لماذا تجاهل؟ تجاهل لانه لا يريدون اي مبادره كما قلنا شبابيه جماهيريه تعاني وتريد ان تغير من سياساتها. شفنا انه منصور عباس ادرك هذا الموضوع في مقدمه الحديث وخرج من هذا الاطار وخرج
14: يعني
9: من
14: توقع ان تكون هذه المناكفات في نهايه المطاف.
9: أنا بقول لك صراحة في الأخير سوف يتفقون ويصلوا لحل. لماذا؟ لأن ثلاثة أحزاب تخشى الخوض الانتخابات لوحدها، والطيبي معروف يعني هو ما عنده قوة شعبية، وبالتالي هذا الرجل يحاول بكل قوة الضغط الآن على حساب الجماهير العربية، على حساب أنه مضى الوقت للانتخابات على أساس مربح حزبي لا أكثر ولا أقل، وبالتالي هو سوف ينضم حتى لو كان لوحده، حتى لو كان بمقعد واحد سوف يذهب إلى هذا الائتلاف. لماذا؟ لأنه يدرك تماما أنه لا يستطيع وليس لديه قوة شعبية تؤهله إلى دخول البرلمان.
14: كل حزب يدعي أن له قوة شعبية، دعنا لا نوزع علامات على رؤساء الأحزاب. السؤال أنه كيف كل هذه المناكفات ستؤثر على الناخب العربي، على نسبة المقترعين العرب الذين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع في 27 من شهر أكتوبر، والكل يدعو إلى الهرولة نحو صناديق الاقتراع. السؤال، هذه المناكفات وهذا عدم الاتفاق الاختلاف كيف سيؤثر؟ يعني حتى كل هذه الأوضاع التي نشهدها يعني لم توحد هذه القوائم الثلاث، فما بالك يعني بانضمام هؤلاء إلى القائمة العربية الموحدة، وهذا أمر أصبح شبه مستحيل.
9: يا أخي، الأحزاب العربية دورها أصلا أصبح يعني محبط للجماهير العربية، هي ليست في التأثير بل في المناكفات أصلا. إذا بنشوف في الأحزاب بدل أن تتحدث في الوقت المحدد لها في البرلمان عن القضايا هدم البيوت مصادر الأرض العنف إلى آخره، تتحدث بلغة عربية مناكفات شوفوني يا ناس، تتحدث في طز فيك مناكفات، جدالات، تدخل في جدالات. وللأسف الشديد بنت وجيشت الشارع الإسرائيلي ضد الشارع العربي بهذه التصرفات الغير مسؤولة، وإحنا نقول غير مسؤولة لأنك أنت في الأخير هذا عمل برلماني، فالعمل البرلماني من المفروض أن يكون عمل تعاوني بين الأحزاب حتى تبني تحالفات لكي تصوت لك لكي تمرر قوانين، وليس تبني أو تصنع لك أعداء من أجل أن تدعى المواطن العربي دائما في ضائقة، دائما هو يكون بحاجة لك مشان يصوت لك. أنا أعتقد أن الأحزاب العربية والأحزاب اليمنية بينها عامل مشترك. لا، الأحزاب العربية اليمنية تريد أن تضيق الخنق على المواطن العربي لأنها تريد قلع من الأرض واكتساب الأرض وتسبيب لهم معناه، والأحزاب العربية تريد أن يكون العربي دائما تحت ضغط حتى ينجبر صوت الهية ويشوف الأحزاب الأخرى هي أخطر منها.
14: كيف سيصوت السكان النقب؟ هل في الانتخابات الأخيرة حصلت القائمة العربية الموحدة على أكثر من 50,000 صوت من الجنوب؟ توقعاتك في هذه الانتخابات، من سيحظى بحصة الأسد من القوائم الثلاث أو الأربع؟
9: يعني معروف إنه الحركة الإسلامية هي الموحدة، هي يعني الحزب الأكثر حظا في الوسط العربي والجنوب، لكن اليوم في بدائل. اليوم في عندك حزب الديمقراطيين، في حزبك كلنا معا، وأيضا حركة المواطن. حركة المواطن تذهب إلى الانتخابات على أساس
11: حزبك نبدأ. يعني حزبك أنت؟
9: حزب الجماهير العربية، المواطنين البسطاء، حزب أصحاب البيوت التي هدمت ولم يجد من يقف معهم إلا حركة المواطن، حزب من وقف في وجه البلدوزرات وهدم البيوت وكذا، لكن دون أن يكون له يكون دون أن يكون ممثل في البرلمان. فبالتالي في هناك امتعاض من الجماهير العربية تجاه الحزب العربي، لأن الحزب العربية على مدى عقود لم تفعل شيء.
11: نعم. كلمة أخيرة بعشرين ثانية الشيخ أستاذ عبد الكريم.
9: نعم.
11: كلمة.
9: أنا أدعو الجماهير العربية أن تفكر جيدا وأن تعاقب كل حزب وأن تفحص إنجازاته منذ عقود. إذا لم ينجز إنجاز في العشرين في الثلاث عقود أو السبعين عام، فلماذا نصوت أصلا له؟ لأنه كل صوت يذهب له هدر، يعني لازم رايح تستمر المعاناة، ورايح الهدم البيوت يستمر، ورايح مصادرة الأرض يستمر، ونحن في نفس الدائرة المغلقة الفارغة التي لم نجني منها شيء طيلة عقود وليس أيام وسنين. وهذا وكأنه الأربع سنين الجايات القادمات هي المنقذ للشعوب العربية. كل مرة بيقولون صوتك يحمي بيتك، لكن صوتنا لم يحمي بيتنا بل زادت.
11: واضح. شكرا لك عبد الكريم أبو كف، رئيس حركة المواطن. شكرا جزيلا، مساء الخير.
9: شكرا لكم جميعا.
16: الآن في مكان حسن أبو زيد، مكان في الجنوب.
11: مكان في الجنوب، لقاء مشترك بين قادة اللواء الجنوبي في الشرطة عقد في نهاية الأسبوع مع عدد من الوجهاء البدو، وذلك لدراسة عدد من القضايا من بينها ظاهرة العنف. الحديث عن هذا الموضوع انضم إلينا الشيخ عقل الأطرش، أحد كبار الوجهاء البدو في النقب. مساء الخير شيخ عقل.
17: مساء الأنوار لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
11: نعم، أخيرا هنالك اجتماع جمعكم مع قادة الشرطة في منطقة الجنوب، هل من أي بشرى للحد من ظواهر العنف التي نشهدها في بلداتنا يوما بعد يوم شيخ عقل؟
17: نعم أخي العزيز، نحن توجهنا إلى الشرطة بطلب لهذا اللقاء، وكان هناك تجاوب، لأننا ننظر إلى يعني إلى تعدد الأدوات لمحاربة هذه الظاهرة وهذا المرض الخطير وهذا العنف المستشري والمنتشر في مجتمعنا العربي ككل، من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال، والقرى والمضارب والمدن المختلطة وفي كل مكان. ونحن نرى أن المجتمع العربي حتى الآن لم يجد الآليات والأدوات المناسبة لمحاربة هذه الظاهرة وهذا الداء الخطير. وبما أن الجهات متعددة، فالشرطة أحد الجهات الرسمية التي مخولة لمحاربة هذه الظاهرة ومداواة هذه الجراح المؤلمة والعظيمة والقاتلة التي تصيب مجتمعنا في مقتل. توجهنا إلى الشرطة وقلنا هناك دور يجب أن تقوم بها الشرطة، وليس هو التحدي مع السكان، وإنما هو معاونة ومؤازرة ومساعدة وأمن للمواطن كمواطن.
11: نعم. ما يظهر عادة، يعني ما الشكاوى التي يقدمها الجمهور هي متمثلة بأن الشرطة تأتي في ساعات النهار وتضع الحواجز، ومن يخرج الساعة السابعة الثامنة صباحا، من يريد أن يذهب إلى عمله، الطلاب إلى جامعاتهم، المعلمين إلى مدارسهم، يعني هؤلاء ليست فئة يعني لها علاقة بأي حوادث مخالفة للقانون، لا أريد أن أقول للعنف، أما على الأقل يعني هاي فئة يعني من خيرة شباب القرى هي التي تخرج في هذه الساعات، يعني يعاقبون من؟
17: نعم، هذه موجودة يعني وتتواجد بكثرة، هي محاربة الإنسان العادي، المواطن السليم، المواطن الذي يساهم في بناء هذا المجتمع. ولكننا حينما تشتعل النار وحينما يعني تحرق الأخضر واليابس, ومن أجل هذا نحن نقوم وننادي بصوت عال في كل منطقة وفي كل مكان وفي كل مؤسسة أن محاربة العنف هو مشروع مشترك للجميع, ليس يعني ليس للوجهاء فقط ولا للوعاظ ولا لرجال الدين, وإنما هو لكل إنسان يشعر بمسؤوليته أمام هذا المجتمع حتى لا يكون هناك ضحايا أبرياء. ما ذكرته أخي العزيز هنا هو ضحايا أبرياء بعيدين عن العنف وعن الجريمة ويدفعون الثمن غاليا, هذا ما نراه في مجتمعنا. ولكن من أين لنا الأدوات أن نفرق؟ يعني الشرطة هي تقول أنها تقوم بواجبها, ولكن هذا الواجب خليط من الأغلاط.
11: نعم الشيخ عاقل, يعني ماذا سمعتم من الشرطة؟ يعني هل لديها ربما نوايا جديدة, طروحات جديدة, خطط جديدة ربما يعني أفضل لخدمة المواطن وليس لإزعاجه أو لإثقال الأعباء عليه؟
17: أولا دعنا ننظر إلى الجانب الشرطي وهو توفير الأمن للمواطن, وهذا هو مسؤولية الشرطة يعني في الخطواتها الأولى أو في بنود عملها الأولى هي توفير الأمن للمواطن أينما كان. ولكن حينما تصبح الشرطة أيضا عبئا على المواطن فهذا يتطلب أيضا وقفة جماهيرية, وأن نرجع الشرطة إلى مسارها الصحيح وذلك وفق الطرق الرسمية. ولكن يبقى الدور الفعال للشرطة, لأن يعني من يملك الصلاحية المؤسساتية القانونية هي الشرطة. نحن نستعين في كثير من القضايا بالشرطة وننادي ونقول لابد أن تتواجد الشرطة في الأماكن الملتهبة, الأماكن التي يحدث فيها قتل, ونقول لهم لابد أن تتواجدوا في المكان حتى يتسنى لنا أن نتدخل أو يتدخل يعني أبناء مجتمعنا الصالحين منهم والرجال الذين يهمهم هذا المجتمع. ومن هنا يا أخي يعني لابد أن ننادي ولو بكلمة, يعني المسؤولية تقع على الجميع, فليس لنا أن ننطوي أو ننزوي في ناحية أخرى ونقول هناك من يقوم بهذه المهمة. المهمة الإصلاح ومهمة التسامح ومهمة العفو ومهمة تقريب وجهات النظر هي مهمة الجميع.
11: نعم الدور هذا متمثل بالدور المجتمعي, يعني رجال دين, رجال إصلاح, جهاز تربية والتعليم, وجهاء وغير ذلك, لأن الشرطة لوحدها الشرطة لا يكون ولا يمكن أن تكون في كل زاوية وفي كل شارع.
17: نعم أخي, يعني هذا النداء من خلال منبركم لابد أن نرجو أن يصل إلى الجميع. هناك واجب أخلاقي وإنساني ومجتمعي على كل منا اتجاه هذا المجتمع. لا يليق بنا أن نترك هذا المجتمع يعني مهمل أو لا نعتني به. لا, الطبيب في عيادته وفي نعم. أقسام الطب هناك له دور, والمحامي له دور, والمهندس له دور, والمعلم ومدير المدرسة, كل منا عليه واجب, وحينما كل منا عليه واجب لهذا المجتمع, وحينما نتوحد تكون هناك نتائج.
11: نعم نعم, كيف تم ربما تلخيص هذا اللقاء الذي جمعكم بقادة الشرطة؟
17: نعم هناك كان تبادل للآراء, ويعني وعدوا أيضا أن تقف الشرطة أيضا في الأماكن أحيانا يحدث فيها شجرات, وتستعمل يعني القانون يكون أداة في تثبيت الأمن وليس أداة لضرب السكان في أي مكان كان. الشرطة وعدت أيضا أن لا تكون هناك مخالفات باسم القانون أحيانا, هذا نعم. ما ننادي به
11: بين قوسين كما يصفها المواطنون انتقام. يعني
17: أيوة نحن يعني طلبنا من الشرطة لا يكون هذا الشرطة يعني نعم. في نظر المواطن هي لا يجب أن تكون أكبر من عمليات الانتقام
11: واضح
17: التي ظهرت في الآونة الأخيرة.
11: شكرا لك شيخ عاقل، بوركت جهودكم ونأمل أن يتم وضع حد لكل هذه الظواهر. شكرا جزيلا.
17: شكرا، تحياتي. هلا
16: هلا. الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
11: مكان في الجنوب إلى قرية تل السبع ووضع خطة لتطوير الأحياء والطرقات في البلدة. للحديث عن ذلك ينضم إلينا الأستاذ آدم العثمين، المهندس آدم العثمين، مهندس المجلس المحلي لقرية تل السبع. مساء الخير آدم.
18: مساء النور أخي حسن، مساء النور لك ولجميع المستمعين.
11: نعم، ماذا في جعبتك بشر؟
18: طبعا بلدتنا تل السبع لديها خطة عمل شاملة ومصادق عليها من قبل الدوائر الحكومية. طبعا هذه الخطة تشمل 12 مشروعا استراتيجيا قيد الإنجاز والتخطيط لهذا العام والعام المقبل. تشمل هذه الخطة عدة مجالات، منها البنية التحتية والمجتمع والرياضة والصحة والرفاه وأيضا التربية والتعليم. منظومة أمان ذكية طبعا ضمن البنية التحتية. أنت تعلم أخي حسن أنه في الآونة الأخيرة نحن نواجه مشاكل مع شركة الكهرباء بإضاءة الإنارة، إضاءة الشوارع.
11: نعم، ليس الإنارة فقط وإنما نعم. يعني حتى يعني الاشتراك، يعني الكهرباء التي تصل إلى البيوت هي ضعيفة للغاية. نعم
18: صحيح صحيح، توجهنا عدة مرات إلى شركة الكهرباء ووصلنا إلى المدير العام لشركة الكهرباء بأن يضع تل السبع يضعها في الخطة بأن يغير جميع الأجهزة والمحولات التي موجودة في البلدة منذ أعوام كثيرة، وحان الوقت بأن يغير هذه المحولات على أساس أن سكان تل السبع تتوفر لهم الطاقة اللازمة. أيضا أخي حسن، من ضمن خطة البنية التحتية لدى المجلس نحن قمنا أيضا بطلب من وزارة الطاقة على أن يعطينا ميزانية لتحديث وتغيير وتزويد الإنارة الشمسية. أنت تعلم اليوم الاتجاه التكنولوجي يتطرق إلى أن كيف تكون
11: استبدال الكهرباء بطاقة شمسية.
18: صحيح، بدأنا في هذا المشروع منذ عدة أيام والمشروع ساري
11: يعني هنالك أحياء ستضاء يعني عن طريق الطاقة الشمسية.
18: نعم، هنالك أحياء التي يكون عليها ضغط كهربائي وضمن الخطة التي بنيناها سوف نغير هذه الأحياء بإنارة شمسية وأيضا الشارع الرئيسي للبلدة.
11: آدم، يعني هنالك الشوارع في تل السبع يعني لم يتم تعبيدها منذ أن أقيمت البلدة عام 68، وهذه الشوارع يعني بطبيعة الحال هل لديكم أي خطط؟ نحن ندرك أن هنالك مشكلة في الميزانيات، لكن هل هنالك خطط مستقبلية لبناء وتعبيد هذه الطرقات من جديد، لا سيما وأنها يعني عملت اللي عليها كما يقولون؟ نعم بالعامية.
18: صحيح. نعم نعم صحيح، هنالك تعبيد شوارع التي الآن نقوم فيها مثل شارع ابن خلدون. شارع ابن خلدون هو شارع ما يقارب 2 كيلومتر حيث يبدأ من حارة 20 إلى بداية حارة 1 القديمة أخي حسن. إذا
11: نعم أذكر ذلك.
18: نعم، فهذا الشارع سيعبر من حارات 26 وحارة 16 وحارة 15. هذا المشروع بدأنا فيه قبل شهر يعني، وإن شاء الله سيأخذ تقريبا ما يقارب السنة أو عام ونصف لحد إتمام هذا المشروع. هنالك أيضا شوارع أخرى التي قدمنا لها طلب بتغيير كل البنية التحتية لهذه الشوارع. احنا على استعداد انه الطلب اللي قدمناه سوف ان شاء الله نحصل على الميزانية لهذا الطلب.
11: نعم، في هذه الأيام على خلفية الأوضاع والتركيبة السياسية، جميع السلطات المحلية تعاني من ميزانيات تطوير، هل هذا هو الحال لديكم أيضا؟ تحدثت عن مشاريع تتعلق بالطرقات، وأيضا ماذا بالنسبة للأبنية العامة؟ ماذا بالنسبة لإقامة مدارس جديدة، رياض للأطفال؟ هل هناك خطط في المرحلة القادمة؟
18: نعم أخي حسن، من ضمن الـ 12 مشروعا الذي تطرقت إليه من قبل، هنالك طبعا بناء مدارس في المجمع الخاص، أي مدارس ثانوية، مدرستين ثانويتين في الكريال حينوخيت.
11: نعم، في القرية. نعم، التعليمية التربوية. نعم
18: نعم، حصلنا على الميزانية.
11: ستضاف هناك مدرستان؟
18: نعم صحيح، هذه الميزانية موجودة اليوم لدى المجلس المحلي، ونحن ننتظر بالترخيص لكي نبدأ بالعمل. حسب البرنامج إنه في شهر، بداية شهر 1/1/2027 سوف يتم بناء هذه المدرستين.
11: سيبدأ البناء يعني قصدك؟ نعم. ولا سينتهي؟
18: سيبدأ البناء. نعم. سنبدأ البناء في 1/1/2027.
11: ما في مشكلة المكان، القرية التعليمية يعني مستقلة، فيها أرض وفيها كل شيء.
18: لا لا، ما في أي مشكلة. طبعا هنالك خوارج يعني أخذت بعين الاعتبار المساحات الموجودة هناك. بجانب ذلك حصلنا أيضا على ميزانية المدرسة في حي 39، مدرسة ابتدائية التي ستبني أيضا من خلال سنة 26
11: في منطقة عامة، منطقة يعني أراضي حكومية غير مختلف عليها.
18: طبعا في أراضي حكومية. نعم. هناك أراضي حكومية مؤهل أن نبني فيها.
11: نعم. نعم، مشكلة المشاكل في تل السبع هي القسائم للأزواج الشابة، كانت هناك توسعة في أماكن مختلفة منها الحارة الشرقية وغيرها. كيف يمكن آدم بصفتك مهندس للبلدية أن ربما تطرح حلول لحل مشكلة الأزواج الشابة، بدلا من أن يتوجه هؤلاء إلى بئر السبع، إلى عراد، أو إلى أماكن أخرى؟
18: نعم أخي حسن، للأسف الشديد احنا مشكلة عند البدو بشكل عام. الأراضي هنالك ادعاءات ان هذه الأرض
11: ادعاءات ملكية. نعم
18: بالضبط، فلذلك هذه المشكلة هي يقوم بحلها رئيس المجلس، وانا اعتقد ان هنالك قريبا سوف يكون حل لهذه الحارة التي
11: نعم نتحدث.
18: نعم. نعم. بجانب ذلك في شهر ديسمبر السنة هذه،
11: نهاية العام يعني،
18: نهاية العام هذا، ستقام مناقصة لشراء قصائم في مجمع 1 ومجمع 2. أنا أعمل مع
11: وين هذه المجمعات؟
18: في شمال قرية تل السبع.
11: نعم، يعني بعد حارة 7.
18: بالضبط، بعد حارة 7 بجانب حارة 39
11: يعني. نعم. أنا استمرار ل39.
18: صحيح بالضبط.
11: والحديث عن كم وحدة سكنية يتحدثون اليوم بوحدات سكنية وليس قسائم؟
18: وحدات سكنية صحيح، لكن هنالك أيضا قصائم اللي هي كبيرة. نحن نتحدث عن وحدات سكنية في مجمع 1 ما يقارب 400 وحدة سكنية، ومجمع 2 أيضا ما يقارب من 300 إلى 350 وحدة سكنية.
11: نعم، وكل ذلك بالتنسيق مع سلطة توطين البدو.
18: صحيح، نعم صحيح. أنت تعلم أخي حسن هذه المشاريع كانت موجودة عند سلطة سكان البدو، ولكن كانت مهمشة.
11: نعم.
18: قرية تل السبع، سكان تل السبع يعانون كثيرا من مشكلة الضائقة السكنية، ولهذا السبب احنا عملنا جيدا على هذا الموضوع لكي يكون هذا العام مناقصات بشراء هذه الوحدات السكنية
11: قريبا. حسب رأيك، حسب توقعاتكم،
18: قريبا جدا في آخر هذا العام سوف يتم هذا المناقصة.
11: نعم نعم. سؤال أخير قبل أن ننهي، ألم يحن الوقت آدم العثمين مهندس المجلس المحلي قرية تل السبع أن يتم توسعة الطريق الرئيسي لقرية تل السبع؟ هو اليوم بمسارين في كل اتجاه، وهذه قرية يعني اجتاز سكانها 25,000 مع الأماكن المحيطة بها تفوق 30,000 أو 35,000، وهذا الشارع بدون أطراف، يعني ما له أطراف وممكن يشكل خطر على حياة السائقين.
18: أخي حسن، أنا أتذكر في الحرب الأخيرة يعني كنت أقول لا سمح الله إذا ضرب صاروخ في الجسر الرئيسي للمدخل للقرية، فكيف يستطيعون السكان أن يخرجوا أو يدخلوا إلى البلدة؟ فهذا هذه مشكلة، إنه البلد إلها شارع واحد، هذه
11: مدخل واحد، نعم.
18: مدخل واحد ومخرج واحد أيضا، هذه مشكلة. طرحنا هذا الموضوع مع وزارة المواصلات، ونحن نعمل على مد شارع جديد، خط شارع رئيسي من قرية أم بطين إلى شرقي البلدة.
11: نعم، هذا سيخدم الشمال القرية، سكان الشمال.
18: صحيح، هذا سيخدم نعم. الشمال، ولكن أبشرك أيضا أن هنالك ميزانية لهذا الشارع، يعني نعم. ناقص بس
11: التنفيذ،
18: المناقصة للتنفيذ.
11: نعم، ما في مشاكل على الأرض؟
18: كان في مشاكل، ولكن
11: من ورائنا اليوم.
18: بالضبط.
11: شكرا جزيلا آدم العثمين مهندس المجلس المحلي لقرية تل السبع، شكرا جزيلا.
18: حياك الله، شكرا لك.
11: مكان في الجنوب، فاصل إعلاني ومن ثم سنواصل، ابقوا معنا.
19: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
20: رجاء الهدوء.
19: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب، وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
21: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
19: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: مكان في الجنوب، إلى الدعوات المتكررة إلى فتح المجال أمام الطواقم الطبية وطواقم الإنقاذ، خاصة عندما تقع حوادث السير. الحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا سمر أبو يحيى، مسعفة في اتحاد الإنقاذ. مساء الخير سمر.
2: مساء النور لك ولجميع المستمعين.
1: نعم، ما القضية سمر؟
2: القضية هي إغلاق الشوارع وسبب تأخير سيارات الإسعاف لإسعاف المصابين للأسف. طبعا احنا بنعرف انه احنا مجتمع اهل نخوة والناس بتفزع من طيب اصلها يعني، وده تساعد بس من باب المحبة والنصيحة، لانه في سلوكيات عفوية بنسويها وقت الطوارئ بدون انتباه بتؤدي لتسكير الطريق وبتمنعنا كطواقم طبية من انقاذ الارواح في الوقت المناسب للأسف.
1: نعم، لكن هنالك من يعني سمعت انتقادات بهذا الاتجاه، والسكان الناس حكوا يعني ما وصلت الإسعاف، ما وصلت السيارات، ما وصلت قوات الإنقاذ، وإحنا حاولنا يعني ننقذ الناس، انقلبت سيارة والسيارة فوق الجرحى، حاولنا ننقذهم يعني.
2: تمام، المساعدة موجودة وأكيد هم كانت نيتهم أنهم يساعدوا، بس طواقم الإسعاف اللي ما وصلت هي سيارات الإسعاف اللي بتنقل المصابين، ولكن في المكان خلال 4 دقائق كان في كثير مسعفين اللي هم بيطلعوا من البيوت يعني عشان يقدروا يسعفوا، فما كان في مجال مناسب لهم انهم يقدروا يعطوا الإسعافات الأولية. طبعا طلب من الناس انه يفتحوا الشارع، للأسف الشارع ما انفتح واستمر في التسكير، بالآخر صارت في فوضى اللي أدت لتدخل الشرطة في المكان.
1: قصدك التجمهر في عندما يكون حادث سير، هذا بضر يعني بمنعكم تقديم المساعدة وإنقاذ حياة المصابين
2: بشكل كبير، لأنه إذا نوصل لحادث فيه 3 سيارات كل سيارة بجهة، فنحكي أنه مسعف واحد وصل للمكان خلال دقيقتين، هذا المسعف مجبور يطلع على كل المصابين اللي في المكان، فإذا في تجمهر هذا الشيء جداً رح يأخر على التعرف على جميع المصابين وعلى تقييم الإصابات في المكان. ممكن تكون في فوضى اللي ممكن الدخلة يعني في حالة اللي هي جدا صعبة، اللي يقدر مثلا أو ممكن ينسى تقييم مصاب اللي هي مثلا يكون مصاب أخطر شيء في المكان. فالتجمهر صح للمساعدة، ولكن أحيانا التجمهر ممكن يضر بدل ما يساعد.
1: نعم، يضر أكثر ما يساعد. يعني عادة عندما يأتي مارة ويحاولون إنقاذ شخص في السيارة يعني إخراجه، وربما عملية إخراجه كمان ممكن تسبب له ضرر كبير كمان.
2: أكيد ممكن تسبب ضرر كبير جدا اللي ممكن كمان يؤدي لوفاة هذا الشخص. احنا كمسعفين مدربين انه احنا نطلع الشخص من السيارة، في معنا طاقم اللي هو طاقم الإطفاء اللي هو مخصص يطلع شخص اللي هو عالق جوا السيارة بطريقة اللي احنا بنعرف نتعامل معها، اللي ما نسبب مثلا لإصابة أخطر من الإصابة اللي هي موجودة عند المصاب نفسه. فلما بيجي شخص غير مؤهل وكانت نيته انه يساعد ويحاول انه يطلع المصاب من السيارة، هذا ممكن يؤدي بدل المساعدة للأسف لإعلان وفاة الشخص في المكان، وهذا الشيء احنا ما ودنا اياه. صح احنا ودنا نساعد ودنا نحاول نطلع ودنا نحاول ننقذ، ولكن في طريقة للإنقاذ وفي طريقة للإسعاف تبعت المصاب، وبالآخر المكتوب يعني ما في منا مهروب زي ما احنا بنحكي.
1: نعم سمر، يعني سمر في نهاية المطاف يعني لا نشكك في نوايا هؤلاء يعني لا يوجد في كل مفترق طرق وعلى كل كيلومتر يوجد منقذ أو يوجد رجال إنقاذ، عادة يأتون دقائق بعد، لكن يعني صادف مرور أشخاص، ما المطلوب من هؤلاء الأشخاص عدا إبلاغ الشرطة أو إبلاغ الجهات السيارات الإسعاف أو الإنقاذ بالوصول، ما المطلوب منهم يعني عدا ذلك؟
2: المطلوب هو انه مثلا خلينا نحكي انه في 5 اشخاص في المكان، حادث عبارة عن 3 سيارات، مطلوب انه شخص يتصل على مركز الطوارئ. طبعا مركز الطوارئ مش راح يسكر الهاتف حتى وصول يعني طاقم الاسعاف للمكان، راح يكون في زي إرشاد اللي هو كيف تتعاملوا مع الموقف اللي موجود. شخص ثاني يكون مسؤول إنه الشارع يظل مفتوح، لأنه المشكلة الكبيرة هي إنه بصير تجمهر وإغلاق شوارع يعني بشكل كامل، إنه مرات بتأدي لربع ساعة سيارة الإسعاف بس عشان تقدر تفتح الطريق اللي بالفعل سيارة الإسعاف قريبة للمصاب، ولكن بينها ربع ساعة بس بسبب إغلاق الشارع بسبب يعني بشكل خطير. الأشخاص اللي بيكونوا أول شيء موجودين هم موجودين يمكن نيتهم يساعدوا، بالفعل في شيء تقدروا تساعدوه اللي هو تتطلعوا على الطوارئ، تتبعوا تعليمات الطوارئ إيش لازم تساووا. شخص يكون مسؤول اللي هو يفتح الشارع، لأنه أهم شيء في كل الموضوع أفتح الشارع عشان يوصلوا الطواقم الطبية، وخاصة مش بس كمان سيارة الإسعاف، كمان ممكن وصول الطواقم الطبية اللي بتطلع من البيوت اللي هي بتوصل قبل الإسعاف بأكثر الحالات.
1: نعم، أنت تحدثتي قبل يومين عدة أيام بحرقة في رسالة ودتيها للجمهور، يعني بسبب استيائك مما حدث في الحادث الأخير.
2: للأسف طبعا احنا بنحكي عن حادث طرق، كيف انتهى حادث طرق بعمل شرطة على تفريق الجمهور؟ يعني كان شيء فوضوي جدا، لانه كان في حالة وفاة في المكان اللي هي كان لازم جميعنا نحترمها. يعني انا كمسعفة اذا خلصت شغلي في المكان انا واجب علي اني اترك المكان في حالة وفاة، فهذا من تخصص الشرطة في المكان بعد اعلان حالة الوفاة، فمش لازم انه نظلنا واقفين في المكان ابدا. وبعدين وقت وصول سيارة الاسعاف اضطرت سيارة الاسعاف انها توقف بشكل كامل وما قدرت انها توصل لمكان الحادث بسبب اغلاق الطريق. احنا بنحكي عن شارع
1: من قبل يعني
2: من قبل الناس، من قبل الجمهور، ممكن الناس اللي كانوا مارقين من الشارع اللي وقفوا بسبب مثلا سيارة وقفت قبلهم والى اخره، ولكن كان ممكن يكون بين كل الجمهور نحكي

0: الجمهور اللي بمر عند حوادث الطرق؟
1: مجتمعنا واعي وفي الخير والبركة، بس خلينا دايما نتذكر هالشغلة ونحطها بعقلنا. يعني لازم نتخيل أن المصاب في هذا الحدث الطارئ هو شخص غالي علينا.
0: نعم شكرا.
1: دايما لازم احنا نتبع تعليمات الطوارئ وناخذ
0: نعم.
1: المسؤولية، هذا الشيء لأن هذا حياة ناس.
0: نعم شكرا لك سمر أبو يحيى مسعف في اتحاد الإنقاذ، شكرا جزيلا.
1: شكرا حسن.
0: بهذا الحديث نأتي إلى ختام برنامج مكان في الجنوب، كانت معكم في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، مهندس الصوت شمعون دوكركر، كان معكم وراء الميكروفون حسن أبو زايد. لقاؤنا القادم يوم الأحد القادم في الساعة الرابعة، إلى اللقاء، دمتم بألف خير.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
3: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع. والعروض، يا السلام على العروض.
4: مخزني أشوك.

0: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
2: عناوين الساعة: من مكان انتشال جثة فتى بعد غرقه في مياه نهر الأردن، فشل الجهود لتشكيل القائمة الثلاثية، نبأ يفيد أن ترامب كان مستعدا لإنهاء الحرب مع إيران حتى بدون اتفاق نووي، مقتل 7 أشخاص في هجوم حوثي على ميناء المخ اليمني، ووطأة حر شديدة إلى قصوى تسود معظم أنحاء البلاد.
3: راديو مكان الأخبار.
2: نشرة الخامسة من أورشليم القدس. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. عثرت طواقم الإطفاء والإنقاذ في مياه نهر الأردن على جثة الفتى الذي سقط من قارب انقلب في النهر وانقطع الاتصال به. فشلت مساعي توحيد 3 أحزاب عربية هي الجبهة والتجمع والعربية للتغيير ضمن قائمة مشتركة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك في عقاب خلاف داخل لجنة الوفاق حول صيغة ترتيب القائمة المقترحة. وكانت لجنة الوفاق قد عقدت اجتماعا في مدينة حيفا بعد تفويضها من قبل الأحزاب الثلاثة باتخاذ قرار بشأن ترتيب المواقع في القائمة، وطرحت خلال له صيغة لتوزيع المقاعد بين مركبات القائمة، إلا أن الاجتماع انتهى من دون التوصل إلى توافق نهائي. ويفيد مراسلون للشؤون الحزبية فالي حبيب أن 4 أعضاء رفضوا المقترح واعتبروه مشحفا وأنه يقود لتفجير مساعي إقامة الثلاثية، والأربعة هم البروفيسور سليم حاج يحيى وسامي معاري اللذان قدما استقالتيهما من اللجنة، والمحامي عماد دكور وإيمان عباد خطار. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي ترامب كان يمهد الطريق منذ أسابيع لإعلان النصر في الحرب مع إيران في حال فتح مضيق هرمز بالكامل. وجاء تقرير الصحيفة أن ترامب قال في محادثات خاصة مع كبار مساعديه إنه مستعد لإنهاء الحرب حتى بدون اتفاق نووي. أفادت وسائل إعلام يمنية حكومية بمقتل 7 أشخاص بينهم 4 عسكريين من جراء هجوم استهدف ميناء المخ.

0: مناطق سكنية مجاورة في محافظة تعز وفق ما نقلته قناة سبأ عن مصدر طبي. وقالت إن الحوثيين شنوا نحو 20 هجوما بالطائرات المسيرة على الميناء الخاضع لسيطرة القوات الحكومية التابعة للحكومة اليمنية، مستهدفة منشآت مدنية، مما تسبب في أضرار جسيمة بالبنية التحتية للميناء.
1: حالة الطقس غدا في ساعة الحقيقة، كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟
2: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
1: ساعة الحقيقة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأوسط البلاد، حيث يصبح الجو حارا وجافا أكثر من المعتاد ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. في السادسة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: الآن جولة المساء مع غالية نطور قدور.
4: الآن وفي كل مكان.
5: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة المساء الإخبارية، ومعكم فيها أسعد عطار، لينا شحاد، رزاق حندهان، وغالية ناطور قدور. وفي أبرز عناوين المساء: حادثان مأساويان، العثور قبل قليل على جثة الصبي الذي فقدت آثاره في نهر الأردن بعد أن سقط من قارب، ووفاة الطفل في الخامسة من عمره جراء نسيانه في سيارة في مدينة الليد. لجنة الوفاق تعلن عن قائمة مرشحي المشتركة الثلاثية، وتحفظات من قبل العربية للتغيير واستقالة عدد من أعضاء اللجنة. رئيس الوزراء يؤكد أن إسرائيل ترفض خارطة الطريق لمجلس السلام في غزة، وأن جيش الدفاع سينسحب فقط بعد نزع سلاح حماس. الشرطة تعلن اعتقال 4 مشتبه بهم في حادثة مقتل وفاء بدران من البعن قبل نحو 7 أشهر. هذه المواضيع ومواضيع عديدة ومتنوعة سنكون معها من خلال هذا البرنامج. نستهل بداية بالحادثين المأساويين اللذين وقعا هذا النهار. العثور كما ذكرنا قبل قليل على جثة صبي فقدت آثاره في نهر الأردن بعد أن سقط من قارب، ونتحدث أيضا عن وفاة طفل في الخامسة من عمره جراء نسيانه في سيارة في مدينة الليد. ينضم إلينا الآن مراسلنا أحمد أبو سويس. مساء الخير لك أحمد، نحن نتحدث عن الحادثة المؤسفة في مدينة الليد ظهيرة هذا النهار. أحمد،
6: مساء الخير غالية. بالتأكيد حادثة مأساوية جديدة ومؤسفة تضاف إلى ظاهرة نسيان الأطفال داخل السيارات، طبعا وقعت ظهر اليوم في مدينة الليد وأودت بحياة طفل يبلغ من العمر 5 أعوام كما بينت. طبعا بحسب التفاصيل غالية، كانت امرأة يهودية من سكان المدينة قد نسيت طفلها داخل السيارة قبل أن ينتبه عدد من المارة إلى وجوده، طبعا في ظل درجة الحرارة المرتفعة التي تسود البلاد منذ عدة أيام. بعدها سمعوا صوت الطفل داخل السيارة وصاروا المارة إلى محاولة إنقاذ الطفل، وقاموا طبعا بتكسير إحدى نوافذ السيارة حيث عثروا عليه في حالة صحية حرجة. طبعا بشكل مباشر تم استدعاء إلى المكان طواقم الإسعاف التي قدمت للطفل العلاجات أو العلاج الأولي قبل نقله إلى مستشفى صافروفي، لكن للأسف حالته كانت حرجة وبالغة الخطورة، وهناك أعلن الأطباء وتم إقرار وفاته في المستشفى. طبعا تعيد هذه الحادثة للواجهة غالية ظاهرة نسيان الأطفال أو احتجازهم داخل المركبات، ولا يتزال تحصد أرواح الأطفال رغم حملات التوعية والتحذير المتواصلة. طبعا بحسب معطيات منظمة بيتير، انتبه لهذه المعطيات هي مقلقة جدا، توفي 23 طفل منذ عام 2021 وحتى عام 2025 إثر نسيانهم أو احتجازهم داخل السيارات، كما سجلت المنظمة خلال الفترة نفسها 1513 حالة نسيان أو احتجاز لأطفال داخل المركبات، جرى فيها طبعا إنقاذ الأطفال قبل أن تنتهي الحالات بمأساة. طبعا باختصار شديد غالية، نشير بأن هذه المعطيات يعني تؤدي إلى حجم أو تبين حجم الظاهرة وخطورتها. طبعا في ظل ورغم الجهود التوعوية الكبيرة التي تبذلها جمعيات ومؤسسات مختلفة، منها من بينها جمعية بيتيرن في المجتمع العربي والمجتمع اليهودي. غالية،
5: نشكرك جزيل الشكر الزميل أحمد أبو سويس. بلا شك معطيات مقلقة جدا وحدث مأساوي. شكرا أحمد، ونحن نواصل. أهلا بك. ونحن نواصل الحديث عن هذا الموضوع. ينضم إلينا الآن الدكتور علي شحيبر، مختص طب الطوارئ والجراحة العامة. أهلا بك دكتور علي. نحن نتحدث عن هذه الحوادث المأساوية التي مع كل الأسف تعود وتتكرر. دكتور علي
7: أهلا بك غالية وبجميع المستمعين. أي نعم، أنا سمعت عن هذه الحالة اليوم. أول شيء الظاهرة غالية هي ظاهرة عالمية، مش بس إسرائيل طبعا، معروف أنه في كل دول العالم. يعني على سبيل المثال أمريكا في 2025 31 حالة وفاة بسبب نسيان أطفال في السيارة. بدي أعلق على اللي ذكره الأخ أحمد أبو سويس، أنه بالعشر سنوات الأخيرة حسب معطيات بيتيرم إسرائيل تقريبا 40 حالة وفاة، وذكر من 2021 على ما أعتقد، أما 40 حالة وفاة في آخر 10 سنين في إسرائيل، وتقريبا 2000 حالة إنقاذ مع إصابات متفاوتة أو عدم إصابات بالمرة، شيلة شيلة تم 2000 حالة إنقاذ حسب المعطيات الرسمية في إسرائيل. الفئة العمرية حوالي 85% من الأطفال اللي بتم نسيان بالسيارة هن تحت سن 3 سنوات، ومعروف هذول الأطفال ما بيقدروا يدافعوا عن نفسهم ولا بيقدروا يسووا أي شيء. أساس هيك هي أكبر نسبة لهي الفئة العمرية.
5: يعني فقط التفكير دكتور علي ماذا يحدث للطفل داخل السيارة، يعني هو بنفسه هذا الموضوع، فقط مجرد التفكير ماذا يحدث للطفل يعني يثير
7: رعب غير. رعب. أنا بدي أوضح هسه كم من نقطة، بس بدي أحكي لك كمان عن أنواع النسيان. أنواع النسيان بالسيارة، في النسيان الغير متعمد واللي هو أكثر نوع نسيان،
5: أكيد.
7: اللي هو 55%، صاحب الرعاية الأب أو الأم أو أي إنسان آخر مسؤول بالغ ما بينسى الطفل بقصد. طبعاً أكبر نسبة 55%. في نسبة أطفال اللي هن بفوتوا لحالهم على السيارات المركونة والمتروكة والمفتوحة، بسموه التسلل والاحتجاز، حوالي 28% كمان. نسبة مش قليلة، بفوتوا يلعبوا بالسيارة بنغلق الباب عليهم وبتصير كل الشغلات. وفي نسبة أي نعم اللي هو متعمد، نسيان متعمد، حوالي 17%
5: متعمد.
7: أي نعم، الأب والأم ببعث الولد أو بنسى الولد بالسيارة، بنزلوا من السيارة وبترك الولد بقول له ساوي شغلة واحد اثنين اللي هي وبنسى، والولد يعني زي تقولي بيكون بمهمة يسويها بالسيارة وما بيقدر بعديها يطلع. في هاي النسبة كمان موجودة، مش منه مش موجودة
5: طبعا. ونحن نتحدث يعني طبعا احنا عادة يعني انت تتحدثون عن 3 أنواع، ولكن يعني دعنا نركز على غير المتعمدة. يعني
7: طبعا هي النسبة الكبيرة
5: الأكبر.
7: وهي النسبة المفهومة عند العامة، ولكن في اي نعم انا ذكرت بالقصد انه
5: وانت تتحدث ايضا عن حالات انقاذ، عدا عن حالات الوفيات حالات انقاذ، ولكن هنالك عادة تكون اضرار جسيمة للطفل الذي ينسى على ما اظن.
7: في لحسن الحظ الاغلب حالات الانقاذ اللي انا ذكرت آخر 10 سنين حوالي 2000 حالة، إن عادة بدون إصابات، يعني بيتم بالدقائق الأولى خلينا نقول إنقاذ الطفل من السيارة. نذكر كمان غالية إذا الوقت بسمح التوزيع الديموغرافي.
5: نعم.
7: في إسرائيل هاي ظاهرة النسيان.
5: نعم. اليوم تحدثنا عن مركز البلاد، وعادة
7: لا إحنا بنحكي عن التوزيع الديموغرافي، 50% عرب 50% يهود. 50% من حالات النسيان بتم عند العرب، 50% عند اليهود، حتى عند اليهود نفسهم.
5: نعم.
7: 13% من نسبة اليهود هن عند اليهود الحريدين، اللي هي النسبة اللي بدك تغطيها تحسبيها بالضبط تطلع نسبة أعلى من نسبة السكانية تاعتهم.
5: نعم. يعني مؤسف جدا، ولكن نحن نعرف بأن أغلب هذه الأمور كما تقول هي معظمها غير متعمدة، يعني وفي العربي البسيط الله يعين الأهل أيضا في طبعا. هذه الحالة هي حالة صعبة جدا، إن كان عن الأهل ولا على العائلة وعلى المسؤول الذي نسي الطفل في السيارة، ليس بالسهل. نشكرك على هذه التوضيحات.
7: في مداخلة إنه نحكي شو اللي بيصير مع الطفل بالسيارة. نعم. غالية. إذا الوقت تسمع ولا بتسمع؟
5: باختصار دكتور.
7: فيزيولوجيا الوقت الولد لما ينتسى بالسيارة، أول إشي لازم نعرف طبيا إنه حراريا جسم الطفل غير مكتمل. يعني كيف بتم تعديل الحرارة داخل الجسم من الدماغ عند الطفل الصغير غير مكتمل، وأساس هيك معدل ال تسخين جسم الطفل هو 3-5 أضعاف أسرع من جسم الإنسان البالغ. النقطة الثانية إنه بالسيارة الموقوفة تحت الشمس خلال 20 دقيقة ترفع درجة حرارتها تصل 80% من الدرجة القصوى، يعني ممكن درجة حرارة تكون برا 22 أو 25 بقلب السيارة 80 و90 ممكن تصل لهالدرجة. شو اللي بصير مع الطفل؟ تبدأ درجة حرارة جسمه من 37.5 تبدأ بالارتفاع التدريجي بسبب الحرارة المحيطة فيه داخل السيارة.
5: نعم.
7: وهاي الحالة بيبدأ شوي شوي الجسم يتعرق تعرق شديد بيؤدي لفقدان السوائل والأملاح. والشغلة الثانية كمان النفس السريع والخوف والرعب اللي بفوت فيه هذا الطفل.
5: نعم.
7: بيؤدي كمان لفقدان السوائل عن طريق التنفس.
5: وحتى فقدان الوعي.
7: بهاي الحالة شو بصير؟ بصير الجفاف الحاد أول إشي. أول مرحلة بصير الجفاف الحاد عند الطفل اللي بيؤدي له ضغط دم واطي، تدفق دم خفيف في الأعضاء الحيوية للجسم مثل القلب والكلى والكبد والرئتين والدماغ. والشغلة الثالثة إنه إذا بطلع درجة حرارة تستمر في الارتفاع تصل إلى 40 فما فوق من 41.5 ل 42، هون ما يسمى بالهيت ستروك اللي هي ضربة الشمس. هون الطفل بيفقد الوعي كليا.
5: نعم.
7: تبدأ البروتينات تتحلل داخل خلايا الدماغ.
5: نعم.
7: وبيبدأ بما يسمى بالصرع، ممكن يعمل الصرع البركوسيم.
5: نعم.
7: وهذا كله هاي العوامل كلياتها مع بعض.
5: نعم.
7: بتأدي إنه الطفل يفوت في غيبوبة.
5: نعم.
7: صعبة جدا
5: ومؤسف جدا طبعا. هذه الحالة كما ذكرنا اليوم تسجيل حالة أخرى، نحن نكتفي عذرا منك دكتور علي شحيبر، طبعا هذا الموضوع يحتاج إلى شرح واسع ومطول، ولكن نكتفي بهذا القدر. الدكتور علي شحيبر مختص طب الطوارئ والجراحة العامة، شكرا لك على هذا الحديث وهذه التوضيحات.
7: شكرا.
5: على أمل أن يكون ذلك ناقوس خطر لجميع الأهل طبعا في البلاد. نعم. شكرا لك. شكرا.
7: شكرا.
5: شكرا لك. ومن هذا الحادث المأساوي إذن في الليد نحن ننتقل إلى شؤون أخرى في نقلة حادة طبعا إلى شؤون حزبية. لجنة الوفاق تعلن عن قائمة مرشحي المشتركة الثلاثية وتحفظات من قبل العربية للتغيير واستقالة عدد من أعضاء اللجنة. ينضم إلينا الآن مراسلنا والزميل فالح حبيب. مساء الخير فالح.
8: يا هلا، تحياتي لك غالية، تحياتي للمستمعين والمستمعات.
5: هل يمكن أن نقول بأن هذه المحادثات فشلت تماما أم أن هنالك ما زال بعض الأمل؟
8: على الرغم من انتهاء جلسة لجنة الوفاق دون وفاق وبالتالي اتفاق، إلا أنه أتفق معك غالية، من السابق لأواني أن ننعى جهود إقامة القائمة الثلاثية بشكل رسمي ونهائي. الوقت الذي فيه رحبت وقبلت بمقترح لجنة الوفاق كل من الجبهة وأيضا التجمع، العربية للتغيير أبدت غضبها وتركت الجلسة مؤكدة أن لجنة الوفاق بحسب مصادرها على الأقل التي تحدثت معنا قادت إلى تفجير الوفاق وتفجير القائمة الثلاثية، وراحوا يتهمون لجنة الوفاق باللجنة المحزبة المنحازة سياسيا لأطراف أخرى. القش التي لربما كسرت ظهر الجمل الغالية كانت هي الخلافات على المقاعد وبالتحديد على الموقع التاسع، عندما فهمت التغيير بأنه سيتم تخصيص الموقع الثاني والتاسع لها، بمعنى إعادة جميع الأطراف إلى صيغة المربع الأول. أنا أذكرك أن الخلاف بدأ ما بين الجبهة والتغيير عندما الجبهة اقترحت على التغيير الحصول على الموقع الثاني ومن ثم التاسع، وبعد الخلافات وضمن ما يعرف بتقديم التضحيات التي أرادت تقديمه الجبهة تنازلوا لأن يكون الموقع السابع للتغيير. وعندما فهمت التغيير أنه حتى لم يحصلوا على الموقع السابع وعادت بهم لجنة الوفاق إلى المكان التاسع، بكل تأكيد هذا لم يكن مقبولا عليهم ليتركوا جلسة لجنة الوفاق. ومصادر من داخل التغيير أكدت لي بأنهم سحبوا التفويض بأثر رجعي، ما يعني أنه في هذه المرحلة ما يرفض الصيغة والمقترح والحسم الذي توصلت إليه بعد مشاوراتها لجنة الوفاق هي العربية للتغيير على الأقل في هذه المرحلة ليسأل السؤال غالية.
5: ولكن كيف يفهم أيضا استقالة عدد من أعضاء اللجنة أي فالح؟
8: صحيح، القرار لم يتم اتخاذه كما جرت العادة بالإجماع، وإنما بأغلبية. 6 أعضاء من لجنة الوفاق دعموا المقترح وصوتوا لصالحه، في حين كان هنالك 4 أعضاء على الأقل ممن صوتوا ضده واعتقدوا أنه المقترح الذي تقدمت به الوفاق غير منصف ومن شأنه أن يقود إلى تفجير المفاوضات وبالتالي إعاقة إقامة القامة الثلاثية، وهذا ما حدث عمليا في الجلسة.
5: نعم.
8: البروفيسور سليم الحاج يحيى قدم استقالته احتجاجا على المقترح وغادر الموقع الذي اجتمعوا فيه. فيما بعد، بعد تقريبا نصف ساعة إلى نحو ساعة بحسب مصادري أيضا، البروفيسور معاري هو الآخر على خطى البروفيسور سليم الحاج يحيى قدم استقالته احتجاجا.
5: نعم.
8: هم يعتقدون بأن هذا المقترح غير منصف ومجحف، وكان من الأولى والأحرى بلجنة الوفاق أن تذهب إلى معادلات أخرى. ولكن إنصافا وليس دفاعا، لجنة الوفاق أيضا غالية أذكرك وجدت نفسها أمام تحديات في مرحلة حساسة ومفصلية، سيما ومن جهة أرادت الحفاظ على التمثيل الجندري النسائي، ومن جهة أخرى أرادت الحفاظ أيضا بكل تأكيد على التمثيل للنقب، وأي استبدال أو تقديم موقع كان حتما سيكون على حساب هذين الموقعين.
5: فالح نعم، أنت مدعو لأن تبقى معنا. فالح، ينضم إلينا الآن السيد أحمد دراوشي عضو المكتب السياسي في العربية للتغيير. مساء الخير لك أستاذ أحمد.
9: مساء الخير لك ولكافة المستمعين.
5: قراركم نهائي بأنكم ترفضون قرار لجنة الوفاق؟
9: الحديث ليس عن قبول أو رفض، إنما الحديث عن شرعية هذا القرار. نحن فوضنا لجنة الوفاق من أجل التدثير بين الأحزاب ومن أجل يعني فكفكة الأمور وحل حلتها وإنصاف العربية للتغيير وإنصاف الجميع. ولكن ما حدث هو كان يعني من منطلق أنهم ليس من باب الإنصاف، إنما من باب فرض الإملاءات وفرض التصورات حتى في داخل لجنة الوفاق نفسها.
5: نعم.
9: هناك من حاول يعني حتى يعني نحن نطرح الأمور بأسمائها، محمد علي طه ومصطفى كبهة حاولوا فرض هذا التصور على كافة أعضاء اللجنة منهم،
5: ولكن كان لديهم دعم 6 أعضاء، يعني هم لم يكونوا لوحدهم، كان هنالك 6 أعضاء من وافقوا.
9: الفكرة من التوجه إلى الوفاق هي الإنصاف، ومن هذا الباب كان هناك جلسات مع الأحزاب، كل حزب على حدة، كل حزب قدم أوراقه، طرح طروحاته، شرح ليش بيطلع له هيك، ليش بيطلع لهش هيك. واليوم الأعضاء الذي أنت بتقولي 10، 6، و4.
5: نعم.
9: قسم من كانوا اليوم أو في شخص من اللي تواجدوا اليوم هو لأول مرة يحضر إلى الاجتماع، يعني حتى ما سمعنا إذا يعني إيش كانت هي جلسات للبروتوكول في المرات السابقة. نحن تم تفويض لجنة الوفاق من أجل إنصاف العربية للتغيير. لا يعقل أن الجبهة في جلسة رسمية مع سكرتير الجبهة وسكرتير الحزب الشيوعي عرضوا علينا المقعد الثاني والسابع ورفضنا التناوب على المقعد السابع، أن نأتي اليوم ونحصل على أن يطرح علينا الموقع الثاني والتاسع. إذن هذا ليس
5: يعني كانت مفاجأة بالنسبة لكم أي أحمد، كانت مفاجأة بالنسبة لكم قرار.
9: أعتقد أن كل إنسان ينظر إلى هذه الأمور بشكل حيادي ينظر إلى يرى أن هناك إجحاف تام ومستقصاء للعربية للتغيير وأبعد ما يكون على الإنصاف.
5: ماذا بعد هذه الخطوة؟ أنتم رفضتم أن هنالك يعني ربما تكون مفاوضات أخرى أم أن
9: الحديث الحديث ليس عن رفض أو قبول، إنما عن شرعية. لا شرعية لهذا القرار. نحن فوضنا لجنة وفاق.
5: السؤال ماذا ستفعلون؟
9: العربية للتغيير، وهناك أشخاص يعني هناك أعضاء من لجنة الوفاق انسحبوا بسبب هذا النهج داخل اللجنة. يعني بس بالأمس احنا عرفنا ولأول مرة أن لجنة الوفاق تتم تأخذ قراراتها بالأغلبية وليس بالتوافق بينها، وإلا كان لعادة نعم. الأحزاب بين بعض كمان من روح على الأغلبية.
5: نعم.
9: لذلك نحن نرى في هذا التوجه توجه إقصائي للعربية للتغيير. نحن الآن يعني ننتظر هناك جلسات داخلية في الحزب وننتظر لنكر خطواتنا التالية. نحن نقول أن من يريد أن يكسر العربية للتغيير سيجد نفسه في الكفة الخسرانة وليس الربحانة بعد الانتخابات.
5: نعم.
9: ونحن أمام حكومة عنصرية متطرفة، مجتمعنا يعاني.
5: الموحدة ما زالت باب مفتوح؟
9: نحن نرى بأن الإسقاط هذه الحكومة
5: نعم كل هذه الأمور هي واضحة، ولكن الموحدة ما زال الباب مفتوح. تفضل فالح، أنت يمكنك أيضا السؤال.
10: غالي إذا سمحت لي،
5: تفضل.
10: وكون أحمد راوشي عضو اللجنة المركزية في العربية للتغيير يتحدث عن أهمية الوقت وضرورة استبدال هذه الحكومة، ألا يعتقد بأن عملية المراوحة في ذات المكان من شأنها أن تعمق أزمة إحباط الجمهور، وبالتالي قد تجد نفسها الأحزاب الثلاث في واد والجماهير والناخبين في واد آخر؟
9: والله يا أخي فالح، يعني وكأنك كنت اليوم مكان الدكتور أحمد الطيبي في أمام اللجنة وقلت هذا الكلام. هذا هو موقفنا تماما. يعني أمام ما ينتظرنا في الانتخابات.
10: لكن ألا يستحق مجتمعكم أستاذ أحمد، لكن ألا يستحق مجتمعكم تقديم تنازلات؟ من الكل بيعرف أنه بدون تقديم تنازلات لا يمكن تشكيل قائمة ثلاثية.
9: القائمة الثلاثية يجب أن تبنى على الاحترام المتبادل بين المركبات الثلاث، وأن ينصف الجميع بها. حزب التجمع الوطني غير ممثل اليوم في الكنيسة، 4 سنوات غير
10: لكن
9: موجود في الكنيسة.
10: أنتم قبلتم تفويض لجنة الوفاق بشكل خطي رسمي دون رجعة فيه.
5: نعم.
10: ألا تعتقد أنه الآن أنتم تتراجعون وهذا من شأن أن يحملكم المسؤولية أمام الجمهور
9: حتماً
10: أيضا؟
9: حتماً لا. نحن فوضنا لجنة الوفاق بتركيبتها التي جلسنا معها، يعني لجنة الوفاق التي كانت اليوم مختلفة عن لجنة الوفاق التي كنا معها. هذا إن دل على شيء إحضار شخص اليوم على اعتبار أنه كان قبل عدة سنوات في لجنة الوفاق على أساس أنه في تصويت. هذا ليس التصويت الذي منحناه أخي فالح، هذا تصويت غير شرعي، والقرار غير شرعي، بما أن حتى الأعضاء الذين كانوا عند التصويت الأساسي خرجوا من استقالوا من اللجنة، وهذا يعتبر يعني إجحاف بحق العربية للتغيير. أنت تقول الإحباط بين الناس، نعم هذا الإجحاف بحق العربية للتغيير يخلق الإحباط
5: نعم.
9: بين الناس ويولد فكرة أن هناك حزب يسعى لإقصاء حزب آخر مرة بعد الأخرى.
5: نعم. وأحمد أنت تقول طبعا أمور خطيرة، وأنا أريد أن نستمع أيضا إلى رد من الجبهة على الأقل، انضم إلينا الآن ومن الحزب الشيوعي سكرتير الحزب الشيوعي عادل عامر. أنت تستمع إلى ما يقوله أحمد دراوش، ويقول بأن هذا قرار يعني فيه إقصاء لحزب معين وفرض هيمنة لحزب آخر. ماذا ترد أولا على ما سمعت من آخر المقابلة؟
11: مساء الخير أولا إليك وللأخ العزيز أحمد. أخ غالية، منطلقنا في هذا الأمر هو أننا عندما ذهبنا إلى الوفاق جميعا كان هناك تفويض لا رجعة فيه للجنة الوفاق لتبت في موضوع القائمة المشتركة وتركيبها. وثقتنا في لجنة الوفاق نابعة من تجربتها ليست الأولى ولا الثانية ولا الثالثة في تشكيل قوائم مشتركة على مدار السنوات الأخيرة، ولهذا السبب نحن ننطلق من هذا المنطلق. لا توجد نية ولم تكن هناك نية، والأخ العزيز أحمد يعرف ذلك عندما تقدمت الجبهة بعديد من المقترحات.
5: نعم. ولكن
11: لحظة شوي لإقصاء أي مركب، للسبب البسيط، لأننا نريد كل الجهود وكل الطاقة وكل القدرات من أجل أن نحصل على تمثيل يضمن إسقاط هذه الحكومة الفاشية. هذه رؤيتنا، هذا هو توجهنا منذ اليوم الأول، أننا وضعنا أمامنا الهدف السياسي، ومن ثم بدأنا نبحث عن الوسيلة الأمثل لإسقاط هذه الحكومة ورأينا أن
5: ولكن هذه الخلافات وعدم التوافق في نهاية المطاف أنت تعرف علم اليقين بأنها لا تصب في هذه المصلحة التي تتحدث عنها. السؤال أيضا إذا كان أيضا نحن نرى بأن الأماكن التي حصلت عليها الجبهة هي أماكن واقعية أكثر من باقي الأحزاب الأخرى، ألم يكن هنالك مجال للتنازل بعض الشيء من قبلكم، وبالأخص بأن الحديث عن المقعد الثاني والتاسع دار منذ البداية؟ إذن ما التجديد في جديد لجنة الوفاق هذه المرة؟
11: أفضلي أنت عم بتحطي فرضيات وتعتبريها حقائق وليس هذا الواقع. نحن في المفاوضات الثنائية والثلاثية التي كانت قبل أن نتوجه إلى الوفاق قدمنا العديد من المقترحات، والعديد منها يعرفها الأخ أحمد والدكتور أحمد الطيب أيضا. نحن بذلنا كل الجهود حتى إن عدنا إلى الوراء قليلا في سبيل إقامة الرباعية. نحن في الحزب الشيوعي يعني حزب سياسي من درجة الأولى، عندما وافقنا على أن تكون القائمة التقنية هذا يعني كان تنازل سياسي بالغ الأهمية وقمنا على استعداد ذلك. وعندما فشلنا في هذا المرض قلنا نتوجه إلى الوفاق، وعندما توجهنا للوفاق كان هناك أمر واضح أننا نفوضها تفويضا كاملا لا رجعة فيه. ولهذا السبب يعني دائما في تركيبات قوائم مشتركة وتحالفية بالتأكيد هناك من يزعل من يغضب، ولكن نحن على ثقة تامة بالأخوة والأعزاء في العربية للتغيير أن يتفهموا أننا بمجهود مشترك. أنا على قناعة أن هذه القائمة ستحصل أكثر من 9 مقاعد بكل أريحية. سنوفر كل الجهود وسنعمل كل ما باستطاعتنا أن يحصل كل حزب على تمثيل لائق في القائمة الثلاثية المشتركة.
5: وهل هنالك جهود أيضا للحديث مع العربية للتغيير
11: والتقدير للإخوة والرفاق في العربية للتغيير؟ ونريدهم وسنسعى أن يكونوا شركاء معنا، وسنسعى أيضا بمجاهد مشتركة أن نحقق النتيجة التي تضمن التمثيل لكل مركبات القائمة الثلاثية.
5: نعم أحمد دراوش، إذا أردت أن تعقب على أي حديث عادل عامر، هو يقول بأن يعني بانتظار أيضا أن تكونوا أنتم جزء وحتى تحصلون على التاسع باعتقاده يمكن أن يكون هنالك احتمال.
12: يعني التقدير لأخي أبو بشار، هو كان معنا في كل الجلسات السابقة. تفويض لجنة الوفاق كما ذكرت، تفويض لجنة الوفاق كان تفويض على أساس أن هذه اللجنة بتركيبتها التي جلسنا معها من أجل التجسير بين الأحزاب، ولا يعقل أن تأتي وتعطينا وأساسا عند تفويض اللجنة بلغنا أنه لا قيمة للاتفاق الثنائي بين الجبهة والتجمع عند لجنة الوفاق، وهي تبحث بالأمور من بدايتها. ولكن اليوم رأينا أن هناك تبني واضح لتبني واحد على واحد للاتفاق الثنائي بين التجمع والجبهة، ويعني أصبحت حتى بعد أن انسحب من هذه اللجنة شخصيات أخرى فقدت شرعيتها، ونحن نعتقد يعني أن من تبقوا بها هم كلهم أو أغلبيتهم من نفس المرجعية الحزبية، وهذا أيضا يعني مع قرارها وتلاؤم قرارها مع مرجعيتها الحزبية يدل أيضا على الانحياز. ونحن يعني صدقا حتى في الليلة الأخيرة كان هناك تحركات إيجابية من طرف العربية للتغيير وتنازلات إضافية قد بلغت فيها الجبهة وقيادة الجبهة، وعلى الرغم من ذلك رأينا اليوم أن هناك قرار مجحف جدا بحق العربية للتغيير، ونعتقد يعني أن هناك نحن نشعر أن هناك من طعننا بالخلف وظلم ذوي القربى أشد مضاضة.
5: النقطة واضحة، نشكرك أحمد دراوش عضو المكتب السياسي في العربية للتغيير على هذا الحديث، شكرا لك. وعادل عامر سكرتير الحزب الشيوعي بإمكانك أيضا أن تعقب، ويقول طعن في الظهر كما يشعرون في العربية للتغيير.
11: يعني عندما تعلن لجنة الوفاق موقفها نقول بأنها طعن في الظهر، وعندما نوقع على تفويض لا رجعة فيه ما هي توقعاتي؟ أنا باعتقادي أن هناك يعني في غير من الإنصاف أن يتم الحديث عن لجنة الوفاق بهذه الصورة. لم يطعن أحد لا بالظهر ولا بالصدر، كنا على قناعة عندما وكلنا وفوضنا لجنة الوفاق أن كل نتيجة ستحصل سنتحمل مسؤوليتها، وليست المرة الأولى التي أيضا يتم فيها إجحاف الجبهة في السابق، أجحفت مش مرة ومرتين وثلاث. هذا أولا. ثانيا قلت أن بمجهود مشترك نستطيع تحقيق العديد من الإنجازات، وأنا على قناعة بذلك، لأن شعبنا يريد أن يحدث تغيير، والتغيير المنشود يتم من خلال القائمة المشتركة الثلاثية. ولهذا السبب أدعو الإخوة في العربية التغيير إلى التروي قليلا، إلى الهدوء في التعامل مع هذا القرار للجنة الوفاق، وبمجهود مشترك وتعاون حقيقي نستطيع أن نحقق إنجازات لشعبنا وللقائمة المشتركة، وفي على رأس إسقاط هذه الحكومة الفاشية. يعني أنا يعني لا أريد أن أضيف أكثر من ذلك، سوى أننا نكن كل المحبة والاحترام والتقدير للإخوة في العربية للتغيير، ونحن ننتظرهم في العمل السياسي الانتخابي المشترك.
5: شكرا لك عادل عامر. فقط تعقيب، أنت ذكرت بأنه على موقف لجنة الوفاق، نحن حاولنا الاتصال بالأعضاء من لجنة الوفاق وطبعا لم يتسنى لنا الحديث معهم في هذه المرحلة. بالطبع سيكون هنالك رد من قبل لجنة الوفاق على ما جاء في هذا الحديث. نشكرك جزيل الشكر عادل عامر سكرتير الحزب الشيوعي، شكرا لك.
11: شكرا.
5: ونواصل الحديث عن الشؤون الحزبية. تنضم إلينا الآن رولا داود من حزب لكلنا مكان. مساء الخير رولا.
13: مساء النور عزيزة.
5: كان هنالك اعتقاد بأنكم ستكونون جزء من هذا التحالف ومن هذه المشتركة، رغم أن الحديث عن ثلاثية ولكن طرح اسمكم، وأيضا كانت هنالك طلبات من قبل بعض رؤساء المجالس المحلية العربية وأيضا شخصيات من المجتمع اليهودي.
13: صحيح صحيح. في الأكم يوم الأخرانيات ما بعد يعني لقاء لجنة الوفاق كان في صوت كذلك شعبي، كمان رؤساء مجالس، كمان من الناس اللي بتطالب بأن يكون في كمان تمثيل لهاي الروح الشبابية للحزب الجديد، الحزب اللي بيحكي عن الشراكة العربية اليهودية، والحزب اللي جاي من الميدان. وإحنا نقدر ونثمن كل شخص بيشوف فينا فعلا ناس اللي بتشتغل واللي بحق لها تكون كذلك في هاي الوحدة الوطنية، وكذلك كمان في الكنيسة كان في مطالب والجميع مشكور لهذا المطلب. لكن للأسف يعني أنا وإنتي كلاتنا شفنا الأخبار كذلك في الساعتين الأخرانيات اللي فيها كمان مرة يعني خلافات زي ما بقولوا.
5: أنتم يعني لم تكونوا شركاء في هذه المحادثات، كان هنالك توجهات، كان هنالك حديث معكم أصلا؟
13: كان في توجهات، كان في حديث، كان في توجهات بالأكثر من ناس، من أشخاص، من رؤساء مجالس.
5: لا، من لجنة الوفاق أقصد.
13: إحنا التقينا في لجنة الوفاق، إحنا طلبنا جلسة معهن هذاك الأسبوع قبل ما يعملوا القرار لحتى ندرس مع بعض الوضع الحالي، شو ممكن نعمل، كيف ممكن نزيد نسبة التصويت خاصة في المجتمع العربي لهاي الانتخابات المصرية، وكيف ممكن نعمل فعلا وحدة صف اللي المجتمع العربي عم بطلبها. وهاي كانت عمليا الجلسة كجلسة. لكن لجنة الوفاق يعني احنا كنا بنعرف الموضوع أمامها هو انه تقدر تجيب موافقة وتطرح أسماء وقائمة اللي بتيجي في تف المصلحة بما يخص الثلاثية الموجودة، والأصوات اللي دعمت إن إحنا نكون كمان مرة أصوات اللي شايفة الوضع الحالي وشايفة إنه هاي النزاعات الموجودة مش ممكن تحل، وبدها إنه يكون في يعني المصلحة العامة تكون أعلى من باقي الأشياء. وهذا الوضع إحنا موجودين فيه اليوم.
5: خيبة أمل؟
13: لأن إحنا يعني كحزب، أنا ما بقول في عنا خيبة أمل، إحنا هون كحزب جديد لأنه عنا مسيري ومسار جدا جدا واضح. في نهاية المطاف الهدف أن يكون في أعلى نسبة تصويت، والهدف أن يكون في مكان لحزب لكلنا مكان في الكنيسة القريبة، سواء إذا كان الإشي عن طريق اتحاد مع حدا أو كحزب لحالنا. إحنا مبلشين ومستمرين ومكملين لأنه إحنا حزب اللي بسمع الميدان وبشوف الميدان، لأنه إحنا حزب اللي فيه كامل الشجاعة، لأنه إحنا حزب اللي ما بخاف من التحديات.
5: نعم. وأنتم حزب يهودي عربي رولا، وهذا نوع من تتحدثون كثيرا عن كل ما يتعلق بالشراكة. السؤال، هنالك أيضا أحزاب يهودية جديدة في الساحة الحزبية الآن، هل هنالك احتمال أيضا بانضمام حزب لكلنا مكان إلى أحد هذه الأحزاب اليهودية؟
13: احنا بنحكي على الاحزاب اللي سواء كانت احزاب يهوديه او عربيه، احنا بنحكي عن الاحزاب اللي هي تتوافق مع مبادئنا، مع المبدا اللي بيقول انهاء الاحتلال واقامه دوله فلسطينيه مستقله، مبدا اللي بنص على مساواه تامه بين جميع مواطنين اسرائيل عربا ويهودا، المبدا اللي بيحكي عن تحسين ظروف المعيشه وهي رفع الحد الادنى من الاجور وغيرها من الطلبات. القوائم اللي بتتوافق مع هاي المطالب الاربعه الاساسيه عندنا، احنا هون موجودين لكل محادثة لحتى نقدر نشوف ونعرف اذا ممكن يكون في هناك ائتلاف شراكي. واحنا قلناها من الاول، احنا دائما بابنا مفتوح لهاي المحادثات. في نهاية المطاف اللي احنا بدنا نوصله هو الإطاحة بهاي الحكومة، بس مش بس بالحكومة، انما نجيب تغيير سياسي حقيقي للحكومة جاي اللي بيصب في مصلحة مجتمعنا العربي وكذلك الشراكة العربية اليهودية.
5: نشكرك جزيل الشكر رولا داود من حزب لكلنا مكان. شكرا لك رولا.
13: يبقى ألف عافية.
5: شكرا. فاصل إعلاني ومن بعده سنواصل.
1: غدا في ساعة الحقيقة
14: يقوم الواحد الصبح أرضه ملاني قمامة وبستسوا المشكلة عنده.
1: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
15: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين
16: بالفرديس وغير الفرديس، عملين هذا اللي بيصير.
1: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
2: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
1: ساعة الحقيقة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
17: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
18: أستاذ في بركي؟
17: لا.
18: في ألعاب منفوخة؟
17: كمان لا.
18: لكن شو فيه؟
17: اسمع المذيع بيقول لك
1: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
18: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
1: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
19: ترقب لنتائج لقاء لجنة الوفاق مع الأحزاب العربية. هل تعلن المشتركة الثلاثية أم تطرح تحفظات جديدة على التركيبة؟ أقل من 80 يوما على الانتخابات العامة، كاميرا مكان ترصد توقعات الناخب العربي من الانتخابات، وفيما إذا كان قادرا على إحداث التغيير، وما الذي يتوخاه من النواب العرب في البرلمان القادم. نتنياهو يقول الانسحاب من غزة طالما لم يتم تجريد حماس من سلاحها. اعتقال 4 مشبوهين بالضلوع في جريمة قتل ارتكبت في البعني قبل 7 أشهر. وتظاهرات احتجاجا على الحرب في غزة تنطلق اليوم في عدة مدن يونانية، وتحذيرات للسياح الإسرائيليين هناك بوجوب اتخاذ وسائل الحيطة والحذر. هذا والمزيد، كونوا معنا
1: اليوم مع سماح حسنين بكري. النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
5: والآن عودة إلى جولة المساء الإخبارية وإلى تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يؤكد بأن إسرائيل ترفض خارطة الطريق لمجلس السلام في غزة، وأن جيش الدفاع سينسحب فقط بعد نزع سلاح حماس. للمزيد حول جلسة الحكومة اليوم ينضم إلينا مراسل الشؤون السياسية ومحرر الشؤون السياسية شمعون أران. مساء الخير شمعون.
20: مساء النور لكم جميعا غاليا.
5: تصريحات أيضا فيما يتعلق بغزة وكذلك في إيران، شمعون ضعنا في الصورة أكثر.
20: نعم، أولا فيما يتعلق بخطة الطريق لمجلس السلام، هذه الخطة تثير غضبا واحتجاجا كبيرين في إسرائيل، وذلك بسبب بنود هذه الخطة التي لا تتمشى كما يقول الوزراء مع أهداف الحرب وما وعدت به إسرائيل في بداية الطريق. بخلاف ما كان يعتقد بداية، فإن ترتيب تطبيق الخطة يتنافى والموقف الإسرائيلي الذي يطالب بتفكيك حماس من السلاح في المرحلة الأولى، ثم يأتي في دور السراي بالانسحاب ومسألة إعادة إعمار القطاع وإدخال القوات الدولية إلى قطاع غزة. بهذا الصدد نشير إلى أن يوم الخميس الماضي غاليا عقدت جلسة للكابينت. هذه الجلسة كانت صاخبة للغاية. الوزراء أكدوا للخطة. واليوم بعد كل التسريبات لوسائل الإعلام يعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رسميا عن معارضته للخطة فيقول ما يلي:
0: إسرائيل شوللت את מסמך 15 הנקודות. שמעתי שאומרים לא אמרתם. אמרנו, אבל הנה אני אומר עוד פעם, ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו. וכשאני אומר פירוק החמאס מנשקו, זה אומר הנשק הכבד, הנשק הפחות כבד והנשק הקל, כל הנשק, ואנחנו מדברים על פירוק אמיתי, לא פירוק פיקטיבי. עכשיו אנחנו מדברים עם האמריקנים על הנושא הזה. יש להם רעיונות, חלק מהם מקובלים עלינו וחלק לא מקובלים עלינו.
20: إذن يقول رئيس وزراء إسرائيل ترفض وثيقة النقاط 15 ملمحا بذلك إلى خطة السلام لخطة الطريق لمجلس السلام. ويضيف: الجيش الدفاع لن ينسحب بأي شكل من الأشكال من قطاع غزة إلا بعد تفكيك حركة حماس من السلاح. وأقصد بذلك يقول نتنياهو الأسلحة الثقيلة وتلك الخفيفة وجميع أنواع السلاح. ونصر على أن تكون عملية التفكيك لحماس عملية حقيقية وليس توهمية. ويضيف نتنياهو: إننا في حوار مع الجانب الأمريكي حول هذا الموضوع، لديه مقترحات مختلفة بصدد هذا الموضوع، بعضها مقبولة علينا والبعض الآخر غير مقبول علينا، يقول رئيس وزراء بنيامين نتنياهو. ويؤكد بأن جنود جيش الدفاع سيواصلون مهاجمات وسيواصلون إحباط كل التهديدات ضد قواتنا وضد مواطنينا. ولكن الحقيقة هي غالية بأن قوات جيش الدفاع لا تقوم بأي نشاطات عسكرية في قطاع غزة. استمعنا إلى احتجاجات من قبل مسؤولين في منتدى غلاف إسرائيل الذين يقولون ربما نتنياهو يريد إرضاء الوزراء قبل الانتخابات، ولكن على أرض الواقع ليست هناك عمليات استهداف، عمليات تصفية. نتنياهو اعترف في جلسة الكابينت يوم الخميس الماضي بأنه وافق على وقف التصفيات ضد عناصر حماس، ضد إرهابي حماس وقيادي حماس، ولكن وهذا الموضوع يثير غضبا من قبل الوزراء. الوزير بتسلم سموتريتش عضو الكابينت الذي احتاج هو الآخر في جلسة على هذه الخطة يقول اليوم يرحب بموقف رئيس الوزراء المعلن. فلنستمع إلى ما قاله قبل قليل الوزير بتاليل سموتريتش:
21: אני מברך את ראש הממשלה על ההבהרה חד משמעית בקולו ולפיה מדינת ישראל לא מקבלת את מפת הדרכים המכונה מסמך 15 נקודות ברצועת עזה. אנחנו יצאנו למלחמה עם יעד מרכזי, השמדת חמאס צבאית, אזרחית ושלטונית. זה אומר שאין חמאס בעזה היום שאחרי, ועזה לא מהווה איום על אזרחי ישראל ותושבי הדרום הרבה מאוד שנים קדימה. מפת הדרכים הזו סותרת ב-180 מעלות את המטרה הזאת. צהל לא יכול לסגת ממילימטר ברצועת עזה.
20: إذن يقول الوزير سموتريتش يرحب برئيس وزراء على التوضيح القاطع بصوته بموجب هذا التوضيح. فإن دولة إسرائيل لا تقبل بخطة الطريق والنقاط 15 في غزة خضنا الحرب مع هدفنا الرئيسي وهو القضاء على حماس عسكريا مدنيا وسلطويا بهدف القضاء على الحماس في اليوم ما بعد الحرب. ويضيف سموتريتش: هدف هذه الخطة تتنافى كليا مع هذا الهدف. لا يمكن لجيش الدفاع الانسحاب ولو مليمتر واحد من قطاع غزة، وأي عملية إعمار لن تبدأ إلا قبل التفكيك الكامل لحماس والقطاع. إذن هذه المواقف الإسرائيلية حول هذا الموضوع. علينا نرى ما الذي سيكون رد مجلس السلام برئاسة نيكولاي ميلادينوف وموقف الرئيس ترامب الذي يدعو هو الآخر إلى تطبيق هذه الخطة. ربما نحن في طريق مواجهة وتصادم المواقف بين إسرائيل وكل من هاتين الجهتين. غالية،
5: شكرا لك زميل شمعون أران. شكرا شمعون.
20: شكرا لكم.
5: بعد نحو 7 أشهر على مقتل وفاء بدران في جريمة إطلاق نار داخل سيارتها في بلدة البعنة وأمام أعين أطفالها، أعلنت الشرطة اعتقال 4 مشتبه بهم بالضلوع في الجريمة، بينهم أب وابنها. مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل.
3: اعتقلت الشرطة صباح اليوم 4 من سكان بلدة البعنة للاشتباه بضلوعهم في جريمة قتل وفاء بدران التي قتلت في جريمة إطلاق نار داخل سيارتها أمام أطفالها مطلع العام الجاري. وتعود الجريمة إلى 10 من كانون 2 يناير الماضي، حين تلقت الشرطة في ساعات الصباح بلاغا عن إطلاق نار في بلدة البعنة. ولدى وصول القوات إلى المكان تبين أن بدران تعرضت لإطلاق النار أثناء وجودها في سيارتها، فيما كان أطفالها الصغار برفقتها وشاهدوا ما جرى. وعقب الجريمة وصلت قوات كبيرة من شرطة لواء الشمال إلى المكان، وأجرت قيادة اللواء تقييما للوضع. تقرر في أعقابه إسناد التحقيق إلى الوحدة المركزية في لواء الشمال. ومنذ ذلك الحين أدير التحقيق بصورة سرية على مدى عدة أشهر، وشمل سلسلة من إجراءات التحقيق وجمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بملابسات الجريمة وهوية الضالعين فيها. وصباح اليوم انتقل التحقيق إلى المرحلة العلنية مع اعتقال 4 مشتبه بهم من سكان البعنة تتراوح أعمارهم بين 22 و45 عاما، ومن بينهم أم وابنها للاشتباه بضلوعهم في جريمة القتل. ونقل المشتبه بهم 4 إلى مكاتب الوحدة المركزية في لواء الشمال للتحقيق معهم، على أن يمثلوا بعد انتهاء التحقيق أمام المحكمة، حيث ستطلب الشرطة تمديد فترة اعتقالهم ومواصلة التحقيق في هذه القضية.
5: ونحن الآن إلى النقب. إطلاق نار كثيف في اللقية الليلة الماضية يثير القلق مجددا وسط مخاوف لدى سكان المنطقة ودعوات للشرطة للتدخل والحد من هذه الظاهرة. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
4: تشهد بلدة اللقية في النقب في الآونتي الأخيرة حوادث إطلاق نار متكررة أثارت حالة من الخوف والقلق، لا سيما مع سماع أصوات الرصاص من مناطق مرتفعة باتجاه بلدات يهودية مجاورة. وأثارت هذه الحوادث قلق السكان وسط مطالب بتكثيف نشاط الشرطة والعمل على منع إطلاق النار ومحاسبة الواقفين وراء إطلاق النار. والحديث للسيد محمد أبو جابر من قرية اللقية.
22: الأمر إزعاج كامل، إزعاج وفي نفس الوقت خطورة، خطورة على كل مجتمعنا، على كل شبابنا. يعني للأسف الشديد اليوم احنا بنلاحظ، وللأسف كمان مرة، ان ما بنتعلم من الأخطاء اللي حصلت.
4: وفي أحد الحوادث وعقب إطلاق النار تحركت قوات الشرطة بشكل سريع وتمكنت خلال فترة قصيرة من اعتقال 3 شبان من بلدة اللقية للاشتباه بضلوعهم في الحادث. وتضيف الشرطة أنها اعتقلت لاحقا مشتبهين 2 آخرين من البلدة ليصل عدد المعتقلين إلى 5. والحديث لعيدان بوزنخ من شرطة القرى.
23: بعقبات رواية ياري شايات مول بالايلة يتسع خيبوس بعقبات ميدا مديني بيتسعنا خيبوس במקום נמצאו שני נשקים 16 ארוכים, אחד מתוכם היה עם מחסנית בפנים, שתי הנשקים היו על מצב בודדת, מוכנים לירי. בהמשך החיפוש נמצאו גם מספר רב של תחמושת, מחסניות.
4: ובעד תנפיז עמל תפטיש נוסע, קלת השורטה נה דבטת וסיילה קיטליה, מן בינה בונדקייתן מן נוע עם 16 ומחזן וזכירה, אל הג'אנב סנדיקה, תחתוי על הזכירה. كما يقول العقيد أفي كوهن.
24: تأخذ البيلوت إيه مخفنات مودين نتصور مسبار خشودين شمعرفين جنبا كتاتوتا ليموت وجنب إيروي أيري اليوم ببوكر نخنصنا لبيلوت نصفت بيشوفين ونتفسو مسبار كل نشك تخمشة ربا.
4: وفي حديث مع السكان من بلدة اللقية قالوا أن الوضع بات لا يطاق، وأنهم يطالبون بتوفير الأمن والأمان، داعين الشرطة إلى التحرك بشكل فوري وحازم للحد من ظاهرة إطلاق النار. كما يقول السيد خالد الصانع من بلدة اللقية.
25: احنا أول حاجة لازم كل واحد يهتم لولده،
6: احنا المسؤولين عن ابنائنا مش واحد اخر، لا الشرطة ولا واحد، لازم نربي اولادنا ونرجع لواحد وحيد هو المسجد. المسجد يربي والمدرسة لا تربي، البيت والمسجد يربي ابنائنا. بالشكل هذا نقدر احنا نكون على الخط المستقيم والطريق المستقيم.
4: وفي ظل استمرار هذه الحوادث تبقى حالة القلق قائمة لدى السكان المنطقة وسط مطالب بتكثيف عمل الشرطة واتخاذ خطوات حازمة للحد من ظاهرة إطلاق النار وضمان أمن وسلامة السكان.
5: وتتواصل أعمال الترميم والصيانة في مدارس أبو غوش إلى جانب المدارس الثلاث في قريتي عين نقوبة وعين رفا التابعة للمجلس الإقليمي متى يهودا، وذلك في إطار الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي الجديد. ويعمل المسؤولون والجهات المختصة حاليا على استكمال التجهيزات النهائية بما يضمن جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد. تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
7: الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي الجديد في المدرسة الثانوية الشاملة في قرية أبو غوش كانت اليوم في أوجها، حيث وضعت اللمسات الأخيرة وباتت المدرسة شبه جاهزة لاستقبال الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد. وظل المدرسة الشاملة يعكس إلى حد كبير صورة الاستعدادات في غالبية مدارس أبو غوش، فاليوم توجد في القرية 6 مدارس لجميع المراحل التعليمية. يؤكد المجلس المحلي أن الاستعدادات فيها تسير بالوتيرة نفسها، وذلك بعد أن جرى هذا العام البدء بالتجهيزات بشكل مبكر، إلى جانب تخصيص ميزانية تقدر بنحو 1,300,000 شيكل لترميمها، وتخصيص ميزانية بقيمة 12 مليون شيكل لتوسعة المدرستين الثانوية والإعدادية. والحديث لمدير عام مجلس أبو غوش المحلي بيني لراز.
8: אנחנו לא רוצים להתעסק בסיסמאות, אנחנו צריכים בסופו של יום להביא קבלות, ואני חושב שאנחנו מצליחים בזה די יפה. החינוך חייב להיות במקום ראשון בכל מועצה, בפרט באבו גוש. אני אגיד שאת כל תשומת הלב שלנו, כל ההשקעה שלנו מושקעת בעיקר בחינוך.
7: أما في قريتي عين نقوبة وعين رافا المجاورتين لأبو غوش فقد كانت الاستعدادات أيضا شبه مكتملة لاستقبال نحو 1100 طالب وطالبة من سكان القريتين في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية هنا والتابعة للمجلس الإقليمي متي يهودا. والحديث للأستاذ محمد عوض من قرية عين نقوبة.
9: الحمد لله كل شيء تمام، ونشكر يعني كثير ناس اللي بتساهم وبتقدر وبتعطي للمدرسة، وإن شاء الله ما نكون جاهزين لاستقبال الأولاد للسنة الدراسية الجديدة.
7: ورغم هذه الاستعدادات في أبو غوش وعين رافا وعين نقوبة، تتواصل في القرى الثلاث جهود أخرى تهدف إلى إعادة الطلاب الذين يتعلمون خارج بلداتهم وتقليص أعدادهم تدريجيا، حيث بحسب المعطيات لا يزال مئات من أبناء القرى الثلاث يتعلمون في مدينة القدس. والحديث للأستاذ رمزي برهوم من قرية عين رافا.
10: هذه مشكلة كبيرة عنا، إن اليوم إحنا عنا في أحلى مدرسة في المنطقة، مدرسة عين نكوبة عين رافا، الطلاب المتواجدين اليوم هذه نقول في المدرسة الابتدائية ما يقارب 600 طالب، ولكن فوق 40-50% من طلاب البلد عين رافا بدرسوا في القدس خارج البلد، وكذلك الأمر عين نكوبة.
7: وفي ظل هذه الاستعدادات المتواصلة تكثف الجهود في القرى الثلاث لضمان افتتاح العام الدراسي الجديد بصورة سلسة ومنظمة، بحيث تكون المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب منذ اليوم الأول في أجواء آمنة وبيئة تعليمية ملائمة.
5: ونحن إلى شؤون أخرى. بعد أيام معدودة ستدخل حيز التنفيذ تعديلات جديدة على السرعة المسموحة على طرقات البلاد التي تسجل للسائقين عن طريق كاميرات المراقبة. معنا الخبير في هذا المجال المحامي جريس عاصي. مساء الخير، عن أي تجديدات وأي تعديلات نتحدث أستاذ جريس؟
25: مساء الخير إليك، بداية مرحب فيك وبكل المستمعين. قبل ما نحكي بصلب الموضوع ندخل فيه نحكي بالتفاصيل، انه المهم انه نوضح احنا عم نحكي عن قانون جديد، مش عم نحكي عن قانون جديد او تغيير بالسرعه المسموح فيها قانونيا، عم نحكي عن تغيير بسياسه الانفاذ، يعني عن تطبيق القانون من ناحيه الشرطه يلي بتتابع الشرطه من خلال كاميرات السرعه. اعلنت الشرطه انه رح تفوت تحديث جديد من نوع 1003 اللي هو بحسب انه هاي بتفحص المواقع المختلفة، الكاميرات بتفحص المواقع المختلفة بجميع المحلات اللي في عليها نسبة مخالفات كبيرة، اللي حالة الطريق تفحص حالة الطريق، حجم حركة السير، مستوى الخطورة في كل مقطع، وعدد الحوادث والمصابين.
4: يعني وكيف يعني أنت تتحدث يعني عندما يعني تحسب مخالفة عندها إذا كان 70 مثلا درج المسموح بها؟
25: بعده مش معروف بالضبط قديش الرقم الـ
4: وهذا يعني هذا يعني على كل شارع وشارع يختلف الأمر.
25: أيوة بالضبط. الإشي إنه هني راح يفوتوا تحديثات جديدة اللي بتفحص نسبة الأضرار، نسبة كل شارع وطبيعته قديش راح تكون النسبة. بعد مش مش بقدرش أقول لك بالضبط قديش الرقم بالمية بالمية، إنما بعد كم يوم، بعد أسبوع يمكن شهر، نعرف بالضبط قديش راح يكون القانون. بعد مش داخل حيز التنفيذ.
4: وكيف ستؤثر هذه الخطة باعتقادك على خفض، يعني إذا أصلا ستؤثر على خفض حوادث السير؟
25: هاي أكيد أكيد هاي الشغلة راح تأثر إيجابياً على انخفاض من مستوى حوادث الطرق، إنما بس نقدرش نعرف بالضبط، عشان لازم الأول نعرف النتائج. هل إشي ساعد؟ راح يساعد؟ هل الإشي بالضبط راح يؤدي لانخفاض عدد المصابين، عدد حوادث الطرق؟ بس بتأمل إنه هذا الإشي راح يساعد. أكيد كل تكنولوجيا إلى سلبياتها وإيجابياتها، بس بتأمل إنه هذا الإشي راح يكون يأثر إيجابياً اللي يخفف من المخالفات، عدد نسبة المخالفات وعدد المصابين.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
6: ديكولاين
7: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
6: ديكولاين.
8: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1-9، خاضع للأنظمة.
9: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
10: عناوين الساعة من مكان: تحقيق عسكري في شكاوى حول تقديم طاقم تمريضي عربي، معاملة غير لائقة لجنود مصابين في مستشفى رامبام، انتشال جثة فتى بعد غرقه في مياه نهر الأردن، إيران تعلن عدم تراجع عن مضيق هرمز بأي ثمن، إحباط خلية لتنظيم داعش قرب الحدود السورية الإسرائيلية، ووطأة حر شديدة إلى قصوى تسود معظم أنحاء البلاد.
0: راديو مكان الأخبار،
10: نشرة السادسة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. أعلن الناطق العسكري قبل قليل أن قوات من جيش الدفاع دمرت في جنوب لبنان الأسبوع الأخير فتحة نفق استخدم لتخزين وسائل قتالية تابعة لحزب الله، كما تم اكتشاف وسائل قتالية عديدة. يحقق جيش الدفاع في شكاوى حول تقديم طاقم تمريضي عربي، معاملة غير لائقة لجنود مصابين في مشفى رامبام بحيفا. وقد قال النائب أحمد الطيبي إن هناك حملة شرسة ضد أفراد الطواقم الطبية العرب، ووصف ذلك بصيد ساحرات ضد أطباء وممرضين عرب، بينما تكون الحقائق معاكسة تماما. انتشلت من مياه نهر الأردن جثة فتى يبلغ من العمر 12 عاما، سقط من قارب كان يستقله بالقرب من بلدة سودها معلاه، وكانت طواقم الإطفاء والإنقاذ قد استنفرت قواتها ونفذت عمليات بحث وتمشيط واسعة في مجرى النهر فور ورود البلاغ عن فقدان الاتصال بالفتى. تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات مصرع الطفل البالغ من العمر 5 أعوام الذي ترك داخل سيارة في اللد اليوم، وقد عثر عليه وهو فاقد الوعي وعليه علامات ضربة شمس. في أول تعقيب له على قرار لجنة الوفاق، قال أحمد دراوشي عضو المكتب السياسي في العربية للتغيير إن القرار مشحف جدا بحق حزبه ويعتبره طعنا في الظهر، ووصف لجنة الوفاق بأنها منحازة. جاءت أقواله هذه في حديث مع الزميلة غالية نطور قدور ضمن جولة المساء في إذاعتنا. أكد رئيس كولومبيا الجديد البيلاردو دي لا إسبرييلا أن بلاده وإسرائيل شريكتان في علاقات صداقة ترغبان في تعزيزها. وفي منشور له على منصة إكس أكد أن الفصل الجديد سيجلب فرصا جديدة للتعاون والحداثة والأمن والازدهار للشعبين، وتعهد بالاستمرار في بناء جسور قوية ومستقرة من كولومبيا إلى أورشليم القدس. قال رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام

0: الأهم في إيران إن بلاده لن تتراجع عن مضيق هرمز بأي ثمن، وشدد على أن المضيق لن يعود إلى الحالة السابقة. أعلنت السلطات السورية إحباط خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة، مؤلفة من 9 أشخاص، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة عناصر التنظيم وتشفيف مصادر إمداده. وقالت إن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على متزعم الخلية المدعو مصعب خليل الشيخ. في الناصرة أصيب رجل خمسيني بجروح خطيرة بعد أن صدمته سيارة وهو يقطع الطريق، وتم نقله إلى المستشفى الإنجليزي في المدينة للمعالجة.
1: حالة الطقس غدا في ساعة الحقيقة: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟
2: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
1: ساعة الحقيقة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، حيث يصبح الجو حارا وجافا أكثر من المعتاد ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. في 8 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان:
3: ترقب لنتائج لقاء لجنة الوفاق مع الأحزاب العربية، هل تعلن المشتركة الثلاثية أم تطرح تحفظات جديدة على التركيبة؟ أقل من 80 يوما على الانتخابات العامة، كاميرا مكان ترصد توقعات الناخب العربي من الانتخابات، وفيما إذا كان قادرا على إحداث التغيير، وما الذي يتوخاه من النواب العرب في البرلمان القادم؟ نتنياهو يقول لا انسحاب من غزة طالما لم يتم تجريد حماس من سلاحها. اعتقال 4 مشبوهين بالضلوع في جريمة قتل ارتكبت في البعني قبل 7 أشهر. وتظاهرات احتجاجا على الحرب في غزة تنطلق اليوم في عدة مدن يونانية، وتحذيرات للسياح الإسرائيليين هناك بوجوب اتخاذ وسائل الحيطة والحذر. هذا والمزيد، كونوا معنا
1: اليوم مع سماح حسنين بكري، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

مكان مع غالي زمان. مقهى الأطلال.

0: غدا في ساعة الحقيقة.
1: يقوم الواحد الصبح أرضه ملاني قمامة وبستسل المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
2: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
3: بالفريديس والفريديس عملين هذا اللي بس.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
4: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركيه؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
7: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
8: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.

0: بشأن تركيبة القائمة. كاميرا مكان ترصد كيفية نظر الناخب العربي للانتخابات المقبلة وقدرته على التأثير. نتنياهو يؤكد رفض إسرائيل لوثيقة النقاط 15 الواردة في خطة ترامب بشأن قطاع غزة. إيران تنفي وجود مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة وتقول إن التوصل لاتفاق مع عمان لا يضمن بالضرورة فتح مضيق هرمز. اعتقال 4 أشخاص بينهم أم وابنها بشبهة الضلوع في جريمة قتل وفاء بدارنا في البعني مطلع العام الحالي. وفاة طفل من اللد إثر نسيانه لوقت طويل داخل سيارة والشرطة تحقق في الحادث. واعتقالات وضبط أسلحة في قرية اللقية في أعقاب تكرار حوادث إطلاق النار.
1: النشرة المسائية مع سماح حسنين بكري.
0: أينما كنتم مشاهدين الكرام حياكم الله وأهلا بكم إلى المسائية من مكان، والبداية مباشرة من أخبار الانتخابات. أهلا بك الزميل فالح حبيب. طبعا الكل اليوم في المجتمع العربي انتظر هذا الاجتماع، ماذا سيخرج عن هذا الاجتماع بين لجنة الوفاق والأحزاب العربية؟ في نهاية المطاف لا اتفاق على تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية ولا اتفاق حتى داخل لجنة الوفاق، ما الذي حدث اليوم؟
2: وأنا أضيف لا وفاق ولا اتفاق خلال جلسة رؤساء الأحزاب الثلاثة مع لجنة الوفاق. بطبيعة الحال كان من المقرر، وهذا ما كان، التقت لجنة الوفاق مع 3 رؤساء الأحزاب العربية لتطلعهم على حسمها النهائي لما توصلت إليه بعد مشاوراتها تقييماتها ودراساتها، وبالتالي المعادلة التي أفضت بنهاية المطاف إلى تشكيل القائمة الثلاثية وكيف يجب أن تكون القائمة الثلاثية. سرعان ما رحبت وقبلت الجبهة من جهة والتجمع من جهة أخرى، إلا أن العربية للتغيير اعتقدت واعتبرت أن ما يحدث هو إجحاف بحقها، سيما والكشة والقشة التي كسرت ظهر الجمل كانت هي العودة سماح إلى الصيغة البدائية التي كانت قدش اقترحتها الجبهة على العربية للتغيير وقادت إلى الخلاف ما بين الطرفين. عندما فهم النائب أحمد الطيبي رئيس العربية للتغيير أن وفق رؤية لجنة الوفاق مخصص الموقع الثاني للتغيير والموقع التاسع، سرعان ما أبدى تحفظاته، رفضه التام والمطلق لهذه الصيغة.

0: ومن ثم انسحابه من الجلسة كاحتجاج على ما يعتبرونه في العربية للتغيير إجحاف، عدم إنصاف. ولطالما ذكرنا أنه كان
1: طيب فالح، هذا الخلاف موجود منذ البداية، يعني العربية للتغيير عبرت أكثر من مرة عن عدم رضاها أي أن يكون المقعد التاسع تابع للعربية للتغيير، وأرادت أن يكون ربما السابع أو السادس.
0: المفاجأة
1: سؤال، لماذا يعني لجنة الوفاق لم تحل هذه المشكلة قبل الوصول إلى هذا اليوم؟
0: سؤال جميل متوقع وفي توقيته الصحيح. أولا، المفاجأة التي كانت بمثابة صدمة للعربية للتغيير أن الجبهة عندما أرادت تقديم تضحيات في سبيل رأب الصدع ما بينها وما بين التغيير قبل دخول لجنة الوفاق إلى خط الوساطة، اقترحت عليهم تقديم الموقع التاسع للتغيير إلى الموقع السابع، لكن أصرت آنذاك العربية للتغيير تقديمه إلى الموقع الخامس. الآن لماذا لجنة الوفاق اضطرت إلى ما اضطرت إليه؟ واضح جدا أنه لجنة الوفاق كانت أمام تحديات، ولو كنت أعتقد أنه طلب منهم أنهم يتدخلوا ما كانوا بتدخلوا لولا هي الحاجة والضرورة الماسة، مرغم أخاك لا بطل. من جهة يريدون إحداث توازنات ما بين الأحزاب، الحفاظ على التمثيل الجندري والحفاظ على التمثيل المناطقي التنوعي، وعلى وجه الخصوص تمثيل النقب المستحق، سيما والأحزاب أيضا وضعت لجنة الوفاق أمام خيارات عندما أفرزت التشكيلات الانتخابية صعبة. يعني لك أن تتخيلي الموقع النسائي عند التجمع في الموقع الرابع، عمليا تجد نفسها في الموقع الثامن. تبكير وتقديم مقعد التغيير سيأتي على حساب إما التمثيل النسائي أو التمثيل النقبوي، وهناك من راح يتحدث أنه ليس بالضرورة أن تحصل الجبهة مثلا على سبيل المثال في الخمسة مقاعد الأولى على مثلا كما هو مبين،
1: أظن الأول والرابع على ثلاث جبهة،
0: الأول للجبهة، الرابع للجبهة، والسادس للجبهة، وكذلك السابع، الثاني للعربية للتغيير، التاسع للعربية للتغيير. التجمع يحصل على الموقع الثالث، على الموقع الخامس، وعلى الموقع الثامن. ما يعني تقديم مقعد التغيير كان لابد أن يأتي على حساب إما التمثيل النقباوي الذي كان من شأنه أن يحدث ردة فعل جماهيرية في النقب سيما وبين أبناء شعب أعيش، وأستمع لقيادات النقب أيضا، وإلا كيف يمكن أن نفسر بيان طلال القرناوي رئيس منتدى السلطات؟ هو رحب وسرعان ما رحب، لأنه فهم أنه هنالك ما يضمن للنقب تمثيله. كذلك ليس من الإنصاف أن تكون قائمة مشتركة بدون تمثيل نسائي يا سماح، لأنه كان ذلك أيضا من شأنه أن يحدث ردة فعل جماهيرية في هذا
1: السياق. هل طرح موضوع التناوب على مقعد معين مثلا؟ المقعد السادس
0: كان هنالك مقترح، وإن كان حتى الساعات الأخيرة لجنة الوفاق امتنعت من استخدام أو اللجوء إلى التناوب كآلية، سيما ولطالما كانت قضية التناوب والتجربة أثبتت ذلك سماح مدعى لإشكاليات وبالتالي مشاكل وبالتالي متاعب، لهذا لم تلجأ إليها.
1: التناوب كان يمكن أن يحل مشكلة مثلا،
0: لجأت
1: في المقعد السادس
0: بنهاية
1: أفضل
0: المطاف
1: من يعني إعطاء مثلا العربية للتغيير التاسع وبعد ذلك هذا المقعد لا يكون عملي
0: بنهاية
1: أصلاً.
0: المطاف لجأت إلى التناوب. يعني قضية التناوب ما بين الجبهة والتغيير على المقعد التاسع كانت مطروحة على الأقل وفق المصادر. قضية التناوب ما بين الجبهة والتجمع أيضا كانت على طاولة النقاش. أكثر من ذلك، أنا قرأت سريعا لأنه وصلني متأخر بيان أيضا لجنة الوفاق الرسمي، هناك يتحدثون عن تناوب أيضا على رئاسة كتلة الجبهة. رئاسة القائمة ستكون القائمة الثلاثية، رئاسة القائمة ستكون من نصيب الجبهة دورة كاملة، رئاسة الكتلة الثلاثية ستكون بالتناصف ما بين النائب أحمد الطيبي والنائب يوسف جبرين. بطبيعة الحال بمنطق العربية للتغيير كان هنالك نوع من الإجحاف، عدم المساواة، عدم العمل من على نفس المسافة أكثر من ذلك. مصدر نافذ من داخل التغيير تحدث لي بشكل أكبر للتأويل، اتهم لجنة الوفاق بالانحياز بالمسيسة والمحزبة، وراح يتحدث بشكل واضح أنه تم سحب التفويض الرسمي من لجنة الوفاق بأثر رجعي.
1: ولكن على فكرة داخل لجنة الوفاق نفسها لا يوجد اتفاق، صحيح. ورأينا استقالة عضوين من هذه اللجنة
0: تعبيرا عن
1: يعني احتجاجهم. السؤال لماذا لجنة الوفاق يعني تصل إلى مثل هذا اليوم، هذا الاجتماع المصيري، بدون توافق داخل لجنة الوفاق نفسها؟
0: كان واضح أنه قرار لجنة الوفاق سيتخذ بالأغلبية. من 10 أعضاء 6 أعضاء دعموا وصوتوا لصالح مقترح لجنة الوفاق، بالمقابل 4 شخصيات صوتوا ضد قرار لجنة الوفاق. لبروفيسور سليم حج يحيى قدم استقالته بشكل فوري وانسحب من القاعة احتجاجا على قرار لجنة الوفاق. بروفيسور معاري هو الآخر أيضا على خطى لبروفيسور سليم الحاج يحيى، هو الآخر قدم استقالته، وأكدوا لقيادة الوفاق أنه هذه المعادلة من شأنها أن تحدث أزمة وتعمق الأزمة أكثر وتفجر المفاوضات، وهذا ما حدث فعلا عندما تم طرح المقترح على 3 أحزاب. ولكن ربما هذا سؤالك الأهم. رغم كل الخلافات ورغم غضب العربية للتغيير، ولكن من السابق لأوانه البت في موضوع نعي القائمة الثلاثية. الثلاثة أطراف تدرك أن المجتمع الجماهيري وصل إلى حافة عدم الانتظار، لم يعد لديه متسع من الوقت لينتظر،
1: وهناك تفويض طبعا من قبل الأحزاب الثلاثة
0: ناهيك على الوفاق. إنه بالنسبة للجنة الوفاق هذا القرار هو قرار نهائي غير قابل للنقاش، سيما والثلاثة أحزاب، وإن كان العربية للتغيير تتحدث عن انسحاب بأثر رجعي، لأنها فوضت بشكل خطي ورسمي لجنة الوفاق مع عدم العودة عن هذا التفويض أو الرجوع به. ليبقى السؤال، الأحزاب العربية تدرك أنه هم باتوا قريبين جدا من موعد تسليم القوائم، وبالتالي أيضا كل ما يحدث الآن عملية المماطلة المراوحة في ذات المكان سماح من شأنها أن تلقي بظلالها وأن يكون لها انعكاسات سلبية على تنظيماتهم الداخلية وحملتهم الانتخابية، وبكل تأكيد ستأكل وستؤدي إلى تآكل برصيد جماهيريتهم وشعبيتهم، وهذا أيضا عامل ضاغط على كل الأحزاب.
1: طبعا الساعات القادمة جدا مصيرية بشأن القائمة المشتركة الثلاثية. الزميل فالي حبيب، شكرا جزيلا. شكرا لك. ونبقى مشاهدين مع التحضيرات للانتخابات، لكن هذه المرة على صعيد المواطن العربي، حيث استمع مراسلنا تامر زيد الكيلاني لعدد من المواطنين في مدينة أم الفحم حول كيفية نظرهم إلى هذه الانتخابات ومدى قدرتهم على التأثير وما الذي يطلبونه من النواب العرب في البرلمان القادم. لنشاهد.
2: في السياسة الإسرائيلية قد تكون أصوات الناخبين العرب جزءا من المعادلة التي تحدد شكل الحكومة المقبلة، لكن المفارقة أن قوة هذا الصوت لا تقاس فقط بعدد أصحاب حق الاقتراع، وإنما بعدد من يقررون فعلا الوصول إلى الصندوق. في الانتخابات الأخيرة لم تتجاوز نسبة التصويت في المجتمع العربي 53.2 بعد أن سجلت الانتخابات التي سبقتها أدنى نسبة بلغت 44.6. أما في انتخابات عام 2020 فقد وصلت المشاركة إلى 64.8. اليوم قبل نحو 11 أسبوعا من الانتخابات تبدو الصورة مختلفة. في الشارع العربي الذي اعتاد في السنوات الأخيرة على الحديث عن الإحباط والعزوف السياسي، نسمع هذه المرة أصواتا تقول نريد أن نصوت.
3: أنا بقول لازم تطلع الناس وتصوت وتأدب صوتها. أنت شايف الوضع اللي بيصير عندنا بإسرائيل، يعني إذا ما صوتناش ما عملناش هيك بيروح كل الاصوات تاعت العرب تروح يشيلهم. وانا بالنسبه لي لازم كل الواحد يطلع يصوت، كل واحد بيقدر ينتخب ويروح يصوت أن يطلع يصوت، مش غلط.
4: مش راح يمني كثير يعني، يعني معروف انه دائما احنا بنصوت وكله على الفاضي يعني ما يفيدناش بشيء، بس بنفس الوقت لازم نصوت. ولمين لازم نصوت؟
5: ان شاء الله اكيد يعني احنا راح نصوت، يعني وجودنا بهالمجتمع بكل هالتضييقات اللي من الحكومة تتطلب انه احنا عن جد نعطي رأينا ونصوت.
6: اتجاهات تبعات الى الناس المحترمين بس، مش العاطلين والأمة بس.
7: يعني في نية للتصوير؟
6: طبعا ان شاء الله كل الناس زي
8: حسب اعتقادي لازم الكل يطلع يصوت.
9: هل صحيح انه هاي اهم انتخابات على مر تاريخ المجتمع العربي؟
8: يعني الاحداث الاخيرة لازم علينا نطلع نصوت.
10: انا الصراحة مش لهالدرجة معني بالتصويت هاي المرة، والسبب طبعا الكيادة تاعتنا، الكيادة تاعتها همها إنها هي تقعد على الكراسي وما من بعدها، والوعودات ولا إشي بيصير.
2: الانتخابات تأتي في ظرف سياسي غير عادي، خريطة الأحزاب تتغير والتحالفات لم تستقر بعد، وحتى الأحزاب العربية نفسها لم تحسم بصورة نهائية كيف ستخوض المعركة، هل في قائمة مشتركة أم بقائمتين أم بشكل منفصل حتى. وبينما تبحث الأحزاب عن صيغة تجمعها، يبدو أن جزءا من الشارع يبحث عن إجابة أبسط، كيف يمكن تحويل الصوت العربي إلى تأثير سياسي حقيقي؟
11: طبعا حسب اعتقادك ممكن يجي التغيير حال كان وحدة أو عدم؟
10: إذا كان وحدة بصير تغيير، أي نعم بصير تغيير.
12: لا شك إنه الوحدة هي قوة يا عمي، أقول لك مش كوة لا كوة، الوحدة كوة، مدام ما في كوة ما في وحدة فيش كوة،
10: فيش ائتلاف. أول شيء ائتلفوا يتفكوا ويعطنوا مشاكلنا، مشاكلنا مش كليلة كثيرة ما يحلوهاش كلها، يبدوا يفرجوا لهم بدوا واحد واحد واحد واحد، يقنعوا الشعب والعامة إنه تفضلوا صوتونا احنا بنستاهل إن نصوت.
2: لكن خلف السياسة هناك ملفات أكثر إلحاحا ومتعلقة بحياة الناس، في مقدمتها الجريمة والعنف. فبالنسبة لمواطنين التقيناهم، الانتخابات ليست فقط مسألة تمثيل سياسي، وإنما فرصة للمطالبة بسياسة مختلفة تجاه ملف يثقل كاهل المجتمع العربي منذ سنوات. السؤال هنا ليس فقط من سيكون في الحكومة المقبلة، بل ماذا ستفعل هذه الحكومة عندما يتعلق الأمر بأمن المواطن العربي.
3: بالنسبة اللي بثير بيننا العرب، بيننا المشاكل العنف اللي بثير بيننا، لشغل الإجرام، هاي اللي لازم يطلع الواحد يصوت ويعمل الشغلات هاي.
8: الإجرام ها المرض اللي عندنا، بالرغم انه انا فخور في مجتمعنا عندنا ثورة التعليم،
7: صحيح
8: عندنا ثورة التعليم، بس بدنا هذا المرض نقيمه عندنا.
10: لأنه وعودات اتفقنا، صار كذا مظاهرات مشاكل بالنسبة للجريمة والقتل وال إلى آخره، ومن ثم هاي وعوداتهم.
2: ثم يأتي ملف العنصرية الذي يقول مواطنون إنه بات حاضرا بصورة أكبر في النقاش العام والسياسي، وهذا أيضا بالنسبة إلى بعض الناخبين يتحول إلى دافع للمشاركة، لأن ما يقال في السياسة لا يبقى دائما في السياسة، بل يمكن أن ينعكس على حياة الناس ومكانتهم وشعورهم بالمساواة.
5: طبعا إذا صوت الكل حسب رأيي يعني رح يبقى تأثير على الحكومة، يعني إذا في الكل بصوته ويبقى في عنا وجود بالخنكل بالكنيسة، وجود عربي، أكيد الإشي اللي هيأثر، وأكيد رح إنه خنكل يبقى في مقاعد أشطر بالكنيسة اللي هي بتقرر بتغير بالخنكل بالقوانين أو بالمجريات اللي بتعملها الحكومة ضد المجتمع العربي.
8: لا أنا بصوت وكل واحد بصوتش معناته هو مش مزبوط، لأنه اللي بصير في قاعد في اليوم بالأمة أشطر من اللازم، العنصرية
9: كل القضايا العنصرية اللي بنتعرض لها بشكل يومي.
8: أقول لك شو، إذا إحنا بنكون متعلمين بنكون محترمين،
13: العلم برفعنا غصبا عن اللي بيقول او لا.
2: لكن لا تزال هناك مسافة بين الرغبة في التصويت وبين الوصول فعليا إلى الصندوق. التجربة السابقة تقول إن الحماسة الانتخابية وفي المجتمع العربي تحديدا يمكن أن يتغير بصورة كبيرة من دورة إلى أخرى، لذلك لا يمكن من الشارع وحده معرفة نسبة المشاركة المتوقعة المقبلة، ولا يمكن لهذه المقابلات حتى أن تحدد اتجاه التصويت، لكنها تكشف شيئا آخر، أن الظروف التي تسبق الانتخابات هذه المرة تبدو بالنسبة إلى كثيرين أكثر حضورا في حياتهم اليومية. فهل تتحول هذه الرغبة التي نسمعها اليوم في الشارع إلى مشاركة فعلية يوم الانتخابات؟ وإذا حدث ذلك فقد يصبح حجم المشاركة العربية وليس فقط اتجاه الأصوات أحد المتغيرات المهمة في المشهد السياسي المقبل. في هذه المرحلة لا تزال صناديق الاقتراع مغلقة، لكن النقاش حولها في الشارع العربي بدأ بالفعل.
1: طفل في الخامسة من العمر من مدينة اللد توفي اليوم بعد أن عثر عليه فاقدا للوعي جراء ضربة شمس داخل سيارة، ويبدو أنه تم نسيانه داخلها. مراسلنا أحمد أبو سويس ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا بك أحمد. طبعا أحمد، رغم التحذيرات والتنبيهات بلا توقف، هذه الحوادث المؤسفة تتكرر بين الفينة والأخرى للأسف.
14: مساء الخير سماح، وللأسف الشديد لا تتوقف، يعني إضافة إلى المآسي الكثيرة التي بدأنا نسمعها وسمعناها خلال السنوات الأخيرة عن هذه الحوادث، وفقد الكثير من الأطفال يعني أرواحهم داخل السيارات عند إقامة أو عند قيام أهلهم بنسيانهم. أيضا حادثة يعني أخرى أضيفت إلى هذا المسلسل الطويل، طبعا بعد ظهر اليوم في مدينة اللد كما بينت، طفل يبلغ من العمر 5 أعوام من أبناء المجتمع اليهودي قامت والدتها أو نست والدتي داخل السيارة تحت أحد المبنى، مبنى في مدينة اللد. يعني عدد من المارة الذين مروا من هناك سمعوا صوت الطفل وقاموا بشكل مباشر بالاقتراب من مكان أو إلى السيارة، فوجدوا الطفل هناك، قاموا بكسر أحد شبابيك، ولكن للأسف الشديد حالة الطفل كانت يعني حرجة جدا، صعبة جدا. بشكل مباشر تم استدعاء طواقم الإسعاف التي وصلت وحاولت إنقاذ الطفل، ولكن طبعا عندما تم نقله إلى مستشفى صافا رفيع لم يتبقى أمام الطواقم الطبية والأطباء هناك إلى إعلان وفاته. طبعا هذه الحادثة ليست بجديدة كما بينت، يعني عدد كبير صحيح من الحوادث وبالتحديد داخل المجتمع العربي شاهدنا ذلك كثيرا، وخاصة أيضا في منطقة الجنوب.
1: تخيل أحمد، يعني تحت أشعة شمس آبل حارقة أيضا.
14: نعم، يعني هذا ما أردت أن أقوله، يعني درجة الحرارة حارقة في الأسابيع القليلة الأخيرة فعلا، يعني وداخل السيارة هناك مضاعفة لدرجة الحرارة، إن كان في الخارج 40 ربما داخل السيارة حتى تتعدى 50 درجة مئوية. ولكن المعطيات سماح مقلقة جدا، يعني معطيات مؤسسة بتيرم التي حصلت عليها وقمت بالتواصل بعد التواصل مع المسؤولين هناك منذ عام 2021 وحتى 2025 قتل يعني 23 طفل، يعني بعد أن تم نسيانهم داخل السيارات.
1: نعم.
14: أو تم نسيانهم هناك. ولكن المعطى الأكبر ربما الأكثر أي أخطر هو يعني في هذه السنوات القليلة 1513 حالة من الأطفال تم نسيانهم داخل هذه السيارة أو داخل سيارات ومركبات، ولكن بالحظ كبير تم إنقاذهم. هذه الظاهرة للأسف الشديد لا تتوقف، هي في التزايد رغم إدخال عدد من الأجهزة الإلكترونية يعني تم إدخالها للسيارات صحيح الحديثة، وعدد من وأعداد من الأهالي قاموا بإدخالها، إلا حتى الآن لم تقوم بمنع هذه الأعداد وهذا موت الأطفال ونسيانهم داخل السيارات والمركبات.
1: نعم.
14: ورغم طبعا كل الجهود التوعوية التي تقوم بها مؤسسات ناشطة مثل مؤسسة بتيرم، إلا أنها تتكرر وتتكرر بشكل كبير للأسف الشديد.
1: لا حياة لمن تنادي. أحمد أبو سويس، شكرا جزيلا لك أحمد على هذه التفاصيل، شكرا لك.
14: العفو.
1: وفي إطار العنف والجريمة، الآن أعلنت الشرطة اليوم عن اعتقال 4 أشخاص من قرية البعني بشبهة الضلوع في جريمة قتل وفاء بدارني مطلع العام الحالي. وكانت المرحومة قد قتلت في جريمة إطلاق نار داخل سيارتها على مرأة من أطفالها الصغار. مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل، أهلا بك نجيب، دعنا أكثر في تفاصيل هذا التحقيق نجيب.
15: نعم سماح، أهلا بك وبجميع المشاهدين. نعم، بعد هذه التراجيديا والمأساة التي وقعت قبل حوالي 7 أشهر، الشرطة تنجح هذا اليوم بالوصول إلى 4 مشتبهين تتراوح أعمارهم ما بين 22 عاما و 45 عاما، جميعهم من سكان البعني، من بينهم أم وابنها، مشتبهين بضلوعهم كما ذكرنا في هذه الجريمة التي وقعت في 10 يناير الماضي، عندما كانت الضحية داخل مركبتها وقام مجهولون بإطلاق النار عليها أمام أطفالها الذين كانوا داخل السيارة. إطلاق النار أسفر عن إصابتها بجروح بالغة الخطورة، وتم إعلان وفاتها وإقرار وفاتها في المكان. بعد هذه الجريمة الشرطة قامت بإلقاء مهام التحقيق إلى الوحدة المركزية في لواء الشمال. هذه الوحدة قامت بإجراء تحقيقات سرية استمرت كما ذكرنا 7 أشهر. هذا اليوم الشرطة كما ذكرنا وصلت إلى منازل المشتبه فيهم وقامت باعتقالهم ومن ثم إحالتهم إلى التحقيق. نذكر أنه في حينه الشرطة قالت إن الخلفية هي نزاع عائلي. حتى الآن يعني الشرطة لم يعني غير هذا البيان الأولي الذي كان في وقت وقوع الجريمة، لم تصدر هذا اليوم بيان يتعلق حول خلفية الجريمة. بطبيعة الحال التحقيقات متواصلة في ملابساتها. نذكر أيضا أن زوج الضحية كان قد قتل أيضا قبل حوالي 4 سنوات، مأساة يعني كبيرة جدا بحق الأطفال الذين بقي أيتام يعني جراء كل هذه الجرائم ومقتل الأب والأم عفوا يعني في غضون 4 سنوات، هو أمر مأساوي جدا. إذن يعني كما ذكرنا تمت إحالة المشتبه فيهم الأربعة إلى التحقيق. هذا المساء الشرطة سوف تقوم بتمديد فترة اعتقالهم أمام محكمة الصلح في مدينة عكا حتى استكمال كافة الإجراءات القضائية بحقهم.
1: أطفال بلا أم وبلا أب. مراسل شؤون الشرطة نجيب قزل، شكرا جزيلا لك نجيب. شكرا لك.
15: شكرا لك.
1: الآن إلى قرية اللقية في الجنوب التي تكثر فيها حوادث إطلاق النار وجزء منها يصل إلى بلدات مجاورة، حيث تواصل الشرطة حملاتها ضد الضالعين في حوادث إطلاق النار. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
16: تشهد بلدة اللقية في النقب في الآونه الأخيرة حوادث إطلاق نار متكررة أثارت حالة من الخوف والقلق، لا سيما مع سماع أصوات الرصاص من مناطق مرتفعة باتجاه بلدات يهودية مجاورة. وأثارت هذه الحوادث قلق السكان وسط مطالب بتكثيف نشاط الشرطة والعمل على منع إطلاق النار ومحاسبة الواقفين وراء إطلاق النار.
17: הירי שמתבצע הוא בעיקר בעקבות סכסוכים וויכוחים בין חמולות או משפחות פשע, אבל זה לא האירוע שאמור להטריד אותנו. לנו זה מפריע, זה מפחיד, זה יוצר את תחושת הפחד, את חוסר הביטחון, לשמוע יריות, מי שחזה בסרטונים שפורסמו אתמול, זה לא דבר שאף אחד צריך לחיות לידו, לא אנחנו. וגם לא התושבים הבדואים, בואו נהיה מספיק הוגנים להגיד את זה.
16: وفي احد الحوادث وعقب اطلاق النار تحركت قوات الشرطه بشكل سريع وتمكنت خلال فتره قصيره من اعتقال 3 شبان من بلده اللقيه للاشتباه بضلوعهم في الحادث. وتضيف الشرطه انها اعتقلت لاحقا مشتبهين 2 اخرين من البلده ليصل عدد المعتقلين الى 5.
18: משטרת ישראל תמשיך ותתפוס את כל היורים ובעזרת השם גם את כל הנשקים שמבצעים את הירי ומפריעים לשלוותם של תושבי גזרת העיירות.
19: אנחנו פה לתת באמת תחושת ביטחון לתושבי היישובים פה שגרים באזורים.
16: وبعد تنفيذ اعمال تفتيش واسعه قالت الشرطه انها ضبطت وسائل قتاليه من بينها بندقيتان من نوع M16 ومخازن ذخيرة إلى جانب صناديق תחתוי על הזכירה.
20: היום בבוקר נכנסנו לפעילות נוספת ביישובים ונתפסו מספר כלי נשק, תחמושת רבה, שכנראה שימשה את מבצע ירי. מרחב רותם, המחוז הדרומי, ימשיך לפעול בנחישות ובעוצמה, לתת מענה לכל אירוע ירי.
16: ופי חדיס עם הסוכן מן בלדת אל-לגיה, قالوا ان الوضع بات لا يطاق وانهم يطالبون بتوفير الامن والامان داعين الشرطه الى التحرك بشكل فوري وحازم للحد من ظاهره اطلاق النار.
21: انا بتوجه للجيراننا اليهود سواء كان في ميتار او في لافيم او في كراميم او في عمر او في اي منطقه، لا تعمموا ان البدو كلهم خارجين عن القانون، بالعكس ممكن يكون في 2% في كل بلد اللي بيسببوا هذا الإزعاج، بقية السكان بدهم يعيشوا، بدهم حياة هادئة وبدهم أمان.
16: وفي المقابل قال آخرون أن المسؤولية لا تقع على الشرطة وحدها، بل تبدأ أيضا من تربية الأبناء ومنعهم من استخدام السلاح وإطلاق النار، خاصة عندما يؤدي ذلك إلى تخويف وترهيب كبار السن والأطفال.
22: احنا المسؤولين عن ابنائنا مش واحد اخر، لا الشرطه ولا واحد، لازم نربي اولادنا ونرجع لواحد وحيد هو المسجد، المسجد يربي والمدرسه لا تربي، البيت والمسجد يربي ابنائنا، بالشكل هذا بنقدر احنا نكون على الخط المستقيم والطريق المستقيم.
23: نطلب من جميع اهل اللقيه وغيرهم كمان انهم يربوا اولادهم على الطيب وعلى المعروف وعلى الصبر ويتحلوا بالصبر، وما عند كل حاجة غير هو طالع وضارب أو طاخ وطلق، هذا ما هو من صالح ولا واحد.
16: وفي ظل استمرار هذه الحوادث تبقى حالة القلق قائمة لدى السكان المنطقة وسط مطالب بتكثيف عمل الشرطة واتخاذ خطوات حازمة للحد من ظاهرة إطلاق النار وضمان أمن وسلامة السكان.
1: الآن نتحول إلى خطة ترامب بشأن قطاع غزة، حيث أكد رئيس الوزراء نتنياهو رفض إسرائيل لوثيقة النقاط 15 بشأن غزة، وفي مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية شدد على أن جيش الدفاع لن ينفذ أي انسحاب من القطاع إلى أن يتم نزع سلاح حماس بشكل حقيقي. مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران ينضم إلينا الآن، أهلا بك شمعون. طبعا يعني نتنياهو هذا النهار في جلسة الحكومة هو في الواقع في تحدي مباشر لخطة ترامب ورغبة الرئيس الأمريكي. شمعون.
24: نعم بالفعل سماح، تحدي واضح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكذلك لرئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف الذي التقى به الأسبوع الماضي. اقترح أن نشاهد الأقوال الحازمة والرسمية التي يعلنها رئيس الوزراء اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء.
25: קודם כל אני רוצה להעביר את הדבר העיקרי, כל עוד אני ראש ממשלה לא תקום מדינה פלסטינית, לא בעזה ולא ביוש, לא פתחסטן ולא חמאסטן. ובאשר לדברים ספציפיים שעולים בחדשות לאחרונה, אני רוצה לדייק כאן, ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. שמעתי שאומרים, לא אמרתם. אמרנו, אבל הנה אני אומר עוד פעם, ישראל שוללת את מספר 15 הנקודות. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו. וכשאני אומר פירוק החמאס מנשקו, זה אומר הנשק הכבד, הנשק הפחות כבד והנשק הקל, כל הנשק, ואנחנו מדברים על פירוק אמיתי, לא פירוק פיקטיבי. עכשיו אנחנו מדברים עם האמריקנים על הנושא הזה. יש להם רעיונות? חלק מהם מקובלים עלינו וחלק לא מקובלים עלינו.
1: شمعون هو يقول نتحدث مع الأمريكيين حول كل هذه الخلافات. السؤال، هل كان هناك أي رد فعل أمريكي خصوصا على ما ورد اليوم أن نتنياهو يرفض بشكل واضح الوثيقة الأمريكية النقاط 15؟
24: ليس بعد، لم يصدر أي رد فعل أمريكي حول هذا الموضوع، ربما سيصدر لاحقا، ولكن يجب أن نقول ما يلي. أولا هناك معارضة من قبل العديد من الوزراء. يوم الخميس الماضي كانت هناك جلسة للكابينت، جلسة صاخبة للغاية، أعرب غالبية الوزراء عن سخطهم وغضبهم من هذه الخطة. التي لا تتحدث لا تتماشى والمصالح الإسرائيلية، تتحدث فقط عن الخطوات الإسرائيلية، لا تشترط ذلك بتفكيك كامل لحماس لأسلحة حماس. لذلك هناك غضب إسرائيلي واسع كبير لذلك. على فكرة حاليا يجب القول إنه يجب أن تجد هذه الأقوال لرئيس وزراء تعبيرا لها على أرض الواقع. نتنياهو قال في سياق كلمات إن جيش الدفاع سيواصل استهداف وإحباط كل التهديدات. حتى الآن ليست هناك عمليات عسكرية واسعة، ليست هناك استهدافات. نتنياهو كما يبدو تنازل أو وافق للرئيس الأمريكي عن وافق على وقف التصفيات ضد عناصر حماس وقيادي حماس. الرئيس الأمريكي يطالب بذلك. هناك أمور وهناك ثغرات كبيرة في الخطة الأمريكية، في هذه الخطة لمجلس السلام. الرئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف كما قلنا التقى بنتنياهو، طالب منه القيام بالانسحابات، واستمعنا هنا من رئيس وزراء إن جيش الدفاع لن ينسحب إطلاقا إلا بعد أن يتم تفكيك حماس. وحماس نستمع إليها في العديد من الأحيان حالات يؤكدون بشكل جلي إنها ترفض رفضا باتا التخلي عن السلاح. لذلك هناك بعض المقترحات حول هذا الموضوع. استمعنا إلى فكرة بموجبها تنوي الإدارة الأمريكية شراء أسلحة الكلاشنيكوف لحماس بكل واحدة، بكل قطعة سلاح بعشرات آلاف الدولارات. هذه الفكرة مطروحة على الطاولة، ولكن حتى الآن هناك تباين كبير بين إسرائيل وواشنطن من الطرف الواحد، ومن الطرف الآخر بين إسرائيل ومجلس السلام. هناك بلبلة كبيرة بصدد هذا الموضوع. زد على ذلك مسألة قوة المراقبين الدوليين، قوة القوة الاستقرار الدولية التي لم تدخل بعد، ولكنها من غير الواضح هل ستعمل لتفكيك حماس من السلاح. هذا هو التفاهم الإسرائيلي. ولكن في الخطة نفسها تتحدث عن أن هذه القوة ستكون قوة فاصلة بين جيش الدفاع وحماس بدون عملية تفكيك. لذلك هناك ثغرات، هناك علامات استفهام كبيرة حول هذا الموضوع.
1: دعنا نقول أيضا ونضيف شمعون يعني أن رئيس الوزراء حاليا يرفض هذه الوثيقة، ولكن أعتقد أنه كان قبل بها وتمت المصادقة عليها قبل عدة أشهر.
24: بالتأكيد. بالتأكيد إسرائيل وافقت عليها، ولكن الوزراء يدعون ويقولون إنهم تم تضليلهم، فهم لم يتفهموا الخطة، والآن هناك تفاصيل مغايرة ويطالبون بالتصويت عليها، للمصادقة عليها مرة أخرى لأن مجددا. ولكن هذا الأمر لا يحدث حاليا كما قلنا. هناك تباين كبير حول مجمل هذه البنود في الخطة.
1: مراسل الشؤون السياسية شمعون أران، شكرا جزيلا شمعون. شكرا لك.
24: شكرا لكم سماح.
1: ومساء الخير لمراسل الشؤون العسكرية والأمنية إيال عليمة الذي ينضم إلينا الآن أيضا مباشرة. أهلا بك إيال. كما استمعنا هناك حالة من البلبلة، القيادة العسكرية يعني تقوم حاليا بإعداد بعض الخطط للانسحاب التدريجي المحتمل من قطاع غزة تمشيا مع خطة الرئيس الأمريكي ترامب، ولكن السؤال الذي يسأل هنا هل هذا يتم بالتنسيق وحسب أوامر المستوى السياسي؟ هناك نوع من التناقضات بين ما يجري في الواقع وبين التصريحات السياسية إيال.
0: نعم سماح، يجب القول ازدواجية الأصوات أسلوب متبع لرئيس الوزراء ليس للمرة الأولى، يقول شيئا لوسائل الإعلام للجمهور الإسرائيلي وشيء آخر في الغرف المغلقة. لو استمعنا بإمعان إلى ما قاله فإنه في الواقع نفى المعلومات التي تسربت في وسائل الإعلام حول احتمال الانسحاب المحدود من بعض المناطق في قطاع غزة. من أين جاءت هذه التصريحات؟ في الواقع رئيس الوزراء قد أصدر تعليمات إلى القيادة العسكرية لإعداد بعض الخطط، الاقتراحات للانسحاب المحدود من مناطق مختلفة في قطاع غزة. لا تزال هذه الخطط في مرحلة الإعداد، البحث، الدراسة، ولكن عندما وذلك تمشينا لخطة الرئيس الأمريكي لوثيقة 15 نقطة، وكذلك ذلك بعد زيارة قائد المنطقة قائد سنتكوم الأميرال براد كوبر الذي بحث أيضا مع رئيس هيئة الأركان قضية القطاع ضمن القضايا الأخرى التي تم بحثها. وبناء على ذلك تم إعداد بعض المقترحات. ولكن عندما تسربت هذه المعلومات إلى وسائل الإعلام كانت هناك معلومات مختلفة حول أن جيش الدفاع يستعد للانسحاب المحدود من قطاع غزة، وهذا أثار بطبيعة الحال موجة من المعارضة ليس فقط في الأوساط الحزبية والسياسية وإنما أيضا في بعض الأوساط في الجمهور الإسرائيلي. لذلك جاءت هذه التصريحات لرئيس الوزراء حول رفضه لهذه الوثيقة. ولكن كما نعلم في نهاية الأمر إسرائيل تضطر المرة تلو الأخرى الرضوخ للتعليمات الأمريكية إذا ما كانت هناك مطالب، وهناك مطالب أمريكية للانسحاب ولو بشكل محدود من بعض المناطق في قطاع غزة، فإن إسرائيل سوف تنفذ هذه الإملاءات الأمريكية كما فعلت في مناطق أخرى. لذلك يبدو أن من ناحية القيادة العسكرية فعلا تقوم بإعداد هذه المقترحات هذه الخطط. من ناحية التصريحات للإعلام وما يقوله رئيس الوزراء يجب أن ننظر إلى كل هذه التصريحات بلوعا من الحذر مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الأمور قد تتغير.
1: طبعا إيال، إلى جانب ملف غزة هناك ملف إيران، وكانت أيضا تصريحات لرئيس الوزراء، والسؤال الذي يطرح لماذا يعني لا تشن إيران هجمات ضد إسرائيل رغم هجماتها ضد دول الخليج؟
0: مرة أخرى لا نستطيع الفصل بين هذه التصريحات وبين المعركة الانتخابية الجارية حاليا ومحاولة رئيس الوزراء بالتظاهر وكأنه حقق إنجازات عسكرية كبيرة خلال المعركة المستمرة في كل الجبهات. وإذا ما تحدثنا عن الجبهة الإيرانية واضح أن إيران لا تريد إقحام إسرائيل في هذه المعركة، لا تريد أن تلعب لصالح إسرائيل، علما بأن إسرائيل تنتظر وترغب في العودة إلى الحرب مع إيران. ولكن من ناحية المصالح الإيرانية فإنها تفضل أن تستمر المعركة بالأساليب التي تختارها مع الولايات المتحدة، خاصة أن الرئيس الأمريكي كما استمعنا ينوي الإعلان بشكل أحادي الجانب على الانتصار ويكتفي بأن يبقى مضيق هرمز مفتوحا. لذلك من ناحية إيران المصالح الإيرانية تحدد عدم إقحام إسرائيل، ليس لأن الرد الإسرائيلي يرضى إيران. رأينا بأن إيران ربما تتصرف بشكل مغاير، ولكن بطبيعة الحال رئيس الوزراء يحاول أن يظهر كل هذه الصورة وكأنها تلعب لصالحه. في الواقع لا نستطيع أن نفي أن إيران في نهاية الأمر هي الرابح الاستراتيجي من هذه المعركة، رغم أنها تكبدت خسائر كبيرة، ولكن في نهاية الأمر تمكنت من ترجمة كل هذه المعركة لصالحها.
1: إيال عليمة، شكرا جزيلا. إيال شكرا لك.
0: شكرا سمح.
1: طبعا هذا ينقلنا إلى التطورات في منطقة الخليج، حيث تقول إيران إنها لن تفتح مضيق هرمز حتى في حال التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان إلا إذا تراجعت الولايات المتحدة عما اعتبرته طهران انتهاكات لمذكرة التفاهمات. تقرير مراسلنا خالد دروشة.
3: مضيق هرمز يقترب من أن يصبح محور صفقة جديدة بين إيران وسلطنة عمان، لكن المفارقة أن التوصل إلى اتفاق بين طهران ومسقط لا يعني بالضرورة إعادة فتح هذا الممر المائي الحيوي أمام حركة الملاحة. إيران تقول إن التفاهم بات قريبا، لكنها تفصل بشكل واضح بين تنظيم مسار مؤقت للسفن وبين قرار فتح المضيق بالكامل، وتربط الخطوة الثانية بشروط توجهها إلى واشنطن.
4: مسير موقت داریم صحبت میکنیم تقریبا به نتیجه خیلی نزدیک هستیم، ولی تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوما به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست، اون تابع شرایط دیگری هم هست و باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه. وضعیت حاضر من به صراحت عرض بکنم نتیجه نقض یادداشت تفاهم توسط آمریکا هست.
3: و به حسب التصريحات الإيرانية تتركز المفاوضات مع سلطنة عمان على إنشاء مسار مؤقت وآمن لعبور السفن. فيما يبقى قرار إعادة فتح المضيق مرتبطا بتسوية الخلافات الأوسع مع الولايات المتحدة. طهران تطالب واشنطن بسحب قواتها البحرية والجوية من محيط إيران ورفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى دفع تعويضات عن أضرار الحرب ووقف الهجمات على حلفائها في المنطقة. أما الحرس الثوري فيذهب أبعد من ذلك، إذ يؤكد أن فتح المضيق يعتمد على قبول الولايات المتحدة بهذه الشروط، ويعتبر أن هرمز تحول من ممر مائي إلى ساحة مواجهة استراتيجية. في الوقت نفسه تحاول سلطنة عمان الفصل بين المسار الدبلوماسي والتصعيد الميداني. مسقط تؤكد أن المفاوضات مع إيران تجري في أجواء إيجابية وبناءة، لكنها تدين في المقابل الاعتداءات المتكررة على السفن وتحذر من أي خطوات يمكن أن تقوض التقدم في المحادثات. في واشنطن تبدو الصورة أكثر حذرا، الولايات المتحدة ترفض أي محاولة لفرض سيطرة إيرانية منفردة على المضيق، وتتمسك بأن هرمز ممر مائي دولي، وأن أي مسار مؤقت لعبور السفن يجب أن يكون من دون رسوم أو تكاليف ومن دون اشتراط الحصول على موافقات مسبقة. لكن على الأرض تستمر التوترات، فمنذ اندلاع الحرب تعرضت سفن لهجمات متكررة في مضيق هرمز. شركة أدنوك الإماراتية قالت إن 15 من سفنها تعرضت لهجمات منذ بداية الحرب، بينها 3 سفن خلال أسبوع واحد. كما أعلنت الإمارات استهداف ناقلة تابعة لها بصاروخ أثناء عبورها المضيق من دون تسجيل إصابات، بينما تحدثت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن إصابة سفينة بمقذوف قبالة سواحل عمان واندلاع حريق تمت السيطرة عليه. وبينما تحاول طهران استخدام المضيق كورقة ضغط في مواجهة واشنطن، تحاول في الوقت نفسه تقليل تأثير الحصار البحري على اقتصادها. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن بلاده تعمل على تطوير طرق بديلة للتجارة، خصوصا عبر الصين والسكك الحديدية، إضافة إلى مسارات عبر أذربيجان وروسيا.
5: نقضان بهر حال در هر تفاهم نامه اتفاق ميفته، اصولا باید یه تیمی درست میشد که نقض شد حلش کنن، نه اینکه دعوا کنن. ما خب به جای اینکه بشینیم حل کنیم، حالا باید جزئیات رو ببینیم به چه شکلی باید حل بشه یا حل نشه. این دیگه ادامه کاری است که الان در مذاکرات عمان دارن روش کار میکنن. انشالله به جایی برسیم که از این حالت نه جنگ نه صلح بتونیم در بیاییم.
3: المضيق كان قبل الحرب احد اهم ممرات الطاقه في العالم، وتمر عبره نسبة كبيرة من النفط والغاز المتداول عالميا، ما يعني أن استمرار إغلاقه لا ينعكس فقط على إيران والولايات المتحدة، بل على حركة التجارة وأسواق الطاقة أيضا. ولهذا فإن أي اتفاق فني بين إيران وعمان قد يفتح بابا لمرور محدود ومنظم للسفن، لكنه لا يحسم جوهر الأزمة. فطهران تقول إن فتح هرمز بالكامل يحتاج إلى تنفيذ مطالبها من واشنطن، بينما تتمسك الولايات المتحدة بأن حرية الملاحة في المضيق لا يمكن أن تكون خاضعة لقرار دولة واحدة. وبين مسار تفاوضي تحاول عمان إنجازه وشروط إيرانية تتمسك بها طهران وموقف أمريكي يرفض منحها السيطرة على الممر المائي، يبقى مضيق هرمز ورقة الضغط الأهم في الأزمة، وربما العقدة التي تحدد شكل المرحلة المقبلة بين إيران والولايات المتحدة. وفي مقابل استمرار المفاوضات، وسائل إعلامية مختلفة تحدثت عن تنفيذ الحوثيين هجوما على ميناء المخا ومواقع أخرى ب21 صاروخا وطائرة مسيرة، كما أفيد بسماع دوي انفجارات في منطقة مدينة الخوخة جنوب غرب اليمن، في هجمات من شأنها أن تثير تساؤلات عديدة حول تأثيرها على مسارات المفاوضات الإيرانية العمانية.
1: الشرطة تجري تغييرات على سياستها بشأن مخالفات السير حول تجاوز السرعة وطرق إنفاذ القانون، وتجري تعديلات على طريقة استخدام كاميرات رصد السرعة. عن ذلك تقرير مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزالة.
6: تشدد الشرطة سياسة إنفاذ قوانين السرعة على الطرق، وتعلن عن تغيير حدود تفعيل كاميرات السرعة في خطوة تقول إنها تأتي في إطار مكافحة حوادث الطرق والحد من عدد القتلى. وبحسب الشرطة سيدخل التغيير حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة.
7: במסגרת כלל הצעדים והפעולות שננקטו עד כה על ידי אגף התנועה במסגרת המאבק בקטל בכבישים, בימים הקרובים יחול צעד נוסף בשינוי שפי האכיפה במצלמות מהירות בדרכים ובצמתים, למצלמות המוכרות גם כ-א3.
6: وخلال الفحص جرى تقييم كل كاميرا على حدة استنادا إلى طبيعة الطريق وحجم حركة السير وبيانات حوادث الطرق وعدد المصابين ومستوى الخطورة في كل مقطع. وفي ختام التقييم قرر رئيس شعبة المرور الميجور جنرال حايم شمولي تحديث حدود الإنفاذ في الكاميرات بما يتلائم مع معطيات كل طريق وظروفه، مع التركيز على المقاطع التي تشكل خطورة أكبر على مستخدمي الطريق.
7: بتوم بخينا اتكبلها خلطة بأقافة تنوعة لأتكن تصفي أخيفة بمצלמות وكل ذات بيتم لنيتوح המקצועי ולתנאי הדרך בפועל. אנחנו יודעים ואין חולק על כך כי מהירות מופרזת או כזאת שאינה תואמת את תנאי הדרך ממשיכה להיות אחד הגורמים המרכזיים לתאונות קטלניות.
6: عمليا القرار يعني أن السائق الذي يتجاوز السرعة المسموح بها بخمسة كيلومترات في الساعة فقط وفق حدود الإنفاذ الجديدة قد ترصده الكاميرا على أن ترسل المخالفة مباشرة إلى صاحب المركبة.
9: يا دائما مخسامنا سيم يا دائما مخسامنا لما برغته سمعت خلعته برغته لما.
6: وتقول الشرطة إن هذه الخطوة تأتي على خلفية مقتل المئات في حوادث الطرق خلال العام الأخير وإصابة آلاف آخرين بدرجات متفاوتة، مؤكدة أن الهدف من تجديد الإنفاذ ليس زيادة عدد المخالفات بل تعزيز الردع ومنع الحوادث وتقليص عدد القتلى والمصابين. وتضيف الشرطة أن السرعة الزائدة أو السرعة التي لا تتلائم مع ظروف الطريق لا تزال تشكل أحد أبرز العوامل التي تزيد من احتمال وقوع الحوادث وتفاقم خطورتها. ومع دخول السياسة الجديدة حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة تدعو الشرطة السائقين إلى الالتزام بالسرعة المسموحة والقيادة بمسؤولية وفق ظروف الطريق.
1: تتواصل أعمال الترميم والصيانة في مدارس أبو غوش إلى جانب المدارس الثلاث في قريتي عين نقوبة وعين رافة التابعة للمجلس الإقليمي متي هدى، وذلك في إطار الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي الجديد. ويعمل المسؤولون والجهات المختصة حاليا على استكمال التجهيزات النهائية بما يضمن جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد. تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
10: الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي الجديد في المدرسة الثانوية الشاملة في قرية أبو غوش كانت اليوم في أوجها، حيث وضعت اللمسات الأخيرة وباتت المدرسة شبه جاهزة لاستقبال الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد.
11: بكل بتي السفر وغني إلديم عصيم את كل ما שאנחנו ندرش كاشر בשתי מוסדות בית ספר התיכון שפה אנחנו נמצאים פה יש השקעה מסיבית השנה, תקציב מאוד גדול לשיקום והכנסה של דברים חדשים אל תוך המבנה.
10: وضع المدرسة الشاملة يعكس إلى حد كبير صورة الاستعدادات في غالبية مدارس أبو غوش، فاليوم توجد في القرية ست مدارس لجميع المراحل التعليمية. يؤكد المجلس المحلي أن الاستعدادات فيها تسير بالوتيرة نفسها، وذلك بعد أن جرى هذا العام البدء بالتجهيزات بشكل مبكر إلى جانب تخصيص ميزانية تقدر بنحو 1,300,000 شيكل لترميمها، وتخصيص ميزانية بقيمة 12 مليون شيكل لتوسعة المدرستين الثانوية والإعدادية.
11: אנחנו לא רוצים להתעסק בסיסמאות, אנחנו צריכים בסופו של יום להביא קבלות, ואני חושב שאנחנו מצליחים בזה די יפה. החינוך חייב להיות במקום ראשון בכל מועצה, בפרט באבו גוש. אני אגיד שאת כל תשומת הלב שלנו, כל ההשקעה שלנו מושקעת בעיקר בחינוך.
10: أما في قريتي عين نقوبة وعين رافع المجاورتين لأبو غوش فقد كانت الاستعدادات أيضا شبه مكتملة لاستقبال نحو 1100 طالب وطالبة من سكان القريتين في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية هنا والتابعة للمجلس الإقليمي متى يهودا.
2: الحمد لله كل شيء تمام ونشكر يعني كثير ناس اللي بتساهم وبتقدر وبتعطي للمدرسة وإن شاء الله ما نكون جاهزين لاستقبال الأولاد للسنة الدراسية الجديدة.
10: ورغم هذه الاستعدادات في أبو غوش وعين رافع وعين نقوبة تتواصل في القرى الثلاث جهود أخرى تهدف إلى إعادة الطلاب الذين يتعلمون خارج بلداتهم وتقليص أعدادهم تدريجيا، حيث بحسب المعطيات لا يزال مئات من أبناء القرى الثلاث يتعلمون في مدينة القدس.
8: هذه مشكلة كبيرة عنا، إن اليوم إحنا عنا في أحلى مدرسة في المنطقة، مدرسة عين نقوبة عين رافع. الطلاب المتواجدين اليوم هذه نقول في المدرسة الابتدائية ما يقارب 600 طالب، ولكن فوق 40-50% من طلاب البلد عين رافع بدرسوا في القدس خارج البلد، وكذلك الأمر عين نقوبة.
2: الحمد لله إحنا عنا نسبة النجاح في السنة الأخيرة كانت 90%. ففي كثير من الأهالي اللي كانوا حاطين أولادهن من مصغرهن يعني من مدارس برية البلد وظلوا طالع يعني.
10: وفي ظل هذه الاستعدادات المتواصلة تكثف الجهود في القرى الثلاث لضمان افتتاح العام الدراسي الجديد بصورة سلسة ومنظمة، بحيث تكون المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب منذ اليوم الأول في أجواء آمنة وبيئة تعليمية ملائمة.
1: العطلة الصيفية مستمرة والأجواء حارة جدا، وبلدية أورشليم القدس تنظم فعاليات في مجمع الإرينا واستاد تيدي يشمل ساحة للتزلج على الجليد. تقرير مراسلنا زكي بنحاس.
12: مئات الأنشطة المنوعة والمميزة تنظمها بلدية أورشليم القدس لسكان العاصمة خلال العطلة الصيفية. ففي المجمع الرياضي أرينا أقامت البلدية مجمعا ضخما للتزلج على الجليد، حلبة آيس بوكس بتصميم جديد وفريد ما يجعله واحدا من أكبر ساحات التزلج في البلاد.
13: أحلى مكان لخوفش لتسيت الأدين كتات لتسيت مع الشجرة הגיע הזמן שזה יגיע לירושלים ולא נצטרך לנסוע רק לאלת בשביל זה.
14: מאוד נחמד, הקרח לא מספיק חלק, אבל בסדר. הסתדרנו, כן, נהננו.
12: المجمع يوفر تجربة التزلج مناسبة وممتعة للعائلات الكبار والصغار، ويتيح للزوار قضاء وقت ممتع بعيدا عن حرارة الصيف. وهذه هي المرة الرابعة التي تقام فيها هذه الفعاليات الصيفية في أورشليم القدس.
13: موشي ليون دعاك بو لأتراكتشوت للإلادين أخلقاء لكرخ متنبخين של מים להסיק את הילדים בחופש הגדול בפעילויות במחירים נגישים לכל כיס ולכל משפחה, ואין דברים כאלה.
12: وإلى الجهة المقابلة من مجمع التزلج على الجليد أقيم مجمع أرينا بارك، وهو متنزه مائي جذاب لجميع أفراد الأسرة مع مزلقات مائية وأحواض سباحة ومرافق مليئة بالتحديات.
15: סיפור של אטרקציות רטובות זה משהו שהולך וצומח בעולם כולו, פארקי מים, מגלשות, וכחלק מזה שהתוכנית נינג'ה נעשית יותר ויותר פופולרית, עלה הרעיון לבנות את המתחם הזה. יש מאות רבות שמגיעות כל יום. אנחנו מעדיפים שיהיה זמן לאנשים להתנסות, לעלות, להשתפר, ולא לעמוד שעות רבות בתור, אז סך הכל זה מנוהל בדיוק כמו שרצינו.
12: المنظمون أكدوا أن المجمع الترفيهي يؤمه الآلاف من أبناء المدينة وزوار من جميع أنحاء الدولة، وناشدوا كذلك سكان الدولة العرب للقدوم والمشاركة والتمتع بأجواء أكثر من رائعة.
13: هم جايين من فوق من كل الكاليم من كل الدتات، نحن مفتوحين لكلهم، نحن مكبلين لكلهم بزروات مفتوحات، الناس اللي يجيوا من تفريا ومن نتانيا ومن الدروم.
17: כולם הגיעו לאטרקציה המקסימה הזאת.
12: ويحرص القائمون على هذا المشروع على سلامة الأطفال في المكان حيث يتواجد في ساحة التزلج عدد من أمهر المتزلجين إلى جانب مضمدين من نجمة داود الحمراء لتقديم المساعدة الطبية إذا لازم الأمر.
18: יש פה את הצוות, קודם כל יש פה מטפלים שבאים, אני ישר, נופל ילד במתקן, אני בא אליו, הוא שואל אותו איך אתה, רגע, לך לנוח, תקרא לאמא, רגע, בוא נדבר. יש פה צוות בטיחות ברמה גבוהה. יש פה מד"א, כן, יש מצילים, כמובן, יש אמבולנס של מד"א, שעם פרמדיקים, הכל מאובטח.
12: نشيروا إلى أن التزلج للأطفال مسموح به لمن هم فوق سن 5 سنوات وسعر بطاقة الدخول تبلغ للشخص

0: إلى من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9 خاضع للأنظمة.
1: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض مخزني.

0: عناوين الساعة من مكان مصر عفة إثر سقوطه من ارتفاع في الجليل الغربي. حادث سير في منطقة أورشليم القدس يودي بحياة فلسطينيين. جيش الدفاع يعلن تدمير فتحة نفق إرهابي لحزب الله في جنوب لبنان. لبيد يستخف بإعلان نتنياهو حول رفض إسرائيل وثيقة 15 نقطة. ووطأة حر شديدة إلى قصوى تسود معظم أنحاء البلاد.
1: راديو مكان الأخبار.
0: لقي فتى يبلغ من العمر 16 عاما مصرعه مساء اليوم إثر سقوطه من ارتفاع شاهق خلال ممارسة نشاط الإنزال بالحبال سنيبلينج كما يبدو بالقرب من مغارة القوس في منطقة الجليل الغربي. وقد عثر عليه وهو فاقد للوعي ويعاني إصابات حرجة للغاية، وتم إقرار وفاته في المكان. أسفر تصادم سيارتين على طريق رقم 1 قرب مفرق ميتسودا في منطقة أورشليم القدس مساء اليوم عن مصرع فلسطينيين وإصابة آخر بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى شعري تصادق في العاصمة للمعالجة. في راهط أصيب طفل عمره 10 أعوام بجروح متوسطة بعد أن دهسته شاحنة ساعة كان يركب تراكتورون، وتم نقله إلى المستشفى للمعالجة. أعلن الناطق العسكري مساء اليوم أن قوات من جيش الدفاع دمرت في جنوب لبنان الأسبوع الأخير فتحة نفق استخدم لتخزين وسائل قتالية تابعة لحزب الله، كما تم اكتشاف وسائل قتالية عديدة هي عبارة عن قطع سلاح من طراز كلاشنيكوف وصواريخ مضادة للدروع ومنصات لإطلاقها وقذائف هاون وغيرها. قال مصدر رسمي لبناني لقناة الحدث السعودية إن بيروت تدرس بتأن خطواتها تجاه الجولة المقبلة من مفاوضات روما، وأضاف أنها تتريث بإعطاء جواب بشأن مشاركتها في المفاوضات بانتظار نتيجة اتصالاتها، وأكد أنه لا تراجع عن مطالب لبنان الثلاثة بوقف النار وتوسيع التجريبية ووقف الهدم. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن إسرائيل أفرجت اليوم عن 37 معتقلا بينهم امرأة عبر معبر كرم أبو سالم ونقلتهم إلى قطاع غزة. استخف رئيس المعارضة يائير لبيد بإعلان رئيس الوزراء نتنياهو رفض إسرائيل وثيقة 15 نقطة بشأن غزة، وقال إن الأمريكيين يديرون دفة الأمور في الواقع. وفي حديث إذاعي مساء اليوم أضاف أن الأسوأ من ذلك أن قطر هي القوة المهيمنة داخل غزة، وهذا أمر خطير للغاية.
1: حالة الطقس غداً في ساعة الحقيقة، كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟
2: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
1: ساعة الحقيقة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، حيث يصبح الجو حارا وجافا أكثر من المعتاد ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. في 9 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركي؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بسوري. مطبوخة ميوزيك.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. غداً في ساعة الحقيقة
6: يقوم الواحد الصبح أفضل ملاني قمامة وبستسل المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
7: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
8: بالفريديس والفريديس عملين هذا اللي بيصير.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
9: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة غداً بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: من مكان ترامب يلمح إلى استعداده لتصعيد الضغط الاقتصادي على إيران، توالي ردود الفعل على رفض نتنياهو وثيقة 15 نقطة بشأن غزة، مصرع 3 أولاد في حوادث متفرقة، حوادث السير تواصل حصد المزيد من الأرواح، ووطأة حر شديدة إلى قصوى تسود معظم أنحاء البلاد.
1: راديو مكان الأخبار،
0: نشرة 9 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. يشير استطلاع للرأي العام نشرته قناة كان الليلة إلى أنه لو أجريت الانتخابات اليوم لحصل حزب أيزنكوت على 23 مقعدا برلمانيا مقابل 24 للليكود، ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو 56 مقابل 53 للائتلاف الحكومي الحالي. وحسب نتائج استطلاع يتوقع حصول القائمة الموحدة على 6 مقاعد. ألمح الرئيس الأمريكي ترامب إلى استعداده لتصعيد الضغط الاقتصادي على إيران بدلا من إصدار أوامر بشن هجوم عسكري جديد، وفي حديث لموقع أكسيوس قال إن واشنطن تتعامل مع إيران بهدوء ومن دون تصعيد، وأضاف أن بلاده تراقب إيران عن كثب في ظل التضخم الهائل الذي تعاني منه، مؤكدا أنها تعاني ضائقة مالية شديدة ولا تملك المال لدفع رواتب جنودها. وأوضح أن الحصار البحرية الأمريكي فاقم الأزمة الاقتصادية للنظام الإيراني. عقب إعلان رئيس الوزراء نتنياهو رفض إسرائيل لوثيقة 15 نقطة بشأن غزة، أكد مصدر مصري مطلع لصحيفة الشرق الأوسط اليوم أن القاهرة تجري اتصالات مكثفة مع الوسطاء والشركاء لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ورأى المصدر أن نتنياهو يضع عراقيل وأنه ليس لديه تصور سوى التصعيد لضمان فوزه بالانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك تعويل على دور أكبر للرئيس ترامب لمنع ذلك التصعيد. وبدوره قال الجهاد الإسلامي إن إعلان نتنياهو هو تنكر فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار ورفض مباشر وصريح للخطة الأمريكية. وحمل المدير التنفيذي لمجلس السلام ملادينوف مسؤولية فتح المجال أمام نتنياهو وحكومته لوضع الاشتراطات واستمرار خرق وقف إطلاق النار، كما حمل إدارة ترامب مسؤولية لجم الحكومة الإسرائيلية. تفيد الأنباء الواردة من جنوب لبنان بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة المنصورة. لقي فتى يبلغ من العمر 16 عاما مصرعه مساء اليوم إثر سقوطه من ارتفاع شاهق خلال ممارسة نشاط الإنزال بالحبال سنابلينج، كما يبدو بالقرب من مغارة القوس في منطقة الجليل الغربي. وفي حادث آخر انتشلت من مياه نهر الأردن جثة فتى يبلغ من العمر 12 عاما سقط من قارب كان يستقله بالقرب من بلدة سودها معلا. وقبل ذلك توفي في مستشفى شمير أساف رفي طفل يبلغ من العمر 5 أعوام بعد أن عثر عليه داخل سيارة في اللد وهو بحالة حرجة، وتواصل الشرطة التحقيق في الملابسات. على طريق رقم 4 قرب مفترق برديسية لقي الليلة رجل 50 مصرعه إثر تعرضه للدهس، وقد أسفر تصادم سيارتين على طريق رقم 1 قرب مفرق هامتسودا في منطقة أورشليم القدس مساء اليوم عن مصرع فلسطينيين وإصابة آخر بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى شعرية صدق في العاصمة للمعالجة.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأوسط البلاد، حيث يصبح الجو حارا وجافا أكثر من المعتاد ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. في 6 من صباح الغد محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل

0: التفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: غدا في ساعة الحقيقة.
1: يقوم الواحد الصبح أخذ ملاني قمامي وبستسل المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
2: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
3: بالفريديس والفريديس عملية هذا اللي بس.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
4: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركيه؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
7: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: سيدتي وسادتي، موعدكم الآن مع إعادة الحلقة الأولى ضمن سلسلة حلقات قسم الديجيتال لوحة موطن، والتي ترصد آلام عائلات ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي.
1: نبيل صفي قتل ب 26/11 سنة 25 بعمر 15 عام. على هالتاريخ في شاهد بيروي حكاية تفاصيلها بترسم لنا لوحة، لوحة ذكرى، لوحة وجع، لوحة موت. واليوم رح نسمع حكاية المغدور نبيل صفي بصوت أخته شام صفي.
2: نبيل كان عمره 15، دائما بحب يساعد ويكون هيك زلمة بحياتنا، غير أخلاقه كان هو شاب ملفت يعني للنظر، يعني من ناحية حلاوة وشطارة، رموشة وترحلوين وطوال، عنده نمش على وجهه أصمر، كان نهار جدا عادي. ما كنتش بهذا اليوم كتير بالبيت، بس شفته قبل ما أطلع اللي انتبهي على حالك، وكان هو عم بدرس مع أمي. يعني لما روحت ما كانش هو بالبيت، يعني ما لحقتش أكمل صلاتي، أجت صاحبتي تقلنا على البيت تركض أبصر ماله نبيل. طلعت لبرا، كل البلد كانت عنا وناس عم بتصيح برا، ما قالوا لناش إنه توفى، انطخ بكتفه أبصر شو صار. يعني مش أنت متقبل ولا أنت فاهم، بس أنت عم بتعيش الإشي. أجت أمي بتذكر هبطتها وكانت كثير تبكي، وقالوا لنا إنه هو توفى. يعني وحسب شو حكوا يعني وحدة يمار خاصة، إنه هو ما خصه بإشي، كان بمحل غلط تنقول، بس أنا بالنسبة لي ما كان بمحل غلط، لأنه طبيعي إنه إحنا نكون بالبلد تبعتنا. يعني إحنا ساكنين أول بلد، فما لحقش يكمل المشي، نص اللفة هو انطخ، يعني ما كملش لفته. بفترة الأجر كان مسيري صامتة، انعملت من المدرسة كلياتها، وكان في مظاهرات كتير بكفر ياسيف، وأنا رحت على الكنيسة كمان حكيت بموضوع نبيل. أنا بالنسبة لي نبيل ما كانتش قصته قصة بس أهل كفر ياسيف، كانت قصة العالم كلياته، مش بس بالدولة. طلع وانحكى بالقصة برومانيا وبريطانيا وألمانيا. هاي جملة بتستفزني، أنا انطخ بالغلط. اللي قتل فيش إشي اسمه بالغلط، يعني هون دمر عائلة كاملة. اللي قتل بالغلط دمر بلد كاملة بالنسبة إلي. ونعرف تقريباً بعد شهر ونص شهرين بالضبط، وهو بالحبس حالياً. بقول له ما أقدرش أقول له إشي، فيش، بس الله لا يسامحك. نبيل قد هو ولد مميز، بس بموته كان كمان مميز، وإنه هو شهيد بالنسبة إلي، أعطى الشهادة لأهله ولإلنا، فهو حتى بموته ميزنا، فبضل فخورة فيه كل حياتي. رح أضلني قوية زي ما بعرفني، وهو سند لي دايما، وأنا بعدني بشاركه بكل شيء، فبحبه كتير.

0: بلاهم.
1: سي.
0: ونسوان بالنكد الله.
1: بلاهم.
0: بلاهم.
1: احنا ما بنعرفهم.

أنتم مع مكان. بعد قليل مجاز مع رانيا إرشاد

المحبة يا صديقي ليست كلمة تقال، بل نهر سري يجري في أعماق القلب. كلما حاولت إخفاءه ازداد في الفيض واتسعت ضفافه. هي نسمة تمر على الروح فتورك أغصانها اليابسة، ونور خفيف يجاوز نوافذ القلب الموصدة دون أن يستأذن. المحبة بحر هادئ، لكن موجه يعرف طريقه إلى الشاطئ مهما ابتعدت الريح. وهي وعد قديم تحمله الفصول في تنقلها، فإذا أتى الربيع أزهر، وإذا جاء الشتاء احتمى بدفء الحنين. وفي حضرة المحبة يصبح الإنسان أخف من ظله، إذ يحمله الشعور لا القدمان. كأن العالم يعاد خلقه في لحظة، وتصبح التفاصيل الصغيرة أناشيد تفيض بالحياة. مجاز.

مساء الخير أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج مجاز. مجاز برنامج ثقافي أسبوعي يطل عليكم كل يوم أحد على هوا راديو مكان. نكون مع الشعر والشعراء، مع القصائد المميزة، مع القصيدة والأغنية، وطبعا الإصدارات الجديدة والأخبار الثقافية المنوعة. معكم في الإعداد والتقديم رانيا رشيد أبو نمر.

0: في زاوية قصيدة وأغنية اخترت قصيدة طوق الياسمين. طوق الياسمين للشاعر نزار قباني، وهو دبلوماسي وشاعر سوري معاصر، ولد في 21 مارس 1923 من أسرة دمشقية عريقة. درس الحقوق في الجامعة السورية، وعند تخرجه منها عام 45 انخرط في السلك الدبلوماسي متنقلا بين عواصم مختلفة، حتى قدم استقالته عام 1966. أصدر أولى دواوينه عام 1944 بعنوان قالت لي سمراء، وتابع عملية التأليف والنشر إلى أن بلغت خلال نصف قرن 35 ديوانا أبرزها طفولة نهد والرسم بالكلمات. وقد أسس دار نشر لأعماله في بيروت باسم منشورات نزار قباني، وقد توفي في 30 إبريل 1998 ودفن في مسقط رأسه دمشق. غنى من قصائده العديد من المطربين المعروفين مثل عبد الحليم حافظ، كاظم الساهر، وماجد الرومي.
1: شكرا لطوق الياسمين.
0: شكرا، شكرا لطوق الياسمين، وضحكت لي وظننت أنك تعرفين معنى سوار الياسمين. يأتي به رجل إليك ظننت أنك تدركين، وجلست في ركن ركين تتسرحين وتنقطين العطر من قارورة وتدمدمين لحنا فرنسيا الرنين، لحنا كأيامي حزين.
1: شكرا، شكرا لطوق الياسمين.
0: قدماك في الخف المقصب جدولان من الحنين، وقصدت دولاب الملابس تقلعين وترتدين، وطلبت أن أختار ماذا تلبسين. أفلي إذن؟ أفلي أنا تتجملين؟ ووقفت في دوامة الأوان ملتهب الجبين، الأسود المكشوف من كتفيه، هل تترددين؟ لكنه لون حزين، لون كأيام حزين.
1: شكرا، شكرا لطوق الياسمين.
0: ولبسته وربطت طوق الياسمين، وظننت أنك تعرفين معنى سوار الياسمين. يأتي به رجل إليك ظننت أنك تدركين. هذا المساء بحانة صغرى رأيتك ترقصين، تتكسرين على زنود المعجبين، تتكسرين وتدمدمين في أذن فارسك الأمين لحنا فرنسيا الرنين، لحنا كأيام حزين. وبدأت أكتشف اليقين، وعرفت أنك للسوى تتجملين، وله ترشين العطور وتقلعين وترتدين. ولمحت طوق الياسمين في الأرض مكتوم الأنين، كالجثة البيضاء تدفعه جموع الراقصين، ويهم فارسك الجميل بأخذه فتمانعين وتقهقهين. لا شيء يستدعي انحناءك، ذاك طوق الياسمين. شكرا، شكرا لطوق الياسمين، وضحكت لي وظننت أنك تعرفين معنى سوار الياسمين. يأتي به رجل إليك ظننت أنك تدركين.

مختارات أدبية. من المختارات الأدبية لهذا الأسبوع اخترت قصيدة للشاعر محمود سامي باشا بن حسن بن حسين بن عبد الله البارودي المصري، أول ناهض بالشعر العربي من كبوته في العصر الحديث، وأحد القادة الشجعان، جركسي الأصل من سلالة المقام السيفي نوروز الأتباكي، ولد وتوفي بمصر، تعلم بها في المدرسة الحربية ورحل إلى الأستانة فأتقن الفارسية والتركية، وله فيها قصائد دعاء إلى مصر، فكان من قواد الحملتين المصريتين لمساعدة تركيا. نفي إلى جزيرة سيلان حيث أقام 17 عاماً، أكثرها في كندا حيث تعلم اللغة الإنجليزية وترجم كتباً إلى العربية. اخترت له قصيدة لكل دمع جرى من مقلة سببه.

لكل دمع جرى من مقلة سبب، وكيف يملك دمع العين مكتئب؟ لولا مكابدة الأشواق ما دمعت عين، ولا بات قلب في الحشا يجب. فيا أخ العذل لا تعجل بملامة علي، فالحب سلطان له الغلب. لو كان للمرء عقل يستضيء به في ظلمة الشك لم تعلق به النوب، ولو تبين ما في الغيب من حدث لكان يعلم ما يأتي ويجتنب. لكنه غرض للدهر يرشكه بأسهم ما لها ريش ولا عقب. فكيف أكتم أشواقي وبي كلف تكاد من مسه الأحشاء تنشعب؟ أم كيف أسلو لي قلب إذا التهب بالأفق لمعة برق كاد يلتهب؟ أصبحت في الحب مطويا على حرق يكاد أيسرها بالروح ينتشب. إذا تنفست فاضت زفرتي شررا كما استنار وراء القدحة اللهب. كأن قلبي إذا هاج الغرام به بين الحشا طائر في الفخ يضطرب. لا يترك الحب قلبي من لواعجه كأنما بين قلبي والهوى نسب. فلا تلمني على دمع تحدر في سفح العقيق فلي في سفحه أرب. منازل كلما لاحت مخايلها في صفحة الفكر مني هاجني طرب. لي عند ساكنها عهد شقيت به والعهد ما لم يصنه الود منقضب. لكل دمع جرى من مقلة سبب، وكيف يملك دمع العين مكتئب؟ لولا مكابدة الأشواق ما دمعت عين، ولا بات قلب في الحشا يجب.

الآن في مكان رانيا إرشيد أبو نمر مجاز مكان. مختارات أدبية.

من أجمل ما كتب الإمام علي بن أبي طالب: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. يشير الإمام علي بن أبي طالب إلى أهمية الامتناع عن الظلم كلما سنحت الفرصة لذلك، لأن نتيجة الظلم وخيمة، نهايتها الندم وتأنيب الضمير للقائم به، فمصير الظالم افتقاد راحة البال والطمأنينة، لأن المظلوم لا ينسى ما قام به الظالم، فيبقى متذكراً لأحداث الظلم وصوره، تظل ملازمة لخياله، فالمظلوم لا ينام بسبب الآلام التي سببها له الظالم، بل أنه يقضي ليلته ساهراً متوجعاً على شرف الذكريات، مسترجعاً لما أصابه من الجور والأسى، نازفاً مما تركته سهام الظالم من جراح في أفئدته، فيدعو ربه ليأخذ له حقه ممن ظلمه، وتكون هذه الدعوات مستجابة عند الله، لأن الظلم معصية والله نهى عن المعاصي. من الأبيات الجميلة لعنترة بن شداد: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. يشدد الشاعر من خلال هذا البيت على أهمية التسامح والغفران لمن أساء إلينا، ويتحدث عن عدم التعامل البغيض مع الآخرين، لأن الإنسان ذا المكانة الرفيعة لا يحقد ولا يبغض الغير، وكلما ارتفعت مكانته تواضع وصار أكثر تسامحاً حيال الآخرين. فالحقد والكره ليسا من شغل الناجح ولا ضمن سلم أولوياته، فمن أراد الوصول إلى القمم لا وقت لديه للتعامل الحاقد مع الآخرين، لأنه مشغول بالسير قدماً نحو مبتغاه والانتصار بإنجازاته. أما الشطر الثاني من البيت نفسه، يشير الشاعر إلى أهمية الطبع الهادئ غير الغاضب، لأن الغضب حاجز بين الإنسان والنجاح، والهدوء والوداعة طبع الناجحين. لماذا كلمة طاغية تصف الذكر وهي مؤنثة؟ يقول علماء اللغة أن إضافة تاء التأنيث لصفات المذكرة يفيد المبالغة، بمعنى لا نكتفي بقول هو طاغ إذا قام بالطغيان أو إذا بالغ في فعل الطغيان. وهناك العديد من الصفات تنتهي بتاء التأنيث لكنها تصف المذكر، مثل داهية أو داعية أو نابغة. وبهذه المجموعة من المختارات الأدبية نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج مجاز. لنا لقاء جديد الأسبوع القادم في نفس الموعد على هوا راديو مكان. كانت معكم في الإعداد والتقديم رانيا رشيد أبو نمر. إلى اللقاء.

أنتم مع مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان. بعد قليل أنا معك مع إيمان القاسم سليمان. مكان. أنتم مع مكان. مكان. الآن إعادة لبرنامج أنا معك. مكان. الآن مع إيمان القاسم سليمان. أنا معك.

جئنا إليكم مجددا في هذا البرنامج الحقوقي، وعلى مدى ساعة من الزمن نكون مع التعريف بالخدمات والحقوق في مختلف المجالات والميادين. وماذا في جعبتنا في حلقة اليوم؟ سوف نتعرف على جمعية علام، ما هي الخدمات التي تقدمها للمجتمع عامة وكيف يمكن الاستفادة منها، لأن مشروعنا هذا ضمن برنامج

أن يرى الصور، أن يدخل إلى الإيميل وكل مجمل موضوع التفتيش والحقائب في حلقتنا اليوم. ومنذ الأسبوع الماضي كانت هناك معلومة أردنا التأكد منها، سوف نقدمها اليوم بالشكل الأكيد والواضح، حول قرار إمكانية السفر عبر معبر الشيخ حسين إلى الأردن لحاملي وثيقة العبور ما يعرف بـ لسي باسي من سكان مدينة القدس. إذن هذه المعلومة اليوم سوف نشرحها لكم بالتفصيل. سوق العمل في أزمة، رغم ذلك نحن نحاول أن نعطيكم طرف الخيط لكيفية اختراق سوق العمل من خلال مراكز ريان الفنار. إذن اليوم أيضا سوف نقدم كل ما يمكن أن يساعدكم للحصول على وظيفة، شغل، التقدم في المسار المهني. الطاقم، تنتج هذا البرنامج معي نادية أسمر مارون، معنا رامي فيليكس من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.

0: يسرني أن أجري هذا اللقاء لأول مرة في برنامجنا مع شربل شقور، وهو مسؤول ملف المجتمع العربي في جمعية عالم. أهلا بك شربل، تحياتي.
1: أهلا أختي إيمان ولجميع المستمعين.
0: أولا عرفنا بالجمعية، اسمها ومجال عملها أو نشاطها.
1: أوكي، هي جمعية عالم، هي جمعية اللي تشتغل مع الشباب والصبايا اللي بيعيشوا بظروف صعبة أو موجودين بحالات خطر وضائقة. اللي بيميزنا إحنا كجمعية إنه إحنا ما بنستنى الشاب أو الصبي يجوا لعنا، إحنا بنروح لعندهم.
0: نعم.
1: لما بقول بنروح لعندهم يعني طواقمنا بتنزل على الشارع، تلتقي بالشباب بالحدائق بالأحياء بالمدارس بالمجتمع. وبتبني علاقة مبنية على الثقة، مبنية على الاحترام. في عنا سيارات ميدانية، عمل شارع، في عنا مساحات آمنة سبيسينج بالمدارس، نوادي للشباب، وفي برامج خاصة كمان للشبيبة. النظرة تبعتنا إنه التغيير الحقيقي إذا بده يصير إنه كل الجهات تشتغل مع بعض، عشان هيك نشتغل بشراكة مع المدارس أقسام الرفاه.
0: على فكرة بس من الاسم شربل اللي إحنا بنستنتج لما بنقول جمعية عالم، يعني عمليا هي جمعية عربية يهودية.
1: هي جمعية عربية يهودية بشراكة كاملة.
0: تمام. فإذا عرفنا كمان على الأمور اللي بتعملوها ونشاطكم وفعالياتكم، علشان نقدر نخدم المستمع إنه كيف ممكن هو يتواصل وكمان يشارك ويحصل على هاي النشاطات. فإذا وين كمان مجالات عملكم ونشاطكم؟
1: أكيد أنا كنت عم بحكي إنه مجالات عملنا هي كمان في الخدمات الرقمية على الإنترنت اللي إحنا كمان بنعطي خدمات هناك بساعات الليل باللغة العربية. يعني في عنا عالم ديجيتال، ممكن تشات سري عن طريق يالم أورج آي إل، في عنا أرقام هواتف. بفضل إنه إذا نقدر بالنهاية نعطي هاي الأرقام.
0: أكيد طبعا.
1: غير الخدمات اللي هي موجودة في العمل الميداني، يعني في سيارات اللي بتجوب الشوارع في ساعات الليل، بتقعد مع الشبيبة بتتحدث معها، بتكون سند وإصغاء لهذه الشبيبة بمحلات كتير مهمة.
0: نعم.
1: بتعطيهم الحاجيات اللي هم بيحتاجوها. كمان في نوادي، يعني احنا عندنا نوادي للشبيبة بساعات المساء، في عندنا سبيسين بالمدارس اللي بنعطي كمان هناك مساعدة واهتمام بالشبيبة. ففي عدة نشاطات لعلم بالوسط العربي كمان زي بالوسط اليهودي.
0: هاي النقطة اللي بيهمني أسمع منك عنها شربل، عندي شعور إنه مش الكل بيعرف عن عالم ونشاطكم في البلدات العربية. هل أنتم منتشرين في البلدات العربية؟ أنت عم تحكي عن أمور كتير مهمة اللي هي الشبيبة اللي موجودة في فراغ نوعا ما، نوادي، احتواء، قضية الأماكن الآمنة. فقديش مدى انتشاركم في المجتمع العربي؟
1: طلع انتشارنا بالوسط العربي هو موجود بعدة أماكن، حتى في منطقة القدس، في عنا منطقة الرملة، اللد، في الشمال كمان في عدة قرى عربية. وبالذات بالوسط العربي احنا في فترة تجديد وانتشار من جديد في عدة اماكن، لانه احنا شايفين انه في حاجة، وفي حاجة انه الناس بهاي البرامج تبعتنا اكثر واكثر للوسط العربي.
0: نعم.

0: وهذا هاي اللي بسموه هذا الشيء اللي احنا بدنا اياه ونصبه اليه يعني.
1: وهذا بيكون من خلال مين؟ يعني هل مثلا رئيس سلطة محلية سمعنا حاليا بيقدر يتوجه لكم ويقولكم طلعوا انا معني تساعدوني من اجل امان البلد، من اجل البرامج اللي انت حكيت عنها، ولا التوجه فرداني، ولا من عائلات، ولا من مين؟ كيف بتتم الآلية؟ كيف بتتم؟
0: طلع في امرار بتكون في مناقصات، مهم اشي انه احنا في محل بوابنا مفتوحة لكل سلطة محلية ورئيس سلطة محلية او اي حراك شعبي الموجود مثل متناس مفعل قايس او اي برنامج اللي بده مشاركة، وانه نعطي احنا الخصوصية تبعتنا في العلاج اللي احنا بنعطيه بيقدر يتوجه لنا، ونبحث مع بعض هاي الامكانيات انه نطور هاي الخدمات في البلد تاعته.
1: نعم، على فكرة من بين موقعكم في الانترنت يعني موجود بعض المعلومات المثيرة، انه يعني عالم تلتقي بنحو 15 ألف شاب وفتاة من المجتمع سنويا، وبتساعدهم في ايضا طريقهم من اجل الاندماج مجددا في المجتمع. فاذا احنا عم نتحدث عن آلاف، ولكن ما هي اهم نتائج التقرير السنوي لجمعية عالم اللي بين إيديك عمليا شربل؟
0: أخت إيمان، المعطيات كثيرة، ولكن وراء كل معطى في شاب وصبية في قصة حياة كاملة. يعني نلتقي بشباب وصبايا اللي كل شاب تاني تعرض لعنف. لما نحكي إحنا العنف ما بيجي لحاله. العنف بيجي مع عدة شغلات وصعوبات، منها وحدة، من التسرب من المدرسة، كحول، مخدرات. وأكتر إشي هيك مؤلم هو فقدان الثقة بالكبار، يعني بتحس إنه هن في ضياع معين. وهذا الإشي اللي إحنا بنلمسه من هاي المعطيات اللي إحنا عم نشوفها. كتير مرات الشاب مش جاي يدور أو الصبي على علاج، بده بس حدا كبير يسمعه ويأمن فيه وما تركوش لحاله، وهذا الإشي للأسف مفقود.
1: أنتوا قائمين من حوالي 43 سنة كجمعية عالم، قديش صار لك أنت نشيط في هذا الإطار شربل؟
0: أنا بعالم موجود أقل شيء 16 سنة في إطار العلاج كعلاج. بالفترة الأخيرة، في الأشهر الأخيرة، أنا مسؤول عن ملف الوسط العربي، وأكيد عم نبني شراكات جديدة ورؤية جديدة لتناسب الوسط العربي، وإن شاء الله ربنا يوفقنا.
1: الشباب والشابات في المجتمع العربي بتوقع انه في خصوصيه، في امور بيواجهوها اللي يمكن مختلفه عن المجتمع بشكل عام. خدنا لعالمهم علشان نقدر نستنتج كيف ممكن من خلالكم نساعدهم.
0: طلع كتير مؤثر انه نلتقي بالشباب بالساعات اللي هن بيكونوا فيها في الليل او في محلات اللي هن بتواجدوا فيها، وتشوفي قديش في طاقات كبيره، عندهم احلام، شباب وصبايا عندهم قدرات، عندهم إرادة. بس بنفس الوقت الشباب بالوسط العربي بيعيشوا واقع مش سهل بالمرة. في عندهم بتعرضوا لعنف أو بحسوا عدم أمان، في ضغوطات اقتصادية كيف ما بتعرفي، اجتماعية، عائلية. بتحسي إنه في هناك زعزعة بالثقة بحالهم. وعلى ثقتهم بالكبار كمان دور، ونظرتهم للمستقبل. فالإشي مؤلم جدا، بس دائما إحنا عندنا أمل، يعني لما بنكون بالوقت المناسب نلحق المشكلة قبل ما تكبر.
1: هذا
0: بشكل، وإذا ما كنا بالوقت المناسب إحنا منضيع الشاب والصبي.
1: هذا بشكل عام، ولكن ماذا عن فترة الصيف؟ بتوقع إنه برضو الأمور شوي مختلفة، لأنه على الأقل خلال السنة هم موجودين في إطار مدرسة، في إطار تعليم، بس لما في عطلة صيفية الفراغ بيصير أكثر والمخاطر يمكن أكثر.
0: أكيد الصيف فترة حلوة، عطلة، سفر، طلعات، صحاب، بس بنفس الوقت فيها فراغ زي ما حكيتي، فيها أطر أقل، في كتير ساعات برا البيت، وفي كتير تأثيرات من البيئة، يعني من الأصحاب والمحيط. عشان هيك دور الأهل أظن بهاي الفترة هو دور كريتي وأهم من أوقات تانية.
1: اللي هو إيش بتقولهم بالنسبة لدورهم؟
0: كتير مهم. أنا يعني بنظرتي كعامل اجتماعي كمان طبعا، إنه الأهل يراقبوا أولادهم بكل لحظة، مش هذا المطلوب ولا يحققوا معهم. المطلوب إنه يكون في حضور حقيقي. هذا الحضور يعني بينبنى خلال السنوات والتربية الصحيحة، بس برضو دائما في أمل إنه إحنا نجدد ونعمل حضور لافت مع أولادنا. إنه نسألهم، نهتم فيهم، نعرف وين موجودين، مع مين، مرات يعني كتير أهل بيجوا بمحل ملامي بقعدوا ساعة يلوموا بولادهم وينظروا عليهم زي ما بقولوا.
1: نعم.
0: بس مرات عشر دقايق حديث آخر النهار بدون انتقاد بدون محاضرات
1: نعم.
0: بتجيب نتيجة أكبر وبتعمل فرق. فهذا إشي كتير مهم الأهل يفكروا فيه ويعيدوا حساباتهم كيف يتعاملوا مع أولادهم الشباب والصبايا في فترة الصيف.
1: طب بس كعامل اجتماعي وأيضا طبعا كمسؤول المجتمع العربي في عالم، لابد أنه في مؤشرات اللي بتخلي الأهل يعني يضوي عندهم ضوء أحمر ويعرفوا أنه هذا الإشي ومش إشي عادي، لأنه الشباب والصبايا بمروا بفترات صعبة، بمروا بتعرف بمشاعر غضب، نعرف كمان جيل المراهقة، ولكن إيش في علامات للتحذير اللي بتشير إنه لا الإشي هون صار أخطر أصعب بيتطلب تدخل خارجي؟
0: طيب أكيد فترة المراهقة كل شاب وصبية بمروا تغييرات وهذا إشي طبيعي، بس ليش ممكن يعني نفكر سوا إيش ممكن العائلة تنتبه أو الأهل ينتبهوا؟ ممكن في تغيير عن الوضع العادي للشاب والصبي. يعني إذا كان الشاب منعزل مثلا بالبيت ومرة واحدة صار يطلع أو في تغيير بتصرفه، كمان هون بضوي إشارة نفهم شو عم بيصير. تغيير حاد بالمزاج، ابتعد عن العائلة تبعته، تغير أصحابه مرة واحدة، كتير عم بيطلع بالليل، بوكل كتير، بنامي كتير، أو بالعكس بطل يحكي مع أهله. هون لازم نسأل حالنا شو عم بيصير مع ابننا، شو بيصير مع بنتنا. لازم نوقف شوي نسأل حالنا أظن بهاي المحلات. بس مش كل تغيير يعني فيه مشكلة، بس إذا شفنا كتير علامات لفترة معينة أكيد لازم نقعد بهدوء نحكي مع ابننا بنتنا، نسمع أكثر ما نحكي وما نكون محل نوم أو عصبية.
1: صحيح.
0: كتير مرات إنك تسمع ابنك أو بنتك وتعطيهم إحساس بالأمان، هاي أول إشي بحل المشكلة، يعني بيكون أول خطوة بحل المشكلة.
1: طيب فإذا هلأ هيك إحنا بالآخر هدف برنامجنا تعريف المواطن بخدمات تقدم، بمشاريع، بنشاط جمعيات اللي ممكن بالآخر كمان هو يستفيد منها. فمن وين يبدو؟ يعني اللي سامعيننا حالياً وعارفين إنه بالفعل في عنا مشكلة في مجتمعنا العربي، الشباب والفتيات عايشين في بيئة اللي هي موجود فيها عنف، حوالي 160 قتيل من بداية السنة، ضائقة اقتصادية، اللي أهليهم فقدوا مكان عملهم. فإذا من وين نبدأ يا شربل؟ كيف يبدأ التوجه لإلكم؟ وكيف ممكن بناء شراكات للحصول على يعني هاي المبادرات والنشاطات والفعاليات؟
0: أول شيء كيف حكينا سابقاً إنه كل سلطة محلية أو كل جمعية أو كل مؤسسة اللي بدها وشايفة إنه ببلدها بدهم هذا النشاط تبع علم، إحنا موجودين وبابنا مفتوح يتوجهوا لنا وإحنا بنكون أكثر مبسوطين إنه نعمل هاي الشراكات. بس بالنسبة للشبيبة وللأهل بقولهم إنه مش مضطرين يواجهوا الصعوبة لحالهم، في عنا بعلم خدمات استشارة، في عنا خدمات دعم للشباب والصبايا. ممكن يتوجهوا أول إشي لعالم ديجيتال اللي هي yalem.org.il yalem.org.il.
1: كمان مرة كيف أقولها بالأحرف علشان يقدروا يكتبوها؟
0: yalem.org.il.
1: تمام.
0: في هناك تشات سري بسرية تامة، وفي عنا للوسط العربي أيامات أحد ثلاثة وخميس من الساعة 8 المساء 12 بالليل في تشات بالواتساب ممكن نعمله، رقم 054-343-4588. وأكيد إحنا موجودين على التيك توك، على الإنستغرام، في عنا يلم yalem.digital digital، هناك ما بيقدروا يتواصلوا معنا.
1: فإذا لحظة التواصل ممكن يكون من الأهالي ولا من الشباب والفتيات أنفسهم ولا من التنين؟ مين ممكن؟
0: كل شخص. أول إشي شبيب، أول إشي الشبيب والصبايا طبعاً.
1: نعم.
0: بيقدروا يتوجهوا، كمان الأهل في صعوبة اللي تتعلق بإشي يتعلق بابنهم كمان إحنا موجودين وحاضرين نعطي نصيحة، نوجه، نساعد ونسمع بكل مهنية. فينا طواقم جداً مهنية
1: بالضبط، هذا مهم نسمع منك، أنت قلت بكل مهنية، إيش القصد؟ يعني مين الطواقم اللي بترود؟ إيش مؤهلاتهم؟
0: الطواقم اللي بترد هي ناس اللي هم معهم ألقاب معينة بمجالات اجتماعية، إن كان علم الاجتماع، إن كان بسيكولوجيا، علم النفس، اللي باخده كمان إرشاد من إحنا كمان علم في عنا محل اللي إحنا بنعطي فيه إرشادات وكيف نتعامل وكيف نتواصل مع الشبيبة، وأكيد في هناك استشارة مهنية بأطر بقلب الجمعية لشغلات اللي بحاجة إنه شغلات اللي هي أكثر دقيقة وأكثر عميقة اللي بحاجة لتوجيه أكثر كمان مهني، بس إحنا موجودين والتواجد تبعنا بميزه إنه إحنا موجودين بالمدارس الصبح بالمساء بالنوادي وبالليل بالنيادات، يعني تقريبا بتقدر تقولي 24 ساعة موجودين للشبيبة وبالليل بالديجيتال بهاي الخدمات الرقمية.
1: نعم، أثناء حديثنا كمان يعني وردني اتصالات أو رسائل بيسألوا عن إنه هل ممكن مثلا يتوجهوا لكم نادي مركز ثقافي فرق كشاف يستعينوا فيكم اللي يكون في برامج مشتركة من أجل الشبيبة؟ شربل إيش بتقولهم؟
0: زي ما بقولوا نحن لها، نحن موجودين وأهلا وسهلا بكل شخص اللي قلبه على المجتمع قلبه على الشبيبة، لأنه قلبنا زي قلبكم وإحنا حاضرين، وأكيد دائما بحاجة للسلطة المحلية، دائما بحاجة لشراكات عبينا نقدر نقدم وندفش هاي الخدمات لأنه هي جدا جدا أساسية حسب رأي مجتمعنا وشو بمرق فيه المجتمع.
1: تمام، فإذا التواصل معكم بدك تعطي طريق، يعني أنت ذكرت yelem.org.il، ذكرت رقم للواتساب، في أي وسائل تواصل تانية بتحب تذكرها؟
0: لا، هي الوسائل اللي هي موجودة وحاضرة وبتشتغل.
1: ورسالة أخيرة إيش بتحب تقول شربل؟
0: سؤال حلو.
1: إحنا أصحاب رسالة لمجتمعنا.
0: أكيد أكيد أخت إيمان، أول إشي هيك بدي أكم رسالة صغيرة، يمكن أول إشي بدي أحكي مع الأهل، أقول إنه فيش أهل كاملين وما حدا متوقع منكم تكونوا كاملين، بس ولادكم بحاجة الأهل يكونوا موجودين بحياتهم، يسمعوهم، يهتموا فيهم، يآمنوا فيهم، خصوصا بهاي الأوقات الصعبة. كثير مرات الحديث هذا الصادق مع ابننا بالوقت المناسب ممكن يغير حياة كاملة. للشباب، الشباب كمان بدنا نقول للصبايا، انتوا يعني عم تمروا بفترة صعبة، حاسين حالكم لحالكم، ما تضلوا سكتين، اطلبوا مساعدة. كثير مرات فكروا ان المساعدة هي ضعف، بالعكس المساعدة هي شجاعة وقوة. ومين بعدنا نعطي رسالة للمجتمع؟ شو بدنا نقول لهم؟ نقول لهم الشباب مش بس مستقبلنا، هم حاضرنا، والمسؤولية على الجميع، على الجميع، مش بس على الأهل، مش بس على المدارس، على الجميع، كل واحد فينا. وآخر إشي، وراء كل شاب وصبية بمروا بالضائقة في كمان قوة، في أمل، في أحلام. ومرات كتير شخص واحد اللي ممكن يسمع ويآمن وما يستسلم ممكن يغير مسار حياة كامل.
1: حلو. شربل شقور، مسؤول ملف المجتمع العربي في جمعية عالم، شكرا لك على المشاركة ويعطيكم العافية. وبتأمل إنه بالفعل، أنا دائما بقول شربل، إذا من خلال برنامج كامل قدرنا نساعد أو ننقذ شخص واحد، بشعر إنه حققنا الهدف. فبتأمل إنه أكثر من شخص واحد، وخلينا نضل على تواصل في المستقبل. شكرا شربل.
0: شكرا كثير.
1: تحياتي.
0: تحياتي.

0: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
1: نحن في موسم الصيف، الرحلات والسفر إلى خارج البلاد. نريد أن نتحدث الآن عن التفتيش على المعابر الجوية والبرية، ربما أيضا البحرية. بداية نرحب بضيفي المدير المحامي نهاد رشيد. أهلا بك نهاد.
2: أهلا بك أخت إيمان، وتحية طيبة لكل المستمعين.
1: نحكي للمستمعين قديش حكينا امبارح المساء وإحنا نحضر لهاي المقابلة، طلع إنه في عندي 100 سؤال وسؤال يا نهاد، وقلت لي حتى في شغلات أنت مريت فيها، فبهمني إنه نوضحها للمستمعين. نبدأ بالمطارات، بعدين بنوصل للمعابر البرية. بوصل شخص على المطار بدي يفتشو، فمن بين الأمور اللي خلتني أفكر كمان بهاي المقابلة، لما بطلبوا من شخص تليفونه، بحق لهم يطلبوا من شخص تليفونه إذا عليه باسورد يقولوا له افتحوا يشوفوا الصور، يشوفوا إيش في بالواتساب، مسموح ولا لا، إيش مسموح إيش ممنوع لجهات الفحص الأمني بالمطار؟
2: خلينا نبلش بالإطار العام أخت إيمان. الإطار العام من ناحية قانونية اللي بحكم الموضوع هذا هو قانون معين اللي اسمه قانون الطيران، الحفاظ على أو أمن الطيران المدني، بحيث أنه المواد 9 و10 للقانون هذا بتنطي صلاحيات تفتيش واسعة لرجال الأمن. ورجال الأمن اللي بنحكي عنهم هن رجال الأمن اللي في المطارات، الشرطة اللي موجودة في المطار، ورجال التفتيش في المطار. الصلاحيات الصراحة هي صلاحيات واسعة، ولكن المحكمة العليا في عدة قضايا أخت إيمان قالت إنه يجب استعمال هاي الصلاحية بشكل معقول، بطريقة حذرة جدا، مع مراعاة المحافظة على كرامة الإنسان أو المواطن اللي أنت قاعد بتتعامل معه، قاعد بتفتشه على خصوصيته وعلى حريته الشخصية.
1: نعم. وتعال ناقش هلا، قول إذا كان في بالفعل تصرف حسب ما ينص عليه القانون ولا لا، بس هذا موضوع واسع
2: فضفاض. النقاش قاعد بصير في قضايا حقوقية اللي قدموها كثير مواطنين عرب اللي طالبوا فيها بتعويضات ضد سلطة المطارات نتيجة الإهانة والإذلال اللي مروا فيه ضمن الإجراءات التفتيش الأمنية اللي بتصير في المطارات الإسرائيلية، خاصة في مطار بن غوريون. خلينا بس نرجع إذا ممكن بعد إذنك أخت إيمان، نرجع خطوة لورا ونستعرض شوية التغييرات اللي صارت في المطار بآخر 15 سنة أو 20 سنة. أكيد أنت متذكر، وجزء كبير من المستمعين متذكرين، إنه لحد قبل 10 سنين 15 سنة تقريبا كان في كنت تصل المطار، يعني أولا كان في تفتيش على البوابة الرئيسية تعيد المطار بتعلق من أي وجهة قدومك، يعني إذا كان قدومك مثلا من القدس أو من الضفة الغربية أو كذا إلى آخره، فكان التفتيش الأول يتم على البوابة الرئيسية تعيد المطار. صار في استثناءات وصار في تعليمات اللي خففت هاي الظاهرة، وبنصل بعدها الترمينال، يعني قاعة المسافرين. بقاعة المسافرين في المطارات الإسرائيلية خلافا لكل المطارات في العالم، أول شخص بتلتقي فيه هو ما يسمى السيلكتور أو الموظف الانتقائي. الموظف الانتقائي، وهي الظاهرة موجودة أو هذا الإجراء الأمني موجود فقط في المطارات الإسرائيلية، مش موجود في مطارات تانية في العالم، اللي وظيفته أنه يعمل لك لأنت كمسافر، يعمل لك ما يسمى تنميط أو تصنيف، باللغة العبرية بسموه تيوب أو إفيون، وباللغة الإنجليزية بسموه بروفايلين، إنه يصنفوك من ناحية أمنية قديش مستوى الخطر الأمني اللي ممكن يكون منك على الطيارة اللي أنت بدك تركبها.
1: هيك يعني هم هيك بتخيلوا يعني إنه هذا الشكل ممكن يكون منه خطر أمني.
2: بالضبط هذا الشكل، من وين انت جاي. اكيد كلياتنا صادفنا السؤال اللي بسألكاش وين انت ساكن، بسألك من وين انت قادم، ما هو من اين قدومك الى المطار، منين اجيت على المطار. وكمان وكمان عدة أسئلة تانية غير إنه حدا ساعدك تضب الأغراض إلى آخره. في كمان بيكون سؤالين ثلاثة اللي هن مبطنين اللي الهدف منهم استقاء معلومات اللي هي معلومات بالأساس معلومات أمنية اللي تساعدهم يعملوا بروفايلنج يعملوا لك تنميط.
1: نعم.
2: التنميط في المطار يتم بعد ما يقابلك هذا الشخص اللي هو بنسميه موظف الانتقاء أو السيليكتور. بعد ما يقابلك إذا بتنتبهي بحط لك عدة لاصقات في يعني التكر في لاصقات اللي بحطها على الشنتات اللي بتروح على بطن الطيارة.
1: نعم.
2: وفي لاصقات اللي بحط لك اياها على جواز السفر تبعك على ظاهر جواز السفر تبعك.
1: صح.
2: هاي اللاصقات هي العمليا المستخلص تبع الموظف هذا من الاجراء اللي مارسه تجاهك من الاسئله اللي سالك اياها والاجوبه اللي اخذها منك.
1: نعم.
2: بحيث انه صنفك بدرجه معينه من الخطوره.
1: نعم.
2: اوكي. بعدها انت طبعا بتروح بتعمل تشيك ان وكذا والى اخره عادي زيك زي باقي المسافرين ما في فرق بينك وبين المسافرين. الحقائب تعيتك بتروح لجهاز تفتيش معين نظام تفتيش معين اليوم نظام التفتيش المتبع في اسرائيل هو نظام ال HBS اللي هو غير مرئي اللي يتم في يعني تحت الأرضية تعيط المطار.
1: بطل زي زمان يفتحوا لك شنتاتك قدام كل الناس والكل يتفرج إيش حاطت بالشنطة. فيش منه هذا اليوم.
2: بالضبط. هذا هو التغيير اللي صار من قبل تقريبا من قبل أكثر من 10 سنين على ضوء التماس اللي كان للمحكمة العليا اللي تقدم في سنة 2007 اللي قدمته جمعية حقوق المواطن.
1: نعم.
2: وقالت إنه لا يعقل إنه يتم التمييز على أساس عرقي أو ديني أو قومي. والشنتات تنفتح قدام الناس كلياتها والناس تتفرج على محتويات الشنتات.
1: نعم.
2: تعيد المسافرين العرب. هلأ البروفايلينج على فكرة يعني أو التنميط يعني لم يمحو التمييز العرقي أو الديني أو القومي. لأنه هاي واحدة من العوامل اللي لا زالت تستعمل أو من المعايير اللي لا زالت تستعمل.
1: نعم.
2: في التصنيف. هلا إذا بدي أكمل بس موضوع التصنيف اللي نكون واعيين ومدركين لموضوع إنه كيف بأثر على موضوعين. أول موضوع هو الأسلوب اللي تتفتش فيه شنتتك بشكل طبعا اللي أنت بتشوفوهوش في الأقبية تعيت المطار.
1: نعم.
2: يعني في البيسمنت تحت أنت ما بتشوفيه.
1: على فكرة في مثل بالعربي بيقول لا عين تشوف ولا قلب يحزن. فإذا بياخدوها بفتشوها بنبشوها المهم أنا مش شايف فبيساوي شو ما بدهم على راحتهم.
2: على فكرة هاي كانت واحدة من المبررات اللي استعملتها المحكمة العليا في الالتماس اللي قدمته جمعية حقوق المواطن اللي قالت طالما الإشي يتم في الخفاء ما في إهانة وما في إجحاف وما في مساس في كرامة.
1: وهقولك إشي نهاد هقولك إشي أعتقد إنه كلياتنا بدنا نطلع على طائرة آمنة ما بدناش يكون في أي إشي لا سمح الله يؤدي إلى أي انفجار أو أي شيء بالطائرة. هذا متفقين عليه بس بدون إهانات.
2: لا يختلف عاقلان إنه أمن المسافر اللي جنبي في الطيارة وأمني هو أهم إشي في السفر تبعي. لا يختلف عقلان. زي ما بهمني هاي بهمنا كلياتنا إنه نسافر بشكل آمن نصل الوجهة اللي إحنا مسافرين عليها بأمان ونرجع على بلادنا بأمان. لا يختلف عقلان على هذا الموضوع.
1: صحيح.
2: ولا يختلف عقلان على إنه الطيران المدني هو يعني واحد من المجالات اللي المخاطر اللي بيواجهها هي مخاطر كبيرة جدا.
1: نعم.
2: والأحداث اللي صارت على مدى التاريخ أو العمليات الإجرامية اللي صارت على مدى التاريخ ضد بحق الطيران المدني هي كبيرة جدا وهي فظيعة جدا كانت.
1: نعم.
2: يعني ما
1: صحيح.
2: يعني بكفي نستذكر 11 سبتمبر يعني في 2001 في أمريكا.
1: فإذا متفقين إنه إحنا بدنا نوصل بأمان. هلا هيك بعدين قلنا الحقائب أوكي بياخدوها بفتشوها على راحتهم. عم بيشيني أسئلة أثناء حديثنا متى يحق لهم موضوع التشليح إنه يطلبوا من المسافر إنه يخلع ملابسه طبعاً مش قدام الكل في غرف التفتيش.
2: أوكي، هذا بيجيبنا لشو الأبعاد أو شو التبعيات اللي كانت نتيجة البروفايلينج اللي تم تحت اللي مع قلنا مع السيلكتور اللي أول واحد قابلك بالمطار. التبعيات هي قلنا بالنسبة للشنط للحقائب بتروح على محل معين، وبالنسبة إليك أنت بشكل شخصي بتطلع إلى التفتيش الأمني الشخصي بعد ما تخلص تشيك إن في التفتيش الأمني الشخصي اللي هو قبل ما تاخد من الباسبورت وأنت مغادر الحدود تعيد البلاد.
1: نعم.
2: هلأ البروفايلينج اللوزيئة اللي بتكون على ظهر الجواز السفر تبعك هي اللي بتقرر أي مدى يعني بأي حجم أو لأي عمق يكون الفحص الأمني الشخصي تبعك. إيش يعني الشخصي؟ الشنط اللي أنت حاملتيها بإيدك جلدانك وجسديا.
1: نعم.
2: أوكي؟ في عدة مستويات اللي دولة إسرائيل ما بتفصح عنها، يعني عدة مستويات من التصنيف اللي لحد اليوم بسبب إجراءات قانونية ما أفصحوا عنها، ودائما كان في يعني كان في شهادات من وزير الأمن اللي تحتم سرية هاي المعلومات. ولكن إذا أنت في أسوأ درجة من التصنيف الأمني من البروفايلينج اللي عملوا لك إياه، وبعتقد أسوأ درجة حسب اجتهادي هي الدرجة السادسة من ضمن 6 درجات. أوكي؟ أسوأ درجة يحق لهم أنه حتى يطلبوا أنك تخلعي ملابسك ويفتشوك جسديا ويفحصوا أي إشي بدهم إياه، اللابتوب، التلفون، أي إشي.
1: طيب.
2: وهذا الإشي صار أخت إيمان يعني مع كتير أشخاص.
1: نعم.
2: في كتير أشخاص اللي تعرضوا لإهانة، كمان لإهانة وإذلال يعني من خلال الهاي. وكان في كتير قضايا على فكرة، كان في قضايا حقوقية مدنية يعني لشخصيات بدون ما أذكر أسماء يعني.
1: نعم.
2: لشخصيات اللي هي شخصيات معروفة على مستوى الوسط العربي.
1: نعم.
2: واحد من الشخصيات هي محاضرة في إحدى الجامعات، محاضرة يعني من الصف الأول في إحدى الجامعات، ورفعت بعدين قضية، رفعت بعدين قضية لتعويض.
1: فإذا هلأ هيك هاي قلنا إذا أنت مصنف بالبروفايلينج فحص شديد، فإذا يحق لهم انه ياخذوك على غرفه تفتيش وخلع الملابس. ماذا عن التليفون؟ اليوم تليفوناتنا فيها كل شيء، حساب البنك، الملف الطبي، المكاتبات في الواتساب، الصور الشخصيه. هل بحق لهم يقولوا لك اعطيني تليفونك افتحه بالباسورد وينبشوا فيه؟
2: المحاكم المختلفة سواء المحاكم في الدرجات الدنيا اللي هي بالأساس كانت محكمة الصلح، وكمان المحكمة العليا في قراراتها وخاصة في قرارها في الالتماس تبع جمعية حقوق المواطن، قالت إنه التفتيش لأبعد المستويات مسموح ولكن بشرط. أولا إنه التفتيش مطلوب أو لازم أو ضروري لغرض الحفاظ على أمن الجمهور، يعني التفتيش هو مش إشي تعسفي ولا إشي عشوائي ولا لأنه لون شعر إيمان مش معجبه لرجل الأمن ولا هاي. التفتيش لازم يكون بالأساس لغرض الحفاظ على الأمن العام، أمن المسافرين. وتاني إشي والشرط التاني اللي قالوا إنه التفتيش يجب أن يتم بحذر باحترام بشكل اللي هو معقول بالدرجة المطلوبة، يجب أن لا يتجاوز حدود المعقول. خلينا نقول كالتالي إنه طالما الإشي كان في حدود المعقول بشكل منطقي وبالدرجة المطلوبة وللغاية اللي حددها القانون اللي هو الحفاظ على الأمن العام.
1: نعم.
2: مش لأنه بدين يفتش شنطتك لأنه يشوفوا ما بعرف شو نوع العطر اللي أنت بتستعمليه أو كذا إلى آخره، هذا إشي اللي هو خطأ، ولكن للأغراض اللي حكينا فيها فبيكون معهم كامل الصلاحية إنهم يفتشوا. المشكلة الموجودة هي إنه هاي الصلاحية لا يمكن إخضاعها لرقابة قانونية أو قضائية على المحل، يعني ما بتقدر يعني أنت فرضا واجهت شرطي بالشارع كذا إلى آخره. أنت المحكمة مش بعيدة عنك، ثاني يوم تقدر تروح على المحكمة وكذا وإلى آخره، وأخذ منك تليفونك وكذا وإلى آخره، ما صارش إشي يعني، أنت بتروحي على بيتك. المشكلة إنه هن بيستغلوا الصلاحية هاي من خلال استعمال الوسائل المتاحة إلهن على فكرة قانونية،
1: وإنه أنت مسافر وبدك تطلع بريد البلاد وبدك بكل أحوال تمرق وتلحق الطيارة.
2: بالضبط بالضبط. الفترة الزمنية اللي بتتعرض فيها أنت لهذا التحدي، يعني خلينا نقول يعني إحنا كمجتمع عربي داخل دولة إسرائيل، إحنا عندنا تحديات بكثير أكبر من السفر في المطار والبهدلة والهاي في المطار. يعني عندنا مشكلة السكن ومشكلة التعليم ومشكلة ولكن هاي مشكلة البهدلة في المطار لا تقل خطورة عنهم.
1: لحظة نهاد، أثناء حديثنا عم بوصلني كمان أسئلة من الجمهور بيسألوا عن، إحنا حكينا عن التليفون، إيش مع لابتوب أو آيباد؟
2: نفس الشيء إيمان، كل الوسائل الإلكترونية، أي إشي موجود معك، أي إشي موجود معك اللي أنت ماخذيته معك على الطيارة، أي إشي بيقدروا يفحصوه ويدققوا فيه
1: ويدخلوا على الإيميل ويفحصوا الإيميلات وإيش كتبت ومين كتب لك وكل شيء.
2: مش بس هيك، بدي أقول لك كمان إشي إنه عندهم صلاحية إلى إنه يقولوا لك إحنا إذا أنت حاملة مثلا اللابتوب أو حاملة الآيباد ومخططة إنه أنت طالعة مثلا سفرة لأمريكا 11-12 ساعة طيران، مخططة إنه بدك تستغل منهن 4-5 ساعات للشغل لغرض الجدال، إنهم يجوا يقولوا لك سوري هذا الجهاز ما بيطلع معك على الطيارة، هذا بنعمل له تشيك إن وبنحط لك إياه في بطن الطيارة تحت.
1: هذا بالروحة، إيش مع الرجعة؟ نفس الإشي؟
2: الرجعة خلينا نقول كالتالي، الرجعة أنت أول إشي أنت موجودة في دولة أجنبية في مناخ قانوني تاني، ماشي؟ بدنا نفصل بين الطيران الإسرائيلي، شركات الطيران الإسرائيلية وشركات الطيران الأجنبية. التفتيش في المطارات الأجنبية في طريق الرجعة إلى إسرائيل خاضع لشو مدى الصلاحية اللي وافقت الدولة الأجنبية اللي أنت موجودة في مطارها إنها تمنح لرجال الأمن الإسرائيليين. إجمالاً الدول الأجنبية مع شركات الطيران الأجنبية ما بتسمح لرجال الأمن الإسرائيليين هم يعملوا التفتيش الأمني، وبتكتفي بالتفتيش الأمني اللي بيقوم فيه رجال الأمن تعون المطار تبعها مع الشركات الأجنبية، لما الشركة اللي أنت مروحة فيها هي شركة أجنبية. ولكن الشركات الإسرائيلية اللي هي العال وأركيع ويسرائيل، وإذا في كمان هلوم مجرة، الشركات الإسرائيلية لما بدها تشغل خط طيران بينها وبين أي دولة أجنبية، واحدة من الأشياء اللي بتشترطها على الدولة الأجنبية إنه الفحص اللي يكون إلها فحص أمني إضافي، إضافة للفحوصات الأمنية اللي بتقوم فيها سلطة المطارات تعيت الدولة نفسها.
1: صحيح، عشان هيك بنشوف إنه بيبقى في مكان خاص للي راجعين بشركات طيران إسرائيلية غير عن بقية شركات الطيران. بهمني بس أسمع منك كمان،
2: خليني بس أضيف لك معلومة صغيرة. عشان هيك في أماكن في العالم اللي الشركات الإسرائيلية ما بتطير إلها، يعني إذا بنأخذ إسطنبول، إذا نتذكر يعني الخط الساخن، خط الطيران الساخن من إسرائيل كان تركيش إيرلاين وبيجاسوس وكذا وإلى آخره لإسطنبول، الشركات الإسرائيلية ما كانت تطير لإسطنبول لأنه تركيا لم تسمح، لم توافق ضمن الاتفاقية الطيران المدني بينها وبين إسرائيل إنه يكون في تفتيش أمني إسرائيلي إضافة للتفتيش الأمني تبع رجال المطار.
1: فهم استغنوا عن هاي المحطة لأنه بدهم يضل في عندهم إمكانية إنه يفتشوا. طيب نهاد رشيد، المحامي نهاد رشيد، في المعابر البرية والمعابر البحرية، بمعنى أنه صار في كمان اليوم رحلات على السفن، ولكن بما أنه كمان هدولاك المواضيع كتير كبار، فأنا بقترح أنه نخصص لهم الثلاثة الجاي، في إمكانية؟
2: الثلاثة الجاي هاي صار بدها يوميات.
1: طيب بتجرب تبحث اليوميات ونتفق. فإذا بدي منك كلمة إجمالية أخيرة، أنت شرحت لنا بالفعل النقاط وماذا يحق للمسافر، ماذا يحق لرجال التفتيش. بس في هيك نصيحة عامة بتحب تقدمها للمسافرين، لأنه اللي أنت شرحت لنا يا أستاذ نهاد بدل أنه يعني في ثغرات، في حالات اللي رح يفتشوك، في حالات رح يقولوا إحنا شاكين فيك، فإذا إيش المسافر يعمل؟
2: لا شك، خلينا نقول كالتالي. أول شيء حقك أنت كمسافر، حق السفر هو جزء من حرية الحركة وحرية التنقل. يعني أي تقييد يفرض على حقك في أنك تسافر، أو أي تقليص لهذا الحق بأي مفهوم حتى من خلال إجراءات أمنية، بالأساس هو غير دستوري، وعشان يكون قانوني رغم أنه غير دستوري فهو لازم يتماشى، يكون يعني الصلاحية لازم تكون صلاحية قانونية وتتماشى مع قانون، مع الشروط اللي موجودة في قانون أساس كبود أدم بشروطه. نعم. كرامة الإنسان وحريته اللي حكينا أنه لازم يتم بشكل معقول وحذر. نعم. وشكل نسبي ومتناسب مع الظرف اللي أنت فيه. نصيحتي للكل إخوان، أول شيء بهمنا كلياتنا أنه نسافر بأمان. نعم. ونصل للهدف تبعنا بأمان، ونرجع لبلادنا بأمان. من ناحية ثانية، أنا بعتقد أنه الإصرار على حقوقنا الدستورية لا يعتبر تجاوز لا للأخلاق ولا للقانون ولا لأي مفهوم في من المفاهيم الديمقراطية. بالعكس، أنا بعتقد أنه لازم يكون في عنا، يعني لازم يكون في عنا إصرار على حقوقنا القانونية والدستورية. وفي حالة تعرض أي إنسان لإهانة اللي ما قدرش يمنعها على المحل، يعني المشكلة إنك بكون صعب جدا إنك
1: مضغوط وبدك تسافر وفي رحلة طيارة وكذا،
2: بدك تسافر في رحلة، في عندك تعليم، في عندك امتحان بدك تروح تعمله في دولة أجنبية. يعني نقول الإجازة، مع احترامي للكل ومع رغباتنا كلياتنا إن نكون في إجازات، الإجازة هي هي هي يعني من ناحية أهمية ممكن لا تقارن بأغراض تانية للسفر،
1: التزام بمؤتمر
2: آلاف.
1: فإذا إيش بتقول للمسافرين
2: في حالة إنه تعرضت لأي إهانة، لأي إذلال، لأي قمع في خلال إجراءات التفتيش اللي في المطار؟ ما تسكت على هذا الموضوع، بعد بأول فرصة، بعد ما تصل للغاية تعيتك للبلد اللي انت بدك تصلها، أو بعد ما ترجع على البلاد، أنا بنصح إنك تتوجه لمحامين اللي بيشتغلوا في هذا المجال.
1: أما مش وأنت هناك شيء. وأنت هناك خلي أعصابك باردة عشان ما تتحولش من الشخص اللي عم بنظلم للشخص اللي عم بغلط أو بيعتدي أو يعني بتصرف أي تصرف اللي هو فيه اعتداء على موظف، فإذا بيصير بدل ما يكون الحق معك بيصير الحق عليك. فلا، أعصابك باردة، بهدوء، مشي، سافر، ارجع، وبعدين فكر شو تعمل.
2: 100%. كمان شغلة انه حاول تحصل على اكبر قدر من المعلومات. اذا في شخص معين، يعني رجل امن محدد اللي هو مارس اجراءات امنية تعسفية بحقك، حاول تاخذ تفاصيله، اسأل مين هو، اسمه، هويته، اطلب المسؤول عنه. كثير مرات على فكرة، كثير مرات إيمان، تدخل يعني موظف بوظيفة أعلى بحل الأزمة، بتصير مرات إنه أنت بتتعامل في المرحلة

0: وهناك دين من الأسبوع الماضي من جاك عبد الله وكيل سياحة وسفر جاتا تورز وأيضا طبعا عضو مسؤول في نقابة وكلاء السياحة والسفر ومن يطلع كثيرا على كل التفاصيل من منبعها. أهلا بك جاك.
1: يا هلا بيك ست إيمان وأهلا بكل المستمعين واللي مهتمين في المواضيع اللي أنت متألقة فيها وبتقديمها.
0: تسلم.
1: شكرا لك.
0: تسلم. ضل عنا معلومة اللي لو تشوف قديش وردني اتصالات بعد البرنامج عن سفر المقدسيين الذين يحملون وثيقة عبور اللي هي لسيباسي إلى الأردن عن طريق معبر الشيخ حسين وليس معبر ألنبي. فإذا إيش المعلومة اللي بدنا نقولهم إياها جاك؟
1: هلأ بعد اللي أنا حكيته المرة اللي فاتت على قصة إنه كيف صار المؤتمر وكيف إحنا قدمنا الشكوى وكيف إحنا حكينا، وزير الداخلية الأردني أكد على محمل الجد كل هذه الطلبات اللي إحنا طلبناها ورقبها وعملها وعشان يهون هلأ على سكان القدس إنه بيقدر كل مواطن قدسي حامل لسيباسي وحامل جواز أردني ساري المفعول لأكثر من سنة إنه بيقدر يتوجه عن طريق المعبر الشمالي اللي هو الشيخ حسين، بس المجبور إنه يكون في عنده حجز فندق مسبق وبيقدر يعبر من الشيخ حسين من غير أي إشكالية عشان يتلاشى الغلبة والانتظار في مطار إلمبي في جسر إلمبي بالنسبة للعودة والمنصة وكل هذه الأتعاب.
0: تمام. فإذا اللي معه لسيباسي بيقدر يسافر للأردن عن طريق معبر الشيخ حسين وليس فقط عن طريق معبر الملك حسين اللي هو إلمبي.
1: بس على شرط
0: على شرط
1: عنده حجز فندق.
0: حجز فندق بفرجيهم فبالتالي بمرقوا. في كمان معلوماتك بتحب توضح لهم إياها؟
1: التوضيحات إنه الواحد ما يعمل شيء اللي يلاقي حاله غلبة لما بده يوصل تكون وراءه ثبوتية جاهزة.
0: نعم.
1: ما يأثر بإنه يكون والله في له 5 أشهر الباسبورت أو اللي باسي لما بيكون مفعوله أقل من 6 أشهر ممنوع يسافر عليه.
0: كمان مهم انتبهوا، لازم أكتر من 6 أشهر مينيموم علشان تقدر تعبر عبر المعابر البرية، يعني مش بس بالمطار كمان للأردن.
1: نعم.
0: نفس الشرط جاك.
1: هلا اللي بده يروح عن معبر الإنبي حتى لو كان منتهي جواز الأردني بيقدر يمرق فيه. ليش؟ عشان له معبر وليس حدود. احنا بناش نخربش بين المعبر وبين الحدود.
0: نعم.
1: جسر إلمبي هو معبر بالنسبة للفلسطينيين، أما الشيخ حسين فهو حدود. من هيك كل الأجانب اللي بيطلعوا من الشيخ حسين بيلزمونش تأشيرة سفر، بينما الأجانب اللي بدهم يطلعوا ما عدا الإسرائيلية اللي بده يطلع عن طريق جسر إلمبي بيلزم يكون معه تأشيرة سفر.
0: كتير مهمة هاي النقطة بالنسبة للرجعة. نفس الإشي، يعني طلع بيقدر كمان يرجع عن طريق جسر الشيخ حسين.
1: نعم.
0: طلع نعم. بيرجع منه
1: منصة بالغمش، بس بيضرب تلفون صغير يقول كيف الوضع، زي ما كل واحد لما بيسافر بيسأل كيف الوضع على الجسر، هل في أزمة نطلع اليوم ولا نطلع بكرة.
0: بدون ما يجهز على المنصة.
1: نعم.
0: جاك عبد الله كتير كان مهم هاي المعلومة لأنه كتير ناس سألوني عنها في الأسبوع الماضي. بشكرك على تعاونك وعلى المعلومات اللي دايما بتجيب لنا إياها من المصدر، وبعرف الاتصالات اللي عملتها والمكاتبات عشان نتأكد لما نقول هاي النقاط. شكرا لك جاك. شكرا. إلى هنا برنامج أنا معك، الطاقم نادية أسمر مارون، رامي فيليكس وإيمان القاسم سليمان، أترككم كما دائما في رعاية الله.

وانا وراك. انتم مع مكان. مكان. مكان.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.